0: لست صاحبة الجسد، إنه كائن لم تكونيه حين دخلت هنا فجأة وجلست على مقعدي، زائر غامض جاء كالظل متشحا بثيابك ثم تجرد لي وتفرد في ركنه المفرد، فاتركيه بمفترق الوقت وابتعدي. سوف أكشف عن سره وأحاوره بفم ويدي، وأذكره بطفولته بالزمان الذي يسبق الذكريات، وبالكلمات التي ليست تنطق لكنها عربدات دم فرح بالصبا ذاهل عن صباح غد ومساء غدي. وليكن نمرا جائعا سأصب له قدحا من نبيذ وأشعل من أجله موقدي، أو يكن فرسا جامحا تتماوج أعرافه في السراب سأتبعه في السراب إلى أن أعود به آخر الأمد. لا أروضه، كيف أمسك بالبرق؟ كيف أشد على جمرة الروح بالمسد؟ بل أراقصه طيلة الليل حتى يعود معي في الضحى مرمرا صاحيا يتفجر حرية في المكان ويرتع جذلانا في زمن سرمدي، كاشفا عن نقاء سريرته يتحقق قب شهوته ويلملمها من أماسي ضائعة وحدائق موحشة، ويصور من عريه الداخلي رؤى تتجلى مشاهدها فوق أعضائه مشهدا يتفتح عن مشهدي في شفوف من الظل والنور تنهل من فوقه مطرا غسقيا وترسم أنفاسه نبضات منمنمة وهو يخلع من نسجها الحي، أو يرتدي كلما مد ساقا أو انفلتت منه تنهيدة أو أقام يكشف عن جيده الناصع الأغيد، ويمسد من شعره الفاحم الأسود. وقف الوقت في لحظة ثم عاود إيقاعه من جديد، يظلل تحت ربا غضة ويشعشع فوق ذرا هدي مثل ينبوع ماء ترقرق فوق حصن، فسجى معتما في الظلال وأشرق إشراقة الزبد. قلت للجسد وقد انطفأت في مدى الليل جذوته واستحال إلى فكرة تتماثل في خلدي، عد كما كنت يا سيدي، غير أن الذي كان لم يعد.
1: سعيد في هذه الليلة أن أنطلق هكذا مباشرة بعد تحياتكم مستمعينا باستضافة لشاعر عربي كبير لاسم عالم في الشعر العربي الحديث، ولشاعر شاعر هو الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي. سعداء في إذاعة التطاوين أن يكون ضيفنا الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي. أستاذ مساء الخير ومرحبا بك في إذاعة التطاوين. أولا
2: أهلا وسهلا، وأنا سعيد جدا كذلك هذا اللقاء الذي يجدد أيضا يعني ذكرياتي ويوقظها ويبعث فيها الحياة والأمل
1: والأمل
2: في أن تتكرر في المستقبل كما حدث الآن.
1: نعم.
2: لأننا بدأنا من ماض
1: من ماض بعيد.
2: أقول إنه ماض بعيد لكن هو ماضي على كل حال.
1: نعم.
2: والآن نحن في حاضر. نعم. نأمل أن يمتد.
1: نعم. هو على الأقل بالنسبة لي هذا لقاء الإذاعي الثاني معك بعد لقاء في القيروان منذ سنوات ذات ربيع. أيوة. للقيروان. وسعيد أن يتجدد المشوار معك هذه المرة في صفاقس. أنت إذن جوال في تونس ويسعدنا هذا.
2: أنا يعني يسعدني جدا كذلك أن أكون جوالا في تونس لأني في كل جولة من هذه الجولات أكتشف شيئا جديدا في هذا البلد الغني.
1: نعم.
2: من يعني في كافة المجالات ليس فقط في الثقافة وإنما أيضا في يعني فيما يمكن أن نعتبره حضارة ممتدة مستمرة يعني لها أصول في ماض بعيد.
1: نعم.
2: وهذه الأصول ممتدة في هذا الحاضر ومن هذا كله يعني تكتسب تونس شخصيتها المتميزة داخل البلاد العربية. عندما نأتي إلى تونس نحس أننا في عالم يختلف بقدر ما يتفق ونعرفه بقدر ما نحتاج لمعرفة المزيد عنه وهكذا.
1: نعم. شاعرنا أنت الآن في صفاقس في يعني الأيام الأخيرة لتظاهرة صفاقس عاصمة ثقافية وبالتأكيد في أمسيتك اليوم كان لك لقاء بجمهور ربما هو جيل آخر هو أغلبه شباب أغلبه مندفع متحمس متوهج كتوهج الحياة. كيف كان لقاؤك بهذا الجمهور الآخر بهذا الجمهور الذي ربما ينطلق الآن للحياة؟
2: أيوة فعلا لقائي كان مختلفا عن اللقاء الذي تم قبل يومين.
1: نعم.
2: يعني مع مجموعة من المثقفين المعروفين في صفاق.
1: نعم.
2: وهؤلاء بطبيعة الأحوال لا يعدون شبابا يعني طبعا لهم روح الشباب.
1: نعم.
2: ولكنهم ليسوا شبابا حين يقارنون بالذين حضروا لقاء اليوم.
1: نعم.
2: في كلية الآداب في جامعة صفاقس لأنه الذين لقيتهم اليوم كلهم من الشباب وأستطيع أيضا أن أضيف شيئا يعني وجدته جديرا بالإشارة وهو أن هؤلاء الشباب يعني القاعة المدرج كان يعني شبه مكتمل ومعظم من جاءوا فيه من الفتيات.
1: نعم.
2: هذا جعلني أشعر بمعنى إنه المرأة التونسية الفتاة حتى الفتاة الجامعية أولا علاقتها بالثقافة وعلاقتها بالحياة العامة وتطلعها لأن تؤدي دورا يعني متميزا ولا يقل عن الدور الذي يؤديه الفتيان والرجال عامة هذا كل. وبعدين أيضا الحوار الذي دار بيني وبينهم يدلني على إنه هؤلاء الشباب سوف يفتحون لنا أبواب المستقبل.
1: نعم. ثمة هذا الحوار بينك وبين هذا الشباب، صحيح أن هو تقريبا بحسب ما أتخيل هو سؤال للمعرفة، بحث في المعرفة، ولكن أيضا لهذا الجيل ربما قضاياها التي ينتظر الشاعر كي يكون صوته. هل ما زال الشاعر قادرا على أن يكون صوت الشباب الآن؟
2: أظن أن الشاعر قادر على أن يكون صوت الشباب الآن، لأن الشعر بطبيعته ليس فقط صوت الشباب، يعني صوتا من الأصوات، ولكنه هو الفن المؤهل قبل غيره لأن يكون صوت الشباب، لأن الشعر هو اللغة الأولى. ومعنى أن الشعر هو اللغة الأولى أن الشعر هو الوعي والمعرفة البكر التي يتلقاها الإنسان عندما يفتح عينيه وحواسه كلها على العالم. ولهذا نجد أن الشعر بالذات هو الفن الذي يزدهر في فترة الشباب، يزدهر عندما يكون الشاعر في مقتبل العمر. ويصح جدا إذا أردنا أن نقارن بين هذا الفن وفن آخر، يعني نحن لا نتخيل كثيرا أن ينضج الروائي قبل سن معينة. أما أن الشاعر لابد أن يصل إلى هذه، لا، الشاعر يعني مثلا رامبو نظم شعره كله يعني قبل أن
1: يصل العشرين تقريبا،
2: ثامن عشر.
1: نعم.
2: من عمره. وهناك شعراء كثيرون نستطيع أن، يعني الشابي الذي ملأ الدنيا يعني بقصائده، يمكن لم ينتج كما كبيرا من القصائد، ولكن القصائد التي قدمها يعني ركزت له راية في عالم الشعر. ونحن نعلم أن الشاعر لم يعش عمرا طويلا، وكذلك الأمر بالنسبة لكثيرين في الكيتس وشيلي وبايرون ومن الرومانتيكيين، وعندنا محمد عبد المعطي الهمشري إلى آخره إلى آخره. الشعر هو فن الشباب، ولذلك أقول إن الشعر مهيئ بالفعل لأن يكون صوت الشباب، لأنه هو النظرة البكر على العالم البريئة مليئة بالبراءة والأمل والحماسة والفتوة والرغبة في الحياة، حب الحياة، هذا هو الشعر.
1: نعم. ولكن ألا ترى معي أستاذي أن صوت الشاعر الآن في ظل هذا الركام الكبير، في ظل هذا هذه الانهيارات بشكل ما، صوت الشاعر يخفت أحيانا كأنما لا أقول يغيب، ولكن على الأقل ليس بالحدة التي ربما اعتدنا عليها. اعتدنا أن الشاعر دليلنا لمواجهة هذه المدن التي لا قلب لها.
2: أيوة، شوف يا سيدي، أنا ظني أن هذا الخفوت، صوت الشعر الآن خافت، بمعنى ليس بمعنى أن الشعر خافت، لكن أوافقك إذا أردت أن تقول أن الشعر ليس له حضور كاف.
1: نعم.
2: الآن، وعدم حضور الشعر الآن أو يعني قلة حضوره أو أن حضوره محدود محصور، ليس سببه أن الشعر ليس صوت الشباب، وإنما معناه أن الشعر لا يلقى ما يجب أن يلقاه من اهتمام المجتمع والدولة لكي يصل إلى جمهوره ولكي يرتفع صوته ولكي يؤدي دوره. هذا هو الذي نحن ننظر الآن فنجد أنه المنابر تتراجع أو تختفي.
1: نعم.
2: المجلات الثقافية والمجلات الأدبية والصحف واهتمام الصحف بالشعر واهتمام أجهزة الإعلام بالشعر، أو حتى يعني أستطيع أن أصل إلى أن أقول إنه اهتمام المؤسسات التي ينبغي عليها أن تهتم بالشعر كالجامعات والمدارس، أظن أن هذا الاهتمام ليس كافيا. ولهذا نجد أن وجود الشعر الآن أو يعني حضوره محدود وتأثيره محدود، وعلينا أن نؤدي للشعر وواجبه، وأن الواجب الذي يجب أن يؤدى، وأن نعرف له قدره، وأن نمكنه من أن يوجد في حياتنا ويعني يصبح كما نتمنى صوت الشباب وصوت البشر عامة، الشباب والشيوخ والأطفال والنساء والرجال.

هذه ريحها، كأن رحيلي كان حلما وعودتي اليوم صحوي. هذا النهار نهاري وهذه الشمس شمسي. شجر في دمي يجيش، صباحات خريف من أول العمر مغسولة بطل ومنقوطة بسرب من الطير وآس في الضفتين وورسي، ووجوه تتابعت في مداراتها تنادي أناديها، ولكنها تواصل معراجها القصية وتذوي بين الأسى والتأسي. عللاني بوقفة، هنا كان حسن فؤاد، كان يسخو على السجون بأيامه الجميلة، يعطي الوجوه سمتا وأسماء ويعطي الأشياء خبزا وماء ويرد الفضاء للناس، يبنيه منزلا ويشيع الدفء فيه والألفة الخضراء، وله الطمي والجنائن والنيل، له الفجر والشوارع والعيد، له مولد النبي وشم النسيم ينهل منها ويمنح البسطاء. وهنا كان صلاح الجاهين، ذلك الطفل كان يمشي بكفيه في المدينة والقاموس تنهض من موتها الكلمات وتستعيد صباها، كلمات هي البواكير من كل نطفة، وهي الوردة أولى الأشياء أولى الأغاني، كلمات من المدينة من تحت سورها، شرفات تزينت يوم أن جاء، نساء أسلمنه قلعة الروح، وأطفال حواليه صبية وبنات ذلك الطفل. كيف مات؟ رأى الكلمة اللعينة تنسل من القاموس للحلم، فاستراح إلى الصمت، وأطفال آخرون غوات طلبوا الموت في الصباح وماتوا.

0: كأنما المؤسسات، كأنما هذا الواقع الجديد، السياق الثقافي العام كأنما يبتعد عن الشعر نحو فنون أخرى، نحو مجالات أخرى ربما هي أكثر نفاذا، أكثر حضورا، أكثر تأثيرا، أم أن الأمر مرتبط بتوجه نحو تسليع كل شيء الآن؟
1: الأمر له علاقة يعني بتراجع الدور الذي تؤديه المدرسة الآن في حياتنا، لأن المدرسة تعليم لا يؤدي دوره، والشعر قبل كل شيء لغة، والشاعر لا يستطيع أن يكون شاعرا إلا إذا تمكن من اللغة، لا لتكون له مجرد أداة، وإنما تكون يعني كنز للإبداع. لا يستطيع الشاعر أن يكون شاعرا إلا إذا تصرف في اللغة كأنه هو الذي خلقها. ولكي يصل الشاعر إلى هذا المستوى لابد أنه لغة تبقى حاضرة، ولكي يصل الشاعر إلى جمهوره بعد أن ينظم قصيدته لابد أيضا أن يكون الجمهور، أن تكون علاقة الجمهور باللغة علاقة جيدة. يعني لكي يزدهر الشعر لابد أن تكون اللغة حاضرة موجودة بالنسبة للشعراء وبالنسبة للجمهور كذلك. هذا هو يعني شرط أساسي في، إنما موضوع أنه هناك فنون أخرى أكثر انتشارا أو أكثر نفاذا أنا لا أظن، لأنه أيضا التراجع اللغة في الشعر هو تراجع اللغة في غير الشعر، في الفنون الأخرى التي تستخدم اللغة. ونحن أنا شخصيا لا أظن أن الرواية كما بعض النقاد يقول إنه الرواية يعني ازدهرت في غياب الشعر، هذا لا، هذا كلام فارغ. الحقيقة أن أن أن الشعر إذا تراجع الرواية أيضا تتراجع، والشعر إذا ازدهر الرواية أيضا تزدهر. انظر إلى القرن التاسع عشر الذي ازدهرت فيه الرواية.
0: نعم.
1: قبل القرن التاسع عشر كانت الرواية لا تزال تحبو،
0: صح،
1: وكانت لا تزال يعني في مرحلة الطفولة، لم تنضج بعد كما حدث على يد بلزاك وفلوبير وفيكتور هوغو أيضا في أعماله الروائية، و في فرنسا وسوى هؤلاء من الروائيين الإنجليز والألمان إلى آخره.
0: نعم.
1: في أيضا في هذا القرن ذاته، في هذا العصر الذي ظهرت فيه الرواية ظهر الشعر، لأنه قبل القرن التاسع عشر لم يكن هناك لا لامارتين ولا فيكتور هوغو ولا ولا بودلير ولا رامبو ولا فيرلان إلى آخره، مالارمي إلى آخره إلى آخره. هذا ما ينبغي أن نفهمه، لأنه هناك من يعتقد إنه الشعر هو مرحلة،
0: نعم،
1: وتأتي بعده مرحلة لفن آخر وهكذا، كأنه الفنون تختفي، أن الفنون يحل بعضها محل بعض. لا،
0: ولكنها في
1: حقيقة الفنون تزدهر معا، الفنون تزدهر خصوصا عندما نتحدث عن فنون تستخدم ذات الأدوات، عن فنون لغوية. الشعر يستخدم اللغة كما أن القصة القصيرة والمسرح والرواية تستخدم اللغة. ولهذا ينبغي إذا أردنا للشعر أن يزدهر ينبغي أن نحترم اللغة ونحفظ لها مكانها وأن نتعلمها وأن نداوي وأن نعالج هذه الأخطاء التي تقع في التعليم ولا تؤثر فقط على فن الشعر وإنما تؤثر على الثقافة بشكل عام.
0: نعم أستاذي، احنا دخلنا في بعض القضايا الفنية والثقافية والعامة، ولكن بالنسبة لي على الأقل لهذا السؤال الذي لابد منه معك، منذ أو بين مدينة بلا قلب وطلل الوقت وعودة الروح، هذا المسار الكامل من تقريبا نصف قرن أو أكثر، كيف يمكن للشاعر أن يظل بذات ألق الحضور وبذات الدفق الإبداعي وبذات التطور رغم تغيرات الحياة وتغيرات الأسماء وتغيرات الفضاءات أيضا، ذات الروح المتوهجة منذ المدينة بلا قلب إلى آخر أعمالك، كيف يمكن أن تظل روح الشاعر متوهجة دائما؟
1: يعني أولا أنا أشكرك على هذا الإطراء وعلى هذه الثقة، و يعني أتمنى أن أكون كما تراني، وأريد أن أقول لك بكل يعني صدق إنه عندما يكون الإنسان صادقا أو يحاول على الأقل أن يظل صادقا سوف يظل شاعرا، لأنه الشعر لا يتطلب إلا الصدق.
0: نعم.
1: هذا يعني مش لا يتطلب إلا الصدق وكفى، لا يتطلب أشياء كثيرة،
0: يتطلب كتابة
1: مقدمة هذه الأشياء.
0: نعم.
1: الصدق
0: بمعنى لولا الصدق لما كانت للأشياء الأخرى أهميتها، الصدق. أيوة. والأشياء تمام. الأخرى والتكنيك. تمام. والقراءة والكتابة والتطوير التجربة والاشتغال على النص إلى غير ذلك، كلها
1: تمام. ومراجعة النفس، إنه الشاعر أيضا عليه أن يراجع نفسه، وعليه ألا يكف عن القراءة وعن التعلم وعن الاتصال بالعالم وعن محبة الحياة. لابد للشاعر من أن يحب الحياة لكي يعني يستطيع أن يكتشف كل يوم شيئا جديدا في هذه الحياة يثيره ويعني يتيح له أن ينفعل وأن يتصل بالعالم، هذا الاتصال الحميم الذي لابد منه لكتابة الشعر.
0: نعم. أنت في الفترة الأخيرة، ندخل معك ربما بعض التفاصيل حتى ذاتية أستاذ أحمد، استقلت من مسؤولياتك الثقافية بشكل ما، واخترت ربما في لحظة أساسية بالنسبة ليك أن تبتعد.
1: أيوة. أنا استقلت. نعم تفضل.
0: لماذا؟ وهل أن الأمر الآن بالنسبة إليك لا يعني ربما أن الشاعر من الأفضل له، أو على الأقل لأحمد عبد المعطي حجازي الآن في تجربته، أن يكون بعيدا عن كل ربما ممارسة فعلية لسلطة ما أو لمسؤولية ما، كأنما هو يبتعد أو يعني يختلف عن المثقف اليومي لصالح ربما التجربة والحكمة والصورة الخاصة؟
1: نعم. أنا استقلت من كافة مسؤولياتي الثقافية في فترة من الفترات، هي الفترة التي استولى فيها الإرهابيون على السلطة في مصر. نعم. وأنا أقول إرهابيون وأنا أقصد بهم هؤلاء الذين استولوا على السلطة في عام 12 و13 في مرحلة من المراحل كان لابد من الاعتراض وإعلان هذا الاعتراض، وكان لابد من أن نقول إننا لن يعني لن نمارس أي مسؤولية ثقافية في ظل هؤلاء. نحن سنمارس نشاطنا الثقافي لكن بعيدا عن هؤلاء، بعيدا عن هذه السلطة. والذي حدث أن المصريين، أن المثقفين المصريين عندما اتخذوا هذا الموقف، يعني طبعا لم يكونوا كلهم قد استقالوا. أظن أني كنت يعني واحدا من قليلين نادرين استقالوا.
0: صحيح.
1: لكن لكن لكن هذا الموقف أسقط هذه الجماعة الإرهابية، والموضوع ليس فقط موقفا من جماعة بالذات، وإنما هذا الموقف الذي اتخذته من هذه الجماعة هو الموقف الذي أستعد أو الذي أنا مستعد لاتخاذه في مواجهة أي سلطة مستبدة. لا أستطيع أن أقبل أبدا أنه أمارس سلطة ثقافية في ظل سلطة مستبدة، لأنه عندئذ أخون الثقافة النشاط الذي أقوم به. والثقافة ليست مجرد مهنة، الثقافة أخلاق، والثقافة توجيه، والثقافة موقف، والثقافة يعني فتح طريق، الثقافة إنارة، والثقافة نحن محتاجون لها بالذات في هذا المجال، يعني في مجال الأخلاق، لأنه عندنا جماهير تحتاج أيضا لمن يفتح لها الطريق ولمن يدلها على الموقف الذي يجب أن تتخذه. وعندما يختار المثقف لنفسه يختار لغيره، ولذلك عندما يختار الانضواء في تحت يعني ثقافة مستبدة كأنه يقول للناس اقبلوا الاستبداد. وعندما يعلن اعتراضه سوف يعلم الناس أو سوف يوجههم هذه الوجهة التي يستطيعون بها أن يسقطوا هذه السلطة المستبدة. نحن محتاجون قبل كل شيء للديمقراطية، وهذا هو واجب المثقفين الآن.
0: نعم، ولكن أغلب هؤلاء المثقفين وصدقا نقول هذا إن لم يهادنوا اكتفى أغلبهم بالصمت، قليلون هم الذين رفعوا صوتهم دفاعا عن حريتهم أو عن الحرية، عن مبدأ التعدد والاختلاف وحق الجمال في أن يكون هو ربما الغاية الأساسية لكل فعل ثقافي.
1: أيوة طبعا، بس أنا يعني أريد أن أقول إنه أن مثقفين كثيرين عربا عامة،
0: نعم،
1: مصريين وغير مصريين، رفعوا أصواتهم ضد السلطات المستبدة. صحيح أن هناك أسماء، ولا أستطيع أن أقول مثقفين، هناك أسماء يعني رضيت بهذا الهوان طبعا، وهناك أسباب، نحن نعرف الأسباب، نحن نعرف أن يعني تجربتنا مع الديمقراطية تجربة محدودة جدا عابرة، وأننا عشنا طول تاريخنا في الاستبداد تقريبا، وعلينا الآن أن نتعلم كيف ندافع عن الديمقراطية، وكيف ندافع عن الحرية، وكيف ندافع عن حقوق الإنسان. وأظن أنه إن يعني عندما نتابع ما صنعه أمثال إسلام بحيري وأحمد ناجي وسوى هؤلاء من المثقفين المصريين وقبلهم الذين دفعوا حياتهم ثمنا لحريتهم ولرأيهم ولمواقفهم من أمثال فرج فودة وحتى فرج وحتى نجيب محفوظ إلى آخره, وطبعا نصر حامد أبو زيد إلى آخره إلى آخره. وأنا الآن أتحدث عن المصريين, ويمكنني كذلك أن أتحدث عن التوانسة, ويمكنني أتحدث عن
0: الجزائريين واللبنانيين والسوريين,
1: عن المغاربة وعن الجزائريين. هناك جزائري هنا رجال المسرح الذين اغتيلوا في الجزائر إلى آخره إلى هؤلاء مثقفون. وهؤلاء المثقفون يعني أظن أنهم أدوا واجبهم في الدفاع عن الحرية.

هذا المساء يا عزيزتي جميل. لا تسأليني إن أتيت في مساء غد وفي مساء بعد غد ماذا تريد، لأنني سأدعي أني نسيت عندكم كتاب، أني نسيت علبة الدخان ليلة الأحد، أني نعم أريد. ما الذي أريد؟ ستلمحين فكري الشريد من خلف عيني حائرا يبحث عن جواب، وأمضغ الأسى ولا أرد. لا توقفيني هكذا، فقد شبعت وقفة بكل باب، أسأل عن خبز وعن حب ولا جواب غير صدى صوتي يضيع في السكون.

أستطيع أن أقول كل شيء، لكنني لست من الذين يتقنون صنعة الغرام. أنا أكاد أذكر الوقت وأذكر الكلام. كنا نسير والطريق مظلم والناس أشباح تمر، تبدو إذا سيارة مرت بهم تمد فيهم إصبعين أزرقين من ضياء وتختفي فيختفون. أيامها كنا نعيش في الظلام، كانت سماؤنا جريحة الأفق، ينوء صدرها بسرب بوم ينشر الخراب على بيوتنا التي بنى سقوفها العرق، على حقولنا التي تخضر كل فصل وتفرش الظلال للخراف والرعاة، ترضع المساء قطرة من الندى وخفقة من الورق. أيامها حتى الندى احترق، وقلت في نفسي عطها يدك، ففي ليالي الحرب تأمن البنات للرجال، وقلت لا فقد تردها، لكنني وددت أن يتوه دربنا فلا نرى خيال دار، ويشرب الليل الخلود كله فلا يرى النهار. وكان حراس الطريق والجنود يعبرون، وقد تقلصت أكفهم على السلاح، وكنت أطرد الهواجس التي تأتي بفكرة ابتسام ربما لولاك ما فكرت أبتسم. هربت من خواطري كأنني استيقظت من حلم، ثم استدرت نحو وجهك الذي يفيض بالجمال والعذاب، ثم قلت: هذا المساء يا عزيزتي جميل، الأفق صلبان من الشرق تقاطعت على الدجى، والطلقات تنهش السكون. لا تفزعي، لا تفزعي، نحن هنا معا، نحن معا نخوض في المنون ولا نموت. أحسست أنني أحب، أحسست أن إصبعي يفتت الصخور وصدري العاري يطيش حوله الرصاص، وفي دقيقة يصير لي جناح أمشي به على الرياح، إذا شربت جرعة من نبعك النمير. أحسست عندما اقتربنا من طريق منزلك أن ليالي السهاد والغناء أقبلت، أني بحاجة إليك، أني أريد. ما الذي أريد؟ هربت من خواطري كأنني استيقظت من حلم، ثم التفت نحو وجهك الذي يفيض بالجمال والعذاب، ثم قلت: هذا المساء يا عزيزتي جميل.

0: الآن على هؤلاء المثقفين في دفاعهم عن حريتهم تقريبا أن يبتكروا أشكال جديدة للتواصل مع هذا الجيل الجديد المتمرد؟
1: أيوة أيوة صحيح صحيح. يعني المجال مفتوح لابتكار أشياء جديدة وتجربة أشياء جديدة وحتى تجربة الأشياء القديمة يعني، أو استعادة إحياء الأساليب والأشكال والمجالات والفنون القديمة. المهم أدوات الاتصال، كل لأن هذه لغات نحن علينا أن نستخدم كل اللغة، أن نخاطب جمهورنا بكافة اللغات التي يستطيع أن يفهمها.
0: نعم.

0: وشاعرنا في تقريبا في نهاية هذا المشوار معك، وأعرف أنه تقريبا احنا اتفقنا على ربع ساعة والآن مضى نصف ساعة أو يزيد، والحديث معك ممتع فعلا. ستعود من صفاقس، بماذا ستعود؟ بماذا ستعود من صفاقس؟ ماذا ستحمل معك؟ أيوة. أي صورة؟ أيوة.
1: والله أحمل معي يعني شعورا بالثقة في المستقبل، لأني وجدت ثقافة وتراثا هزني من أعماقي، تراث موسيقي وغنائي ومعماري وتراث أدبي وتراث شعري. وصحيح أنه في كل نشاط لابد أنه يعني يكون لنا ملاحظات هنا وملاحظات هناك، لكن الذي رأيته في صفاقس حقيقة أنه يعني ملأني بالثقة والأمل. وأرجو أنه يتتابع هذا النجاح وينمو في الأقصر التي سترث أو التي ستحمل الراية من صفاقس.
0: نعم. في صفاقس أكيد استمعت إلى جيل جديد من الشعراء والشاعرات التونسيات وغيره.
1: أيوة.
0: كيف
1: أنا استمعت إلى يعني بعض الشعراء والشاعرات، ولكني حملت معي عددا من المجموعات الشعرية أعتقد أني سوف يعني أقرأها بعناية. نعم. وأعرف أو أتعرف على من لم أعرفهم من قبل.
0: نعم، أنت قارئ جيد أعرف هذا، وناقد جيد أيضا خارج الشعر، أنت ناقد شرس كما يقال.
1: شكرا جزيلا.
0: أستاذنا، طبعا سعدت جدا بالحوار معك، آسف إن أخذتك من أصدقائك هناك وتجاوزت الوقت معك.
1: أنت أتحت لي هذه الفرصة للقاء بك واللقاء بالمستمعين الكرام. أتمنى أن أكون دائما عند حسن الظن.
0: نعم.
1: وأرجو أنه يعني أعود من جديد إلى تونس في القريب العاجل،
0: وإلى مدينة أخرى في تونس لتتجول في ربوعها وسطا وشمالا وجنوبا. شكرا جزيلا أستاذي، كنت سعيدا جدا وسعيدا فعلا باستضافتك.
1: الله يحفظك.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: للإبداع جرس تهدهده العقول فتغدو الأفكار طيوراً.

0: أجراس الإبداع
1: جمعتنا باسم هذا الورق الضارب في الريح الأصول، وافترقنا غابة تكتبها الأرض وترويها الأصول.

0: أغاني في البيت
1: أو سمعني عبي الألحان
2: برشة برشة يا مدلل
0: أغاني في البال أغاني في البال أغاني في البال.

0: هذا دكان خباز يحمل اسم ملتقى الخبازين. سيدي سيدي
1: تفضلي.
0: لعلك تعمل في هذه المخبزة القريبة من الحانة.
1: نعم.
0: هل أنتم في حاجة إلى بائعات؟

بائعة الخبز. مسلسل إذاعي من إنتاج الفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية، اقتباس محمد عطاء. بطولة خديجة بن عرفة، صالح الرحموني، عبد الوهاب المصمودي. بائعة الخبز، إخراج محمد المختار لوزير.

0: قل لي لوسيان، ماذا حدث بينك وبين أبي؟ هل لبى طلبك؟
1: لقد جرى الأمر طبق المراد.
0: هل قبل أبي؟
1: نعم يا سيدتي، فقد عينت اليوم مديرا للمعمل.
0: هنيئا هنيئا لك.
1: لماذا استندت إلى الكرسي؟
0: لا شيء، فإن ما تراه كان من تأثير الفرح، فإني كنت أود أن يقبل أبي طلبك. أعذر ضعفي، لقد زال هذا العارض البسيط.
1: بقي علي يا سيدتي أن أعرب لك عن امتناني، فإني مدين لك بهذا الفوز، ولا أنسى جميع

0: لك ما حييت.
1: سوف نرى إذا كنت تذكر.
0: أقبل يدك الكريمة يا سيدتي.
1: رباه، أرى أني أحبه، أحبه بملء جوارحي، ولا أدري لماذا. إذن ستستلم الأعمال قريبا.
0: منذ غد يا سيدتي، سأذهب اليوم مع أبيك لزيارة المعمل.
1: على ذلك ستتغدى معنا؟
0: نعم يا سيدتي، فقد عهد إلي أبوك أن أخبرك بذلك.
1: لوسيان، اسمح لي أن أدعك وحدك هنيهة ريثما أكلم أبي.
0: تفضلي.

0: أهلا مرحبا. تفضلي.
1: جئت أسألك قضاء أمر.
0: أقضيه بكل سرور.
1: مررت بدكان فوجدت قماشا رخيص الثمن فاشتريته. رجائي أن تخيطيه لي.
0: دون شك. هاته.
1: ها هو ذا.
0: ضعيه على المائدة إلى أن أفرغ من الثوب الذي بين يديك فأضبط قياسك. فهل تستطيعين الانتظار سيدتي؟
1: لبأس لبأس، لقد فرغت من أشغالي اليومية فوزعت ما عندي من الخبز على الحرفاء.
0: إني مسرورة بوجودك في غرفتي.
1: شكرا شكرا لك بنيتي.
0: نعم.
1: هل تشتغلين منذ عهد طويل بالخياطة؟
0: منذ 6 أعوام.
1: أفي باريس تعلمت؟
0: لا، بل في الملجأ الذي ربيت فيه.
1: أربيتي في الملجأ؟
0: ما عرفت أبي وأمي، لقد أرسلوني صغيرة إلى ملجأ الأطفال.
1: أكان ذلك من زمن بعيد؟
0: منذ 21 عاما.
1: كم كان عمرك آنذاك؟
0: عاما وبضعة أشهر.
1: اسمحي لي إن أحرجتك بأسئلتي هذه. من أدخلك إلى الملجأ؟ أهلك أم سواهم من الذين عهد إليهم بتربيتك؟
0: لا أعلم.
1: لقد خابت أمالي. لعلك تنتظرين زائرا.
2: زائر تعرفينه؟
1: أهو الشاب الذي يقيم بجواره؟
0: إنه خطيبي وأنا أنتظره بنفاذ صبر. لقد ذهب في هذا الصباح لمقابلة رجل غني في شأن منصب سيتولاه عنده ولم يعد إلى الآن.
3: مساء الخير سيدة ليزا.
0: لوسي
3: حبيبتي، نلت فوق ما أرتجيه.
1: هنيئا لك يا ولدي.
0: كيف؟ أخبرني.
3: نلت منصبا كان فوق مأمولي، وقد تغديت عند صاحب المعمل وذهبت وإياه بعد ظهر لتفقد معملي الجديد. ثم ذهبت إلى جورج فأخبرته بما اتفق عليه. هذا سبب تأخري. لوسي، لقد عينت مديرا لهذا المعمل براتب قدره 12,000 فرنك في العام.
0: إن هذا الراتب ثروة هائلة.
3: سأتزوج بعد عام، وأرجو أن أقتصد بعد 5 أعوام 30,000 فرنكا وأجدد في فورت ويل معمل أبي، وهذه أمنيتي في الحياة.
1: فورت ويل؟ أكان أبوك يقيم في فورت ويل؟
3: نعم.
1: وماذا يدعى؟
3: جيل لابرو، وقد مات قتيلا. لقد كان لقتل أبي لغط عظيم إذ تحدث به جميع الناس في باريس بأكملها. لابد أنك سمعت بمقتله.
1: نعم، كما سمع الجميع.
3: وقد اتهمت امرأة بقتله، أتذكرين ذلك؟
1: نعم يا بني أذكره.
3: وقد حكم القضاة على هذه المرأة، لكن قلبي يحدثني بأنها بريئة.
1: أتعتقد في براءتها؟
3: لا أزال مرتبا بأمرها إلى أن أرى ذلك الرجل الذي أظنه القاتل.
1: إذا وجدت هذا الرجل الذي تعنيه فماذا تصنع به؟
3: أستوثق في البدء أنه هو القاتل، فأجزيه الشر بالشر وأطلب تبرئة تلك المرأة المظلومة.
1: ربما كانت ميتة.
3: قد يكون ذلك، ولكني سأعلم حقيقة الأمر وهي لا تكذبني. وإن تأكدت من براءتها بحثت عن القاتل حتى أظفر به.
1: إن لهذه المرأة ولدين على ما أظن، فماذا جرى لهما يا ترى؟
3: لا أحد يعلم. لوسي حبيبتي، هل سرك هذا النبأ؟
0: لا يعوزني شيء بعده من أسباب السعادة،
3: ولكني لا أستطيع أن أراك دائما كما أراك الآن.
0: ولماذا؟
3: لأن بوليرمان يريد أن أقيم بمنزل بجوار منزله كي أكون قريبا منه عند الحاجة.
0: إن كان ولا بد لوسيا فلا بأس، فإن البعد عنك يحزنني ولكن عزائي فيه أنه عائد عليك بالخير.
3: دون شك سأخبر صاحب المنزل أني سأبرح منزله منذ الغد.
0: أبقى إذن وحدي؟
1: كم تدفع أجرة غرفتك يا سيدي لوسيان؟
3: 150 فرنكا.
1: أنا أستأجر غرفتك.
0: أحقا ما تقولين؟
1: نعم نعم أيتها الحبيبة، فإني أكون مسرورة جدا أن أقيم بجوارك. إني أحبك كما أحب لوسيان، وسأحدثك دائما عنه.

0: أهنئك لوسيان من صميم قلبي بهذا النجاح الذي كنت أتوقعه، فإنه ينطبق على ذكائك وجدك.
1: أنا أشكرك بدوري متر جورج، لأن الفضل كل الفضل يعود إليك.
0: هل تنوي إعادة معمل أبيك في فورتفيل؟
1: هو ذاك واجب كتبته على نفسي، وأرجو أن أتمكن في أعوام قليلة من اقتصاد نفقات بناء هذا المعمل، فإن أرضه لا تزال لي.
0: إني أثني عليك كل الثناء أيها الصديق. ما دمنا نتحدث عن الماضي، سأخبرك بما علمته عن تلك المرأة المتهمة بأحراق المعمل.
1: أنا فورتي؟
0: نعم، هي بعينها. هذه المرأة سواء كانت مجرمة أو بريئة، فأنها لقيت شقاء عظيما إلى أن أصيبت بالجنون.
1: مجنونة؟
0: نعم، فقد بقيت في مستشفى المجانين 10 أعوام.
1: وكيف غادرته؟
0: لما احترق المستشفى أيام الحصار نقلوها إلى مستشفى كارمون للإقامة فيه بقية حياتها، لأنها محكوم عليها بالسجن المؤبد.
1: هل ماتت؟
0: كلا، ولكنها هربت منذ 2 شهر بعد أن شفيت من جنونها.
1: ألم يظفر بها حتى الآن؟
0: كلا، ولكن لا بد لهم من العثور عليها، فقد أرسلوا أوصافها إلى جميع الجهات، ويعتقد رجال البوليس أنهم سيقبضون عليها قريبا، لأنها لم تهرب من السجن إلا للبحث عن ولديها.
1: مسكينة هذه الأم، فقد كلموني عنها منذ 2 أيام.
0: من الذي كلمك عنها؟
1: امرأة اطلعت على قضيتها فأخبرتني أن لها 2.
0: من هذه المرأة؟
1: بائعة خبز تدعى ليزا. الآن حان الوقت، عن إذنك متر.
0: إلى أين؟
1: إلى خطيبتي.

0: هذا السيد لوسيا، دعيني أنصرف يا لوسي، مع السلامة.
1: السيدة ليزا؟ إلى أين؟
0: إلى غرفتي يا ابني، حيث تترقبني أشغالي الكثيرة.
1: ابقي معنا ولا حرج عليك، أنت وحيدة منا ولست غريبة عنا.
0: شكرا، شكرا لك يا ولدي العزيز، شكرا.
1: أرجو أن تعيشي معنا في مستقبل الأيام.
2: وأنا كذلك أرجو أن أجد فيها تلك الأمة التي لم أعرفها.
0: وأنا كذلك، أنا أحبك كما لو كنت ابنتي.
1: أتذكرين حديثنا منذ بضعة أيام عن تلك المرأة؟
0: نعم أذكره جيدا.
1: إنها هربت من السجن منذ شهرين.
2: إذن لقد باتت مطلقة السراح.
1: هو ذاك، ولكن عهد حريتها لا يطول، فإنها لم تهرب إلا للبحث عن ولديها، ولا بد أن يهتدوا إليها خلال أبحاثها.
2: من أعلمك بهذا يا لوسيان؟
1: إنه صديقي جورج المحامي، وقد قطع على نفسه عهدا بتتبع أخبارها. عساه أن يهتدي إلى الحقيقة، لأن له علاقة بالموضوع حسب ما قال له صديقه والوصي عليه السيد إتيان كاستيل.
0: أرجو أن يهتدوا إلى الحقيقة.

0: لقد أشكل علي حل هذا اللغز. أنا أرى نفسي فاتنة. أجل،
1: أنا فاتنة حسناء،
0: ولكني مهما بلغت في إظهار ميلي إليه وعطفي عليه فهو واجم، واجم لاهن، كأنما قلبه قد من الصخر، أو كأنه لم يجدني جديرة بغرامه. لم يجدني جديرة بغرامه. لا لا لا، يحبني لا يحبني، يحبني لا يحبني، يحبني. أجل، إنه يحبني دون شك كما أحبه. أجل، أنا أحبه، ولكنه ربما لا يصر على أن يصارحني غرامه. لما بيننا من تباين المقام، فإنه يجدني غنية، ويجد نفسه عند أبي. نعم، هذا هو عذره. أجل، هذا هو عذره. لابد لي من البيان بجلاء ووضوح. لابد لي من البيان. يحبني لا يحبني، يحبني لا يحبني، يحبني لا يحبني، يحبني لا يحبني، يحبني لا يحبني، يحبني لا يحبني.
2: بائعة الخبز. تشخيص: أنور العياشي، البشير الغرياني، محرزي الهمامي، وفاطمة الحسناوي. ساعد في الإخراج البشير بالطيب وأنور العياشي. توظيف الإنتاج المنصف بالعربية. هندسة الصوت عبد المنعم المهيري وصالح السفاري. بائعة الخبز مسلسل إذاعي من إخراج محمد المختار الوزير.

0: والحياة تمضي سريعا،
1: أنت مدعو لهذه التأملات.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: ملونة.
0: تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد، أمين الشملان.
0: تأملات ملونة.
1: تأملات ملونة.
0: إخراج محمد حسن.

0: أيها الأصدقاء، مع لقاء يدعونا لمحطات ملونة من الفكر والحوار ندعوكم،
1: فاقبلوها منا دعوة إلى مرافئ الحروف والكلمات، نصوغ من نسيجها الرائع معنا للقائنا اليومي.
0: نأمل أن تقبلوا الدعوة بالمشاركة إلى مزيد من الحوار كل يوم.

0: أيها الأعزاء، الشجاعة قيمة كالقيم الأخرى، تتعرض للتغيرات تماما ترتيبا على ظروف تصنعها أسباب لا مجال لحصرها في هذه الزاوية.
1: ونستطيع التأكيد على أن الشجاعة كقيمة ومفهوم أصبح لها الآن وجه مختلف عما كانت عليه في الماضي، وكما علمونا إياها صغارا في سنوات الدراسة الأولى.
0: ولأنه لا بد من مثال نثبت فيه تأكيدنا، فتعالوا نتأمل صورة الشجاعة في أيام الإسلام الأولى، أيام كانت دعوة يهمس بها صاحبها.
1: حينذاك لم يؤمن بالدعوة سادة قريش وأثرياؤها، بل آمن بها نفر من أفقر الفقراء في بطحاء مكة، نذكر منهم بلال الحبشي.
0: آمن بها أيام كانت طريق عذاب وقهر في سنوات الجمر الأولى، وكان ذلك هو الموقف الشجاع.
1: وحين صارت الدعوة إمبراطورية في الوطن العربي على الأقل، لم يطلب بلال الحبشي ولاية وجاها ومنصبا، لأنه كان ركنا أساسيا في بنائها الأول،
0: لكنه قنع بها تنتشر فاختار الظل، وكان ذلك هو الموقف الشجاع. ترى في هذا الزمن الذي يرى الشجاعة في شكل آخر مغاير، ماذا سيقال عن الرجل؟
1: لا شك أننا كلنا نعرف الإجابة، لأننا أبناء هذا العصر، ولذلك نقول كل شيء إلى تغير وتبدل.

0: أعزائنا، تبدو لنا الحياة اليومية التي اعتدناها رتيبة روتينية لا جديد فيها، من لحظة الاستيقاظ إلى لحظة النوم آخر الليل، مرورا بكل شيء نقول لا جديد،
1: لكننا نقول إنها في كل يوم تحمل الجديد وتفعل ونعمل نحن معها إما الخير وإما الشر، وتزرع النار أو النور ضمن هذه الساعات القليلة التي نعتقد أنها عادية روتينية.
0: على سبيل المثال في العمل وبين زملاء المهنة الواحدة، أنت قد تدخل بموقف بسيط إلى كل القلوب كالنسمة المنعشة في ليل الصيف القائظ،
1: وقد تكون بموقف بسيط أيضا عاصفة تدمر النفوس وتثير فيها سخطا مريرة. في يوم عادي بسيط قد نكسب ثقة ترفعنا إلى السمو في نظر الآخرين،
0: وفي يوم عادي بسيط قد نخسر ثقة تنزل بنا إلى حضيض لا نراه، لأن البريق الخاطف قد أعمانا.
1: اليوم العادي البسيط ليس روتينيا وإيقاعا رتيبا رغم عدم إحساسنا بالشيء الذي نفعله في معظم الأحيان، لأنه يوم إما يحمل بفعلنا نارا أو نورا،
0: وما بين النار والنور نكون، والفرق قد يكون غير ملحوظ بين نار ونور، لكنه حتما عميق وجدير.

0: عزيزي المستمع، لكل عقد في الزمن هواياته التي يستمدها ناسه من إيقاع زمنهم. ففي الماضي القريب كانت هوايات الشباب أكثر نفعا وأقرب إلى الإنسانية.
1: كانت الهوايات التي عرفها جيلنا على سبيل المثال وتفتح وعيه عليها جديرة بالاحترام على الأقل، وتبحث عن التشجيع المفقود.
0: القراءة، الكتابة، المراسلة، جمع الطوابع وحتى كرة القدم كانت هوايات لها نكهة خاصة تقرب الشباب إلى اكتشاف مواقع العطاء والبذل.
1: ولكننا الآن حين نتفكر في هوايات الشباب العربي الجديد نجدها هوايات صارخة عنيفة صاخبة الوقع والإيقاع، تلاحق الزمن بعجز ظاهر ويلاحقها الزمن بخوف مستتر.
0: كرة القدم تحولت على سبيل المثال للحصر إلى هواية تجعل البغضاء بين أبناء المنطقة الواحدة وإلى تعصب مخيف.
1: وهواية قيادة السيارات تحولت إلى هواية رعناء بسيارة مسرعة كالبرق قد تخطف زهرة أو أكثر وصاحبها يقهقه.
0: لا شك أن الهوايات انعكاس لوجه العصر، لكنها تحتاج إلى ضبط، فقد دقت أجراس الخطر منها بعيدا عن الرقابة الواعية.

0: وإلى الغد مع تأملات أخرى لكم أجمل المنى. تأملات ملونة. تأملات ملونة. تأملات ملونة.
1: سعيد الحمد أمين الشملان.
0: تأملات ملونة. تأملات ملونة. إخراج محمد حسن.

تقبل الله صلاتكم جميعا. رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين ومجاورها، رجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق.

المعاملة، الدين المعاملة. توجيهات من هدي القرآن والسنة نحتاج إليها حتى تكون معاملاتنا وفق تعاليم الإسلام وآدابه. الدين المعاملة، برنامج يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد الرئيس.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدين المعاملة. وقبل البداية أود أن أذكر بأن صاحب هذا البرنامج يخبركم بأنه يحبكم في الله تعالى، وإن أرواح المؤمنين تجتمع وإن تفارقت الأجساد ولم يعرف الأخ أخاه عن قرب، فإنه يعرفه من خلال الجانب الروحي الوجداني فيحبه وإن لم يلتقي معه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأخاه يخبره بذلك: فأنا وإن لم أعرفكم فأنا أحبكم في الله تعالى وأرجو لكم الخير في الدنيا والآخرة. إخوتي الكرام، بدأنا في الحصة السابقة من هذا البرنامج في الحديث عن قيمة من القيم الأخلاقية العالية والسمح، وهي السماحة. وبقي الحديث لم يكتمل في هذا الموضوع، فأردت أن أزيد التوسع فيه في هذه الحلقة، وأبدأ بما رواه سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وهذا الحديث نلاحظ أنه يعطينا بعض المجالات التي ينبغي أن يكون فيها خلق السماحة متوفرا. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، فإذن هنا يذكر لنا السماحة

0: السماحة في الشراء وعند الشراء من خلال المشتري، وإذا اقتضى إذا طالب بحقه يكون سمحا. وقال ابن بطال: فيه الحظ على السماحة وحسن المعاملة واستعمال معالي الأخلاق ومكارمها وترك المشاحة والرقة في البيع، وذلك السبب إلى وجود البركة فيه. إذا كان العبد سمحا، إذا كان لينا، إذا كان متغاضيا عن بعض الحق، ولم يكن شحيحا في التعامل، ولم يكن صعبا وشديدا كما ذكرنا في الحصة الماضية، فإن ذلك يكون سببا في بركة رزقه. أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحض أمته إلا على ما فيه النفع لهم في الدنيا والآخرة، بقدر ما تكون تحقق ما طلب منك وما رغبت فيه من الله سبحانه وتعالى ومن النبي صلى الله عليه وسلم، بقدر ما تكون ناجحا وتكون موفقا وتكون في معية الله تعالى، بحيث يبارك لك فيما أعطاك. فالبركة إخوتي الكرام ليست في الكثرة. قد نجد إنسانا غنيا له من الأموال ما لا ربما لا يحصى، ولكن الله لم يبارك له في حياته، تجده يحس بالشقاء، يحس بالجحيم في حياته، يحس بالتعب، يحس بالقلق، يحس بالخوف رغم المال الكثير. معنى ذلك أن هناك خلل في تعامله مع الناس، معنى ذلك أن هناك نقصا في الخلق، نقصا في الـ الـ الـ يعني في يعني الاحتياط في جلب الرزق، نقصا في بعض الأمور، بحيث الله تعالى لا يحقق له السعادة والبركة في أعماله وتصرفاته. وإن كثرت فالبركة في القليل مع الإحساس بالسعادة والإحساس بالراحة، وقد يكون الكثير سببا في الشقاء وسببا في التعاسة. ولذلك البركة إذا حققنا مقصد الله تعالى في التعامل من مثل السماحة كما كنا نذكر. هناك قول آخر للإمام المناوي رحمه الله في شرح هذا الحديث، يقول: رحم الله عبدا دعاء أو خبر. قد يكون كلمة رحم الله هي دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا العبد، وقد يكون إخبارا، وقرينة الاستقبال المستفاد من إذا تجعله دعاء، ولا يشقى ولا يتعب من دعا له سيد الخلق وحبيب الله عز وجل، من دعا له بالخير لا يشقى. سمحا بفتح فسكون، أي جوادا أو متساهلا غير مضايق في الأمور، وهذا صفة مشبهة تدل على الثبوت. ولذا كرر أحوال البيع والشراء والتقاضي، حيث قال: إذا باع، يعني سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، أي وفيما عليه بسهولة. سمحا إذا اقتضى أي طلب قضاء حقه، وهذا مسوق للحث على المسامحة في المعاملة وترك المشاحة والتضييق في الطلب والتخلق بمكارم الأخلاق. وعن عبد الله المسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هين سهل. يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ثم أجاب، قال: وتحرم النار على كل قريب، قريب إلى الناس في أخلاقه، ليس متكبرا، متواضعا مع الناس، قريبا إلى قلوبهم، قريبا إلى حياتهم، لا يتكبر عليهم. ثم هو هين وسهل، ليس صعبا، ليس شديدا بحيث ينفر الناس منه ويخافونه، وإنما قريب منهم فيحبونه. ومعنى تحرم عليه النار أي تحرم على كل سهل طلق حليم لين الجانب، ومعنى قريب أي من الناس بمجالستهم في محافل الطاعة وملاطفتهم قدر الطاقة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، هذا كله في معنى السماحة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب، فإذا هما من الأرض من معادنها كل حسب معدنه والناس معادن. قال الطيبي: ولما كانت الأوصاف الأربعة ظاهرة في الإنسان والأرض أجريت على حقيقتها وأولت الأربعة الأخيرة لأنها من الأخلاق الباطنة أي ليست الظاهرة. المؤمن الذي هو نفع كله، وبالخبيث الذي يراد به الأرض السبخة، والكافر الذي هو ضر كله، والذي سبق له الحديث هو الأمور الباطنة لأنها داخلة في حديث القدر بالخير والشر. وأما الأمور الظاهرة من الألوان وإن كانت مقدرة فلا اعتبار لها فيه. والنفس السمحة كالأرض الطيبة الهيينة المستوية، فهي لكل ما يراد منها من خير صالحة إن أردت عبورها هانت، وإن أردت حرثها وزراعتها لانت، وإن أردت البناء فيها سهلت، وإن شئت النوم عليها تمهدت. هذه صفة الأرض، كذلك المؤمن في الأرض الطيبة يعني. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: يا ربي آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنذر المعسر، فقال الله: أنا حق بذا منك، تجاوز عن عبدي. تجاوز الله عنه لتيسيره على الناس. قال الإمام النووي رحمه الله: تجاوز والتجوز معناهما المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير، كما قال: وأتجوز في السكة. وفي هذه الحديث فضل إنذار المعسر والوضع عنه، إما كل الدين وإما بعضه من كثير أو قليل، وفضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء سواء استوفي من موسر أو معسر، وفضل الوضع من الدين أي التنقيص من الدين، وأنه لا يحتقر شيء من أفعال الخير، فلعله سبب السعادة والرحمة. لعلك جي واحد أو يكون شخص يعني يأتيك عليه دين فتنقص له 10 دنانير أو 5 دنانير أو حتى مقدارا بسيطا، ولكنه يكون في ميزان حسناتك كثيرا. ومهما كنت جوادا، وبقدر ما تكون كريما، وبقدر ما تكون سخيا، وخاصة مع الضعفاء والفقراء والمحتاجين والأرامل، بقدر ما ترتفع درجاتك عند الله، بقدر ما يبارك الله لك في مالك، لأن السهل والهين والسمح لا يشقى أبدا، فهو الله معه في كل آن وحين. قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وفي الآية الأخرى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وهذا أعلى من ذلك، وهو أن يكون صبارا شكورا، فيه سماحة بالرحمة للإنسان وصبر على المكاره، وهذا ضد الذي خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فإن ذلك ليس فيه سماحة عند النعمة ولا صبر عند المصيبة. من فوائد السماحة، وإن كنا قد تعرضنا إلى بعضها فيما سبق ولكن نلخصها: أولا، يستطيع سمح النفس الهين اللين أن يغنم في حياته أكبر قسط من السعادة وهناءة العيش، لأنه بخلقه هذا يتكيف مع الأوضاع الطبيعية والاجتماعية بسرعة غير ملائمة لما يحب. ثانيا، فائدة الثانية، ويستطيع أن يستقبل المقادير بالرضا والتسليم مهما كانت مكروهة للنفوس. ثالثا، ويستطيع سمح النفس الهين اللين أن يظفر بأكبر قسط من محبة الناس له وثقة الناس به، لأنه يعاملهم بالسماحة والبشر ولين الجانب والتغاضي عن السيئات والنقائص، فإذا دعاه الواجب إلى تقديم النصح كان في نصحه رفيقا لينا سمحا هينا، ييسر بالنصيحة ولا يريد الفضيحة، يسد الثغرات ولا ينشر الزلات والعثرات. كم نحن إخواني في حاجة إلى هذا، كم نحن في حاجة إلى مجتمع لا يريد أن ينشر الزلات، لا يريد أن ينشر العثرات، هو يتتبع الإيجابيات والعثرات ينقدها بطريقة فيها حكمة وبطريقة فيها خلق، لا بقصد التشهير ولا بقصد الفضيحة ولا بقصد الإساءة للآخرين واستنقاصهم، وإنما بقصد الخير لهذا الذي أخطأ. من فوائد السماحة أن الذي يكون سمحا يعامل الناس في الأمور المادية، فإذا كان سمحا وإذا اشترى، فإذا باع كان سمحا وإذا اشترى كان سمحا، وإذا أخذ كان سمحا، وإذا أعطى كان سمحا، وإذا قضى ما عليه كان سمحا، وإذا اقتضى ما له كان سمحا، فينال الخير الدنيوي بتسامحه، وذلك لأن الناس يحبون المتسامح فيميلون إلى التعامل معه فيكثر عليه الخير بكثرة محبيه والواثقين به. جعلنا الله سبحانه وتعالى ممن تخلق بهذا الخلق ورفع درجاتنا عنده، وجعلنا من الذين يقولون فيصلحون فيخلصون فيصدقون، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الدين المعاملة، الدين المعاملة. كنتم مع برنامج الدين المعاملة.

0: لقاء الأنس.
1: مجلة العين والمعرفة،
0: نافذة على جديد الحياة العصرية،
1: ورحلة جميلة في رحاب الإمتاع والتشويق.

0: نحييكم أجمل تحية في مستهل هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ندعوكم إلى مرافقتنا في أجواء هذا اللقاء المتجدد مع العلم والمعرفة والإمتاع والتشويق.

0: والآن ماذا في هذا اليوم؟
1: الإنسان والحيوان علاقة غير متكافئة ومجاورة فوق أرض لا بد منها.
0: ثابت بن قرة العالم الفلكي والطبيب والرياضي الذي عاش عصره وكان أحد رواد الحضارة الإسلامية.
1: السفن كيف نشأت وأين ومتى؟
0: مختارات من واحة الشعر العربي.
1: وفي الختام نكون مع سؤال اللقاء وهو حول أكبر شلال في العالم.
0: إذن ما هو أكبر شلال في العالم؟ الجواب في نهاية اللقاء.

0: منذ فج التاريخ أدرك الإنسان أنه ليس وحيدا في العالم، وأن في الأرض متسعا لغيره من الكائنات تعيش مثله وتتكاثر معه فوق كوكب واحد.
1: إنها الحيوانات التي جاورت الإنسان وعاشت معه منذ آلاف السنين، فحاول السيطرة عليها والاستفادة منها تارة بالصيد وتارة بتربية بعضها وتدشينها لتصبح صديقة له. لقد اعتمد الإنسان بشكل أساسي في غذائه منذ ظهوره على الأرض على الحيوانات.
0: ومنذ أكثر من 10,000 سنة تغيرت بعض العلاقات بين الإنسان والحيوان، فقد لاحظ الإنسان أن بعض الحيوانات وخصوصا آكلات الأعشاب يمكن أن تربى وتدجن وأن تساهم في تغلبه على قساوة الحياة.
1: وقد استعمل بعضها لأكل لحومها ولبنها وشحمها، وبعضها لمساعدته في أعماله الحياتية كالخيل والإبل والرنة. كان الإنسان ولا يزال يستفيد من الحيوانات غذاء وكساء، ولقد مر وقت طويل حتى وصل إلى الطرق الحديثة في عملية استغلال الحيوانات، فكانت المزارع النموذجية المعاصرة اليوم.
0: لقد نشأ عن ذلك علوم حقيقية كهندسة الزراعة وتربية الحيوانات ومكافحة أمراضها وتطوير أنواعها. فالآن يدرس المدجنون الاختصاصيون تقنيات التربية والقواعد الصحية الملائمة في سبيل الحصول على أفضل مردود ممكن.
1: ولشدة عمق العلاقة بين الإنسان والحيوانات، تحولت بعض أنواعها إلى كائنات مقدسة عند بعض الشعوب القديمة وحتى المعاصرة.
0: فقد كان المصريون القدماء يقدسون القطط ويحنطونها عند موتها، وفي الهند فإن الأبقار لها صفة القداسة أيضا منذ الأزمنة الغابرة ولا زالت. وكذلك يوجد في الهند نوع من القردة هو الأنتيل، يتمتع بتقدير مماثل إن لم نقل أكبر برغم الأضرار التي يحدثها.
1: وما زالت بعض الحيوانات لدى الكثير من القبائل البدائية التي تعيش الآن في قارات أفريقيا وأستراليا وأمريكا تعطي صفة القداسة لبعض الحيوانات، فهم يحترمونها ويقدمون لها القرابين ويعتقدون بأنها تؤمن لهم الرعاية والحماية، حتى إن بعض القبائل تعتقد أن أصلها النسبي يعود إلى بعض الحيوانات.

0: أهلا بكم من جديد في لقاء الأنس.
1: لا غنى كالعقل ولا فقر كالجهل ولا ميراث كالأدب. الإمام علي عليه السلام.

0: ثابت بن قرة الطبيب والفلكي والرياضي الذي عاش في القرن التاسع الميلادي وقدم لحضارتنا الإسلامية والعربية الكثير من المؤلفات والإنجازات. في هذه الدقائق القليلة سنتعرف معا إلى هذا الرجل العالم.
1: ثابت بن قرة وكنيته أبو الحسن ولد في حران عام 835 ميلادية. كان في البداية يمتهن مهنة الصيرفة، لكن لقاءه العالم الكبير الخوارزمي غير من مجرى حياته. فقد أعجب الخوارزمي بذكائه المتوقد فاصطحبه إلى بغداد، وفي هذه المدينة تفتحت مدارك ثابت بن قرة على مجالس العلم والعلماء التي كانت تزخر بها هذه المدينة الكبيرة.
0: ومن خلال علاقاته وشهرته استطاع ثابت بن قرة أن يصل إلى قصر الخليفة العباسي المعتصم، ومن ثم المأمون الذي ضمه إلى العلماء العاملين في المرصد الفلكي في بغداد. سنوات قليلة ويبرز ثابت بن قرة عالما في علوم الفلك والرياضيات، ولم تقتصر عبقريته على ذلك بل اتجه إلى علم الطب، فأصبح من الأطباء المحترفين والمعترف بخبرتهم على نطاق واسع.
1: وقد ترك ثابت بن قرة الكثير من المؤلفات والرسائل في علم الفلك والطب والحساب، منها كتاب المدخل إلى علم العدد، كتاب في المسائل الهندسية، كتاب في الهيئة، كتاب في علة الكسوف، كتاب في المثلث القائم الزاوية، كتاب في أوجاع الكلى والمثانة، وكتاب في الموسيقى.
0: وبقي ثابت بن قرة لمدة طويلة أحد العلماء البارزين في عصره، يدرس آراءه لتلامذته في مساجد بغداد ومعاهدها.

0: تتابع معنا بعد قليل
1: كيف نشأت أساطيل السفن البحرية، وقفة مع بعض الشعر الحكمي.
2: يعرف الطائر من تغريده والرجل من آرائه. مثل إنجليزي.

0: الأسطول مجموعة سفن، سواء أكانت سفنا حربية أم سفنا تجارية أم سفن صيد، ولكن في يومنا هذا تطلق في الغالب على السفن الحربية وكل ما يمكن استخدامه في الحرب.
1: إن سبب نشوء الأساطيل هو خروج رجال الجندية في القبيلة أو في البلدة بسفنهم الحربية من أجل الإغارة على أعدائهم. قد تكون هذه السفن تجارية أو سفن صيد عادية في البداية، ثم أخذت شكل السفن المتخصصة من أجل الحروب بعد مدة من الزمن.
0: وكان تهديد الفرس لأثينا عام 483 قبل الميلاد بشن حرب عليها دافعا لليونان والرومان لإنشاء سفن كبيرة طويلة الشراع لتستخدم في الحرب. ثم زاد اليونانيون عدد سفنهم في أسطول من 50 إلى 100 سفينة طويلة، وحتى نهاية القرن الخامس قبل الميلاد وصل عدد السفن في هذا الأسطول إلى 300 سفينة، ثم تزايد عددها بعد ذلك فوصل إلى 360 سفينة، وهذا ما جعله أسطولا بحريا ضخما.
1: أما في أوقات السلم فكانت هذه السفن تبقى مغطاة على مزالقها في الظل ولا تستعمل، وهذه السفن تعمل بمجاذيف عديدة، وكل واحدة منها تتطلب عددا من المجذفين لكي تسير.
0: وقد تشابه الأسطولان اليوناني والروماني، إذ كان الأسطول اليوناني يحتوي على كابتن ورئيس بحارة وعدد من الضباط البحريين والملاحين والمجدفين وجنود مهمتهم القيام بالقتال.
1: أما الأسطول الروماني فكان له مجموعة من الجنود يدعون كلاسيكي، وهم يقومون بخدمة الأسطول. وفي هذه الأيام أصبح الأسطول منظما معقدا ومؤلفا من مجموعة سفن متنوعة ووحدات منتظمة للحفاظ عليها، وهو يلعب دورا بارزا في التسليح الهجومي والدفاعي لدى الدول.

0: العصفور والفخ.
1: يحكى أن عصفورا رأى فخا في التراب
0: فقال له: من أنت؟
1: فقال الفخ: أنا عبد من عبيد الله.
0: قال العصفور: فلما جلست على التراب؟
1: قال الفخ: لأني فقير مسكين.
0: قال العصفور: فلمن حنى ظهرك؟
1: قال الفخ: من كثرة التعب.

0: العصفور من الحبة فانطبق علي الفخ، فصاح العصفور ألما.
1: فقال الفخ: قل ما شئت، فما لخلاصك من سبيل.
0: فقال العصفور: اللهم أعوذ بك من شخص ذلك قوله وهذا فعله.

0: والآن ما رأيكم مستمعين الكرام لو نطرب أسماعنا بهذه الأبيات الشعرية الحكيمة؟ لنبدأ. قال الإمام الشافعي:
1: إذا رمت أن تحيا سليما من الردى ودينك موفور وعرضك صين،
0: فلا ينطقن منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس ألسن،
1: وعيناك إن أبدت إليك معائبا فدعها وقل يا عين للناس أعين،
0: وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن.

0: أما الشاعر مالك الأزدي فيقول في مقام آخر:
1: فيا عجبا لمن ربيت طفلا ألقمه بأطراف البنان.
0: جزاه الله من ولد جزاء سليمة إنه شرا جزاني.
1: أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني.
0: وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني.
1: أعلمه الفتوة كل وقت فلما طر شاربه جفاني.

0: ويقول المتوكل الليثي: يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟
1: تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى كيما يصح به وأنت سقيم،
0: وتراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم.
1: فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
0: فهناك يقبل ما تقول ويهتدى بالقول منك وينفع التعليم.
1: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمًا.

تنازل الإنسان عن حريته يعني تنازله عن إنسانيته. الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو.

0: وفي ختام هذا اللقاء نعود إلى السؤال الذي طرحناه في البداية: ما هو أكبر شلال في العالم؟
1: عندما يتدفق الماء بشكل فجائي وسريع من مكان عال إلى مكان منخفض، فإنه يشكل بذلك شلالا.
0: وتختلف الشلالات بسرعتها ومقدار مائها المنهمر، فقد تكون شلالات صغيرة أو شلالات كبيرة وغزيرة، وهي تندفع بقوة هائلة لمئات الأمتار، وقد اشتهر بعضها بمقدار الماء الضخم الذي ينهمر على أطرافها. وإليكم لمحة عن بعض أعظم الشلالات في

0: تعد شلالات أنجيل في مرتفعات غويانا في فنزويلا من أعلى الشلالات في العالم، إذ يبلغ ارتفاعها 980 مترا، وأطول هبوط متواصل هو 807 أمتار. وقد تم اكتشاف هذه الشلالات على يد الطيار الأمريكي جيمس أنجيل.
1: أما أطول الشلالات في آسيا فهي شلالات فيجير صوبا، وهي شلالات كبيرة تنزل في 4 فروع بمجموع مقداره 252 مترا.
0: وهناك شلالات كاتاراتا الضخمة، وهي تقع على حدود البرازيل والباراغواي، كما يوجد حوالي 18 شلالا كبيرا في مختلف مناطق العالم، أشهرها شلالات نياجارا قرب نيويورك، وهي مكونة من شلالين كبيرين هما شلال هورسشو أو الشلال الكندي والشلالات الأمريكية. وتمر الحدود الدولية بين كندا والولايات المتحدة عبر وسط شلالات هورسشو.

0: إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه لكم.
1: موعدنا وإياكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج
2: لقاء الأنس.

0: لقاء الأنس.
1: لقاء الأنس أعداد أحمد ترمس، تقديم فؤاد شمس وجمانة الزنجي، إخراج عبد الكريم.

ترجمة

0: داود.
1: Thank you.

ثمود ذلك مثلهم في التوراة

0: أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. أو كما قال. روى هذا الحديث البخاري والنسائي. وفي هذا الحديث الشريف يعدد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبواب البر، فيذكر بعضها ترغيبا لأصحابه وللمسلمين من ورائهم في القيام بها والتنافس عليها لنيل الأجر والثواب العظيم الذي أعده الله للذين يعملون الصالحات بإخلاص لا يبتغون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. وهذا المنهج الذي يتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دفع المسلمين لفعل الخير هو المنهج القويم، لأن الأنفس البشرية تحرص على الجزاء، وعندما يكون هذا الجزاء من عند الله فهو لا شك سيكون كبيرا وعظيما. ذلك أن الله سبحانه وتعالى غني كريم، ما عند العباد ينفد وما عند الله باق، لا حد له ولا حصر. وهو سبحانه وتعالى تكفيه من عباده المؤمنين النوايا الحسنة الصادقة الخالصة التي لا تشوبها شائبة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الحديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات، ويبلغ المرء بنيته ما لا يبلغه بعمله، ونية المرء خير من عمله. وهي كلها أحاديث تركز نفس المعنى وتسعى إلى نفس الغاية. فإذا اقترنت هذه النية الخالصة الصادقة بعمل، مهما كان هذا العمل صغيرا قليلا متواضعا، فإن الجزاء عليه من عند الله سبحانه وتعالى يكون كبيرا عظيما كرما وجودا من الله على عباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات. إن الخطاب النبوي خطاب ترغيب وتبشير، وهذا الحديث يجسم هذه الحقيقة والخاصية المحمدية التي جاءت في هدي هذا الدين الحنيف. يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان ما أعده الله تبارك وتعالى من أجر وثواب لمن أنفق ما له من ثواب في الدار الآخرة، التي هي المبتغى والمراد، والتي إليها المصير والمعاد، والتي هي الحياة الباقية، ولا نعيم إلا نعيمها، ولا جزاء أوفر وأعظم إلا الجزاء الذي هو فيها، لأن ما سواها من مظاهر التنعيم والتكريم في الدنيا لا تدوم ولا تحلو. الإنفاق، وما أدراك ما الإنفاق؟ هو البذل والعطاء تحصيلا للأجر والثواب. فهؤلاء الذين ينفقون في سبيل الله أموالهم سرا وعلانية لا يبتغون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا، هؤلاء المنفقون في السراء والضراء لا يضيع الله أجرهم، يخلف عليهم ما بذلوه وأنفقوه في هذه الحياة الدنيا، ولكن الأجر العظيم والثواب الكبير الذي ينتظرهم هو ثواب الدار الآخرة، الذي لا ينفع فيها مال ولا بنون إلا ما قدمت يد العبد في هذه الحياة الدنيا من بذل وعطاء لوجه الله خالصا، يفرج به كرب مكروب، وتقضى به حاجة محتاج، رحمة ورأفة وشفقة يستحق بها من جسمها بفعله، أي ببذله وعطائه رحمة الله عندما يكون في أمس الحاجة إليها. لذلك فإن من ينفق زوجين من ماله الحلال في سبيل الله ابتغاء للأجر والثواب فإن جزاءه هو أن ينادى يوم القيامة ليدخل الجنة. ويمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. والصلاة هي عماد الدين، وهي ما شبهها به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري على باب أحدنا يغتسل فيه في اليوم 5 مرات، فإن هذا الاغتسال لا يبقي من الدرن والأوساخ شيئا. الماء يغسل ما هنالك من أدران محسوسة ملموسة، والصلاة تغسل ما في القلب والسريرة من أدران معنوية. وصدق الله العظيم حين قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة هي أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة، فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. جعلها الله تبارك وتعالى كتابا موقوتا، وجعلها ركن الإسلام الذي لا يسقط إلا بذهاب العقل، فإنها تصلى في السفر وفي الإقامة وفي السلم وفي الحرب، تقام في كل أحوال المسلم. هي صلوات، منها الصلوات الخمس المفروضة، ومنها صلوات أخرى حسب أحوال المسلم: صلاة الحاجة، صلاة الاستخارة، صلاة الاستسقاء، صلاة الجنازة، صلاة الكسوف، وهي نوافل لا يحصى لها عد، يناجي فيها المسلم ربه: فاسجد واقترب. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فمن كان على صلاته مواضعا مواظبا، ومن كان فيها حاضرا خاشعا مع ربه، يدعى يوم القيامة لدخول الجنة من باب الصلاة. ويخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المجاهدين في سبيل الله يدعون لدخول الجنة من باب الجهاد، والجهاد سنام وذروة في الإسلام، لأنه إعلاء لكلمة الله ونشر لدين الله، والشهداء أحياء عند ربهم، وأمة الإسلام أمة شهادة على الناس في تبليغ دين الله لتكون شهداء على الناس، حتى تبرأ الذمة لتكون شهداء على الناس، وليقول على لسان المؤمنين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليهم أن يتبعوه في ذلك: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وجهاد المسلمين ليس فيه ظلم ولا عدوان، يدعى المجاهد من باب الجهاد لدخول الجنة إكراما له. ومن كان من أهل الصيام الذي هو جنة، وهو عبادة الإخلاص لله رب العالمين، لأنه لا يرى من الصائم ما يدل على صيامه، حتى قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم له أن ينسب إليه إلا الصوم، فهو لي وأنا أجزي به. من كان صيامه لا رفث فيه، خالصا لله سبحانه وتعالى، يدع فيه قول الزور والعمل به، ومن كان صومه عن الطعام والشراب وليس ذلك فقط، فهذا يقدر عليه الجميع، وعن كل ما يغضب الله من قول أو فعل يدعى لدخول الجنة من باب الريان. ومن كان من أهل الصدقة، والصدقة تطفئ غضب الله وتقي مصارع السوء، كما ورد في الحديث الشريف: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يدعى هؤلاء المتصدقون لدخول الجنة من باب الصدقة الذي هو أحد أبواب الجنة مثل بقية الأبواب. وفي خاتمة هذا الحديث المبشر للمؤمنين بما أعده الله لهم من أجر وثواب كلا حسب من دفع إلى فعله من الطاعات، الطبائع الناس مختلفة وانصرافهم إلى بذل المعروف والقيام بأعمال الخير متنوع. يسأل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه التواقي لدخول الجنة، يقول: هل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها يا رسول الله؟ وليس هذا بالغريب عن أبي بكر الصديق صاحب السؤال، وهو الذي لم يترك بابا من أبواب البر إلا واندفع إلى البذل والعطاء في مجاله رغبة منه في تحصيل الأجر والثواب، وتصديقا وصديقية منه لصاحبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في حقه رضي الله عنه: لو وزن إيمان هذه الأمة بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر أول من آمن، وهو من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهو أيضا من ثبت على الإسلام عندما تزعزع وتزلزل كبار الصحابة لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهو من حارب مانعي الزكاة والمرتدين عن دين الإسلام بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، وهو من أنفق قبل الفتح وبعده، وهو من خرج من ماله أكثر من مرة كيوم ولدته أمه صدقة منه على الفقراء من المسلمين، قائلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. رضي الله عن الصديق، فقد كان حريصا على أن لا يترك بابا من أبواب البر إلا ويكون من أهله، ولأجل ذلك أجابه رسول الله عليه الصلاة والسلام: نعم، وأرجو أن تكون منهم. إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه سيدعى يوم القيامة من باب الإنفاق ومن باب الصلاة ومن باب الجهاد ومن باب الريان ومن باب الصدقة، وكلها أبواب للجنة سيدخل منها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
1: في رياض السنة،
2: في رياض السنة،
1: في رياض السنة مع الأستاذ صلاح الدين المستهل.

0: حق وتهنى في الدنيا جنة،
1: اضحك وتهنى في الدنيا جنة.

المعدون.

أقلام تحكي زهورا وحدائق. طبيعة هذا الكون لو رآها الإنسان برمتها لهاله ما رأى، فهو في محيطه المحدود تكتنفه روعتها فتأسر إحساسه. لذلك حاك الإنسان الطبيعة فرسمها لوحة ووصفها قولا وشعرا وأدبا.

كان ملوك وسلاطين المشرق يقيمون البساتين والحدائق كما أقاموا أعيادا للزهور. ففي المشرق أعياد كثيرة بمصر وبلاد فارس وغيرها. هناك عيد النوروز وهو عيد فارسي يحتفل به عند قدوم الربيع من كل سنة، فتقام الأفراح والمباهج تخليدا له، وهو يمثل أهم الأعياد الفارسية القديمة. ولا عجب إذن من وجود شاعر مثل الكسائي وحافظ الشيرازي في أرض اشتهرت بالزهور والحدائق الغناء. بل قل أيضا لا غرابة فيما تقدمه لهم الطبيعة من زهور ورياحين.

يبدأ عيد النوروز في اليوم الأول من شهر مارس ويستمر 13 يوما، وفي خلال هذه المدة يتبادل الأقارب زيارات المودة، وتقام مائدة نوروز الشهيرة التي تقدم فيها 7 أصناف من المأكولات التي يبدأ اسم كل منها بحرف السين. وهذه الأنواع هي السنجد وهو نوع من الفاكهة المجففة، وسيب بمعنى التفاح، وسير بمعنى الثوم، وسبزي بمعنى خضار، والسماق وهو نوع من النبات، وسند ومعناه الحرمل وحباته صغيرة توضع ضمن بخور المجامير، وسنمو وهو حساء القمح، إلى جانب 7 مواد أخرى هي ماست وهو اللبن، وماهي ومعناه السمك، ومرغ وهو الدجاج، وسيكو ومعناه الروبيان، والموز وهو معروف، والمويز وهو الزبيب، ومربى وهو المربيات التي وجدت قبل ظهور الإسلام.

الأندلس بلد البساتين، ولكنها فيما يبدو أعطت شعراء بعدد بساتينها، ولعل ذلك يؤكد ما قيل عن أواخر القرن الثامن وأوائل القرن العاشر الميلادي بأن الأندلسيين بلغوا درجة من الحضارة سمحت لهم بالتخاطب شعرا. فالمؤرخ القزويني يؤكد ذلك بقوله: إن أي فلاح يحرث بأثوار في شلب يرتجل ما شئت من الأشعار في ما شئت من المعاني.

اكتملت حضارة الأندلس في القرن الخامس الهجري. عاش الأندلسيون في القصور والحدائق والبساتين قرب الأنهار والبرك والأحواض، يتراقص الزهر والنوار لأعينهم، وتداعب الموسيقى أذانهم، وينعمون بمباهج الطبيعة. فقاموا لوصف بلادهم ومدنهم، وغدا كل من الشعراء يتغنى ببلده أو واديه. فابن زيدون راح يشيد بقرطبة، وابن سفر المريني بإشبيلية، وترنم غيره ببلنسية، حتى كان في وصف المدن والربوع كتاب يطفح شعرا، كتاب نفح الطيب للمقري. وتستطيع أن تقرأ هذا الشعر الذي يمثل وصف الأنهار والبساتين والغدائر والمدن.

يستقبلون فيها لمحات من حياتهم، كلها منظومة شعرا يشبهون فيها أنفسهم بالنجوم والزهور حتى أصبحت حياتهم كلها شعرا.

تواجدت على أرض الأندلس جماعة من الشعراء افتتنوا بجنائن الأندلس، فأجادوا في وصف أزهار الرياض والبساتين وبرك الماء والأسماك والثلج. وهناك شاعر من شعراء غرب الأندلس وهو أبو بكر محمد ابن القوطية الإشبيلي، يقول في هذه القصيدة: انظر إلى السوسن الغض الذي نما، وباكر الأنسام بالورد الذي نجما، كأنما ارتضع خلفي سمائهما، فأرضعت لبنا هذا وذاك دما. خلاني قد كفر الكفور ذاك، وقد عق العقيق حمرارا ذا وما ظلما، كأن ذا دمية نصت لمعترض، وذاك خد غدات البين قد لطما. أولى فذاك أنابيب اللجين، فذا جمر الغذا حركته الريح فاضطرما.

أما شعراء وسط الأندلس فمنهم الشاعر عبد الله بن سماك الغرناطي الذي يصف روضة جميلة بقوله: الروض مخضر الربا متجمل للناظرين بأجمل الألوان، فكأنما بسطت هناك شوارها خود زهت بقلائد العقيان، وكأنما فتقت هناك نوافخ من مسكة عجنت بترف الباني، والطير تسجع في الغصون كأنما نقر القيان حنت على العيدان، والماء مضطرد يسيل عبابه كسلاسل من فضة وجمان، بهجات حسن أكملت فكأنها حسن اليقين وبهجة الإيمان.

ومن شعراء شرق الأندلس ابن خفاجة الذي عاش في القرن الحادي عشر الميلادي والذي أبدع في وصف الرياض إذ يقول: والروض معتز المعاطف نعمة، نشوان تعطفه الصبا فيميل، ريان فضضه الندى ثم انجلى عنه فذهب صفحتيه أصيل. ويعد ابن خفاجة من أشهر الشعراء الذين نظموا أجمل القصائد في وصف الحدائق والرياض الأندلسية، حتى أنه لقب في عصره بالجنان، فهو يرى في الأندلس جنة الدنيا، فأقبل على الرياض واتصل بالبساتين وتعلق بمباهج الطبيعة، وصفها في صور جميلة وتعبير رقيقة تدل على تجديد في اللفظ والمعنى، فهو يقول: في أبطح رضعت ثغور إيقاحه، أخلاف كل غمامة مدرار، نثرت بحجر الأرض فيه يد الصبا درر الندى ودراهم النوار. فابن خفاجة كأنه بستاني يعيش بين الأشجار والزهر، فيلون بريشته ألوانها وينثر شعره في وصفها.

أما الشاعر الذي لا يقل قيمة عن ابن خفاجة فهو ابن الزقاق الذي يصوغ التشبيهات القديمة في قوالب شعرية جديدة، حتى أن أحد الأندلسيين قال في هذا المعنى: هل فيكم من رأى الناس وقد ملوا من فرط تشبيه الثغور بالإقاح والزهور بالنجوم والخدود بالشقائق، ففكر في إيجاد أسلوب جديد يثير السامع فيقبل على سماعه واستحسانه؟ فإذا كان ثمة من بلغ هذه الدرجة فهو ابن الزقاق.

كنتم مع برنامج أقلام تحكي زهورا وحدائق، أعده وقدمه لكم الطيب جويد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام وسادسة صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أسعد الله وصباحكم بكل خير. توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس إلى مركب المياه بغدير القلة التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث اطلع على كل مكونات المحطة متوقفا عند عديد النقائص التي أكد على ضرورة تلافيها في أقرب الأوقات، وخاصة في علاقة المحطة بالأقاليم. ولاحظ رئيس الدولة وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية فيسبوك عديد التجاوزات والإخلالات رغم المجهودات المبذولة للصيانة والإصلاح، قائلا أن الأمر لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وإن شهدت مراحل صعبة لكن لابد من تجاوزها، سيما وأن الأمر يتعلق بعديد المناطق داخل الجمهورية. ينظم مركز التكوين المهني والتدريب بتطاوين الأسبوع القادم بدور الشباب بمختلف المعتمديات الأيام التحسيسية للتعريف بمختلف الاختصاصات بالمراكز الخاصة بدورة سبتمبر. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعية، وذلك عبر خدمة الإرساليات القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. في العالم استشهد فلسطينيان أمس وأصيب آخرون بجراح جراء قصف مدفعي وغارات جوية شنها جيش الاحتلال على مناطق بقطاع غزة. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة شنت هجمات جديدة على إيران أمس، جاء ذلك بعد مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقد آخر بعد هجوم إيراني. انتهى الموجز مع تحية عفيف لونيسي، والمشوار ينطلق مع عبدالله في ورود الصباح. يومكم سعيد.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده حب.

0: الصباح مع عبد الله بقير.
1: يومكم سعيد، تحية لكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما 6:05 دقائق على موجاتنا. تحية لكل من اختار موجتنا في الصبحية لليوم لحد 19 جويلية 4/0/1448. إن شاء الله يكون نهاركم مليان بالخير والفرحة على بسويع من تو إن شاء الله حتى للعشرة، رفقة الهدي الغريبي وبقية الفريق. يومكم سعيد، وأول ما نبدو كما العادة نتوكل على ربي.

يومكم سعيد ومرحبا بكم. اليوم توقعات الطقس حسب المعهد الوطني للرصد الجوي باش تكون في الجنوب الشرقي 45 في تطاوين، 46 في مدنين، و 44 في جيبس. طقس باش يكون حار على اغلب الجهات، توصل المتوقع حتى 48 في توزر، في القروان، في جندوبة، 47 في قبيلي. درجة حرارة حارة ومرتفعة ليومات هذه، غدوة متوقعة تقريبا نفس المعادلات باش تواصل مع ارتفاع طفيف حتى ممكن في بعض الجهات. تحدث على 46 غدوة متوقعة في تطاوين، 48 في مدنين، و 44 درجة في جيبس، توصل حتى 49 في توزر والقروان. أرقام الأمانة إن شاء الله ربي برد علينا، إن شاء الله الأيامات الجاية يكون الفرج بإذن الله مع التحركات الكتل الباردة. عموما باش ناخذوا أكثر تفاصيل كما العادة من عند مهندسي المعهد الوطني، باش يعطونا أكثر تفاصيل في توقعات الطقس بالنسبة للأيامات الجاية، يكونوا معنا في الساعات القادمة إن شاء الله. بالنسبة لأوقات الصلاة لمدينة تطاوين ومجاورها، الظهر مع نص نهار 31 دقيقة، العصر مع الأربعة وسبعة دقائق، المغرب مع 37 دقيقة، والعشاء مع 9:06 دقائق.

تحية لكم مستمعينا الكرام. نعطيكم فكرة على البرمجة خاصة باليوم على موجات إذاعة تطاوين بعد ورود الصباح. انتم على موعد مع السيف سيف مع فيروز الجبين انطلاقا من العشرة. بعدها باش تكونوا المالي ساعة أثر على الأثير مع شعل المجعي. بعدها باش تكونوا مع مجموعة من الوثائقيات من إنتاج الإذاعة الوطنية. وقسم الرياضة يجيكم على ثلاثة في برنامج بين موسمين. أصايل اليوم مع نادي سلموك انطلاقا من الخمسة. وفي السهرة باش تكونوا مع الترب في ساعة تربية انطلاقا من التسعة. وجيكم العشرة فوزية ضيف الله في برنامج دندنة. متابعة طيبة لكم مستمعينا الكرام.

0: أرقم اليوم، أرقم اليوم.
1: تقارير تتحدث على الهيئة الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات، تتحدث على اسناد أو استناد إلى بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات، فأن تونس تتميز بقدرة شرائية وتنافسية عالية في أسعار خدمات الهاتف الجوال والجوال والإنترنت، وين تم تصنيفها في المرتبة الثانية مغاربيا والثامنة عربيا، حيث تلائم كلفة سلة الاستهلاك الرقمي مع الداخل القومي الإجمالي للفرد لسنة 2025.

0: الستة ونص كما العادة توقيتنا هذا لفقرة كنوز مع الأستاذ بلقاسم بن عمير.
1: كنوز مع فضيلة الشيخ بلقاسم بن عمير.
0: يومك سعيد أستاذي. يومك سعيد ومرحبا بك على موجات إذاعة تطاوين وبانورا.
2: الله يبارك فيك خي عبد الله، شني حالك وكيف حالك؟
0: الحمد لله. الحمد
2: لله إخوانك، وتحية ليك ولكل مستمعيك في إذاعة تطاوين.
0: شكرا لك أستاذي. اليوم اخترنا لكم مع بعضنا موضوع مهم، نعرفه في سياق حياة سريعة مليئة بأهداف سريعة مع الضغوطات من كل الاتجاهات. ساعات الواحد يلقى روحه في جانب نفسي صعيب برشا، فقط لأنه ما حققش أهداف ولا موصلش ولا ما سعفاش الوقت ولا صاير عليه ضغوطات خارجية. فمن الباب هذا اليوم تحت كنز متاع هون عليك، العمر كله بيد ربي وإن شاء الله يصير خير. اليوم ظهر لي أستاذنا كنز كبير باش نحاولوا مع بعضنا نفكروا فيه شوي.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أشكرك أخي عبد الله على هذا الاختيار، وهو من اختيارك الشخصي واختيار جميل، خاصة ونحن نعيش في زمن تتسارع في الأحداث، أحداث كبيرة وكبيرة جدا، والضغوطات كبيرة وكبيرة جدا. من تتلفت تلقاها، يعني احنا نقولوا بلغتنا الدارجة تلقاها تجبد. إذا فالتسارع الحياة وضيق الوقت، وكل واحد عنده ألف مشكلة في مشكلة، كل واحد يعني يرى الحياة من منظوره الشخصي، فمنهم من يرى المادة هي الأساس، ومنهم من يرى كثيرة جدا هي النظرات. ولكن ومع ذلك رب سبحانه وتعالى يقول ألف لامين حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. كل إنسان في هذه الحياة اللي تشوفه أنت سعيد، وتشوفه أنت يعني في بحبوحة العيس، وتشوفه يعني متهني إلى غير ذلك، ثم هناك شوكة دقة كم حوله الكلمة، وإن كانت يعني أكيد الأخوين يسمعها، يعني ثم حاجة التعب في الحياة لازم منها، لأن الدنيا ليست دار مقر، وإنما هي ممر. الحياة التي خلقها المولى سبحانه وتعالى للابتلاء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بكريم نحب ندخل في باب أخي عبد الله والإخوة المستمعين، أنك رغم هالضعف ورغم هالحالات اللي يمر بها الإنسان، فعموم نصوص الشريعة تقول بأن انكسارك للمولى سبحانه وتعالى هو الباب الأول للفرج. يعني هنا تأتي كلمة هون عليك، هون عليك تأتي من هذا الباب، بحيث أنك لو أدركت مهمتك في الحياة، ولو أدركت طبيعة هذه الحياة، الحياة هذه طبيعتها مبنية على النقص، ماهيش تامة، وما خلق الإنسان في هذه الدنيا إلا ليعبد الله سبحانه وتعالى، هذا من جانب. والجانب الثاني، يقينا كل واحد فينا يدرك أن هناك نواقص في هذه الحياة. فمن هذه العقيدة ومن هذا اليقين ومن هذه طبيعة البشر، حيث أنه يحتاج وهو ناقص وإلى غير ذلك، وطبيعة هذه الحياة على أنها يعني ليست كاملة، فمن خلال هالفكرتين هذوما أدعي أن الإنسان ينجم يكيف ظرفه، ينجم يعيش واقع، ويرجم يتأقلم مع هذا مع هذه الحياة. فانكسار الإنسان لمولاه سبحانه وتعالى يخفف عليه ويهون عليه هذه الضغوطات التي نراها، يعني تأتي على الإنسان من كل حدب وصوب.
0: يسعى معناتها يسعى شوي والباقي أو هي الكل هو أول وآخر.
2: نعم. الإنسان هنا جعل في هذه الدنيا لأنه خليفة الله في الأرض، بتقول بالخلافة وحتى العلماء قلت لي قسموا العبادات لقسمها إلى قسمين. العبادات بقسميها هناك قسم شعائري وتعبدي يعني ومعاملاتي زوج، هذا قسم يعني وقت نقول التعبد لله سبحانه وتعالى يفرض عليك أمرين مثلا كالصلاة، هناك فرق بين الصلاة وإقامة الصلاة. الصلاة كشعيرة تقوم بها ولا بد من إقامة الصلاة، بمعنى أن تلتزم بشروطها بأن تكون مستقيما بأن تكون صالحا إلى غير ذلك. هذا جانب، هذه كلها تسمى تدخل في خانة العبادات. وثم جانب آخر هو إعمار الأرض، هذا القسم الثاني إعمار الأرض. إذن فكلمة يسعى عندك أنت اللي ذكرتها هي مهمة جدا. أنت الآن في هذه الحياة خلقت لتعمر الأرض، أنت في هذه الحياة خلقت لتسعى ولتعمل،
0: ماكش مطالب بالنتائج.
2: نعم،
0: النتائج عند ربي هو اللي باش يسهل فيها. أنت ماكش مطالب بالنتائج، أنت مطالب بالسعي.
2: شوف دعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام يعني وشيء يذكر، يعني يقال أنها بينه وبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 1824 معاه. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك الآيات. فاتفاق المفسرين على أن دعوة سيد إبراهيم كان المقصود بها سيد محمد. علاش؟ لأنه هو الذي بعث في الحرم المكي بعد سيد إبراهيم، يعني سيدنا إبراهيم عاش في مكة وبنى البيت الحرام وإلى غير ذلك مع سيد إسماعيل. بعدين قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة والزكيمة أنك أنت العلي الحكيم. فالعلماء قالوا بأن استجابة المولى سبحانه وتعالى لدعاء سيدنا إبراهيم جاء بعد هذه السنوات الطويلة جدا، بمعنى أن سيدنا إبراهيم سعى وقدم كل ما عليه أنت الآن، وبعدين جاءت النتيجة بعد هذه السنوات الطويلة. أنت الآن في هذه الحياة تبذر، أنت حصدت بذر غيرك وأنت الآن مطالب بالبذر ليحصد غيرك، وإن يعني سواء حصدت أو لم تحصد فأنت قمت بالعمل. من خلال هذه الفكرة، من خلال هذه الأمر الذي خلقت لأجله، يقينا أنك ستجد متاع، يقينا أنك ستجد مصاعب، يقينا أن الحياة لن تستقيم لك في كل أمور حياتك. لأجل ذلك فعليك أن توقن يقينا وعلما يعني لا نقاش فيه ما يخرج الميك ما يقولها، أن هذه الحياة ما بنيت لتكون مرتاحة، ما بنيت هذه الحياة أو ما لم تأتي هذه الحياة حتى تكون يعني في بحبوحة من العيش. اللي تلقاه لباس عليه في الفلوس، تلقاه عنده مشاكل أخرى في المرض، تلقاه في علاقاته مع جيرانه، تلقاه في علاقاته في الخدمة، تلقاه في بيته، تلقاه لابد هناك شيء، لابد أن هناك شيء. وهنا يأتي الاختبار الحقيقي. الاختبار الحقيقي في هذه الحياة هو أن تتعامل مع هذه المشاكل، إن جاز التعبير، أن تتعامل مع هذه المصائب وكيف تخرج بأقل الأضرار وتخرج بحكمة وتخرج بطريقة تنم على أنك فاهم أن هذه الحياة ستمر، وفاهم أن هذه الحياة فيها مصاعب وفيها مشاكل وفيها إلى غير ذلك، الأمراض والأسقام، كل شيء خلق ربي سبحانه وتعالى على السبات. الله خلق السماوات والأرض والرياح والجبال وخلقة الإنسان في حد ذاته، حتى خلقة الإنسان على السبات، كما الصيني كما اللي في تونس كما اللي في بريطانيا كما في الحجاز، كما نفس الخلقة، وإن كان تختلف في الإخراج فقط، يعني لو تمحوني في الكلمة يعني فقط لتوضيح المعنى. يعني أنت عندك عيون، عندي عيون، عندي خشم، هذا إلى غير ذلك، يعني نفسه. والدليل أن الإنسان قد يتعلم الطب في أي دولة ويفتح عيادة في أي دولة أخرى ويعدي على بشر آخر، إذن فهيكلة الإنسان هي نفسها. إذن فقط كل الكون بني على علي على على الثبات الا شيئين اثنين، هي الصحه والماء. كلا ان الانسان لا يطغى الراهو صح. هذا التحول وهذا التغير وهذا التبدل وهذا عدم الاستقرار هو الابتلاء الحقيقي في هذه الحياه. قد تبتلى بالغناء لينظر فيك المولى سبحانه وتعالى، ولكن رب سبحانه وتعالى باش يعلك، باش تاكد يقينا كل إنسان فينا عنده شيء يوجع فيه، كل إنسان عنده جانب في هذه الحياة يرى فيه نقصا. إذن فالحياة الدنيا لم تبنى على الكمال، وإنما بنيت على النقص. لأجل ذلك على المسلمين وعلى الواعي وعلى الإنسان الفاهم يتعامل مع هذا النقص على أنه طبيعيا، على أنك أنت الآن ما خلقت في الدنيا إلا لتواجه هذه المصائب وهذه المصائب وهذه الأمراض وهذه الأسقام وهذه النقائص. إذن فالقضية مش في قضية أنك أنت تكون يعني كامل، لا، القضية والقوة والعبقرية في أن تتعامل مع تلك النقائص حتى يعني تخرج، لعلك لعل ذكرت أنا بأقل الأضرار، وثاني شيء حتى تكون بشكله وتخرج بأسلوب جميل وأسلوب جليل يعني يخليك ذاك الإنسان الراقي في تعاملك مع كل ما يحيطك.
0: جميل، يعطيك صحة أستاذي، وكما العادة نختم بالدعاء ونسأل الله القبول. فضل أستاذ.
2: اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. سبحانك ربنا تبارك وتعالى يا واصل المنقطعين، أوصل إليك وهب لنا من لدنك عملا صالحا قريبا إليك. اللهم ثبتنا عند الشدائد وعند المحن يا أرحم الراحمين. اللهم أنك تعلم ضعفنا وتعلم حاجتنا، فوفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقنا نورا من أمامنا ونورا من خلفنا، نورا على إيماننا وعن شمائلنا من فوقنا ومن تحتنا، حتى نرى هذه الحياة على أنها زائلة، حتى نرى أن هذه الحياة كلها ابتلاء. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت كل منا في الطريق الذي رزقه الله سبحانه وتعالى. اللهم وفق إخواننا المجاهدين الذين يريدون أعداء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

إليكم مستمعينا الكرام. نفكروكم بتوقعات الطقس بالنسبة لليوم. الجنوب الشرقي متوقع فيه 45 درجة في تطاوين، 46 في مدنين، 44 درجة في جبس، لكن في جهات أخرى درجة الحرارة مرتفعة، طقس حار تقريبا على أغلب الجهات، ولكن في أقصى الدرجات المتوقعة في توزر، القروان، جندوبة تقريبا تحدثوا على 48 درجة، قبلي 47 درجة، تقريبا زغوين كيف كيف 47 درجة ارتفاع درجة الحرارة، اللي متوقع كيف كيف غدوة ارتفاع طفيف اللي نجم يوصل 46 درجة في تطاوين، 48 في مدنين، 44 درجة في جابس، وأغلب الجهات تقريبا نفس المعادلات. إن شاء الله ربي يبرد علينا. نذكركم بأوقات الصلاة بالنسبة لليوم حسب مدينة تطاوين ومجاورها: الظهر نص نهار و 31 دقيقة، العصر الأربعة و7 دقائق، المغرب مع 37 دقيقة، والعشاء 9 و6 دقائق. مواصلين معاكم في ورود الصباح، بعد شوية بتكون لموعد مع موج أو نشرة الأخبار 7، نتواصلوا بعدها إن شاء الله. خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: تمام 7 صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الصباح، نبدأها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية لدى تحوله إلى مركب المياه بغدير القلة يقول إنه لا بد من تحميل المسؤولية كاملة لكل من ثبت تقصيره في أداء واجبها. في جيبس انطلاق ربط مدينة الزراتة بمحطة تحلية مياه البحر، وفي تطاوين جلسة عمل حول التمويل العمومي للجمعيات. في العالم استشهاد فلسطينيين 2 في قصف متواصل على قطاع غزة. إلى تفاصيل الأخبار وفي تقديمها عفيف لونيسي. توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس إلى مركب المياه بغدير القلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث اطلع على كل مكونات المحطة متوقفا عند عديد النقائص التي أكد على ضرورة تلافيها في أقرب الأوقات، وخاصة في علاقة المحطة بالأقاليم. ولاحظ رئيس الدولة وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية فيسبوك عديد التجاوزات والإغلالات رغم المجهودات المبذولة للصيانة والإصلاح، قائلا أن الأمر لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وإن شهدت مراحل صعبة لكن لابد من تجاوزها، سيما وأن الأمر يتعلق بعديد المناطق داخل الجمهورية. ومن جهته استعرض مسؤول الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التدخلات الأخيرة لدعم الموارد المائية بعديد المناطق الداخلية حسب المعايير التقنية المطلوبة على غرار المتلاوي والمضيلة من ولاية كفصة، بما يضمن عدم وقوع العطب مجددا. كما شدد رئيس الجمهورية في سياق متصل على أن انقطاع التيار الكهربائي بصفة متواترة ومتزامنة وفي عديد المناطق أمر غير طبيعي، وعلى كل مسؤول أن يتحمل مسؤوليته لإيجاد الحلول، وكل من أخل بواجبه عليه تحمل تبعات تقصيره في أداء الواجب. وتحول رئيس الدولة أثر ذلك إلى منطقة قنطرت بنزرت بمعتمدية قلعة لندلوس، حيث اطلع على مدى تقدم أشغال مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة الذي تشرف على إنجازها الإدارة العامة للهندسة العسكرية، مركزا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة حتى لا تضيع مياه الأمطار التي أنعم الله بها علينا. كما تواصل رئيس الجمهورية مع المواطنين المتواجدين بالمكان وأصغى إلى مشاغلهم. وطنيا دائما دعا قسم الدواوين والمنشآت العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل إلى برنامج وطني لإنقاذ قطاعي الماء والكهرباء، مرجعا الاضطرابات في التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء إلى ما اعتبره اختلالات تراكمت في إدارة القطاعات الاستراتيجية وتقدم البنية التحتية وعدم تجهيز المؤسسات العمومية بالوسائل اللازمة للقيام بدورها. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة إجمالية لتوجيههم الجامعية، وذلك عبر خدمة الأرساليات القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لتوجيه الجامعية. تفتح وزارة التربية باب التسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية 2026-2027 بداية من الاثنين الموافق للعشرين من جويلية وإلى غاية الخميس الموافق للعشرين من أوت المقبل. في الشأن الجهوي، انطلقت عملية ربط مدينة الزارات من ولاية جابس بمحطة تحلية مياه البحر بالمنطقة، وقام والي جابس رضوان نصيبي ليلة أمس بزيارة ميدانية لمحطة تحلية مياه البحر بالزارات، تابع خلالها عن قرب أشغال الربط التي تقوم بها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتجسيم هذا الإجراء الذي يأتي استجابة لطلب الأهالي. ويندرج هذا المشروع الذي سينتفع منه حوالي 1.1 مليون ساكن ساكن ضمن البرنامج الاستراتيجي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتعزيز الموارد المائية، وستمكن المحطة من إنتاج 50,000 متر مكعب يوميا من الموارد المائية في اتجاه جابس ومدنين وتطاوين. انعقد مؤخرا بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل خصصت للنظر في التمويل العمومي للجمعيات، وذلك تحت إشراف ولي الجهة أمير الجابسية، وبحضور رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة والمالية ورئيس دائرة المجلس الجهوي والمكلف بمتابعة ملف التمويل العمومي للجمعيات. وتابع الحضور خلال الجلسة ملف التمويل العمومي للجمعيات من خلال الوقوف على عدد من النقاط المتعلقة به، خاصة الاعتمادات وحسن حوكمتها. ينظم مركز التكوين المهني والتدريب بتطاوين الأسبوع القادم بدور الشباب بمختلف المعتمديات الأيام التحسيسية للتعريف بمختلف الاختصاصات بالمراكز الخاصة بدورة سبتمبر 2026. سفيان الحداد المكلف بالإعلام بالمركز يضيف بهذا الخصوص.
3: بالنسبة للدورة التكوينية، دورة سبتمبر 2026 هي دورة جديدة، التسجيل متاعها إن شاء الله بدأ. بالنسبة للمستويات التكوين المطلوبة عن التسجيل من مركز التكوين المهني، عندنا مستوى شهادة الكفاءة المهنية اللي هو مستوى النجم يلتحقوا به التلامذة اللي عندهم مستوى 9 أساسي من هاتف ما فوق، كيف عندنا مستوى المؤهل التقني المهني البي تي بي اللي يلتحقوا به هم التلامذة اللي عندهم مستوى ثاني ثانوي من هاتف ما فوق، عندنا زاد مستوى التكوين اللي هو البي تي اس مؤهل تقني سامي اللي عندهم مستوى تعليمي بكالوريا فما فوق. بالنسبة للدورة الجديدة هذه

0: تم اختصاصات اللي هي موجودة بالمركز كيف عندنا زاد اختصاصات جديدة اللي هي بدأت ممكن سنتين في قطاع البناء وتحديدا اختصاص مركب ونحات الجبس بحكم هذا الاختصاص ولا مطلوب في سوق الشغل والإقبال عليه معناها ولا متزايد بحكم سوق الشغل تطلب اختصاصات في قطاع البناء. أجل تسجيل للدورة هذه هو كما قلت معناها بدأ التسجيل والتسجيل مفتوح إلى غاية 31 أوت 2026. نحب ننوه لهنا عدنا إن شاء الله زيارات بكل معتمدية ولاية تطاوين إن شاء الله باش نعملوا إحاطة للشباب. المكان سيكون بدور الشباب بداية من الأسبوع القادم على مدى أسبوعين سنقوم بالإجابة وتقديم كل ما يخص التكوين المهني وكيفية التسجيل على منصة التسجيل عن بعد.
1: نفذت مصالح المراقبة التابعة للإدارة الجهوية للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمدنينا خلال فترة ممتدة بين 16 من جويلية الحالية نفذت 36 عملية مراقبة أسفرت عن حجز كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك وفق ما صرح به المدير الجهوي للهيئة بمدنينا محمد ناجية للزميلة برشي بني.
2: 36 عملية مراقبة ميدانية تم على اثر توجيه 6 نبيه كتابي لاصحاب المحلات المخله بشروط حفظ الصحه. عمليه الحجز 2 تمثلت المحجوزات في 65.5 لتر حليب ماعز وناقة مجهول المصدر ومحفوظه في ظروف غير صحيه، 14 لتر عصائر محفوظه في ظروف غير صحيه، 14 كيلوغرام غلال و6 كيلوغرام خضر متعفنه. تم حجز 139 كيلوغرام مواد غذائيه مختلفه منتهيه الصلاحيه. كذلك تم حجز 85 كيلوغرام عجين مستحضر محفوظ في ظروف غير صحية وكذلك 85 كيلوغرام فواكه جافة منتهية الصلاحية.
1: في العالم استشهد فلسطينيان أمس وأصيب آخرون بجراح جراء قصف مدفعي وغارات جوية شنها جيش الاحتلال على مناطق بقطاع غزة وكان 5 فلسطينيين من عائلة واحدة هم الزوج والزوجة وثلاثة من أبنائهما استشهدوا مساء أمس وأصيب آخرون بجراحة جراء غارة شنها طيران الاحتلال على شقة سكنية في حي النصر بمدينة غزة. أعلنت الحكومة البلجيكية حظر استيراد منتجات قادمة من مستوطنات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفق ما وردته مصادر إعلامية. شهدت المواجهات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا جديدا بعدما أعلنت واشنطن عن مقتل جنديين وفقدان ثالث في الأردن فيما شنت إيران هجمات استهدفت عددا من المواقع العسكرية الأمريكية في الكويت والأردن والبحرين ردا على القصف الأمريكي المتكرر لأراضيها. اعتبر المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي مساء السبت أن الانتهاك الأمريكي المتكرر لمذكرة التفاهم الموقع مع بلادها يثبت مدى عدم قيمة توقيع الرئيس دونالد ترامب متهما واشنطن بالسعي لإشعال الحرب وتوعد بتلقينها دروسا لا تنسى. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدم رغبة إيران في الالتزام بمذكرة التفاهم لم يعد يشكل أهمية بالنسبة له مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي باعتبار ذلك واجبا تجاه أمن البلاد. إلى هنا تكملت نشرة الأخبار وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية لدى تحوله إلى مركب المياه بغدير الجلة يقول إنه لا بد من تحميل المسؤولية كاملة لكل من ثبت تقصيره في أداء واجبه. في جبس انطلاق وربط مدينة الزرات بمحطة تحلية مياه البحر وفي تطاوين جلسة عمل حول التمويل العمومي للجمعيات. في العالم استشهاد فلسطينيين 2 في قصف متواصل على قطاع غزة. أجمل تحيات محدثتكم عفيف لونيسي في الإخراج التقني هادي الغريبي وعبد الله يواصل معكم اللقاء في ورود الصباح. إلى اللقاء.
3: موسوعة الأخبار مع فرح شندول. الكتابة المسمارية لأكثر من 3000 عام كانت اللغة المسمارية هي اللغة الأساسية للتواصل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأجزاء من البحر المتوسط. ودفعت هيمنة أسلوب الكتابة المسمارية في العصور القديمة العلماء إلى الإشارة إليها على أنها سيناريو الشطر الأول من تاريخ العالم المعروف. ومع ذلك اختفت هذه الكتابة ولم تعد متداولة أو مفهومة بحلول عام 400 قبل الميلاد، وما تزال مراحل اختفائها وأسبابه غامضة إلى حد الآن. تتكون الكتابة المسمارية من حروف منقوشة على ألواح طينية، نجا جزء كبير من الألواح المسمارية خلافا لغيرها من وسائل الكتابة القديمة كالبرديات أو لفائف الجلود المستخدمة في اليونان القديمة وروما، وتم انتشال مئات الآلاف من الألواح من دمار بلاد الرافدين. على الرغم من هيمنتها في العصور القديمة، توقف استخدام الكتابة المسمارية بالكامل عند مرحلة ما بين القرن الأول والثالث الميلادي، وشهدت الإمبراطوريات العظيمة في الشرق الأدنى القديمة تراجعا على مدى قرون عديدة، مما أدى في نهاية المطاف إلى فقدان الكتابة الهيروغليفية المصرية والمسمارية كلغة مكتوبة. بدأ مجال تأثير الكتابة المسمارية بالانكماش بعد القرن السادس قبل الميلاد، قبل أن يتلاشى بالكامل. رافق اختفاء الكتابة المسمارية فقدان التقاليد الثقافية في بلاد الرافدين من العوالم القديمة والحديثة، ويرجح العلماء اختفاءها إلى ظهور اللغات الأبجدية حيث تتوافق الحروف مع الأصوات مثل الآرامية واليونانية وتراجع تقاليد الكتابة. تتكون اللغات المسمارية من مجموعة من العلامات، ويظهر معنى هذه العلامات قدرا كبيرا من التنوع.
4: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
5: منازلة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
8: إذاعة تطاوين، منكم وإليكم، وعدا بالوفاء.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشرق

0: الصباح مع عبد الله بكير.
1: نهاركم مبروك يا سيدي، ان شاء الله نهاركم زين.

0: تحية لكم، يومكم سعيد مستمعينا الكرام. 7:30 على موجات إذاعة تطاوين وبانوراما، والجولة الآن باش تكون رياضية مع كريم حمدي. يومك سعيد كريم.
1: صباح النور عبد الله، تحية لك وتحية لكل مستمعينا الكرام.
0: يعطيك صحة. ظهر لي البارح كانت سهرة رياضية كبيرة، واليوم يختتم العرس
1: المونديالي.
0: العرس المونديالي بالنسبة لك ساعة كيفاش تبعت الماتش البارح، رغم اللي يقولوا كونه ماتش ما فيش برشا رهانات، سمعنا ماتش باش يتعدى رزين ماست، لكن 10 اهداف كاملين البارح صنعوا.
1: هو واضح جدا عبد الله انك ما تفرجتش في الماتش، لانه لاني مباراه من احسن المباريات في المونديال. 10 اهداف تصور، يعني تقريبا بمعدل اقل من ربع ساعه هدف، يعني اهداف بالجمله 4-0 في الشوط الاول. المنتخب الانجليزي كانوا ما فماش منتخب فرنسا في الشوط الاول، يثور في الشوط الثاني، سجل ثلاثية كاملة 4-3، نتيجة قريبة برشا لبعضها، محاولات هجومية، يعني كل هجمة تم باهتزاز الشباك وبهدف. من أحسن المباريات في المونديال، أرقام قياسية أيضا.
0: حتى جوارة تتحروا معناتها مكرهين ويزم يوصلوا الفينال ويربح الفينال.
1: هو نقطة الاستفهام الكبرى اللي بقت في هذا المونديال مستوى المنتخب الفرنسي. الكل كان يرشح هذا المنتخب للنهائي للتتويج، يعني بترسانة كبيرة من النجوم، لكن في زوز مباريات ضد المنتخب الإسباني في نصف النهائي وفي المباراة الترتيبية البارحة، رغم أنه الشوط الثاني كان أفضل منتخب الفرنسي، ولكن كانوا مش هم اللاعبية النجوم اللي في المنتخب الفرنسي.
0: من مباراة إسبانيا خرجوا من
1: من المونديال، يعني بعد خروجهم من من الرهان اللي هو الفوز باللقب، كانهم يعني تفكيرهم تشتت، مش مركزين في زوز مباريات الأهم في المونديال، ما ثماش المنتخب الفرنسي.
0: أكثر هذه مباراة حسب متابعتك الأمانة، أكثر مباراة مركت فيها هدف
1: تاريخية قياسية منذ 1930
0: ظهر لي. مش في الدورة هذه معناتها
1: 10 أهداف، أكثر مباراة في المونديال تسجل فيها أهداف. ثم مباراة في مونديال 30 7-5 بين النمسا وسويسرا
0: عام 30
1: أول مونديال
0: وقتها القوانين ما كانتش هيك.
1: لكن اليوم اليوم الحدث الأبرز، المنتخب الأرجنتيني هل يحافظ على اللقب أم يثور المنتخب الإسباني؟ يثور، لأنه في نسق تصاعدي من مباراة أولى كان تعادل فيها مع الرأس الأخضر في أول جولة، تعادل في المباراة الأولى سلبيا، بدأ يسخن حتى وصل لمباراة فرنسا كان فيها التأكيد في انتظار مباراة نهائية ضد المنتخب الإسباني. 50-50 الأمانة بين الزوز منتخبات، بين الاعتماد على نجوم المنتخب الأرجنتيني لإيجاد الحلول، وبين لعب جماعي ممتاز جدا التيكي تاكا المنتخب الإسباني.
0: أنا مع المنتخب الإسباني الأمانة،
1: كلنا مع المنتخب الإسباني الأمانة.
0: هاتك صحة كريم. جولة في الأخبار الرياضية مع أنفسبور كريم حمدي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا من جديد. الأولى المواعيد الرياضية لهذا اليوم، البداية بأخبارنا على مستوى وطني، حيث وافقت اللجنة المكلفة بإسناد رخصة المشاركة في البطولة الوطنية على تمديد أجل الحصول عليها إلى غاية يوم 27 جويلية الجاري. قائمة الفرق التي لم تحصل على ترخيص إلى حد الآن تضم 5 فرق، وهي اتحاد بن قردان، نادي الإسفاقسي، الأولمبي البيجي، نجم الساحلي، ونادي حمام الأنف. أكد معز الناصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم أن الاتفاق مع معين الشعباني في شكل مشروع متكامل يتواصل إلى غاية سنة 2030، وأمضى العقد في الأيام القليلة القادمة. دورة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم سيدات لأقل من 17 سنة بتونس من 18 إلى 22 جويلية الجاري، فتيات منتخبنا يفوزن الأمس بنتيجة عريضة على فتيات المنتخب الليبي 11-0. في النادي الأفريقي اتفاق رسمي مع المهاجم هيكل الشيخاوي للانضمام للفريق في انتظار التوقيع والإعلان الرسمي. هيكل الشيخاوي كان يلعب في النصر الكويتي. مدافع مستقبل سيمان باباكر ديارا يتدرب مع الترجي في انتظار الإمضاء. الظهير الأيمن السابق لمستقبل جابس زياد ديلا معتوقي ينضم لتقدم ساقطة لدير. الاتحاد الرياضي بتطاوين بلاغ صادر عن الهيئة المديرة تأكد فيه اعتزامها تقديم استقالة في الأيام القليلة القادمة بسبب الأزمة المادية الخانقة وعدم القدرة على المواصلة في البلاغ. أيضا أنه في الفترة القادمة سيكون الموعد مع جلسة تقييمية بعدها يكون تقديم الاستقالة. أمل الجربة ميدون الهيئة التسييرية تعلن تأجيل جديد لموعد الجلسة العامة الانتخابية نظرا لعدم ورود أي ملف ترشح لرئاسة الفريق، وتعلن أن الموعد الجديد للجلسة العامة الانتخابية وقع تحديده يوم السبت 25 جويلية انطلاقا من الساعة 7 مساء بمقر الجمعية، وآخر أجل تقديم الترشحات يوم الخميس 23 جويلية. عماد جبلة مدرب جديد لفريق مكرم المهدية، وبسام برمضان يواصل المشوار مع فريق الرلوية. النهائي الصغير للمونديال البارحة بملعب هارد روك بميامي، مواجهة فرنسا انجلترا، مباراة تستحق أن يتم اختيارها الأحسن والأفضل في مباراة هذا المونديال. نسق جنوني أهداف بالجملة شوط أول الإنجليز بالطول والعرض، ومنتخب فرنسي غاب كأنه لاعبيته منتوج صيني لنجوم المنتخب الفرنسي في الأدوار الأولى، أشبه لاعبين وأشبه لأولئك اللاعبين الذين كانوا مرشحين فوق العادة للفوز باللقب. أخطاء دفاعية قاتلة وغياب هجومي محير استغله أبناء المدرب الألماني توماس توخيل في تسجيل رباعية كاملة بتوقيع ديكلاس رايس مع انطلاقة المباراة إيزر كونسا دقيقة 19، ثم ثنائية ساكا مع هدف ملغى وتصدي مينيول لأكثر من فرصة 4-0 هي نتيجة الشوط الأول. الكل يسلم بالأمر ويؤكد أن فرنسا انتهت، ليأتي الشوط الثاني مغاير للديوك اللي في بداية الشوط الثاني أصبحوا بسبعة أرواح مع صحوة مبابي وتسجيله لهدف أول مع الانطلاقة، يضيف بعدها بيركولال الثاني، ثم كيليان مبابي يسجل هدفه الثاني والثالث لمنتخب بلده لتمر فترة الفراغ الإنجليزية، ويعود ساكا لتسجيل الهاتريك والخامس للإنجليز من ضربة جزاء. يأتي للدور بعد على البديل ديمبيلي يسجل الرابع لفرنسا وينهي أحلام العودة للفرنسيين. جود بيلينغهام بلوحة فنية رائعة يتلاعب من خلالها بدفاع على ديوك ويسجل السادس لمنتخب بلده في مباراة فيها 10 أهداف مسجلة وأرقام قياسية بالجملة، أكثر مباراة تسجيلا للأهداف في المونديال لتتساوى مع مباراة النمسا وسويسرا مونديال 54 مونديال 54 مش 30 مونديال 54 7-5 للنمسا، ثاني أفضل إنجاز المنتخب الإنجليزي بحصول على المركز الثالث بعد فوزه بلقب 1966. تأخر الديوك ب4-0 في الشوط الأول لأول مرة منذ مونديال سنة 1930، والهزيمة أمام بلجيكا 5-1، أرقام قياسية متواصلة لكيليان مبابي بتسجيل 10 أهداف وأربع تمريرات حاسمة ليصبح أكثر لاعب مساهمة في الأهداف خلال نسخة واحدة من كأس العالم منذ بدأ تسجيل هذه الإحصائية سنة 1966 بإجمالي 14 مساهمة تهديفية و22 هدف خلال 3 مونديالات إلى حد الآن، ومن الممكن أن يتوج بلقب الهدافين بعد ابتعاده بهدفين على ميسي صاحب 8 أهداف. الليلة النهائي المنتظر بملعب ميتالاف بنيويورك نهائي المونديال بين الأرجنتين وأسبانيا انطلاقا من الساعة 8 بحضور الرئيس الأمريكي ترامب، الحكم السلوفاكي سلافكو فينيتشيتش لأول مرة في إدارة النهائي، وهو أول حكم سلوفاكي لنهائي المونديال. الحكم الرابع الأردني أدهم المخادمة، لأول مرة الفيفا ستمنح الفائز بكأس العالم 30 خاتم مصمم خصيصا للمنتخب المتوج، وستطرح بعدها 1996 خاتما للبيع كمنتوج رسمي للفيفا. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد، أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي، موعد الذي قدم 10 دقيقتين في أنفو سبور، إلى اللقاء.

0: وهناك نصائح خاصة معناها بالسائق اللي هي تتضمن جملة من الاحتياطات الخاصة بالوسيلة قبل استعمالها، وهناك نصائح أخرى تهم السائق في حد ذاته. بالطبع كما ذكرت هناك ارتفاع كبير في درجات حرارة المدة الأخيرة، واللي تقريبا تونس ليست في منأى على بقية دول العالم. وفي بلاغ عن الإدارة العامة للمرصد الوطني لسلامة المرور يوم أمس، اللي هو تضمن جملة من التوصيات والإرشادات اللي هي الوقائية لتفادي أي حادث مروري نجم تكون فيه الأسباب، معناها درجة الحرارة هي سبب. ومن أهم النقاط اللي يجب العمل بها وهي أولا فيما يخص العربة، تثبت مستوى ماء التبريد وزيت المحرك. يعني اليوم قبل الانطلاق صباحا لابد أن نتثبت من المستوى الماء اللي هو يجب أن يكون قرب الإشارة القصوى ومستوى الزيت. هذه نقطة أولى.
1: هي فما نوعية معينة متاع الزيت ينصح بها في الصيف خير من الشتاء؟
0: ليس بالضرورة سي عبد الله، أما المهم أن الفيسكوزيتي معناها متاع الزيت، معناها تكون معناها نوعية الزيت ما زالت صالحة، يعني ما تكونش مرت معناها عدد من الكيلومترات اللي هو تتطلب تغيير الزيت، لكن معناها يفوت الأجال. وهذا بالطبع خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة هذا يلقي بظلاله وينجم يأثر على حرارة المحرك. المهم أنه تكون تغيير دوري. ثانيا هو مراقبة ضغط الإطارات والتأكد من سلامتها، لأن الحرارة المرتفعة حرارة الطقس تزيد من خطر الانفلاق والانفجار. يعني هو بطبعها الضغط المنخفض للعجلة هو يساهم في الانفلاق، يضاعف إمكانية الخطر مع ارتفاع درجة الحرارة الطقس اللي نشهدها هذه المدة. فالصيانة والمراقبة المستمرة لضغط العجلات، وبالطبع ينصح بالزيادة في ضغط العجلات عند السير مسافات طويلة أو شحن العربة شحنا كاملا، هذا من التوصيات. التأكد من جهة زيت البطارية ونظام التبريد، كما قلنا أنه هناك دوران للزيت وهناك دوران للماء. مثلا دوران الماء وكيفاش نتأكدوا منه؟ يعني مثلا الراديو تيرسي عبد الله وقت اللي تكون سخونة معناها راه فما دوران للماء، معناها السيركوي نتاع الماء فما ما قاعد يدور. لكن اليوم مثلا الرادياتور تكون باردة والسيارة تشتغل، معناها فما خلل في دوران الماء ولابد من تفقد لحالة العربة قبل الاستعمال. ثم ركن العربة في المكان يكون مظلل، نحبذ أن تكون معناها وقوف أو توقف السيارة في مكان ما في الفضاء المروري، نبحث على مكان مظلل إن أمكن، فهذا أفضل من أن تبقى السيارة راكنة في الشمس. عدم تحميل العربة بأوزان فوق الوزن بتاعها، لأنه هذا يلزمها مجهود إضافي وهذا معناه يزيد يقلق المحرك أكثر. بالطبع ماذا بنا نحترم الحمولة الموجودة والمبينة في البطاقة الرمادية لكل وسيلة. بالطبع كل عربة عندها خصوصياتها وعندها أوزانها الخاصة. تجنب ترك القوارير أو العلب لمواد مستعملة قبل للاشتعال اللي هي تكون موجودة، وإلا الولاعات وأعواد الثقاب داخل السيارة وما يمثله من خطر، خاصة في ارتفاع درجة الحرارة تجب تصير انفجارات داخل السيارة، خاصة زاد فما خطر على أبنائنا وقت يكونوا متواجدين داخل السيارة، ينجم هذا يسبب في احتراق أو في اختناق لأطفالنا. وهذا بالطبع من التوصيات المهمة اللي واردة في البلاغ الإدارة العامة لمرصد الوطني لسلامة المرور. هناك نصائح أخرى اللي هي تهم السواق يا عبدالله، اللي هي شرب الماء بانتظام، لأنه السائق اللي العطش والحرارة تنقص من التركيز، اللي هو تضاف لي عوامل خارجية أخرى، لكن درجة الحرارة ارتفاعها وعطش السائق هو ينقص من التركيز، وهذا بالطبع يأخر في زمن رد الفعل، وهذا يزيد أيضا في خطورة وإلا معناها ما ينتج عن الحادث المرور من خسائر مادية أو بشرية. ارتداء النظارات الشمسية أيضا هو مهم جدا لذلك التقليص من الأشعة فوق البنفسجية اللي هي تضر بالعيني السائق، هذا زاد يزيدنا في التركيز. تجنب السياقة وقت الذروة، يعني اليوم نحبه أن مغادرة السائق من مكان إلى مكان آخر ما يكونش وقت الذروة تاع درجات الحرارة، النجم الأخر والانطلاق بتاعنا مساء وإلا تكون في الصباح الباكر، مهم جدا ونتجنب أن يكون خروجنا في الفضاء المروري وقت الذروة وقت اللي تكون درجة الحرارة مرتفعة. أيضا على بالنسبة لفترات الراحة منصوح به بالطبع قيام فترة راحة منتظمة. فاليوم احنا في الدروس النظرية لقواعد العامة الجولان والسلام على الطرقات يتلقى كل تلميذ سيجتاز امتحان السياقة تكوينا، ينص في بعض دروسه ولبعض الأسئلة أنه ضروري القيام فترة راحة لا تقل عن ساعتين بالنسبة للسائق العادي، لكن بالطبع للسواق المهين عندما

0: وخاص بهم وأنه تمنع السياقة أكثر من 9 ساعات في اليوم ويجب أن تتخلل هذه الساعات العمل اللي هي 45 دقيقة راحة ويمكن تقسيمها إلى فترات ولا يجب أن تقل الفترة عن 15 دقيقة وهذا مهم جدا وهك علاش بعض الآلات تتجاوز وزن 3500 كيلوغرام هي مجهزة بآلة التاكيغراف والتي تسجل مدة سياقة مدة راحة وسفرة مقطوعة والتي تتسنى لقوات الأمن الداخلي مراقبة مدى احترام السائق لهذه التوصية. بعض النصيحة أخرى وأخيرة هو تجنب السياقة في الطرقات المزدحمة. تعرف للسيارة وقت اللي تكون تسير بعض الأمتار وتتوقف بعض الأمتار وتتوقف هذا يساهم في ارتفاع درجة حرارة المحرك وإحنا نشوف ونلاحظوه هذا من خلال أن المروحة تشتغل يعني تقريبا وقت السيارة تكون تتنقل ببطء في فضاء مرور يكون مزدحم لكن وقت اللي تكون هناك ما فماش ازدحام دونك حتى المروحة يعني ما دورش معناه ما فماش ارتفاع لدرجة حرارة المحرك وهذا واضح وجلي بالنسبة للسائق نبتعد على الطرقات المزدحمة وقت اللي تكون حرارة مرتفعة. هذه أهم التوصيات التي جاءت في بلاغ الصادر عن الإدارة العامة المرصد الوطني لسلامة المرور لتجنب كل المخاطر التي يمكن أن تنجر عن ارتفاع درجة الحرارة واللي تهم العربة وتهم السائق الاثنين معا.
1: شكرا لك سمير على كل هذه النقاط يعطيك صحة. تقريبا جولة كاملة في كل النقاط اللي تهم ارتفاع درجة الحرارة وكيفاش نجمو نستحفظوا على رواحنا نستحفظوا على الكهرباء وإن شاء الله طريق للسلامة لكم مستمعين الكرام وين ما كنتوا. شكرا لك سمير الصغير الخبير في السلامة المرورية على كل هذه التفاصيل. نحن مازلنا مواصلين معكم في ورود الصباح تول 7:54 دقيقة بعد شوية تكون على موعد مع موجز الأخبار متاع الثمانية. خليكم معنا.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة تفقدية لمحطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه في غدير القلة بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس. ولاحظ رئيس الدولة وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية فيسبوك عديد التجاوزات والإخلالات رغم المجهودات المبذولة للصيانة والإصلاح، قائلا إن الأمر لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو. والشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه وأن شهدت مراحل صعبة لكن لابد من تجاوزها، سيما وأن الأمر يتعلق بعديد المناطق داخل الجمهورية. ينظم مركز التكوين المهني والتدريب بتطاوين الأسبوع القادم بدور الشباب بمختلف المعتمديات الأيام التخصصية للتعريف بمختلف الاختصاصات بالمراكز الخاصة بدورة سبتمبر. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعية، وذلك عبر خدمة الأرساليات القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون بجراح جراء قصف مدفعي وغارات جوية شنها جيش الاحتلال على مناطق بقطاع غزة. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة شنت هجمات جديدة على إيران اليوم، جاء ذلك بعد مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقد آخر بعد هجوم إيراني.

0: انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية قبل ما تضغط.

أغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هادي المقلب. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشرق.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. 8:11 دقيقة وجيتنا الآن إلى المعهد الوطني للرصد الجوي مع المهندس سرحان الرحالي. يومك سعيد ومرحبا بك.
1: نهارك زين. مرحبا ومرحبا مستمعي تطاوين.
0: الله يخليك. معك ناخذ فكرة على توقعات الطقس بالنسبة لليوم وبداية الأسبوع. وقتش تبرد إن شاء الله؟
1: وقتش تبرد هو السؤال هذا أهم حتى من معطيات الأرقام والحرارة والتحدث على موجة الحر. أكيد نسوق بوادر الانفراج إن شاء الله من يوم الخميس. من يوم الخميس القادم إن شاء الله ستنفرج بإذن الله. هو أبرز ما ميز هذه موجة الحر هو طول مدتها. هذيك علاش الناس تخلقت، الناس تعبت، الناس اللي ما عاش نجم وليت يعني تبحث على حتى المكوث في المنزل وعدم الخروج. جل الناس يعني تبتعد على أوقات الذروة وحرارة الشمس. الشاطئ ممكن يكون حل، وأحيانا أخرى ليس بالحل الصحيح
0: مع
1: عندما نتعرض إلى أشعة الشمس ونعرف تأثيرها على جسم الإنسان. اليوم حرارة مرتفعة متواصلة، أكيد أسندنا اللون البرتقالي تقريبا ل 14 ولاية باستثناء بعض الولايات اللي فيها أرقام كبيرة ولكن أقل بكثير من الأماكن الداخلية اللي فيها الحرارة ما بين 38 و 43 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 44 و 48 داخل البلاد. غدوة تزيد شوية ما بين 40 و 44 قرب السواحل والمرتفعات وبين 45 و 49 ببقية الجهات مع ظهور الشيلي بالعديد من الأماكن. لما حالة بدأت الخلايا الرعدية تظهر نتيجة الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة بالواجهة الغربية للبلاد على غرار يوم أمس تحديدا بأم العرايس من ولاية قفصة سجلنا 14 مليمتر ورياح تتواصل من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وبالتالي البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. حرارة يوم الثلاثاء تتواصل مرتفعة ودون تغيير، تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 7 إلى 14 درجة. مهم جدا نتحدث على الفوارق على خاطر باش نفهم وين كنا في العادة، يعني المعدل العادي أو اللي اعتدنا به في شهر جويلية، وهذه السنة اللي في الحقيقة أرقام كبيرة فاقت كل التوقعات. ولا محالة نعرف اللي جويلية هو شهر الصيف ولكن أرقام كبيرة قياسية في بعض الولايات، وإن شاء الله بوادر الانفراج تبدأ من يوم الخميس. مهم في مثل هذه الوضعيات ونتجم تسوقنا إلى التحدث على التغيرات المناخية وانعكاساتها، مهم نأسس ثقافة التعامل مع مثل هذه الظروف. الحرارة باش تكون موجودة شئنا أم أبينا وتقص سخون، ولكن نتحرك ونعرف كيفاش نتعايش ونعرف كيفاش نتصرف في مثل هذه الأوقات بذكاء حتى تمر بسلام أو دون خسائر تنجم تكون مادية يعني أو بشرية لا قدر الله، خاصة لأننا نتحدث على كبار السن أصحاب الأمراض المزمنة الأطفال الصغار، يعني يستحقوا عناية أكثر وانتباه منا أكثر في مثل هذه الظروف. إن شاء الله السلامة للناس الكل.
0: أمين.
1: كما أشرت ستنفرج بعد الشدة، يأتي الانفراج أكيد طويل شوي لمدة الحرارة، ولكن إن شاء الله ربي يسترنا ويعطينا على قد قدرتنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لك المهندس سرحان رحالي على كل هذه التفاصيل، ورب إن شاء الله يبرد علينا. نذكركم فقط بأوقات الصلاة حسب مدينة تطاوين ومجاورها: الظهر مع نص نهار 31 دقيقة، العصر 4:07 دقائق، المغرب مع 37 دقيقة، والعشاء 9:06 دقائق.

0: فرجها ان شاء الله وفرج علينا الطقس هذا وربي برد علينا ان شاء الله. الوجه الان الى جربة باش نكونوا مع لميا بنغالي في احوال السوق. نعم جولتنا كما العادة من جربة.
1: احوال السوق.
0: يومك سعيد لميا، مرحبا بك.
2: صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الطقس الطقس السمور. رومانسي ما يجيش رومانسي، طقس الخوف يجب اكيد كما بقيت المناطق بفرجها ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا رب
2: مع قصان الضوء
0: وضيس يعني شوية.
2: الحمد لله والشكر لله. واكيد الاسعار باش تختلف مقارنة بالاسابيع الفاتة. اليوم نحكيه على يعني فما تحس فما نوعية او يعني صنف من الأسعار من ال يعني مثلا الغلة سمو غلاء مقارنة بالأسابيع الفارطة عبد الله. فما أيضا الحوت مشكلة في التخزين مع قسانة
0: الجو.
2: تلقى شكون يعمل في البرموات، تلقى أيضا شكون يبيع ما يشريش برشا دونك يبيع بالغالي. يعني في الحقيقة باش نعطيكم الأسوام اليوم قعدت حايرة يعني أنا أسوام باش نختارك. علاش حبيت ناخذ يمكن المعدل اللي موجود اليوم في الأسواق في جزيرة جربة، وديما نقولوا كيما في كل يعني فقرة حول السوق من جربة راهو الأسوام تختلف، نجم تلقى ما أغلى نجم تلقى ما أرخص. اليوم باش نبداو بالبطاطا اللي سوما طلع مقارنة بالأسابيع الفارطة إلى 2250، اللي تصل تقريبا مستحفظ على السوم تاعو دينار. الخيار دينار و 850، الطماطم دينار ما بين دينار ودينار و 200، بالنسبة للفلفل الحار 2200 وفما 2500 زادة، بالنسبة للفلفل الحلو 3500، بالنسبة لنمشوا للبدنجان والقرعة بوتازينة الأسوان تاعهم وصلت 2000. نعملوا طلع على الغلة عبد الله نشوفوا اللي بالنسبة للخوخة بوتبقايا ارتفع السعر نتاعه وصل حتى 8000 و7000 وموجود أيضا 6700. العوينة 6990، التفاح ما بين 6000 و7000، الإيجاس العربي 7000 و8000، بطيخ وطلع السوم نتاعه مقارنة بالأسبوع الفارط 1900، الدلاع تقريبا محافظ على نفس السومة بين 700 و800. نحكي اليوم على الكرموس وسي الكرموس وانطلاق الموسم نتاعه. الحقيقة الأسوان ما زالت طالعة، نعرفوا الكرموس ما يتيحش ياسر يوصل حتى 20 دينار، وهذا هو الموجود اليوم في السوق، موجود أيضا 17 دينار لكن حسب الكاليبر اللي موجود في السوق. على كل حال هذوما الأسعار اللي موجودين في الخضرة. نمشوا للحوت كما قلت لك عبد الله، يعني فما فرق ما بين نعفو لجزيرة جربة، محلات بيع سمك كثرت في السنوات الأخيرة، هيك علاش كل حد ويستغل يكون الوقت هذا باش يعمل بروموات، كل واحد وطريقة التسويق نتاعو عبد الله. لكن احنا باش نحاولوا ناخذوا شنو فما في المارشي سنترال نتاع جربة ومعدل الأسعار. بالنسبة للجاروس، سي الجاروس وصل 50 دينار، وتصل فما موجود حتى ب 60 دينار. المناني ما بين 45 و50 دينار، نحكيو عن كاليبر صغرون. الكروفيت ما بين 60 دينار كي تبدا كبيرة، موجود أيضا 53 دينار، والصغيرة الروزي تسمى 25 دينار، القراز 43 و44 دينار، المعزول 40 دينار، الشورو 26 دولار 26 دينار عفوا، الدوراد المربية الدوراد تضحك علي عبد الله عيب عليك الدوراد
0: لا هي الأسوام غالية بطبيعتها، زد قلتينا بالدولار فال
2: زدت 24 مع الدولار مع بعد مقيدة الدوراد دونك زدت 24 دولار. الدوراد المربية 23 دينار. ثم الحقيقة السردينة اللي شفت أسعارها في مختلف الفضاءات رخيصة 6000 7000، لاتشا 8000، سردينة بنينة راهو
0: تغنى بنينة طيبة.
2: نمشوا نشوفوا الحم، كل عاد الحم هو نفس الأسوان الحقيقة، العلوش في 60 دينار كما في المناطق الكل، حتى في تطاوين صار 60 دينار العلوش، المرقيز 38 دينار، الكبدة 50 دينار، بالنسبة للسكالوب 18 دينار 19 دينار كل واحد كيفاش يبيعه، فما حتى 17 دينار 900 الجيج نفس السوم 6180، وبالنسبة للجيجود بولي تلقيه 6000 مختلف. الفضاءات التجارية هذه تقريبا معدل الأسوام الموجودة في جزيرة تجربة، فما برشا ناس مروحين ترى يسمعوا فينا في الكراهة من البحر حبوا نحييهم وقولهم سيسوا روحكم طقس سخون، واللي مازال ما خلاش مازال يسمع فينا يسيس روحه طقس سخون ويمشي يلعب بالقفة بتاعه بما كتب ويرجع للدويرة في البرود. شكرا لك عبد الله، تحية لكل المتابعين وكل زملائنا، إلى اللقاء.
0: شكرا لك لامية بن غالية، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. تولى 8:26 دقيقة، بعد شوية حديثنا كما تعرفوا ليمات هذه كلها برشا حركة في علاقة بالتوجيه والناس اللي نجحت في الباك كيفاش قاعدة تتحضر الأولياء متاعهم كيفاش قاعدين يراقبوا في العملية. قاعدة الوزارة قاعدة تخدم على عدة حصص تبسيطية تعليمية يبسطوا العملية. هكذا اليوم معاكم في نفس الإطار حاضر معنا وضيفنا بعد شوية إن شاء الله باش يكون المستشار الأول في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية سيد أحمد حندورة، كل التفاصيل بعد شوية، خليكم معنا.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. 8:29 دقيقة وقيت فقرة ضيف الصباح، واليوم سعداء باستقبال سيد أحمد حندورة، مستشار عام في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية.
1: ضيف الصباح، ضيف الصباح.
0: سيد أحمد يومك سعيد، شكرا لقبولك دعوتنا في هالسخانة وفي نهار حد، نعرفوا مجهودات كبيرة قاعدين تعملوا فيها، فيعطيكم الصحة، مرحبا بك.
2: شكرا سي عبد الله، شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله نقدموا المعلومة للناجحين جد في البكالوريا اللي هم في حاجة لها.
0: خدمة كبيرة، رغم اللي العملية كانت بين وزارة التربية وفي حالة راحة هيك، لكن خدمة كبيرة خاصة في الأقسام المختصة بالتفاصيل هذه، خدمة كبيرة. وانطلقت في جولة إعلامية تبسيطية للتوجيه، لو كان ناخذ عليها فكرة صغيرة ومن بعد ندخل في تفاصيل التوجيه وكيفاش نجم نعاون الناس.
2: شكرا سي عبد الله. عملية التحسيس بأهمية التوجيه الجامعي تنطلق من خلال السنة الدراسية بلقاءات مع تلامذة في وسط العام جام في فيفري، التحسيس معناها تحفيزهم للنجاح في البكالوريا وفي نفس الوقت للحصول على التوجيه يكون ملائم تطلعاتهم. لكن العمل الصحيح الكبير هو يصير في بعد نجاح في البكالوريا، بعد الدورة الثانية للبكالوريا، لقاءات مع التلامذة كل في كل المعاهد، كل مع وفق رزنامة محددة تضبط من أول الشهر جوان. العملية هذه صارت تقريبا في المعاهد التطوين كل، وبطبيعة الحال في معاهد الجنوب وكل تطوين مدنيين قابس كل زملاء مسؤولين في الإعلام والتوجيه معناها مشوا للمعاهد وكل وعطوا المعلومة.
0: جولة كبيرة.
2: وما ينتهيش العمل في المدة هذه، لأن في الإعلام والتوجيه نخدمه خاصة شهر جويلية وشهر أوت، هو على ذمة الناجحين الجد وأوليائهم لإعطاء المعلومة ولتصحيح بعض المعطيات الغلطة.
0: الجولة تكون في الليسيات في ولا تندوهم البلايس معين؟
2: لا، كانت قبل ندوهم في في في في مركز الولاية، لكن توا بنظرا لأن ثم برشة تلامذة ما عندهمش القدرة باش يتنقلوا، نمشوا لهم للمعاهد نتاعهم وين يكون الحضور، الناجحين الكل يحضروا في اللقاءات هذه وتكون الاستفادة بالحال أكثر. وثم أيام وطنية زادة تصير في تونس العاصمة في مدينة العلوم، في صارت في سوسة وصارت في قابس، تم ثلاث مواعيد بتاع أيام وطنية للتعريف بالمؤسسات الجامعية ولمقاييس التوجيه الجامعي.
0: جميل به. اليوم خلينا ساعة باش نكونوا فما زوز توجيهات، نتحدث على التوجيه العسكري والتكوين، هذا من الزوز خلينا نتحدث فيهم نذكروا بهم الناس، وش بعدين ندخلوا في تفاصيل تلك.
2: صح سي عبد الله، هنا ضروري أن الناجحين في البكالوريا يكونوا على بينة بالإمكانيات المتاحة بالنسبة لهم، ينجموا يعملوا التوجيه الجامعي العادي المعروف المتعارف عليه اللي فيه تعمير بطاقات وتنحكوا عليهم المواعيد بتاع التوجيه الجامعي العادي. في نفس الوقت الناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا الدورة الأولى عندهم إمكانية للترشح للدراسة في مؤسسة التعليم العالي العسكري. الإمكانية هذه مفتوحة وفتحت من أول جويلية، وأخر أجل للتعمير هو اليوم 19 جويلية أخر أجل، هذا مهم باش يعرفوه إذا كان ثم شكون راغب في متابعة الدراسة في التعليم العالي العسكري ويزم يعرف اللي اليوم أخر أجل للترشح، يدخل البوابة متاع وزارة الدفاع ديفونس بوانتيان ويترشح عند الشعب الموجودة في التعليم العالي العسكري اللي هي ذات قيمة كبيرة وفيها تشغيلية بطبيعة الحال وفيها قوة وقيمة كبيرة في التكوين العام العلمي، معناها مشهود له بالقوة وبالكفاءة. ثم زاد كما قلت الاختصاصات، بعض الاختصاصات المفتوحة لحامل البكالوريا في التكوين المهني، ثم اختصاصات في التكوين المهني عندها طاقة تشغيلية كبيرة سواء في تونس هنا ولا حتى في الخارج، مطلوبين ينجموا الناجحين في البكالوريا الدورة الأولى ولا الدورة الثانية ينجموا يدخلوا في التكوين المهني المفتوح لحاملي البكالوريا، شرط أن يكون حامل البكالوريا وفي نفس الوقت يعمل توجيه الجامعي العادي، وفي الأخر ينجم يختار اللي يتلائم أكثر ينجم يمشي فيها.
0: واضح. ندخل التوجيه الجامعي اللي نجحوا بعد زوز دورات، اليوم وقتش هو يبدأ التعمير؟
2: هو التوجيه الجامعي فيه في كل تقريبا كن حوصلهم ثم أربع دورات، ثم الدورة الأولى اللي هي دورة المتفوقين اللي تلامذة اللي نجحوا في البكالوريا معدلة أكثر من 16 شعبه كل إلا في الآداب أكثر من 14، وهذوما صار توجيههم تحهم 3 و4 و5 عمر جويلية عمر بطاقة الاختيارات، وجدتهم النتيجة جاء يافو توجيههم تحهم جدتهم النتيجة نهار 8 جويلية، وهذوما 149 ناجح جديد في شعبة الرياضيات خذوا توجيههم تحهم سواء للخارج فرنسا ولا ألمانيا وإلا في تونس المعهد في المعهد التحضيري للدراسات العلمية والهندسية في المرسى لبيست. ثم 17 واحد مشوا وقع توجيههم للدراسة في فرنسا، وثم 18 وقع توجيههم للدراسة في ألمانيا. ثم زاد الدورة الرئيسية متاع التوجيه اللي هي يدخلوا فيها ناجحين كل دورة الأولى والدورة الثانية بتاع البكالوريا، تبدأ نهار 27 جويلية وتنتهي التعمير نهار 31 جويلية، 5 أيام لتعمير بطاقة الاختيارات اللي هي ضروري أن يتعمر 10 خيارات. هو القانون يقول لك نجم تعمر 6 ما أقلش من 6، أما من المستحسن يعمر 10 خيارات، لأن بالطريقة هذه يضمن عدم تأجيله للدورة الثانية بتاع التوجيه، لأن النجاح في الدورة الأولى وهي مناظرة بتاع التوجيه، دورة بتاع التوجيه يمكن من الحصول على شعبة ذات قيمة، لأن البقاء في الدورة الثانية يضعف من حظوظه في أن يأخذ شعبة ترضيه.
0: سيد أحمد، باب الخبرة متاعك كيفاش، والسؤال هو في أي عقل أي واحد تو من نجح في الباك كيفاش يعمل الموازنة بين السكور المعدل وما بين التوجيه هكا اللي يبدأ فيه حتى هو سكور معين مع جهات من ساحل الجنوب شمال، المعادلة هذه الكل وخاصة فيها معادلة نسبة التوظيف في هذا الكل، كيفاش ينظم واحد يسمع فينا نجح في الباك ولا عنده ولي عنده شكون نجح في الباك، كيفاش نجم نعاونوه باش يحط النقاط هذه الكل ويعملها حسب صح؟
2: هذا بالضبط الموضوع المداخلات متاعنا في المعاهد.
0: جميل.
2: كيفاش يلائم بين الامكانيات متاع اللي هي تترجم بالسكور، يقولوا التلاميذ يسموه سكور، اللي هو مربوط بمعادله في البكالوري وعدد نجاح البكالوري وبأعداده في في في في المواد في البكالوري، يعطي سكور بتاع كل شعبة جامعية، وفي نفس الوقت الرغبة ايش يحب يقرأ هو، هذا ينجم بطريقة معينة ينجم يقسم بطاقة التوجيه إلى 3 أجزاء، يحط في الجزء الأول 3 الشعب الأولين يعني الشعب اللي يرغب فيها واللي تكون حتى أقوى شوية من سكوره، سكور بتاعه يكون حتى 10-12 نقطة أقوى من سكور، ينجم يتجرأ ويطمح أن يأخذ شعبة أقوى شوية من من من من إمكانياته، وهذه ممكن ينجم يأخذها الشعبة هذه إذا كان تم سنوات الأعداد تكون ضعيفة ويهبط سكور شوي، فبدي عنده إمكانية لو أنها ولو أنها ضعيفة شوية أن يأخذ الشعبة بثلاثة هضومة، ينجم يعمر بعتلي الأربعة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة الأربع خيارات في الوسط، الشعب اللي سكورها عام الأول بطبيعة الحال سكور بتاع 2025 يعطينا فكرة على إمكانية أن يلبون الرغبة في الشعبة معينة، معنا ما يزمناش نطلب الشعب اللي بعاد ياسر على السكور متاع عام الأول. وثم بطبيعة الحال 3 الخيارات الأخرين اللي هم 3 خيارات اللي هي مضمونة نجم نقوله، يحط الشعب اللي سكور متاعهم أقل من من من إمكانياته هو برشة، بالطريقة هذه مضمون أن يأخذ توجيه في الدورة الأولى، لأن قلت لك التوجيه يصير 27 حتى 30 جويلية، النتيجة متاع الدورة الأولى الرئيسية متاع التوجيه نهار 7 أوت، انطلاقا من 7 أوت تبدأ الدورة الثانية، لخطر أغلبية الترشحين لمناظرة البكالوريا لمناظرة التوجيه يتوجهوا في الدورة الأولى الأغلبية المطلقة، ثم أقلية يقعدوا للدورة الثانية اللي هم ما عرفوش كيفاش يعمروا، ما أخذوش الطريقة المثلى باش يعمروا بها، وإلا فاتهم أجل متاع التوجيه متاع التعمير، هذوما عندهم دورة نهائية يسموها 7 و8 و9 أوت، والنتيجة متاعهم تخرج نهار 12 أوت. حاجة أخرى سي عبد الله، تم إمكانية متاع ما يسمى بإعادة تعيين ولا إعادة توجيه، اللي خذا شعبة ما هوش راضي عليها واللي حبي يبدلها ينجم عنده إمكانية، ثم دورة متاع إعادة تعيين تبدأ نهار 15 أوت، من 15 و19 ينجم يعمل يدخل المنظومة بوابة التوجيه ويطلب شعبة أخرى تكون أقرب للميولاته، ينجم يأخذ الشعبة الثانية يطلبها، وبعد ما يأخذها يولي يخيروه بين يأخذ الشعبة الأولى اللي رفضها وإلا الشعبة الثانية اللي قبلها، ثم اللي على خاطر يقول لك رجع لي الأولى الشعبة الثانية بطلت معها، معناها ثم ليونة كبيرة ومرونة في في في في منظومة التوجيه الجامعي.
0: كثرة المسالك، تنوع المسالك، تنوع الاختصاصات، زادت مسالك، نحت مسالك، في هذا الكل المواكبة متاع الحاجات هذه كيفاش نجموا يطلعوا على التوجيه خطر تكثر برشة برشة مؤسسات تقريبا حاجات تشبه لبعضها سكور مش عارف حسب البلاصة حسب القيمة كيفاش هذا الكل يعمل له فلترة بطريقة صحيحة
2: صحيح. هو أكبر مشكلة نعانوا فيها تو في الوقت هذا هو المعلومات الكم المعلومات اللي هو كبير ياسر في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك في التيك توك في يوتيوب الناس تعمل التوجيه كطريقة كسب المال وهي ما عندهاش المعلومة صحيحة ساعات يغلطوا الطالبي في الخدمة هذه متاع التوجيه ثم هذه نقولوها للتلامذة في المعاهد ثم مواقع رسمية موثوقة اللي هي في موقع وزارة التعليم العالي بتاع التوجيه الجامعي التوجيه الجامعي اللي حامل البكالوريا في بتاع الفيسبوك وثم موقع وزارة التعليم العالي يعطي حتى هو فكرة على الشعب كل ثم شان يوتيوب بتاع التوجيه الجامعي هو ثلاث مواقع ثلاث
0: مصادر,
2: مواقع مصادر معلومة رسمية. دقيقة ورسمية وما فيهاش حتى شك المواقع الأخرى والباج بتاع الناس اللي يتكلموا على التوجيه هم ساعات تلقاهم بعاد حتى على التربية مش على التوجيه تلقاه بعاد على مجال التربية ويتكلم في التوجيه جست لأن مورد متعامل أمني ما لازم تاع أدخل هذا يرد بنا منها لأنها تنجم تغلط برشة طالبي الخدمة
0: الناس اللي تختار وتشوف في عدد كبير هذا من المسالك عندهم نقطة التوظيف المستقبل ما بعدها هل الواحد يشوف كونه الخدمة ما بعد أو هل يشوف المسلك العلمي هذا فيه محطات متقدمة أنهي الأولوية حسب رأيك
2: من ضمن النقاط المهمة اللي نتكلم عليها في الحملة الإعلامية هي دراسة المهن الواعدة مهن واعدة في المستقبل معناها ثم دراسات المراكز بحث عالمية تعطيك المهن اللي هي ماشية للاندثار ماشية للنقص العدد المنتدبين فيها وثم مهن أخرى معناها السنين الجاية باش يكون فيها طفرة كبيرة في إقبال كل ما يهم الطاقات المتجددة مثلا كل ما يهم الذكاء الاصطناعي كل ما يهم الهندسة الإعلامية هضموا كلهم معناها مهن ولا خيارات ولا مسارات معناها فيها برشة آفاق وهذا يهم كل الناجحين في البكالوريا مهما كانت شعبتهم في الثانوي اقتصاد ولا رياضيات ولا علوم تجريبية كلهم ينجموا يمشوا يعملوا ذكاء اصطناعي ينجموا يعملوا إعلامية في الجامعة ثم معناها الموهوش بالضرورة أنك ما قريتش شعبة علمية في الثانوي ما تنجمش تقرأها في الجامعة ثم مليونة كبيرة في قبول الطلبة جد وبطبيعة الحال إذا كان نحوم إحنا على نجاح في الجامعة وبعدها نجاح في الدخول لسوق الشغل بطريقة ميسرة
0: الأولياء اللي سمعوا فينا سيد أحمد كيفاش نخلوهم يعاونوا صغارهم أو صغار تخات الولي هذا يشوف في مستقبل ولده هذا الرقم بالنسبة لكم ممكن رمز متاع توجيه لكن هو يشوف فيه مستقبل ولده الكل ساعات يضغط عليه يحب حاجة تكون أكثر فيها مصداقية ثقة كونه العملية باش تنجح وفيها خدمة وفيها مستقبل الولده اللي تعب برشا باش وصل للمرحلة هذه كيفاش يعملوا في الأيامات هذه خاصة تقريبا مازال جمعة للتوجيه
2: شوف بالنسبة للأولياء هنا ضروري أن يكون دورهم هو دور المرافقة مش دور دور الإجبار الابن ولا معناها
0: مازال صغير ما يعرفش
2: إذا كانت صحيح ومازال صغير لكن تهزة معناها رغما عنه الشعبة ما هوش رغب فيها رغم مش باش ينجح فيها وصارت برشا حالات متاع تلامذة نجحوا بمعدلات ممتازة في البكالوريا صار ضغط اجتماعي عليهم الأولياء متاعهم باش يمشوا
0: صار نفور
2: عدوا ثلاث شهور أربعة وبعد رجع ما قال لك ما عادش بنقرا معناها هنا يلزم مرافقة يلزم خاصة المساعدة في إيجاد المعلومة الصحيحة أهم حاجة هي المعلومة في الفترة هذه تعطيه الشعبة إيش باش يقرأ في ثلاث سنين متاع الإجازة مثلا ولا حتى في البريباراتوار في معهد التحضيرية إيش باش يقرأ شنو هو حتى لو بروادي تون موجودين يدخل السيت متاع أوريونتاسيون بانتي آن يلقى روابط تعطيه شعب كل إيش يقرأ فيها وشين الأفاق متاعها والمواد اللي يقرأها والضوارب كل ما يهم الحياة الجامعية ينجم يلقاه مهم يمشي للمصادر المعلومة الموثوقة
0: ويخلي ولده هيك ياخذ الجرأة يبدأ في حياته
2: يتحمس وليد مستقبل
0: كامل يسألوا فيكم في خطر فما هم كل ناجحين في الباك أول مرة بيش يدخلوا الجامعة أول مرة يدخلوا الفوية أول مرة رستوروم تاع انيفرسيتير الحياة الجامعية هذه هل من النقاط اللي لو جعلها هذه أسكو مريحة نظيفة آمنة
2: بالضبط هي من ضمن مقاييس ولا حتى المعتمدة في في في اختيار الشعب هي الحياة الجامعية في في الكلية وفي المؤسسة الجامعية اللي باش يقرا فيها. ثم برشا ناس مثلا نعطيك شعب التربية والتعليم في في بتتقرا في برشا جهات، ثم برشا من جهات أخرى يجي يحط ولده ولا بنته يقول له حط تطوين لأن مثلا في تطوين ولا في مدنيين في الجنوب، لأن يعرف لي المحيط آمن والمحيط معناها نظيف، فهمني؟ معناها الأولياء يسألوا برشا على المحيط اللي باش يقرأ فيه ولا باش يعيش فيه المنظور بتاعهم، وهذا من عوامل محددة في اختيار حتى الشعب، مش الشعب بركة، حتى المكان بتاع
0: تفصيلة حساسة جدا بالنسبة للأولياء.
2: ثم الناس ما همش قادرين باش يتأقلموا في مكان معين، الشعب ما تقلقهمش، أما المكان اللي بيقروا فيه مش قادرين يتأقلموا فيه. هذه موجودة برشا وتصير برشا، تصير حالات متاع عزوف على الدراسة في جرة المكان والمحيط بتاع الدراسة.
0: أنا تحس عنده جرأة وينجحوا في الاختيار هذا من بنات أولاد
2: مثلا، مش محدد معناها الجنس ماهوش محدد هنا في حسن الاختيار.
0: أحس البنات أكثر تخوف ممكن من النقطة هذه.
2: صحيح عندهم النقطة خاصة المحيط الدراسي اللي كنت تحكي عليه. صحيح اي. أما معناها أكثر أغلبية تلقاهم ناجحين خاصة في حياتهم الجامعية هما اللي يمشوا الشعبة ديجا عارفين ايش ينتظر فيهم، ما يمشوش الحاجة مجهولة. اكثر حاجة ركزوا عليها ونقولهم الشعبة اللي بتمشي لها يلزمك تعرفها، ما تحطش حاجة ما تعرفهاش، ما تحطش حاجة تقراها في مكان ما عندكش عليه فكرة، يلزم تكون عندك فكرة على المكان اللي باش تقرا فيه، على الشعبة وعلى افاقها. هذايا قد ما ياخذ معلومات اكثر في الفترة هذه قد ما يكون نسبة النجاح متاعها بعتلي في الجامعة في سنوات الجامعة اكبر.
0: كما قلت عملت جولة ولازم ياخذ معلومات وما زالت جولة متواصلة. سيد احمد وين
2: ما زالت شوف هي تو بالنسبة للمعاهد كلهم مشينا لهم. ثم عندنا اتصال معناها ارقام الهاتف في كل وقت يكلموا، لان هنا في تطوين عندنا زوج مستشارين علوم التوجيه، في الجهات الاخرى في مدين مثلا ثم خمس زملاء في بان الولايه كبيره. الارقام الهاتف موجوده في المعاهد وكل والتلامذه كل عاده نعطوها في المقاعات الاعلاميه، نعطوهم رقم الهاتف اي حاجه ما فهمهاش وينجم يتصل بالمستشار ولا الاستاذ وكلف التوجيه يعطيه المعلومه. حاجه اخرى ثم الجمعيه التونسيه للاعلام والتوجيه المدرسي والجامعي والمهني، هذه كل عام تعطي مع أرقام هواتف المستشارين كل في الجمهورية كل تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، معناها يجونا مكالمات في الليل في النهار من كل مناطق الجمهورية، يجي معنا في تطوين يجيك مكالمات من بنزرت من جندوبة من جهات كل يسألوا على حاجة معينة، والهواتف كلها مفتوحة سواء الهاتف بتاعنا ولا الزملاء كل.
0: بالنسبة ليك تفرح كي تلقى شكون بعد المحطة هذه تلقاه ناجح؟
2: طبعا
0: تحس اللي فما مجهود تبذل في وقت ما وحاولت تعاون صغار أول مرة يدخلوا في المجال هذا.

شكرا لك سيد عاشق، يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل. ومن خلالك نحب نشكر الكيب معكم الكل في مختلف جهات التطوين ولا في الجمهورية بصفة عامة، المستشار العام في الإعلام والتوجيه الجامعي والمدرسي بوزارة التربية سيد أحمد حندورة، شكرا جزيلا لك وربي يبارك لك إن شاء الله في الخدمة الكبيرة اللي قاعد تخدم فيها. نحن مازلنا مواصلين معكم في ورد الصباح، خليكم معنا.

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سنسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوريدو طور عالمك
2: اهلا بكم اليوم في ايتيك تحدثوا على الجمعيه التونسيه لخريجي المدارس العليا انطلقوا الايامات هذه في الهاكاثون الخاص بالذكاء الاصطناعي اللي انطلق نهار 17 ويتواصل حتى اليوم الاختتام تاع يهدف هذا الحدث التكنولوجي اللي تنزل في اطار دعم الابتكار وتسريع وتيره التحول الرقمي الى تعزيز منظومه الابتكار من خلال ارساء تعاون فعلي ما بين المواهب التونسيه الشابه والكفاءات التونسية المقيمة بالخارج بما يساهم في مد جسور مستدامة بين البحث العلمي والشركات الناشئة والمؤسسات الاقتصادية.
3: اي تك

0: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اوريدو طور عالمك

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تمام 9 صباحا هنا في إذاعة تطاوين، أهلا بكم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة تفقدية لمحطة الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه بغدير القلة بمعتمدية الحريرية من ولاية تونس. ولاحظ رئيس الدولة وفق مقطع فيديو نشرته مصالح الرئاسة على صفحتها الرسمية الفيسبوك عديد التجاوزات والإخلالات رغم المجهودات المبذولة للصيانة والأصلاح، قائلا أن الأمر لا يمكن أن يتواصل على هذا النحو، والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وإن شهدت مراحل صعبة لكن لا بد من تجاوزها، سيما وأن الأمر يتعلق بعديد المناطق داخل الجمهورية. انطلقت عملية ربط مدينة الزارات من ولاية جابس بمحطة تحلية مياه البحر بالمنطقة، وقام والي جابس ورضوان نصيب ليلة البارحة بزيارة ميدانية لمحطة تحلية مياه البحر بالزارات، تابع خلالها عن قرب أشغال الربط التي تقوم بها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتجسيم هذا الأجراء الذي يأتي استجابة لطلب الأهالي. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعية، وذلك عبر خدمة الإرساليات القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. في العالم، استشهد فلسطينيان اليوم وأصيب آخرون بجراح جراء قصف مدفعي وغارات جوية شنها جيش الاحتلال على مناطق بقطاع غزة. أعلنت القادة المركزية الأمريكية اليوم أنها بدأت شن غارات جوية جديدة على إيران بتوجيه من القائد الأعلى للقوات المسلحة.
1: معرض الصحف العربية والدولية.
2: قراءتنا في معرض الصحف العربية والدولية تؤمنه الزميلة فاطمة. صباح النور فاطمة.
3: صباح الخير عفاف، أهلا بكم مستمعينا الكرام. نبدأ من صحيفة العرب اللندنية ومقال بعنوان الردع المتبادل بين واشنطن وطهران يرفع احتمالات الانزلاق إلى مواجهة شاملة. تقول الصحيفة يبدو أن المواجهة بين واشنطن وطهران دخلت مرحلة جديدة عنوانها الاستنزاف المتبادل، حيث يسعى كل طرف إلى رفع كلفة الحرب على خصمه دون الانزلاق حتى الآن إلى مواجهة شاملة يصعب احتواء تداعياتها. ويعكس تسلسل الضربات الأخيرة تغيرا واضحا في طبيعة الصراع، فبعد انهيار اتفاق وقف اطلاق النار المؤقتة لم تعد العمليات العسكرية تقتصر على استهداف مواقع داخل إيران أو قواعد أمريكية منفردة، بل توسعت لتشمل شبكة واسعة من الأهداف العسكرية والبنى اللوجستية في مختلف أنحاء الخليج. صحيفة القدس العربية تساءلت ماذا يستفيد العرب من المواجهة بين أمريكا وإيران. تقول الصحيفة كلما تصاعد الحديث عن المواجهة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى ينشغل العالم بتحليل الرابح والخاسر، البعض يركز على مستقبل البرنامج النووي الإيرانية وآخرون يتحدثون عن تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، بينما ينشغل آخرون بمصير النظام الإيراني. لكن وسط هذا الجدل يبرز سؤال لا يقل أهمية، ماذا سيجني العرب من هذه الحرب؟ قد يختلف العرب مع سياسات إيران، وقد تحمل كثير من الدول العربية طهران مسؤولية جزء كبير من أزمات المنطقة خلال العقود الماضية، سواء في العراق أو سوريا أو لبنان أو اليمن، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن أي حرب واسعة ضد إيران ستكون في مصلحة العرب، لأن الحروب لا تقاس فقط بمن يبدأها أو بمن ينتصر فيها، وإنما بمن يدفع ثمنها ويتورط فيها رغما عنه. صحيفة العرب الجديد ومقال بعنوان لبنان بين واشنطن والشرعية الدولية تقول تأمل الحكومة اللبنانية في استثمار الزخم الذي قد توفره الزيارة إلى البيت الأبيض لإقناع واشنطن بممارسة ضغط أكبر على حكومة بنيامين نتنياهو وعدم تكرار الفرصة الضائعة التي أعقبت اتفاق 27 نوفمبر 2024 عندما بقيت التفاهمات من دون تنفيذ فعلي. فالرهان اللبناني يقوم على تحويل اتفاق الإطار إلى مسار تنفيذي يؤدي إلى انسحاب القوات الإسرائيلية الفعلية ووقف القصف والقتل والدمار أو الدمار، لأن نجاحه يبقى رهنا بمدى التزام أطراف الحرب التي لم تكن الدولة جزءا منها وبالتوازنات الإقليمية التي ما زالت تتحكم في مصير المنطقة. نختم الجولة من صحيفة ومن مجلة ماريان الفرنسية ومقال بعنوان أفغانستان تحت حكم طالبان حين يصبح إقصاء النساء سياسة دولة. ذكرت المجلة أن أفغانستان تعيش منذ عودة طالبان إلى الحكم صارا منهجا لإقصاء النساء من المجتمع عبر منظومة من القيود التي تتجاوز منع التعليم والعمل لتصل إلى محاولة محو حضورهن من الفضاء العام. كان هذا معرض الصحف العربية والدولية الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء.

بلادك أيتها الأرض والأغنيات وورد الصباح الأنيق الخجل يضيئون أعماقنا كل فصل ويشدون إشراق هذه المقل. وأحلى صباح لنا يا بلادي، صباح يشيده

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. تو 9:13 وجهتنا إلى البير الأحمر والحديث في فقرة الشأن البلدي مع رئيس البلدية سي حسن اليحيوي بلدية البير الأحمر. سي حسن يومك سعيد ومرحبا بك.
1: أسعد يا أخي عبد الله وإن شاء الله أنكم زين جميع مستمعي إذاعة تطاوين ونحييكم على التواصل والفقرة الأسبوعية هذه مع الشأن البلدي.
0: شكرا لك سيدي. معك نعم جولة في أبرز ممكن النقاط اللي في الشأن البلدي وتهم أهلنا في البير الأحمر.
1: شكرا أخي عبد الله. بالنسبة لجسم المشاكل في في الأسبوع المنقضي هذا منع في الرفع اليوم للفضلات التدخلات الاستثنائية الممكن. الحاجة الفارقة هي الموجة الحرة الكثيرة والشديدة جدا اللي تمر بها بلادنا والإقليم الخامس بصفة خاصة.
0: صحيح.
1: ثم تعليمات من السيد وزير الداخلية وكيف من حرص السلطة الجهوية على ضرورة منعها اليقظة والتوقي من الحرائق والتوقي من ضم الموجات الحرة الكثيرة والشديدة باش منع المعدات تقوم سليمة المواطنين يعدوا سليمة. كيف زاد المصبات ولينا برنامجنا عندنا تدخل يوميا في كل المصبات اللي عندنا منها باش ما يصير شكل الحرق يعني مع ظروف السخانة تولي تصعب العملية برشا. ثم كيف منها الإمارة أيضا باش نوفر الطاقة كيف مجهود وطني وبتعليمات السيد وزير الداخلية معناها بالتنقيص في النقاط الضوئية معناها تشعل الإمارة العمومية وأنها كعب من نقطة بنقطة ضوئية باش يوفر للمواطنين. كيف ايضا زاد باقي منها المجال هذا منها الحد من استعمال المكيفات في الاداره بحيث ان جميع مقدرات البلديات منها تسخر للمواطنين باش منها يعدوا الفتره هذه نتاع الحراره والموجه الحر هذه يعدوا في ظروف ان شاء الله اكثر ما يمكن انها تكون طيبه باش نتفادوا الانقطاع نتاع الكهرباء باش نتفادوا كل ازعاج كل ما من شأنه من كل الروائح الحرائق كذا كل يقع تفاديها ان شاء الله ديما معناها تكون وضعيتنا طيبه وان شاء الله ديما مواطنينا بخير وتونس اجمل وبخير ان شاء الله.
0: وخاصه سحسن الفتره هذه تقابل مع مناسبات عروسات واللي تكثر فيها يستهلك الطاقة وتكثر فيها كيف كما كنت تحدث البقايا متاع
1: كمية الفضلات ترفع بالضبط يا أخوي عبدالله. معناها للإشارة أن معناها ثم نستعمل إحنا في الإحصائيات معناها ثم كوفيسيون متاع معناها 1.8 واحد من مرتين تضاعف وحتى أكثر ساعات في بعض الفترات اليوم معناها حتى في رق النظافة أنا في العادة في سنة الأيام في كما نقولوا في الفترة متاع الشتاء معناها يعمل في زوز معناها رحلتين معناها باش يوصل للمصب. في فصل الصيف الضعف توصل حتى الخمسة في بعض الأحيان وأربع مرات خمسة أربع مرات معناها بالكمية تزيد برشا هكا على جديد من وسخ خيانة اللي عنده مناسبة لحاجة ما فيها بس يتصل مباشرة بالإدارة يقص معلوم وتجيه البلدية معناها خصيصا اللي هو بشكل الفضلات ما تعملش الرايح ما تخلق شرحة المواطنين ما أنا ما تساهمش في
0: وهل غالي الخدمة هذه سحسن؟
1: لا لا معلوم رمزي منها يصدقني وقت اللي باش يهز بحساب الخاص ولا كذا أنا تتلف لا يمكن أغلى من الأخر ما معلوم أنا متاع 50 دينار معلوم متاع هذوم الشاحنة والتراجي متاع الأخر فقط تمش أنا للمصب أنا ومباشرة أنا أنا الشاحنة هذه تجي معنى هالقدام دار ومعنى يهز يرفع الفضلات متاع المناسبة بتاع معنى في وقتها ما فيش ما غير تأخير إن شاء الله مواطنين يكونوا معنى يعاونونا برشا وإن شاء الله ربي يبرد علينا الله.
0: أمين يا رب
1: إن شاء الله دائما تونس بخير ولا لكم جزيل الشكر بحكم أنكم إذا شريكة لو في العمل البلدي ونعلم على جهودكم ويعطيكم الصحة أخوي عبد الله.
0: شكرا لك
1: جميع إطارات بلدية تطاوين. شكرا
0: حسن اليحيوي عن بلدية البير الأحمر. شكرا لك على التفاصيل هذه الكل وتحياتنا لهنا في البير الأحمر.

0: الفقرة الاقتصادية.
1: في أرقام تحدث بلغت قيمة الصادرات الغلال التونسية، الغلة التونسية من بداية السنة حتى النهار 8 جويلية حوالي 18873 طن بقيمة جملية تناهز 88.07 مليون دينار مقابل 15000 طن في نفس الفترة من العام اللي تعدى. كيف سجل النمو تقريبا تحدث 20% على مستوى الكميات و15% على مستوى القيمة. كهيئة مدير إدارة تنمية الصادرات بالمجمع المهني المشترك الغلال يتحدث أنه الصادرات التونسية شملت 27 سوق خارجية مقابل 21 في نفس الفترة من العام اللي فات. مع ارتفاع درجة الحرارة عدة حرائق كانت موجودة في الأماكن اللي فيها الزراعات الكبرى، كعليش مجموعة من الأرقام والإحصائيات اللي تحدث فيها حمادي بوبكري تحدثوا على التابع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والعضو المكلف بملف الزراعات الكبرى، انه تقريبا تحدثوا على اضرار نتاع الحرائق بمزارع الحبوب تقريبا تحدثوا اقل بكثير حسب تصريحها مما سجلناه في السنه الفارطه، ويبقى بفعل درجه الحراره طالت الحرائق في معظم الغطاء الغابي والجبال اللي فيها الثروه الوطنيه، وخاصه انه لا يمكن استرجاع اخضرار المساحات التالفه بالغابات الا بعد 15 او 20 سنه. في المقابل تحدثوا انه استكمال حوالي 98% من نسبه حصاد الحبوب، وبين انه تم الى حدود الايامات هذه جمع 10 ملايين و340 الف قنطار حبوب اضافيه الى حوالي 600 الف قنطار بذور ممتازه باش يتم تحضيرها للموسم القادم. مواصلين معاكم في ورد صباح تو 9:37 دقيقه، نهاركم طيب.

تحية لكم مستمعينا الكرام، مصير معاكم في فقرة مواعيد ثقافية. نذكركم بأبرز المحطات نهار الثلاث الجاي إن شاء الله في إطار المهرجان التطوين الصيفي الدولي. باش يكون فما عرض كاسو نهار 21 نهار الثلاث انطلاق من 10 متاع الليل، فضاء الخلفي المركب الثقافي. كيف تحدثوا على أبرز المهرجانات، البارح كانت سهرة كبيرة لشاب خالد في مهرجان قرطاج الدولي، نهار 20 عرض The Jacksons، ونهار 21 نوردو كيف في عرض لمهرجان قرطاج الدولي، نهار 22 عرض الأوركستر السمفوني التونسي. في علاقة بمهرجان تبرقة الدولي اللي بشي انطلق من نهار 25 جويليا بعرض 24 عطر لمحمد علي كمون، نهار 29 باش تكون شيرين النجمي، نهار 30 جويليا ما يضحكش او ما يضحكنيش لياسين الصالحي. وعديد التظاهرات اللي فيها اللي بدا فيها اللي مازال وفيها اللي باش ينطلق ليامات هذه، فمتابعه طيبه لكم مستمعين الكرام.

0: اخوة اثنين في دنيا العرايا.
1: هكا تقريبا وصلنا لنهاية عددنا. مستمعينا الكرام، إن شاء الله نهاركم مليان بالخير والفرحة، إن شاء الله ربي يبرد علينا. تحية لكم مستمعينا الكرام، تحية لك هادي الغريبي عادل الجميل وكل فريق اللي كان معكم في الصبحية. يومكم سعيد.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء. انطلقت عملية ربط مدينة الزارات من ولاية جبس بمحطة تحلية مياه البحر بالمنطقة، ويندرج هذا المشروع الذي سينتفع منه حوالي 1.1 مليون ساكنة ضمن البرنامج الاستراتيجي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتعزيز الموارد المائية. وستمكن المحطة من إنتاج 50,000 متر مكعب يوميا من الموارد المائية في اتجاه جبس ومدنين وتطاوين. ينظم مركز التكوين المهني والتدريب بتطاوين الأسبوع القادم بدور الشباب بمختلف المعتمديات الأيام التخصيصية للتعريف بمختلف الاختصاصات بالمراكز الخاصة بدورة سبتمبر. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعية، وذلك عبر خدمة الأرساليات القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. أعلن قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني علي عبد اللهية أن بلاده سترد بشكل مدمر على أي شكل من أشكال التسلط والاستقواء. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية يوم أمس أن القوات الأمريكية أنهت جولة أخرى من الضربات ضد إيران، وأن أكثر من 50,000 جندي أمريكي في الشرق الأوسط يظلون في حالة يقظة عالية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذا الموعد الرياضي. وافقت اللجنة المكلفة بإسناد رخصة المشاركة في البطولة الوطنية على تمديد أجل الحصول عليها إلى يوم 27 جويلية لجاري قائمة الفرق التي لم تحصل إلى حد الآن على ترخيص تضم خمسة فرق، وهي اتحاد بن قردان، نادي الاصفاقسي، الاولمبي لبيجي، نجم الساحلي، ونادي حمام الانس. في النادي الافريقي اتفاق رسمي مع المهاجم هيكل الشيخاوي للانضمام لفريق باب جديد في انتظار الاعلان الرسمي. هيكل الشيخاوي كان ينشط في فريق النصر الكويتي. الظهير الايمن السابق لمستقبل جابز ديال معتوقي ينضم رسميا لتقدم ساقيت لادير. أكد معز النصري رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم الاتفاق مع معين الشعباني كمدرب جديد للمنتخب يأتي في شكل مشروع متكامل يتواصل إلى غاية 2030، وأن أمضاء العقد سيكون في الأيام القليلة القادمة. سحب رزامة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم سيكون يوم الأربعاء القادم 29 جويلية انطلاقا من 11 صباحا بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. وانطلاقة الموسم الرياضي الجديد 2026-2027 سيكون بين يومي 22 و23 أوت القادم. أمل جربة مدير الهيئة التسييرية تعلن تسجيل جديد لموعد الجلسة العامة الانتخابية نظرا لعدم ورود أي ملف ترشح لرئاسة الفريق، وتعلن أن الموعد الجديد للجلسة العامة الانتخابية قاع تحديده يوم السبت 25 جويلية انطلاقا من الساعة 7 مساء

0: بمقر الجمعية وآخر أجل لتقديم الترشحات يوم الخميس 23 جويليا. أختم بالمونديال ولقاء الدور النهائي الليلة المحطة الختامية مواجهة أرجنتونية إسبانية انطلاقا من الساعة 8 بحضور الرئيس الأمريكي ترامب. السلوفاكي سلافغو فينيتشيتش هو حكم للني أدهم المخادمة. وذكر البارح المنتخب الإنجليزي في مباراة ممتازة جدا شهدت تسجيل 10 أهداف يفوز بالمركز الثالث بعد الانتصار أمام المنتخب الفرنسي 6 أهداف مقابل 4. كانت هذه جملة الأخبار الرياضية في هذا الموعد. أجمل تحياتي عبد الكريم الحمدي للقاء.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: أثر عبر الأثير. في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، شعل المجعيد تفتح ملف إحدى الشخصيات الوطنية التي تركت بصمة في العلم والإدارة وصنع القرار، الدكتور أحمد فريعة.
3: اللي عمله سي أحمد هو اللي طور التيوري هذه بتاع نورتنهوف لدرجة اللي هو والتي تسمى نورتنهوف فريعة.
2: رجل الدولة الذي استثمر في العقول قبل أن يستثمر في المشاريع. شهادات حصرية لشخصيات عملت معه ورافقت مسيرته تكشف للمرة الأولى جوانب من شخصيته ورؤيته وأسلوبه في القيادة والإدارة.
3: تكنوبول الغزالة اللي كان أحسن تكنوبول في الجمهورية والأول والرائد راه من إنجازات سي أحمد. في 79 طور ميدان داخل فيه حسابات البنية ولا بناء الجسور واللي هي اللي خلات عالم هذية متاع تطوير الجسور يتطور بطريقة كبيرة. ما زال عنده مواضيع متقدمة في الرياضيات اللي هو يخدم عليها حاليا. عنده زوز أحلام، الحلم الأول هو اللي يخدم عليه حاليا، والحلم الثاني اللي يشوف المشروع هذا يدور ويشوف الناس تخدم فيه.
2: أثر عبر الأثير، الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
4: ابقوا معنا فالأثر الحقيقي
5: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
4: من عبر الأثير. إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

0: الصيف صيف صيف صيف الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف الصيف صيف يعمل الكيف الصيف صيف مع مجيد حداد
1: السيف سيف يجيكم الوقت هذا يتواصل الماضي ساعة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا اللي تسمعونا وتابعونا عبر موجة إذاعة التطاويين للأسبوع الثاني على التوالي. نعوض زميلي مجيد حداد اللي إن شاء الله يرجع لكم وإن شاء الله يكون ديما بخير وفي صحة جيدة. للناس اللي تسمعنا لكل الوقت هذا أهلا وسهلا، إن شاء الله نهاركم يتعدى مليان بالخيرات وبالصحة. سيسر رواحكم، الطقس سخون، أيامات كثيرة الطقس فيها سخون برشا، ردوا بالكم ما تخرجوش في أوقات الذروة وخذوا كل الاحتياطات إذا كان ملتزمين بتنقلات من مكان إلى مكان. خذوا كل الاحتياطات، الماء البارد لازم يكون موجود معاكم، المظلة وإلا

فولارة وإلا الحاجة اللي تحميكم من درجة الحرارة القوية هذه، وإن شاء الله ربي يبرد أهلنا. لكل الزملاء اللي موجودين معايا اليوم أهلا وسهلا ومرحبا وصباحكم زين، إن شاء الله جميعا نطلع عليكم فيها الصبحية نعيش معكم أجواء العائلات التونسية في الوقت هذا من العشرة للماضي ساعة. شنية الأخبار، شنية المتابعات، شنية الحركية اللي موجودة مع درجة الحرارة المرتفعة. ولكن قبل كل شيء خليني نقول صباح الخير لزميلي هادي الغريبي، زميلي عادل جميل في غرفة الهاتف، وكل الزملاء اللي موجودين حتى نأمن لكم هالبث المباشر. البداية بالإيقاعات والأنغام.

0: هذا يا جديدي وين الشريف ودينا به معكم الصيف صيف وحضرة ويما نتغني وبالصلاة على النبي وإن شاء الله يا ربي ألف صلاة وليزيه سيد النبي وإن شاء الله ديما نبدو بسم الله ونبدو بالصلاة على النبي ومعها الصلاة على النبي أكيد الكلمة الزينة وكلامنا المرتوب اللي فيه برشا معاني حلوة لازمنا ننتبهوا لها وإذا ما انتبهنا هل إذا ما انتبهناش لها أكيد ثم شكون يذكرنا بعد الشارع الأسبوع اللي فات وديناكم بالخير وحكينا على قيمة وأهمية الود والمودة وكلمة نودك ووديتك ويودي وغيرها من المعاني اللي مرتبطة بالود. اليوم زعما نوسعوا بالنا ونلاقوا الناس بالكلمة الزينة وإلا ناخذوا بخطر حد ما نعرفش الدكتور محمود جبلة الكلمة اللي باش يهزنا لها ونطيروا عبرها بالمعاني يعني الحلوة المزيانة اللي موجودة في ثقافتنا وفي محلياتنا. دكتور يا صباح النور.
1: صباح الأنوار، صباح الخير فيروز، تحية ليك وتحية إلى كل من يعمل في إذاعة التطاوين ونحيي السادة المستمعين المستمعات ونقولهم إن شاء الله نهاركم فل وياسمين كيف يحبذ البعض ولا دقلة وحليب كما يحبوا الناس الأخرين. نقولوا نهار العز والخير كما أصحاب النخلة اللي عراجينها مدلية ولا أصحاب الزيتونة واللي غصانها مليانة الحاصيل الخير يهل على كل إنسان.
0: خذيت بخاطر الناس الكل دكتور، خذيت بخاطر الناس الكل.
1: محلاها ذي الوقت بالخاطر تاخو بالخاطر. احنا كنا الكلمة دي ما عدنا موجودة نقصت برشا صحيح في ثقافتنا القديمة يقولك خذ بخاطر فلان برا نمشي وناخذ بخاطره. والله اش ما جاء ياخو بالخاطر، اش ما جاء ياخو بالخاطر. محلاها الكلمة هذه على تعبر على برشا معاني، معنى اي حاجة بسيطة تاخو بخاطر الاخر بخاطر الناس. نحبو الصغير اللي ياخو بخاطر الكبير، خاصة الكبير مش كان في العمر، الكبير حتى اللي يفوتك بليل يفوتك بحيلة، الكبير في كل شيء يبقى كبير، العيلة يبقى كبيرك في الخدمة يبقى كبيرك في الحومة تاخو بخاطره، خاطره يشعر بروحه ديما عنده هك السلطة المعنوية على البقية. والكبير ياخو بخاطر الصغير خاطر يقولك ماله إلا صغير وفي مقام ولدي وفي مقام هك الصغير اللي يحتاج أنك ترعاه وتعنى به، هذا واخذ بالخاطر. ياخو بالخاطر وانت تمشي في الشارع تمشي في الصنية تلقى اللي في حاجة باش تاخو بخاطره، مش عندك كهرباء تعفس على البنزين وما همتكش في البقية، لا تاخو بخاطر الناس. مش وانت في دارك وصحيح بابك مسكر عليك ولكن حال الموسيقى خاصة تو في الصيف تشرقع، لا تاخو بخاطر مريض ولا بخاطر الإنسان اللي حب يرفض بكري. ومش لازم تسكن في حومة وتطي زبلتك فين تحب انت وما تاخوش بخاطر الناس باش تحافظ على الشارع نظيف كما لقيته نظيف، وتدخل في مصحة وما همتكش في نظافتها ولا في وسخة، وتمشي حتى الوتيل وتقول خلص في فلوسي وتمشي المسرح وتخليه حشاك مزبل وراك سامحوني في الكلمة، وانت ما تقول على أساس أنك انت الناس يزوم بيأخذوا بخاطرك. لا، الأخذان بالخاطر راهي ثقافة بصراحة وسلوك وتربية، وأحيانا المش متربي يتعب ويتعب غيره معاه لأنه إيش مش يربيه واش مش يغير له السلوك متاع قداش من عام تربى فيه سامحوني في الكلمة على الهمجية، وما يقدرش وما يخوش بخاطر له تاخو بخاطر الناس. ما تصرف شيء من جيبك أما تربح الناس، تربح محبة الناس وتربح ثقة الناس وتربح الاحترام، يحترموك يقولوا آه فلان ذاك والله ياخو بالخاطر، فلان هو وعياله وصغاره ياخذوا بالخاطر وعمرهم ما يكسروا خاطر إنسان. والوخذان بالخاطر فيه جبر الخاطر في جبر الخواطر، وهي حتى عند ربي من أعظم الأشياء. أنا نعرف قصة هكا نحكيها للسادة المستمعين، فما واحد كلمه إنسان هكا إنسان طيب لكنه إنسان مريض ما عادش ينجم يتحرك مسكين الحركة متاعه ولا تقليلة، وهو يعرف وقالوا يا طبيب قال له راني مريض وتعب وقل لي وقتاش نجيك للعياده، راني ما نحبش نستنى، راني ما عنديش خضره وخلوق على الانتظار ولا على القاعده على الكرسي. قال له لا يا فلان ما تجيش، انا نجيك لدارك، انا نجيك ونقوم بواجبي معاك. انت ياما كنت معانا قمت معانا بواجب كبير، توا فرصة باش ردوا لك شطر من الواجب، مشى بحذاه ودواه وكتب له الروشيتة كما يقولوا المسارة، كتب له هاك الفيزيتا وقال له هاو الدواء اللي تجيبه هاو كيفاش تستعمله. أما قال له بربي قبل ما نخرج نحب نستفيد منك بحاجة، أشين يحسن حاجة يعمل الإنسان في دنيته؟ قال له قل لي أنت. قال له مش يصلي يصلي؟ قال له لا. يتصدق ويصوم؟ قال له لا، هذيك بينك وبين ربي. قال له مالا شنو أحسن حاجة؟ قال له أحسن حاجة الإنسان قال له يعملها ويربح بها ثواب. قال له جبر الخاطر، تجبر بخاطر الناس. قال له ربي مش قال فوال المصلين الذين معهم صلاتهم ساهون؟ قال ومدح شكون هك الناس اللي يوصلوا ويحضوا على طعام المسكين ويوصلوا المسكين والفقير والمحتاج اللي ما عندوش. قال قاعدة ترن في وضني هك كلمة جبر الخواطر. قال وانا خارج ماشي، قال في الصنية ذكرت لي جاري يقول لي يا دكتور خذ بخاطري وعندي نسيبتي راقدة في القسم الفلاني، بربي زورها وطمني عليها، راي مرتي كلات لي وجهي وقالت لي قول لصاحبك ما هو طبيب خلي طمني على أمي. قال لقيت روحي قريب من السبيطار، قلت والله فرصة نمشي، وكلمة سمعتها توا نمشي نجبر بخاطر جاري. مشى دخل السبيطار، عند الدخول متاعه مشى طمن على المرأة وهو جاء خارج حط يده على قلبه، حس بدقة خايبة في قلبه وطاح. هزوه اون ايرجونس حلولو، القاو عنده بداية ذبحة صدرية في اللحظة هذيك يتم اسعافه. وقال انا نعرف لو كان ما تمش اسعافي في اللحظات هذيك، قال كنت نمشي لما هو اعمق وما هو اوسع في المرض، وممكن تصيله في التسريح وتصيله في رسار والله وعدت ما تصيله. قال وقت عرفت شنو معناه قيمة جبر الخاطر، تجبر بالخاطر ربي يجبر بخاطرك. محلاها الحياة. تفضل يا فيروز.
0: أنا جبر الخواطر بالنسبة لي من الأشياء اللي ضروري ننتبهوا لها، والحقيقة قديش مهم أنه واحد على امتداد النهار مع تفاصيل الحياة ومع الريتم السريع جدا لحياتنا اليومية ينتبه أنه ضحكة تبسيمة، أنه إنسان تخلي له بلاستيك في وسيلة نقل عمومية، أنه تهز معاه التفاصيل الصغيرة هذه رهي الأساليب أو الآليات اللي نفعلوا بهم جبر الخاطر. وربي أكيد ما يخليناش، أكيد في جبر الخاطر للآخر، أكيد جبر لخواطرنا نحن.
1: واللي يزينا نفهموه راو جبر الخواطر ما عندهاش تمييز، ما عندهاش لون وما عندهاش عنوان. جبر الخواطر تكون للناس الكل، جبر الخواطر تكون للناس الكل، جبر الخواطر ما عمركش تختار فلان على فلان وفلتان على فلتان. جبر الخواطر أنك تعمل وانت مؤمن به، جبر الخواطر تعمله وانت مقتنع تمام بقناعة به، مش تجبر بخاطر إنسان وما يكلفك شيء وما تدفع شيء من جيبك، بل بالعكس برشا مرات تجني برشا حويش من وراء جبر الخواطر. من وراء جبر الخواطر أنك تجبر بخاطر الناس تجني برشا حويش، ونعرفهم برشا من الناس نلقاو الضيق في برشا حوايج ونلقاو شكون يرفق باب خاطر هما تعودوا على جبر الخاطر. وجبر الخاطر او من الاشياء اللي تورثها، ايش معناها تورثها؟ تورثها لصغارك، يعني تجبر بخاطر الناس. هذوما اولاد لفلان، هذوما باهم كان يجبر بالخاطر، هذوما باهم كان يقف مع الناس، تو يستحقوا باش نعاونوكم ونقفوا معكم. جبر الخواطر هو عنوان المحبة، المحبة الصادقة اللي في حقيقة احنا في حاجة لها. لأن الإنسان كي يكبر ويكبر ياخذ عمر معين ما عادش يولي في حاجة كبيرة برشا حوايج، خاصة كي يبدأ هكا نسبيا عنده التقاعد نتاعه ولا عنده شهري ولا عنده، يحتاج لك كلمة الحلوة، يحتاج كون يسأل عليه، يذكر تهز التليفون ويقول له أي شنحوالك
0: وفيها سخانة
1: أي راك لاباس ولا لا. ولهذا تفضل
0: يا دكتور سامحني فقط على المقاطعة، ولكن فيها سخانة اللي كل واحد الناس كلها على أعصابها والناس كلها فادة من الوضع اللي هو أكيد مرتبط بطقس ومرتبط بتغيرات مناخية وضو يقص وما يقص، ومع الأوضاع هذية واحد في وسط الضغط هذايا الكل قديش مهم إنه يهز التليفون يسأل على اللي بحذاه، يطل على جارة، يطل على القريب اللي بحذاه، ويتفقد ونتفقد بعضنا، لأنه الجبر الخاطر راهو أفعال والصغار يتعلموا بالأفعال.
1: فعلا. وهك علاش نعلم صغارنا يجبروا بالخاطر نعلم صغارنا كيفاش يسر على خاله ويسر على عمه ويسر على خالته وعلى عمته يسر على القريب والبعيد وما ندخلوش صغارنا فك الخصومات اللي ممكن تطرأ خصومات. عمرك ما تخلي صغيرك هو يكون طرف فك الخصومة. خليه ديما عليك النقاء وعليك الصفاء متاع العلاقة. هكا هو جبر الخاطر، لأنه حتى أنت تخاصمت مع الكبير لازم يجي وقت وترجعوا لبعضكم وتسويوا بعضكم. أما الصغار خليهم متحابين، خليهم علمهم جبر الخاطر. خالك يبقى خالك، عمك يبقى عمك، سيدك يبقى سيدك، والجار يبقى جار، واللي نسمعوا كلامه والكبير نسمعوا كلامه ونحترموه. صحيح. ما حوجنا اليوم في مجتمعنا أن نعود لها التقاليد الباهية هذه، هالأخلاق الأخلاق لأن يعني في الأخر بكل رحم الله الشاعر أحمد شوقي عندما قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. الأخلاق هو عنوان التحضر، عنوان اللي هيك الشعب تحترمك الناس. جي تدخل الناس تلقى بلادك نظيفة وتلقاك ما يحرجك حتى في شيء، فعلا يولي قدرك ويولي يحترمك.
0: وفي التقدير وفي الاحترام وفي جبر الخاطر ما ودينكم بالخير بالكلمة الطيبة، وإن شاء الله يا ربي تتفكروا جبر الخواطر وتتفكروا اللي بحذاكم، وهذا اللي نحب نبدو به الطاقة الحلوة والطاقة الجميلة اللي موجودة في تفاصيل حياتنا الكثيرة. دكتور قبل ما نختم معاك عندي زوز غنيات وهيك باش نجبر بخاطرك الفني دكتور. حميد الزاهر للا فاطمة وإلا حرشي دحمان يا رايح وين مسافر، شو نسمع؟
1: أو يا رايح وين مسافر تعجبني حلوة برشا، حتى للا فاطمة تعجبني، أما يا رايح وين مسافر لأن في الأخر بكل الحياة ما لها إلا سفر، يلا فتنتهي بينا في محطة من المحطات، أما يا رايح وين مسافر.
0: دحمني حراش نسمعها في الوقت هذا. يا دكتور محمود جبلله شكرا ليك، وقداش محتاجين لكلامك الزين والإشارات اللي تعطيها لنا كل مرة. شكرا ليك،
1: ناركم فلو ياسمين،
0: شكرا.

0: 27 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح، مواصلين معكم في إيقاعاتنا وفي إيقاع حياتكم زادة في درجة الحرارة السخونة هذه. ديما نذكروا ونعاودوا ردوا بالكم السخانة، ما تخرجوش، تفقدوا عائلاتكم، تفقدوا صغاركم، وتفقدوا زادة المسنين اللي عايشين معكم في دياركم. وإن شاء الله سلامات للجميع، إن شاء الله موجة من الحرارة تتعدى على خير عند كل عائلاتنا التونسية. من الحاجات اللي نجموا نحمو بهم رواحنا مسخانة هي المظلة، وإذا كان نحكو على المظلة الوجهة باش تكون مباشرة جابس، وتحديدا شط السلام. خالتي زينب الحمروني حرفية متخصصة في الصناعات هذه، صناعة السعف وفي صنع المظلات، باش ناخذ من عندها بعض التفاصيل على الحرفة المزيانة هذه. خالتي زينب شحالك؟
1: مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة التطورين، ومرحبا بالمستمعين الكليكة. زينب الحمروني قاطنة شط السلام جابس. حرفيتي هي مهنتي وأعز ما عندي هي السعف وهي الضفيرة، من اللي تولدوا نتعلموها.
0: وشط السلام معروفة بالمظلة البحطم تحديدا.
1: اي بحطم ونخدمه هذا وهذا والبحطم على خطر، فما اللي يقدر على البحطم السمحة، فما ياخذ عادي خلطة ام دارك عادي. الواحد وما قدرت.
0: تو انت قديش عندك في الصنعة ذي؟
1: عندي 64 عام.
0: ما شاء الله،
1: من اللي عمري 6 سنين.
0: وصلي عني بي ما شاء الله. هذا 30 سنة في نادي الأحد. هذا 30 سنة يا خالتي زينب، هذا ما شاء الله.
1: 64
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: وانا نخدم فيها الصنعة هذه، ولت معناتها غرامي، نحبها، نعرك عليها، نغير عليها في كل شيء، ما نطيقش فيها. حتى لوقت النخلة ما نطيقش، وصلت اشتيت بيهم وصلتهم للوالي اللي يقتلوا في النخل، وصلت ما نقول لكش نغير عليها على الخير.
0: انت عندك واحة انت وإلا تشري في السعف من عند ال...
1: لا نشري السعف وننشروه وبعد نسعفه وبعد نخبوه في شكاير في بلاصة ظل داخل باش ما يحمرش، وخاصة في شكارة خاشة، ما نعملوش في شكارة بلاستيك ولا كرادين، ولا نعمله في شكارة خاشة بس تاخذ الهواء. وبعد أنا نجدو بالحزامة ونشلخو، نبدو بالروس لأول مرة، وبعد نعملو لهم الدارك، وبعد نعملو الفروخ، وبعد هكاك بالمراحل.
0: طيب المظلة قداش تاخذ منك وقت باش تصنع احنا نشروها وتكون جاهزة وحاضرة؟
1: هي اللي يبدأ إيده خفيفة، معناتها القامة 8 درج، المعقودة درج، وهي فيها 4 قماش مثلا، واحدة والأخرى 4-5 قماش أنواع. تأخذ منك وأنا ساعتين ونص ضفيرة، وزديهم سويعة ونص خياطة.
0: وتوا في 64 سنة تفننتوا عد ما شاء الله، وليتوا أشكال وأنواع المظلات في جيبس.
1: أي المظلات، وزدنا دخلنا بارش حاجات أخرين كما الكراسي وكما ديكورات وديما الفيزات وديما كما هم بارش حاجات زدنا كوناهم. والمظلة هي الأساس، المظلة هي اللي تحميك من حتى من المطر، تحميك المظلة مش كم الشمس. كتبدي لبستها المي ما يدخلهاش، وكتبدي في الظل في الهواء على خطر هي مخدومة كالكرواة هيك، تدخل لك الهواء منه ومنه، معناتها منين الريح كان غربي ولا شرقي ولا جنوبي ولا شمالي يدخل لك النسمة وتحميك من الشمس.
0: طبعا طبعا، هي من أهم الوسائل متاع الحماية من الشمس. نحب تقولي لي الورشة عندك في الدار، ولا الناس اللي تحب تتعلم من عندك اليوم، ولا
1: أي في الدار الصنعة. أي في الدار. أي يعطونا الارتزانة
0: صناعة تقليدية،
1: يعطونا بنات ارتزانة ويعطونا بنات نهزوا حني البنات وكما ونسجلهم في برشغل، ونسجلهم في الارتزانة، وبعد يجوا يتعلموا، وبعد هنا عاد نهزوهم نعمل لهم شايك. ايوه يخلصوا يعطوا ياخذوا منحه هم وياخذاني منحه في التعليم. واللي يحب يجي يتعلم وحده يجي مرحبا بيه.
0: المظلة قداش تعمل تو خالتي زين؟
1: المظلة من إلى من عشرة من 10,000 حتى 60 و70 دينار.
0: خاطر قالوا البوحاتهم ياسر غالية، يشكو الناس من الغلاء.
1: هكي 60 70 توصل حتى الناس اللي مساكنين يبدو ملهفين عليها ويحبوا هزوها خرجوها للخارج ويحبوا حاجة سمحة توصل حتى 80. أما حتى هي خدمة متقونة خياطة وصفيرة ولود.
0: خالتي زينب باش نوصلوا الحديث معاك في المظلات وعلى المظلات وعلى الصنعة هذه اللي عمرها أكثر من 64 سنة اللي أنت متعلمتها وتعلمي فيها الأجيال وأجيال. فقط عندنا ومضة إشهارية نسمعوها ونرجع لاستكمال الحوار والحديث.
1: جاهي مرحبا مرحبا.
0: إشهار.
2: خويتنا ناسنا صحابنا وحبابنا بلادنا جونا حسنا زغريتنا فوشيكنا وتفرشيكنا بلادنا بلادنا باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربك من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إشهار.

0: الصيف صيف صيف صيف الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف الصيف صيف يعمل الكيف الصيف صيف مع مجيد حداد.
1: والصيف يتعدى خفيف ظريف إذا كان نردوا بالنا بالقدية ناخذوا كل احتياطاتنا, ومن بين الاحتياطات هي المظلات اللي هي من الأشياء اللي تحمينا من درجة الحرارة العالية. كل ما نخرجوا ضروري تكون المظلة موجودة معنا. وحديثنا مع الحرفية في صنع المظلات اللي هي السيدة زينب الحمروني موجودة معنا على الخط. سيدتي الكريمة, أجيال تعدت وتعلمت من عندك الصنعة, إيش تحسي وقت اللي يتخرجوا البنات اللي تعلميهم نهارة التخرج متاعهم أو نهارة اللي سلميهم الشهادة؟
2: نفرح ياسر, وكان حاجة مني هيك تسلمت وفرحانة بها فرحانة بها ما تصوريش كيفاش. كي واحدة تاخد شهادتها نمشي معاها ونمشي معاهم كعدوا, ما نسيبهمش ما نخليهمش يمشوا وحدهم, ولا نمشي معاهم ونقعد معاهم وهم يخشوا يعدوا, ونبدا فرحانه ونبدا نشجع فيهم وننصح فيهم والحمد لله.
1: والحمد لله. وانت مظلتك ديما موجوده معاك ولا لا خالتي زين؟
2: لا مضاري والله ورفضك ان هذا حد فيك ساعه في قدامي هوي.
1: إن شاء الله ربي يجيب لك القسم, وإن شاء الله ربي يرزقك بالخير خالتي زينب. وسعيدين
2: إن السعف والمظلة باهية. شبيك وصلتني, مشيت لألمانيا, مشيت لإيطاليا, مشيت لبرشا, المعارض الكل درتهم تاع تونس كاملة.
1: إن شاء الله ربي يزيدك. إن شاء
2: اللي يحبها
1: إيه؟
2: اللي يحبها بنصيحة ويعملها في قلبه توصله وين يحب. جاهزي بها تشري بها الحاجة اللي عينك فيها. ما شاء الله
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ربي يبارك لك وربي يبارك ويزيدي خالتي زينب.
2: عايشك عايشك. وتعرفي وقتاش تخدميها معناتها, وتعرفي تستحفظ عليها في نشرانها في ظفرتها في تنقيع السعف, في مشي هكاكا ارمي ونفخي وخرجي وظفري كما جلالة. وكتبت تظفري زادة السعفة الخايبة نحاها ارتاها مش مكبوسة اكبسي. يلزمها اتقان
1: ومحبة اتقان
2: محبة ما.
1: وهذا موجود ما عندك, وهذا موجود عندك وحسيناه من حديثك خالتي زينب. ان شاء الله ربي يبارك لك. واحنا حابين نطلع عليك وعلى كل الحرفيات والحرفيين اللي موجودين في شط السلام واللي معروفين بخدمة السعف. ان شاء الله ربي يبارك لكم جميعا خالتي زينب. قولي
2: حتى العائلة كي تبدا منضمة معاك وتشجعك. اني من الله يرحم راجلي وقت اللي عرست وقف معايا وعملنا صنعنا حتى قفاف نوعية أخرى وصنعنا كراسي وهزني للمعارض وشجع فيه ويمشي معايا. حتى كي تلقي العائلة واقفة معاك تزيد كرا الغراء.
1: طبعا طبعا
2: يزيد أكثر. لقيت ضرارية, لقيت أمي الله يرحمها, لقيت راجلي زادوا قويني وقووني في الغرام وزادوا حببوني فيها أكثر.
1: صحيح. وإن شاء الله أنت تحببي فيها كل الناس اللي تحب تتعلم الصنعة هذية. تو أنتم الموسم متاع الخدمة متاعكم, وإن شاء الله ربي يبارك لكم مع درجة الحرارة هذية. إن شاء الله ربي يعينكم وربي قويكم خالتي زينب.
2: إن شاء الله حتى الشباب اللي كان يعمل كشاب ورجع يعمل في مظلة
1: طبعا
2: يزيد يزينها باك الحرج الجلد وكل. والله مصلي عندي عليه شباب قصدور ومقصد الروحة ودنيا ودنابين وتقيب مضل تايشرة. نفرح نفرح نفرح كنا لقاهم لابسين ولا مرأة مثال في السوق ولا ماشي في ثنية لابس نفرح.
1: ما شاء الله
2: الحمد لله يا ربي نقول
1: ما شاء الله والحمد لله.
2: يا ربي فوح ريحتها إن شاء الله.
1: يا ربي يا ربي عيشك يحيشك ومحلاها دعوة وربي يبارك لك خالتي زينب. ومن خلالك تحية أكيد لكل الأسرة ولكل الناس اللي تسمع فينا في جابس وتحديدا في شط السلام. وأكيد نرجعوا لك في لقاءات أخرى نحكوا أكثر وأكثر على الحرفة اللي عمرها أكثر من 64 سنة. يبارك لك خالتي زينب. شكرا
2: شكرا حتى انتم بارك الله فيكم ومرحبا بكم. واني مستعدة ناخذ من وقتي ونعطيكم.
1: يفضلك يفضلك وينورك وربي يبارك لك وربي يرزقك بالخير خالتي زينب الحمروني اللي هي مختصة وحرفية في صنع المظلات. مشينا معها الجابس وشط السلام تحديدا. ترتيحة موسيقية بعدها نمشوا نتحدثوا على المسنين وبعدها باش نتحدثوا على الأطفال. إن شاء الله نخلطوا بالوقت وإن شاء الله نكونوا ضيافة في فضل عليكم مستمعين الكل تسمعونا عبر موجتي ذا.

0: يمي العوينة الزرقاء وشوبي لرشد ومقطع من الأغنية لضغط شوية المادة اللي عنا اليوم. ونحاولوا في الساعة هذية أنه نعيشوا أجواء الأسرة التونسية في أكثر من زاوية. من الزوايا المهمة اللي ضروري نتحدث عليها هي المسنين وكبار السن في عائلاتنا التونسية مع درجة الحرارة القوية هذية. شو لازمنا نعملوا لهم؟ كيفاش لازمنا نهتموا بهم؟ معايا سيدو بن بلقاسم رئيس تنسيقية جمعيات المسنين في الجنوب الشرقي. أهلا وسهلا بك عمذا، وش نحوالك؟
1: نهارك زين، صباح النور أخت فيروز، كيف الحال؟ شنو أحوالك الفاتقة؟
0: احنا بخير الحمد لله، إن شاء الله ربي يبرد علينا.
1: عيشك يا ربي، إن شاء الله ربي يعطينا ويعطيكم وقت طيب
0: إن شاء الله يا ربي. سيدو المسنين وأنتم تنسيقية الجمعيات في الجنوب الشرقي، أكيد لازمهم لهوة خاصة ولازمنا نهتم بهم والرعاية تكون رعاية أكثر من العادة، فمجهودكم وعملكم في الأيامات هذه.
1: شكرا لك وتحية طيبة لك وكافة إطارات إذاعة التطوين وكافة مستمعين برنامج كلوفي. في نطاق التعليمات والتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية والاهتمام بالعناية أكثر بالكبار السن داخل البيت وخارج البيت، نحن كجمعيات وكشبكة إقليمية جنوب الشرقي والغربي، خاصة تعرف اللي احنا في جنوب الشرقي والغربي الحرارة مرتفعة جدا في الدهادي، الرمال في الصحراء، ذهب تطاوين، توزر قبلي قفصة، معناها هذا ما كل تربعين الشبكة وتعرف الحرارة مرتفعة جدا جدا. احنا عندنا فرق متنقلة تمشي تزور المسن، تعطي تعليمات فيها أطباء، تعطي تحسيس أكثر ما يمكن، ومع تكاثف جهود هذوما المعينين على الحياة اللي هما بتصلوا بهم، لسان الدم، توجيه كون يشرب الماء، ما يغادرش أوقات السخانة، ما يخرج نام في الليل، حتى السباحة اللي يحب يعوم، خاطر تو عندنا رحلات الوزارة مخصصة مشكورة برشا، معناها بعض رحلات في الصيف لبعض جهات اللي هي كما زرزيف كما بنقردان اللي فيها شطوط، لكن احنا ما نسخوش في العمان في النهار خاطر فما الشيلي وخافوا من ضربة شمس في كبار السن. نحاول نوعوا الأطباء نتاعنا يمشوا، احنا نمشوا الدوميسيل المدة هذه الأخرانية حتى تنقل باش نزوه ياخذ شهريته، إذا كان حالته ما تسمحش ناخذوا عليه كيفاش نجيبوها لما احنا عن بلاصة. نحاول بالتنسيق مع البريد، مشكورين كل الإدارات والسادة المسؤولين والسادة الولايات المندوبيات الجهوية للمرأة والأسرة، الوزارة حريصة، هذوما الكل حرص، كل الحرص على الحشد هذه، خطر هذوما أبانا ومهاتنا وأجدادنا قدم ما فيه الكثير للبلاد والعباد. توا أولوا في حاجة لنا وللعناية بهم، يلزم تكثف الجهود الناس كل، ونتجاوز الخلافات العائلية والأسرية والأقارب، كل حد يعاون العمة والعم والخال والخالة، نحاول نقربوه يكون ديما في وسط عائلي، وإحنا من عاداتنا التوانسة كل عنا صلة رحم والحمد لله طيبة،
0: وهذا هو
1: في جهات نحن في الجنوب مازالت العادات كونك تجيب لدارك وتلزم معاك وتمشي، وهذا التوصيات وتعليمات الدولة هو في شيء هذا كونك تحاول ما تهزاش كان إذا كان ثم ضرورة باش تهز المركز، أما تحاول لا بالعكس، أما تهز وثم تشجيعات كبيرة كبيرة في الميدان هذا كونك تاخذ معاك وتعيش معاك وكذا، ثم طاقة اجتماعية، ثم إعانة، ثم مساعدات، والله شيء يذكر معناها ويشكر موجود شيء هذا والحمد لله.
0: وبربي نحكو معاهم عمذو، عمذو ظهر لي التوصية الأساسية هي أنه نحكو معاهم، راهم المسنين اللي موجودين معنا في ديارنا راهم محتاجين الحد يتحاور معاهم، يحكي معاهم باش يفهم إذا عندهم السخانة، إذا التنسيون، إذا ونقيسوا في كل وقت مع درجة الحرارة هذه، راهو اللي كنا نعملوا فيه لازمنا نعملوا قد مرة ومرتين باش نحاولوا أنه الناس كل تخرج سلامات من الموجات متاع السخانة هذية، ولا لا؟
1: صحيح هذا موجود، لكن موجودة كثير سن لما من يحب رعية يحب يفرض رعية، راني لباس، راني ما بيها شيء، قتل دم لها نشبية لها كذا، نقول لا، راهو العادة هو كون الاحتياطات هذه احتياطات، ولا كي تاخذ حريبشة ولا شوية بيكوس بهيك بشابتك شوية تونسيون ولا حاجة، راهو هذا كمثلا يعاون الطبيب ينصح شي يعطيك هو شنو الحاجة الدولية يتمشى معك، اللي عنده سكر يقول لحطات، اللي عنده خاف من ضغط الدم يقول لحطات. معناها الجمعية تكون توصل على دوميسيل على عين المكان المسكنة باش توعيه وتفهمه. تبقى المسن فما يبدأ واعي ويفهمك وكذا، وفما يقول لك لا أنا هني ماشي قضيتي ونجي ودي ما مش لازم راهو خروج تو مشتهر كان المغرب، خاطر الطقس هذه اللي ما تخسر الأسبوع هذا اللي تعدى وما زالت الحرارة جاية، لابد من المحافظة كبيرة كبيرة.
0: وهذا ما يتحل إلا بالحوار وبالتواصل معهم، وبشوية بشوية نفهموهم، وكان ما فهمونيش نجيبوا حد اللي هم يرتاحوا له أكثر ويفهمها أكثر ونحكم معاهم، لأنه الحاجات هذه والتفاصيل هذه راهو ضروري نذكروا بها بعضنا حتى الناس الكل تبدأ بخير ولباس وصحتها تكون في أفضل الأحوال.
1: وهذاك أخت فيروز اللي قاعد سايق هو دور الجمعية والجمعيات والشبكة والتنسيقية، هو كون التنسيق مع بعضنا والتوعية أكثر ما يمكن الناس هذا، وزيارات خاصة هذه. خاصة قبل كانت عندنا في النوادي النهارية يجوك صباح يجوك من السبعة يقول لك الدنيا باردة شوية، تو حتى السبعة ولا دقايق المدة هذه معناها الدنيا سخونة. ولينا قلناها لا راهو نضطروا في بعض حاجات نسكروا النوادي، خاطر مش ممكن نواصلوا بشيء هذا، الدنيا سخونة شنو تجي تشرب قهوة وتقعمس مشوار وتروح بتالي في التسعة العشرة تولي شيء لا المدة هذه خلينا نركحوا شوية، وفعلا وقع هكاك.
0: وإن شاء الله ربي معاكم، نعرف مجهود كبير مع درجة الحرارة الكبيرة وموجة الحرارة هذية، إن شاء الله ربي يبارك لكم في مجهودكم، ونحن أكيد معاكم لحظة بلحظة سيذو، وربي يفضلنا كبارنا أهلنا ومالينا.
1: ربي خليكم ربي يطول عمرك وربي يعطيكم الخطيب.
0: شكرا.
1: احنا والله ديما ندعو لشيء هذا، تبقى في أن واحد نطلبه ديما الإدارات المعنية المتجاوبة معنا، خاصة الشؤون الاجتماعية وزارة المرأة والأسرة والطفولة سد الولايات، احنا في السيد ولي مدنين ما شاء الله في كل لحظة مجاوب معنا، معناها على تجاوز بعض النواقص على بعض الخلافات الموجودة في بعض الجمعيات، عندنا وقت معناها في الإدارة في كذا باش تستمر الجمعية وتخدم وتواصل ميدانها، خاطر الجمعية تعاون في الدولة وتخدم عمل تطوعي مجاني معناها.

0: نقول مرا وكل واحد تو الطقس مش هو مرا وعنا جيان عنا برنامج
1: سخان عليهم
0: العكس يسلموا عليك واك حدهم
1: يحيشك ربي يفضلهم
0: وواكم في الأحداث معاك ذاتا كيف كيف
1: يحيشك ربي يخليهم إن شاء الله وإن شاء الله دائما أوفياء ونعرف عنا نسبة كبيرة من الأوفياء لإذاعة تطاوين ولكل المحتوى اللي يقدموه من أهلنا ومالينا وكبار السن فتحية لهم جميعا ومن خلالك إطلال عليهم خفيفة اليوم في الصيف صيف عم ذوب بن بلقاسم رئيس تنسيقية جمعية المسنين بالجنوب الشرقي شكرا ليك وإن شاء الله ربي يبارك لكم في اللي تعملوا فيه
0: ربي يخليك وكثر خيرك مشكورة برشا وسلم على الجميع
1: يحيشك يحفظك يحفظك من المسنين بعد شوية بشمشو نتحدثوا على الأطفال أولادنا الصغار اللي في الصيف تكون فترة الراحة متاعهم ولكن مع الراحة فما برشا ظواهر سلبية مرتبطة براحة الأطفال في فصل الصيف شي الحكاية نعرفوها بعد مقطع صغير من صبرك مكتوب ونرجعوا إلى الدكتور معز الشريف نحكوا نحن وياه شوية على أوليداتنا الصغار.

0: صبرك مكتوب. نكملوها بعد ما نستقبله دكتور معز الشريف رئيس جمعية حماية حقوق الطفل معنا على الخط. والصغار في التعامل معاهم لازمهم بارشة صبر. دكتور شن حوالك؟
1: نهارك أسعد وبرك ومرحبا بكل المستمعات والمستمعين إذاعة التطاوين.
0: أهلا وسهلا، سعيدين بإطلالتك معنا اليوم في صيف صيف
1: والناس عشنوا أحويركم شعام بسكم في الخامة هذه.
0: إن شاء الله ربي برد علينا حالنا من حالكم يا دكتور.
1: والله كيف ولا شمالنا كجنوبنا كنا مع بعضنا
0: والحمد لله. إن شاء الله ربي برد علينا وكهو إن شاء الله تمر بسلام على كل الأسر،
1: على السنين، على الكبار اللي كنا الناس المسلمين وعلى الصغيرات كيف كيف على خاطرهم عندهم هشاشة خاصة بالنسبة للسخانة هذيك.
0: صحيح، الصغار ضروري الاعتناء بهم من جوانب كثيرة وفي فصل الصيف فترة راحتهم. وأنا وياك اتفقنا أن نتحدث على الإدمان على الشاشات للصغار في فصل الصيف. دكتور، من المشاغل اللي تؤرق الأولياء كثيرا المسألة هذه.
1: والله تؤرق الناس كل سواء كان الأولياء ولا سيما بعض المربين ولا سيما كل اللي عندهم شعور بمسؤولية إذا الأطفال نتاعنا. هذه ظاهرة اللي داخلة في المجتمع نتاعنا جديدة، لكن نتعلم ونتعامل معها لأنه أصبح واقع مزعج أنه مع الأولياء في كل المنازل ولا تسمى من نافذة مفتوحة على العالم، وهي فيها الإيجابيات لكن فيها كذلك السلبيات. ولينا نعتبره أنه الحق إلى الولوج إلى الانترنت وإلى الفضاءات السيبرنية أصبح نجم نعتبره حق مواطني، ولينا نحكيه حتى على المواطنة الرقمية. و من الحاجات أنه الأطفال متاعنا أصبحوا كذلك أطفال رقميين، ولازم التدرب على استهلاك هذه الوسيلة التواصل باش ما تكونش هي طريق إلى سلوكات محفوفة بالمخاطر، بل تكون طريق سوي اللي يفتح قدام صغيراتنا أفق جديدة وإمكانيات جديدة وإن شاء الله عيشة كريمة وعيشة جديدة في المستقبل نتاعهم. لكن مع سوء الحظ اللي قاعدين نشوفه فيه توا، لأنه السلبيات تضغط على الإيجابيات رغم كل الأهميات نتاعها.
0: التو الولي اللي يسمع فينا في الدار يقول لك انا كيفاش باش نعمل له، ما نجمش نحي التليفون، او هو ما يحبش ينحي التليفون وباش ترسلي في العنف، والا باش ترسلي في بعض السلوكيات اللي ما يحبهاش لا الولي ولا يحبها الصغير، فكيفاش نجم نخرج باخف الاضرار من الموضوع هذا؟
1: لو احنا تعرفين نقولوا الوقايه هي احسن حاجه، معناها التدريب على استعمال الوسائل التواصل

0: عن نضعد الوسائل الجديدة تعطاها كان إكسبتي والتابلت والكمبيوتر في موجود في عدد كبير من الديار مش عدد كل موجود في عدد مهم من الديار لازم نتعلم كيفاش نستعمله. راه هو كما الحروف الأبجدية الحروف الأبجدية لما صغير يتعلم ويطور ينجم يكتب بهم أحلى الجمل كما ينجم بهم يكتب بهم أبشع ويقول بهم أبشع الكلمات. نفس الشيء هي الوسيلة نتاع التواصل عن بعد هي وسيلة للولوج إلى المعرفة وهذاك اللي فيها برشا إيجابيات. لكن وقت اللي نخلطوا أحنا لدرجة اللي كما كنت تقول أنت يا أختي العزيزة ما عادش حد يسيب التليفون احنا ديجا وصلنا للإدمان. والتربية مع الصغار ما تجيش بالعقول ما تجيش بالكلام تجي بالفعل. لأنه إذا كان نشوفوا احنا نقاور احنا اللي احنا مذنبين في شأنهم لأن ولات عنا علاقة مع الهاتف الذكي بتاعنا اللي وقت اللي واحد يضيع تليفون بتاعه تخص عليه يضيع نفسه من قلبه ولا حاجة ضيعها نراو السرعة اللي نعطيها وقت اللي يضرب التليفون كيفاش نجري ونرميه في اللي في يدنا باش نجاوبه.
1: صحيح.
0: نراو اللي وقت اللي العائلة تتلم ما عادش فما حوار في وسط العائلة الكبار بيدهم وكل واحد شد التليفون وكل واحد منكب على التليفون نتاعو. ولاتش الآلة نتاع التواصل ولا حاجز للتواصل القريب صلب العائلة. ما نجمش نكون أنا حاجة اللي عاطيها أهمية أكبر من أهمية متاحة ونجي نحب نعطي دروس للأطفال متاعنا. دوك أولا نصيحتي للناس الكل أنه التربية متاع الصغار تكون أولا بالقدوة نرجع ونعطيه لك الآلة هذيك الحد متاع الوجود متاحة صحيح ما نفرطوش في الاستعمال متاحة ومن بعدكش نولي ونلومه على الصغيرات علاش قاعدين نستعملوا به. اللي احنا اكتسبناه صغارنا ما اكتسبوش الذكاء نتاع التواصل الاجتماعي واللغة الباهية اللي نقلوا بها بعضنا والتحيل بالآخر وعلى صحته على الأقارب على البعيد على اللغة نتاع التواصل الاجتماعي اللي تعلمناها من عند جدودنا موروث ثقافي هو في بلادنا كل يشهدوا بالتونسي وبالمضياف وبلهجته اللطيفة والكلامه اللي يعجب الناس الكل. هذا هم أصلاً لما هم تعلموهش
1: وهو أصلاً جاي
0: حتى اللي تقوله هز لكم تليفون سلم على عمك سلم على جديك مش حل الباب مديش تقعدك يعيد متى نراه اللي حتى السلوكات البسيطة نتاع التواصل اليومي صلب العائلة قاعدة
1: تفقد المعنى
0: علاش ولينا في حوار انفرادي وكل صغير ولا عايش وكأنه في قوقعة اللي هو وتليفون نتاعه والعلاقات ما بين الأخوة والعلاقات مع الوالدين ولا ما نمشيوش للعائلة المكبرة ولا ماهيش باهي. هذا راهو ماهوش جاي من عدم.
1: صحيح دكتور في خاطر
0: جاي على خاطر الوسائل هذه قاعدة تملى في فراغ.
1: ما بقاليش برشا وقت في 10 ثواني إذا ممكن أهم نصيحة ننصحوا بها الأولياء.
0: عاش قلت لك هذا مش جاي من عدم جاي من فراغ. لازم نملاو الفراغ هذاك باش نخليوش الاوقات اللي صغير ما عنده ما يعمل فيها يقول لك قلقت هذاك اش عندي ما نعمل. دونك لازمنا احنا نخلقوا حركيه داخل المنزل ونعطيو شويه مسؤوليه للصغيرات. اولا نحاولوا ننضبطوا في الاوقات نتاعنا مش على خاطر سيف لازمنا ماذا بينا نقوموا وناخذوا الاكله الاولى فطور الصباح مع بعضنا عائله كامله مش واحد يخرج يخدم السبعه نتاع الصباح والاخرين اللي قريقدين حتى ال 11 ولا 12. هذا شيء مش معقول نرجعوا الريتم عادي في الاكلات نتاعنا وفي العلاقات صلب العائله ونخلي توصيات وقت اللي انا نغادر نحاسب عليها الاولاد وقت اللي نرجع مثلا خلقصها مثلا يعمل تلخيص نتاع حاجه مثلا بعض الشؤون المنزليه باش يقوم بها نعطيه الشطف المسؤوليه اللي نجم بعدك نتحاسب انا وياه. وقت اللي نتلموا الكل مع بعضنا ماذا بينا نلقاو حاجات نعملوها عائلة الكل مع بعضها
1: إن شاء الله.
0: نحديش كل واحد في بيته وكل واحد مطلوب على تليفون متاعه.
1: شكرا دكتور معز الشريف على كل هالنصائح وللحديث بقية في الموضوع هذا في اهتمامنا بصغارنا وفي الإدمان متاع الصغار على الشوشات. شكرا لك دكتور معز ومن خلالك تحية لكل عائلة التونسية ونهتم ببعضنا أكثر وأكثر. السفسيف متواصلة إلى ماضي ساعة، خليكم معنا.

0: موجز الأخبار.
1: موجز الأخبار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم. ينظم مركز التكوين المهني وتدريب تطاوين الأسبوع القادم بدور الشباب بمختلف المعتمديات الأيام التحسيسية لتعريفه بمختلف الاختصاصات بالمراكز الخاصة بدورة سبتمبر. انطلقت عملية ربط مدينة الزارات من ولاية جابس بمحطة تحلية مياه البحر بالمنطقة، وستمكن المحطة من إنتاج 50,000 متر مكعب يوميا من الموارد المائية في اتجاه جابس ومدنين وتطاوين. أعلنت وزارة التربية التعليم العالي والبحث العلمي عن انطلاق تمكين الناجحين في امتحان البكالوريا دورة 2026 من الاطلاع على الصيغة الإجمالية لتوجيههم الجامعي، وذلك عبر خدمة الإرساليات القصيرة وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد الاثنين 20 جويلية 2026 يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. في العالم، أعلن الجيش الإيراني اليوم الأحد استهداف قاعدتي علي السالم والعديري في الكويت ضمن المرحلة 16 من عملية الصاعقة، وذلك باستخدام طائرات مسيرة حسب وكالة الأنباء الإيرانية. من جهات أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم شن هجوم ضربات جديدة على إيران، قائلة إن هدفها معاقبة الحرس الثوري الإيراني على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن.
2: بلاغات.
1: في ركن البلاغات، تعلم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أنه نظرا للاضطرابات المتكررة في التزود بالتيار الكهربائي على منشآت الإنتاج التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بجزيرة جربة في الأيام السابقة تلتها انقطاعات في التزود بالتيار الكهربائي، سجلت اليوم على الساعة 5 صباحا على محطة تحلية المياه الجوفية بجلالة والآبار الجالبة لها ومحطة تحلية مياه البحر بمزرية ومحطة الضخ الحزم والتي تزامنت مع فترة ذروة الاستهلاك الصيفي، فإنه من المنتظر أن يشهد توزيع المياه اضطرابا وانقطاعا اليوم الأحد 19 جويلية 2026 بعديد المناطق من جزيرة جربة، ومن المنتظر تحسن نسق التوزيع حين استقرار التزود بالتيار الكهربائي على كامل منشآت الإنتاج للتمكن من ملء القنوات والخزانات بالكيفية المناسبة. إلى هنا نأتي لختام الموجز وفقرة البلاغات، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة 5 من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة 5 من البطولة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. الصيف صيف
4: صيف صيف
3: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف. الصيف صيف مع مجيد حداد.

0: مكتوب وصبرنا كيف صبر أيوب, والأغنية اللي ما كملناهاش في الساعة الأولى فبدينا بها الساعة الثانية حتى نقدموا لكم مدى موسيقية اللي تحبوها واللي تحبوا تسمعوها كاملة. السيف سيف متواصل إلى حدود ماضي الساعة, والساعة الثالثة كما تعودتوا بينا باش تكون معكم مستمعينا على 75 879 900, والمسابقة اللي تربحوا بها 200 دينار من إهداء مؤسسة الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين في سؤال يتعلق بالبرامج اللي نعدوها على امتداد الأسبوع. نعطيكم نفس السؤال مع بداية الساعة الثالثة إن شاء الله, ولكن الساعة هذه باش تكون عندنا فيها ثلاثة محطات أساسية. المحطة الأولى زرزيس, بعدين باش نمشوا لجابس, وبعدين باش نرجعوا لتطاوين. زرزيس وأحوال الطقس والعمل البلدي والشط الوقت هذايا. موجود معنا على الخط يوسف بوشيبة رئيس مصلحة الصيانة والنظافة ببلدية جرجيس, باش ناخذ معاه أهم الإجراءات اللي قامت بهم البلدية في شواطئ جرجيس. أهلا وسهلا بك سي يوسف.
1: مرحبا بكم, مرحبا بكل مستمعين إذاعة تطاوية, شكرا لكم على مرحبا تقوموا به من أجل نظافة الشواطئ. قاعدين تتبعوا لعين المكان, قاعدين توعوا في العباد. أشكركم على
0: مرحبا بكم سي يوسف. قل لي أنت وين موجود توا؟ أنت موجود في
1: موجودين في شاطئ البطوار اللي هو الكازينو.
0: والعملية توا عملية تنظيف وإلا قاعدين تشوفوا في المصطفين وإلا مع المسعفين؟ كان ناخذ من عندك الصورة.
1: بلدية جرجيس بالنسبة للصيف السنة عملت برامج استثنائية انه وفرت فرق تنظيف يوميه للشواطئ الصباحيه ومسائيه مع توفير السباحين المنقذين. تعرفوا الاسلام معناتها عدد انتداب عدد 10 سباحين منقذين, معناتها شيء عدد لا باس به بالنسبه للسنوات الفارطه. سنوات الفارطه كان 2 3 4 5 في اقصى حد, السنه هذه 10 سباحين منقذين, 5 في شاطئ الكازينو, 3 في شاطئ سونيا, واثنين عدد 2 في شاطئ الأميرة. إضافة نشكر الحماية المدنية وفرت لهم موتور اللي هو كواد للتمشيط على الشواطئ, وفرت لهم مركب نقولوا احنا زودياك. نشكرهم زاد على راسهم سعلي دعباك المدير الجهوي للحماية المدنية, قاموا بمجهود كبير ياسر, قاموا بعدة عمليات انقاذ, 6 عمليات انقاذ, عمليات انقاذ 6, وفضل عملية وصلت المستشفى نقضاها زادة كيسيف, ما عندناش حالات وفيات أو غرق. الأمور مبدئيا شواطئ زرزيس آمنة 100%, والتنظيف جاري كما قلت لك أختي هاو بحذاي الأولاد هني نظفوا في البلاستيك وفي الواحد. عملية يومية نقوموا بها من 6 متاع الصباح للعشرة, ومن 3 متاع العشية حدت للستة متاع العشية إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يعينهم وربي معاهم في درجة الحرارة السخونة.
1: أكيد برشة قربات 40
0: إن شاء الله ربي معاكم جميعا سي يوسف. فقط اللي جد انتباهي في حديثك هي عدد السباحين المنقذين, السنة 10 سباحين, مهم برشة وجودهم على الشواطئ مع أكيد. الساعات المصطفين الوقت هذايا وانت على الشط, فما ناس موجودة على الشط ولا لا؟
1: أكيد ديما كما تعرفوا من 15 جويلية حدث الخروج, تعرفوا شواطئ زرزيس تعرفها الاكتظاظ, وتعرفوا الناس تجي من كل بر, أولهم من شقيقة تطاوين مدنين من كل بر. شوف أنت تو في الإذاعة كي تحكي نقولوا عندنا 10 سباحين منقذين, أي واحد باش يسمعك من ولاية تطاوين أكيد باش يجي مغمض عيونه, شواطئ آمنة. أنا ديما كي تبدأ المواطن كي باش يجي للبحر المصطفين كي بتجي اول حاجه بس تسال عليها عندهم الاولاد وعندهم ذريتهم صغار يسالوا على السباحين المنقذين. اني نمشي نعوم شاطئ امن, بالنسبه لشواطئ زرزيس اثناء امنه 100%. مرحبتين بجميع المصطفين ان شاء الله.
0: بحذاك واحد من السباحين المنقذين
1: كانوا بحذاي قعدوا يستنوا من 11 غربوع لل 11 ليل حولت للشاطئ الاخر, خليتهم في الموقع.
0: ما يسالش احنا حابين نقدم لهم تحيه من خلالك سيوس.
1: والله عجبهم الوضع وسني قال لك بصفه استثنائيه لقين راحتهم, خاصه مع الحمايه المدنيه متفاهمين في تناسق أمورهم مرقلة بحول الله.
0: بحول الله إن شاء الله كل الحظ والتوفيق ليكم وإن شاء الله ربي معاكم. نعرف الخدمة مع درجة الحرارة وموجة الحرارة هذه صعبة شوية, فسيسوا الواحكم وخذوا كل احتياطاتكم, وإن شاء الله كل التحايا لكل السباحين المنقذين, وتوصية ممكن للأولياء والناس اللي موجودة على الشواطئ راهو في أوقات الذروة من 11 متاع الصباح للأربعة متاع العشية, من الأفضل أنه ما يكونوش موجودين على الشواطئ.
1: ما يكونوش موجودين الوقت هكا بالذات, هو وقت ما يخرج في حد كل صدق صراحة اللي يحب يحمي أولاده والسارة والإعزاز عليه, معناته ما يخرجش في الوقت هكا. عندك الصباح بكري وعندك في الليل ينجم يجي يوم ينجم يسهر ويتفضل في كل وقت, ومرحبتين بجميع مواطنين من جميع الولايات,
0: ويتبعوا العلامات والإشارات ويتبعوا أيضا النشرة الجوية لأنه نعرفوا النهار اللي غير مسموح به بالسباحة ما يدخلوش للبحر وما يعرضوش رواحهم للتهلكة, وإن شاء الله سلامات للجميع. سي يوسف من خلالك تحية لكل أعوان البلدية ولكل الناس اللي قائمة بخدمتها بشكل مسؤول, ونحن أكيد معاكم لحظة بلحظة. شكرا لك, يحيشك. من طلع على جرجيس بعد شوية باش نمشو نعملو طلع على الشباب, وباش نبقو في حديثنا مع الشباب ومع جو الصيف والاستياف ما بين جابس وتطاوين. التفاصيل نعرفوها بعد شوية, ولكن ترتيحة موسيقية.

0: أنا والشوقبي الذكاء الاصطناعي أو الموسيقى اللي نجم يعطيها الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة من الحاجات اللي نجموا نخلوا الأغنيات اللي نوعية وجودة الموسيقى متاعها ممكن ماهيش جيدة نسمعوها بطرق جديدة وبأشكال جديدة بنوعية موسيقى وجودة موسيقى أفضل اللي من بينها أنا والشوق في الفيرسيون ما بين الإسباني والعربي. فهذه من الإيقاعات اللي نسمعوها ونستمتعوا نحن وياكم إن شاء الله بها حتى الماضي ساعة 23 دقيقة بعد 11 متاع الصباح. أكيد نطلوا عليكم مستمعين الكل تسمعونا عبر موجة إذاعة تطاوين. أهلا وسهلا بالناس اللي التحقت بالاستماع لنا الوقت هذا وسيس رواحكم الناس الكل وين ما كنتم موجودين المحطة باش تهزنا مباشرة إلى جابس ونتحدث على الأكاديمية الأولى لصناعة المحتوى واللي فايز بالمرتبة الأولى أكيد باش ناخذوا كل المعطيات من عند الفائزين وممثلة الفائزين في جابس مبروكة بن يحيى موجودة معنا على الخط. مبروكة شحالك؟
1: صباح النور والسرور. ألف تحية شكر بإذاعة تطاوين على الاستقبال الهاتفي المزيان هذا.
0: مرحبا بيك. أنت عن دار شباب المطوية ودار شباب المطوية هي اللي كانت فايزة ضمن الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى.
1: أكيد دار شباب مطوية عن ولاية جابس ودار شباب سجنان عن ولاية البنزرت. طبعا خليني نعطيك لمحة على الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى اللي هي مبادرة بالإدارة العامة للشباب وزارة الشباب والرياضة الممتدة من 12-14 جويلية 2026. هدفها تكوين الشباب كيفاش يصنعوا محتوى هادف ويطوروا مهاراتهم في التصوير والكتابة والمونتاج والتقديم وكتوسكي معناها كرياسيون كونتي. طبعا هذا الكل صار في رحاب المركب الشبابي بولاية سوسة اللي ضم كل من ولايتي جابس وبنزرت. فكان تقسيم يعني الفرق يعني كانت الخدمة تكون على كل ولاية مؤسسة شبابية. مثلا نحن على جابس كنا مطوية معانا سجناء عن بنزرت وخدمنا كلك مع بعضنا.
0: جميل. وصناعة المحتوى نتحدث على إنتاج صوت إنتاج صورة إنتاج فيديو وأنتم كنتم فائزين في مسابقة الفيديو.
1: كنا قد توجنا بالمرتبة الأولى وطنيا في الأكاديمية هذه ويعني معانا شكون يعني توج بالمرتبة الثانية لكن نحن كنا يعني اخذنا المرتبة الأولى على ليشيل ناسيونال.
0: كان تحكي لي شوية على الفكرة على تنفيذ الفكرة على الوقت اللي خذتوه حتى تنفذوا الفكرة متاعكم مبروكة.
1: طبعا الفكرة والمواضيع اللي خدمنا عليها كانت متنوعة. أول حاجة تلقينا تكوين تلقينا تكوين على الحوكمة التشاركية تلقينا تكوين على كيفية يعني هكا تقسيم المهام خدمنا على مواضيع متنوعة منها العنف السلوكيات المحفوفة بالمخاطر التكنولوجيا الحديثة البيئة وإلى آخره. الأكاديمية بصفة عامة ما كانتش مجرد تكوين خطر كانت فضاء لتبادل الأفكار واكتساب الخبرات من المؤثرين ومن الشباب يعني هكا صار كل عرفت كي التبادل هكا نتاع جرد أفكار هكا جماعة بنزار تعطونا أفكار نحن جماعة جابس عطيناهم أفكار وكانت هكا روح المبادرة وروح التعاون تعم في الصفوف الشبابية في الأكاديمية غادي في رحاب المركب الشبابي بسوسة. هذا ما هو إلا بفضل المؤثرين اللي كانوا غادي على رأسهم السيدة منى كحلول. ألف تحية شكر ليها على حرصها يعني أنه تتعدى دورة سلامات وتتعدى في ظروف ملائمة كيف جميع المؤثرين مدام هادية سيلمول دي سياسر مدام ليلى في عمر كلهم كانوا يعني على قدم وساق باش نحن نجمنا نوصلوا للنتيجة المزيانة هذه وفخورين نحن بها الحقيقة. وألف تحية شكر الفريق سجنين بربي نحب نسميهم بالواحد نسيتش بعد ابنك
0: سمي لي حتى فريقك انت سميهم النزادة.
1: اكيد طبعا عند شباب سجنين عندنا ريان ميهوب حسام المعداوي حمزة رمضاني مهدي صحباني كانوا صدقا من خيرة الشباب كانوا يعني تشوف فيهم هكا روح العزيمة روح الإصرار هكا حتى كين ستريسي انا وندخل بعضي شوية هكا يقولوا لي مبروك انت كارم انا معاك مك عارفة معناها هكا روح المنافسة الشريفة ماذا به ديما الواحد يفك المرتبة الأولى هكا المرتبة الثانية كحد أقصى المهم يفك مرتبة. فعند دار شباب مطوية زيدة جهاد عثمان أسماء مرزوقي فرح عثمان و أنا مبروكة يحيى. نوجه زيادة تحية شكر المديرة مؤسستي رفيعة السيسي مديرة دار الشباب المطوية اللي تتيح الفرصة لكل الشباب أنهم يشاركوا في مثل هذه الملتقيات الوطنية والأكاديميات الوطنية، وحريص على أنها تقدم وترتقي بشبابها. كيف كيف تحية كبيرة، تحية شكر وإجلال للإدارة العامة للشباب وزارة الشباب والرياضة، يخدموا في خدمة عظيمة للارتقاء والنهوض بشباب الجمهورية التونسية.
0: وأنتم الشباب اللي موجودين في دور الشباب، الفرص هذية فرص ثمينة جدا تخليكم تمنوا بالمواهب متاعكم وتمنوا بالمهارات متاعكم وأيضا تكتشفوها وتقرروا شنو هي الحاجة اللي أنتم تحبوا تتميزوا فيها أو تحبوا تطوروها، وهذية من الفرص اللي تنجم تكون متاحة ضمن دور الشباب ودور الثقافة. أعتقد أنه الشباب اللي كان موجود معك واللي خليكم تربحوا المرتبة الأولى مبروكة هي معرفتكم بعوالم الويب وعوالم الميديا، على هذاك كانت المرتبة الأولى، وهذه باش يخليكم تطوروا أكثر وأكثر النشاط متاعكم وتشدوا صحيح في النوادي اللي أنتم ترشدوا فيها ضمن دار الشباب المطوية مبروكة.
1: هو المرتبة الأولى كانت راهي كوليكت. شوف نحن في الفريق ما نشل كلنا عنا فكرة عن الميديا وعلى الويب. المرتبة الأولى فكيناها بتضافر الجهود وبتنوع الأفكار وبتنوع الآراء، وكل واحد أعطى التاش متاعه ميدانيا. فمشكون يعني مغروم بالتصوير الفوتوغرافي كان يعني مبدع في إخراج الصورة، تقنيا كيف كيف تسكيه ميزيك سمعي بصري كان مبدع في إخراج حاجة مزيانة هكا. سيغتغا عنا شكون يعني يعني ليه هكا بالكوستيوم بالميزانسين بالحركات، لا انت يعمل هكا لا انت اجا من هنا من غادي فهمت. فما يعني هكا صار تقسيم المهام باش نجمنا يعني نسيطروا على نسيطروا على الوضع كما يقولوها، باش نجمنا كل واحد يخدم
0: التاسك نتاعو. تفكوا المرتبة الأولى
1: باش نجمنا نفكوا المرتبة الأولى، ولا قبل ما نفكوا المرتبة الأولى حاولنا نسيطروا على الوضع، خاطر ريت إذا كان ما يكونش الفريق متكامل ويعني وتخدموا مع بعضكم وكوليكت معناها ويجا منا ومن غادي وعلى رأي واحد وكل واحد يعطي رأي وتتناقشوا فيه ويعني وتتبناه وأراء بعض، راهو ما يصيرش نجاح. فنحن كنا يد واحدة، كنا يعني على أشد غادي من حريصين على أنه نفكوا المرتبة الأولى. قد ما مش نحكي لك راهو ساعات نعجز هكا كي نبقى نتفكر معناها تو نحن ثلاثة أيام نهارين كملنا من الأكاديمية والله دمعتي تهبط وحدها. معناها نقول مصاب في حياتي اليومية هكاكا، معناها نلقى كوليكتيف نحكي يعني نخدم معاهم وإلا يعيشوا معايا بالطريقة اللي عشتها في المركب الشبابي بسوسة في الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى.
0: إن شاء الله كل التميز لكم جميعا، شبابنا اللي ممن بروحها وشبابنا اللي يحب يكتشف المهارات متاعها ويحب أيضا يفرض المهارات ويفرض الكلمة ويفرض طريقة التفكير اللي الاختلاف لا يفسد للوطقذية، بالعكس يخلينا كل واحد متميز في المجال اللي هو فيه، وهذا هو الحاجة اللي يلقاها الشباب والفرص اللي يلقاها الشباب في دور الشباب ودور الثقافة. مبروكة من خلالك تحية لكل المنخرطين في دار الشباب المطوية واللي كانوا موجودين معك في الأكاديمية، وألف مبروك مرة أخرى لكم مبروكة.
1: شكرا لكم، جد تحياتي لكم إذاعة التوين، جد تحياتي للإدارة العامة الشباب وزارة الشباب والرياضة وكل من يسمع فينا، كل بوسة كبيرة مني لكم، نحبكم برشا، نخليكم بقيكم بخير.
0: يحيشك مبروكة يحيى، وهي الممثلة للفريق الفائز بالمرتبة الأولى لصناعة المحتوى ضمن الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى وهي عند دار الشباب المطوية. شكرا لكم، ألف مبروك مرة أخرى، وإن شاء الله الشباب دائما متألق ومتميز ومؤمن بالإمكانيات متاعها. مانيش باش نبعدوا برشا على حديث الشباب، باش يدخلوا بحضنا بعد شويه شباب المركب الثقافي بتطاوين ونتعرفوا على نشاطهم الاسبوع هذايا. خليكم معنا.

0: 36 دقيقة بعد الـ11 متاع الصباح. كما حكيت لكم مستمعينا الحديث في الساعة هذية بعد الأسرة والعائلة المسنين الصغار وكلامنا المرتوب والحرف متاعنا. الساعة الثانية عملنا فيها طلع على الشواطئ على الاستياف وجو الصيف عند العائلات ما بين البحر وما بين أيضا المصيفات اللي موجودة اللي تأمنها مختلف دور الشباب ودور الثقافة للشباب اللي منخرط فيها على امتداد السنة. في الصيف تكون فما المصيفات والنوادي اللي ناشطة ضمن دور الثقافة. الأسبوع اللي فات كنا في المركب الثقافي بتطاوين وما زلنا في المركب الثقافي بتطاوين ورجعوا بحذانا الشباب أو بعض من الشباب اللي كانوا معنا الأسبوع اللي فات حتى نتحدث على نشاطهم الأسبوع هذايا ومعاه نتحدث مع النشاط هذايا النوادي متاعهم والمهارات اللي اكتسبوها في النوادي متاعهم. صباح النور أمجد.
1: صباح الخير.
0: شحالك؟ لبس عليك؟
1: الحمد لله.
0: أمجد أنت أول مرة معنا؟
1: أول مرة إيه.
0: مرحبا بيك.
1: عايشك.
0: النادي اللي تنشط فيه هو اللي أول حاجة خلينا نقولك أولا ساعة.
1: أولا.
0: الله. هني بديت النادي. مرحبا بيك.
1: عايشك.
0: أحكينا شوية أمجد أنت شو هو مستواك الدراسي والنادي اللي تنشط فيه هو في المركب الثقافي ولا في دار الشباب معاها؟ خلينا ناخذ فكرة شوية عليك.
1: أمجد العايم عمري 18 نقرأ باك انفورماتيك إن شاء الله بحول الله.
0: إن شاء الله سنة.
2: إن شاء الله.
1: عندي تو جي 3 سنين منخرطت بالنادي الإسبانية
0: بالمركب الثقافي بتطاوين.
1: بالمركب الثقافي بتطاوين.
0: وتحضر مختلف النشاطات اللي تصير في المركب الثقافي وإلا تكون موجود أيضا في دار الشباب.
1: عامل اشتراكات في معنا في بعض المركبات مثلا زي مركب دار الشباب المغربي دار الشباب لحتى المركب الثقافي وبطبيعة من المركب الثقافي ونحضر برشة أنشطة.
0: النوادي اللي تحب تمشي تشوفها في المركب الشباب المغاربي وإلا في دار الشباب تطاوين جنوبية
1: دار الشباب المغاربي مثلا نادي الروبوتيك عندي فيها جي عام ونص ونحب نخرط معنا هي بالنادي الموسيقى خاطر عندي غرام بالموسيقى.
0: وين النادي الموسيقى مش موجود في المركب الثقافي ولا موجود؟
1: المركب الثقافي موجود
0: في المركب ايه. خاطر البنات الجمعة اللي فاتت كانوا في في نادي الموسيقى تغني معناها ولا تحب تعزف؟
1: نحب نعزف نحب نعزف
0: باش يهرب من الآلة اللي مغروم بها أكثر
1: جيتار.
0: الجيتار وعندك جيتار ولا لا؟
1: لا لا.
0: تحب تتعلم باش تشري جيتار؟
1: باش نشري جيتار
0: إن شاء الله يا ربي قريبا وإن شاء الله أمك وباباك اللي يسمعوا فينا توا يشروا لك الجيتار
1: إن شاء الله
0: يشروا لك الجيتار يا أمجد. هكا حاجة من الحاجات اللي يكتشفوها نتصور الآن معانا عبر الموجات اللي ذا أكيد تحية لأمك وباباك وتحية لكل أصدقائك طبعا. أمجد أهلا وسهلا مرحبا بيك عايش. سعيدين أنك موجود معنا من عندك مش نمشي نسلم عليه. أميمة مرحبا بيك. أميمة
2: وبيك عايشك. أهلا وعسلامة مرحبا بالناس الكل. أنا أميمة ميلاد جيت المرة اللي فاتت وكل شيء والمرة هذه حبيت أنا وصديقتي إسلام وكل شيء نعطيكم هيك حوار خفيف على اللغة الإسبانية وكل شيء وكل عادة مش نعطيكم الترجمة يعني كل شيء وبعد تو إسلام كانت تحب تعطي كلمة ولا أي حاجة
0: أي مش نسلم عليها ساعة قبل ما تبدأ الحوار بالإسبانية. يلا إسلام مش حالك؟
3: ولا والله لا بس الحمد لله جينا المرة اللي فاتت ويعني تفردنا شوية في الإذاعة المرة اللي فاتت ورجعنا اليوم كل عادة
0: والانتباهات متاع أهلكم ومتاع أصدقائكم في المركب الثقافي وحتى أصدقائكم اللي مش ناشطين نتصور إنه فهم برشا ناس قالوا لكم إحنا باش نولوا نشطوا معاكم في المركب ولا
2: إيه ثم برشا عجبتهم
3: عجبتهم الفكرة وكل وأكثرية الشباب مش مشارك يعني في المركب الثقافي وكل وعجبتهم الفكرة وقالوا علاش لا حتى إحنا نشارك وكل خاطر فما برشا أندية في المركب تخلي يعني التلميذ ولا الطفل يتفرهد ويبدل الجو.
0: تو أمجد بك انفورماتيك وانتم العام الجاي العام الجاي العام هذا اللي
2: العام هذا احنا باك يكون
0: باك ايكونومي حاضرين
2: حاضرين ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله عام خير يا ربي
2: على الناس الكل
0: يا ربي يا ربي للجميع. مع أميمة وإسلام وأمجد موجود معنا حمزة فريفيتا في التوثيق الفوتوغرافي للمداخلة وللحوار ما يحبش يتكلم يحب بركة يصور حب بركة سوار ومن خلالك تحية لكل النادي ولكل الإطارات
2: أي وتحية للمسترين مورو على الخير والله على الخاطر بل هي اللي عملت لنا الأنشطة هذه وخلتنا كنا نتعرفوا على بعضنا ونتعرفوا على كامل النوادي وننخرطوا يعني المدة اللي عملنا فيها الأنشطة بالرسمي عرفنا برشا حاجات وتعرفنا على برشا عباد زاد برشا عباد وتحية ليهم الكل هم
0: نسرين مورو هي مؤطرة النادي
2: هي مؤطرة النادي وهي وقفت معانا وكل شيء
3: معانا واقفة على رأسنا كل
0: كجو المرة جاي يجيبها معاكم
2: نسرين تعلمنا نسرين
0: دعوا على المباشر نسرين مورو إنها تكون موجودة معانا ونسمعوها بالإسبانية لأنه مهم جدا اللغات ومن بين الحاجات اللي يقول لك تخلي التفكير يكون ديما نشيط ونسبة الذكاء ترتفع هي تعلم اللغات فإنه نتعلموا الإسبانية ونتعلموا بقية اللغات اللي موجودة الصينية الكورية وغيرها من اللغات اللي موجودة مهم جدا للصغير وللكبير زادة نسمع من عندكم الحوار اللي حضرته هنا
2: أيوة أولا بوينس تياز عسلامة ومرحبا يعني صباح الخير
3: أولا عسلامة
2: كوم استاس كيف حالك
3: استوي موي بيان يتو أنا بخير وأنت
2: استوي موي فيليف يعني معناها أنا راني سعيدة برشا كومو تيام السنيوريتا
3: ميامو إسلام غرب يتو اسمي إسلام غرب وأنت
2: سوي أميمة ميلاد كوانتوس أنيوس تيانس معناها شني قداش عمرك
3: يوتينغو ديس سياتي أنيوس يتو عمري 17 سنة وأنت
2: يوتينغو ديفي أوتشي أنيوس اللي هو عمري 18 سنة دي دونتي بيبس
3: يوبيبو ان تاتامي تاتاوين يتو نسكن في تاتاوين وانت
2: يو تامبيان وانا ايضا ونزاد راني نسكن في تاتاوين دي دونتي ايرس
3: سو تونيثينا دي تونس يتو نسكن في
2: تونيثينا يو تامبيان كي لينغواز ابلس شنو هي اللغات اللي تعرفي تتحدثي بها مش اللغات اللي تعرفي تتكلمي بها
3: اديماس دي لا لونغوا عربي كي اسمي لا لونغوا ماترنا ابلو فرانسيس اي اونا بوكو اسبانيول يعني لغتي الام هي العربيه ونحكي شوي نحكي شوي اسبانيول وفرنسي
2: ان كان دادا اسلام
3: موتشو غوستو
2: هاستا لا فيستا
3: اديوس
2: اديوس أديوس هي إلى اللقاء
0: إلى اللقاء أما فيها برشة حاجات قريبة برشة من الإيطالية
2: فيها
0: برشة حاجات كومستاجيني اللي هي شنو حوالكم ولا
2: كيف حالك كومستاس
0: كومستاس ونتصور أنه هذه الحاجات الأساسية أو الحاجات
2: الحاجات الأساسية حتى باللغة العربية احنا نستخدمه فيها يعني شنو هي حالك شنو هي اسمك وكل شيء نتعرفوا على بعضنا
0: في أي تقديم الواحد باش يقدم روحه في اي مقابله هذوما حاجات اساسيه ضروري انه يكونوا عندها تو انتم قداش عندكم في نادي الاسبانيه
2: والله هو حاليا 3 سنين تقريبا هكاك يعني 3 سنين اما نجم نقولوا متقطعين 3 سنين يعني ما شاء الله زاد مدام بسمه كل ما تشوفنا هيك ضعنا شويه تعود لنا من الاول ومش جد لحق
0: وحتى انت اسلام 3 سنين
3: يعني قريب عام ونص هكاك ما دخلتش من الاول
0: وانت امجد قديش من عام؟
1: عندي 3 سنين
2: تقريبا انا وامجد دخلنا كيف كيف في السما
0: يعني امجد واميمه هم اللي بالاسبانيه توا تقروا فيها اوبسيون في الليسي
2: ولا نقروا فيها اوبسيون في الليسي
0: وشنو اموركم في الاعداد
3: باهيه
0: وتوا الاغاني اللي تسمعوها ونوعيه الموسيقى اللي تبعوها كلها تمشي ناحيه الاسباني باش تتعلموا اللغه اكثر والا المكتفيين بالنشاط اللي تاخذوه في المركب الثقافي والا في الليسي في الماده الاختياريه شو قولك امجد
1: والله
0: موسيقيا قاعده تتبع في كل ما هو اسباني وثقافة الموسيقيه الاسبانيه والا شوي
1: بالطبيعه ما نتبع فيها ما مش درجه معناه اني تخليني دائما اتبع انا اتبع بخلاف الاغاني الاسبانيه والحاجه معناه مثلا فقرات ولا مش عارف نصوص بالاسبانيه مثلا نقراها نتعلم انا شويه معناه من الكتب وبالطبيعه معناه اتبع معناه حاجات اخرى بخلاف الاسبانيه
0: وانتم البنات الثقافة الموسيقية الإسبانية تلوجوا إلى شوي شوي؟
2: شوف هو أنا محليا ما بين الأغاني اللغات البقية ما أكثر لغات نسمعهم هي اللغة الإسبانية، ما نحفظش برشا أما نتعلم منهم في برشا كلمات. نسمع إسبانيول، نتفرجوا جدي حتى في فيديوهات إسبانيول، يعني ساعة ساعة حتى في التواصل الاجتماعي كما بيننا نعمل إسبانيول وكل شيء.
0: وده هو سؤالي بعد شو يقولكم تحكوا مع بعضكم إسبانيول ولا لا، لأنه مهم هذاك اللي يخليكم تتعودوا الحاجة باللغة وتكونوا أقرب للهجة اللي موجودة في إسبانيا في حد ذاتها. هذه موجودة عندكم في اليوم؟
2: موجودة.
4: موجودة.
2: حتى زملائنا الآخرين اللي ما يعرفوش يحكوا إسبانيول وما قروهاش كل مرة يتعلموا منا كلمة، يهزوا معنا كلمة تقريبا يبدو يفهموا فينا، يعني كل مرة يحفظوا معنا كلمات.
0: جميل جدا. خليني نمشي لسؤال آخر بالنسبة لي مهم، هو مع الإسبانية ولا وليتوا فتحتوا على اللغات؟ من المفروض توا 3 سنين في الإسبانية قاعدين تلوجوا إنكم تتعلموا حاجة أخرى، لغة أخرى من الموجود، أو مشيتوا إلى ثم ناس تقول لك أنا توا تعلمت الإسبانية وعندي القدرة والطاقة إن نتعلم اللغات، نوري علاش مشيش للصينية، علاش مشيش للكورية، الحاجات الصعبة اللي بالنسبة لنا لنا نحن تظهر صعيبة. هذية بديتوا هكا تخموا فيه ولا مزلتوا؟
3: أنا الحق لا ما عنديش بهم غرام بالنسبة للصينية والكل، ممكن ألمانية مع الوقت ولا إيطالية، أما عندنا في الفرنسية والإنجليزية والإسبانيولي باهيين يعني.
0: جميل.
2: هو أنا الحقيقة حبيت على اللغة الكورية لكن هي مهيش موجودة، يعني مهيش متوفرة كل شيء، بدلت إسبانيول بما أني زاد هي لغتي الثانية واللغة الثانية اللي نحب نتعلمها كل شيء.
0: جميل. وانت امشت؟
4: والله مذهبيا يعني نقرا الكوري، اما ما هناش في تطاوين، ما هناش الامكانيه بالطبع، معناها كان ينجموا يوفروا لنا معناها وين نقرا
0: وين تقرأ. وصارت موجودة المواقع، موجودة
2: التطبيقات
0: اللي تعلمك وتخليك تعرف أكثر وأكثر على ثقافات البلاد، لأنه راهو اللغة هي اللي دخلني لثقافة المنطقة هذيك أو البلاد هذيك. توا الأسبوع هذايا ما شاء الله حافل في المركب الثقافي، عدد مهم من الأنشطة وأهمها المصيف اللي موجود في المركب الثقافي. أحكولي شوية على الأجواء الأسبوع هذايا، نبدأ من عندك سلام. قولي
3: الأجواء تتعدى محلاة على الأخر، برشا اكسبيريونس باهية فيها، متنوعة، عندنا أنشطة متنوعة، ألعاب متنوعة، أسئلة، يعني اللي يجي فم يتفرهد، يعني ماهوش مضيع على الوقت، وكل اللي يجي يعمل اكسبيريونس باهية في المركب ويتفرهد ويروح على روحه.
0: كما الأجواء اللي عشتها أمس.
3: أمس أو لمس
0: أمس احكي لي شوي على الأجواء أميمة، شو اللي صار؟ تقابلتوا المنخرطين تقريبا الكل متاع المركب الثقافي، وكانت الأجواء ياسر شبابية وتنشيطية بالأساس، فحكي لي شوية على الأجواء.
2: والله هو الحقيقة استمشتر الكلام اللي قالته إسلام، يعني نفسها كل شيء، عملنا برشا أنشطة كما قلت لك، زاد تعرفنا على بعضنا تقريبا قبل يعني 3 سنين ولا مدة ما كناش نعرف بعضنا جملة، يعني لك يمشي النادي. الحقيقة الأنشطة هذه عرفتنا علينا

0: موجودين في بقية النوادي. بالنسبة لك شنو هي منحك؟
1: والله يمنحني معناه إني نخالط الناس ونتعرف على الناس ونعيش تجارب جديدة بطبيعة ونبعد معناه على برشة حاجات غايبة وبالطبيعة معناه المركب معناه المركبات مثلا المركب الثقافي تنجم معناه هل الشباب معناه اللي يتعاطى البرة وكل شيء ينجموا معناه يجوا يعيشوا معناه تجارب جديدة ويبعدوا معناه على
2: السلبية
1: بالطبيعة معناه هي زي اكسبيريونس معناه سمحة ياسر وتنجم معناه تربح منها ياسر حاجات إيجابية بالطبيعة
0: وانتم أهم مثال وأبرز مثال على قيمة وأهمية الانخراط ضمن النوادي المركبة الثقافية أو المركبة الشبابية ومن هنا أكيد تحية لكل إطارات المركب الثقافي في تطاوين وبقية المؤسسات الثقافية أو الشبابية اللي تحاول أنها تأطر الشباب أنها تبعد على السلوكيات المحفوفة بالمخاطر على الأفات اللي موجودة اللي نتحدث على أهمها وأبرزها هي الإدمان على الشاشات والتليفونات وما من نتائج للإدمان على الشاشات أو على بقية السلوكيات المحفوفة بالمخاطر اللي أكيد خطر كبير على الشباب بتاعنا. تو الشباب اللي ما يجيش المركب الثقافي أو ما هوش ناشط بالنسبة لك أمجد أنت الحوار اللي يدور أو أهم الأفكار اللي تطرحوها وقت ما تتقابلوا.
1: والله يعني معناه نوجه رسالتي معناه للشباب انهم يوصلوا معناه يشتركوا في برشة حاجات معناه تكون فيها بطبع معناه ايجابيات وراي المركب الثقافي تنجم معناه فيها ياسر معناه زي معناه نوادي برشة بطبع معناه تنجم معناه تنخرط في اي نادي بالنسبه ليك يكون معناه حاجه ايجابيه بطبع ليك انت وتحبها معناه تحب توصل للحاجه اللي تحبها له ومعناه أنا واحد من الناس معناه ننصح الناس إنها تشارك مثلا الأولياء لازم يهزوا أولادهم معناه باش يشاركوا.
0: أنت شكون اللي بعثك؟ أنت جابوك صحابك أو أنت جيت وحدك أو أهلك قالوا لك هاكا ثم نادي في المركب الثقافي برا شوف كان عجبك أبقى ما عجبك شوف حاجة أخرى؟
1: والله بابايا بحكم معناه في مؤسسة تربوية ويخدم قال لي معناه برا معناه شارك في أي نادي معناه تكون فيها حاجة إيجابية نجم تشارك معناه مثلا تو قال لي تنجم تشارك في الكشافة مثلا الكشافة نادي سمح
0: طبعا من المنظمات الناشطة برشا والمنظمات اللي ضروري إنه واحد تكون لفيها تجربة وعندها محطة حتى يكتشف مهاراتها حتى يتعلم الانضباط يتعلم مسؤولية الكشافة من أبرز وأهم المنظمات اللي كل الشباب وكل الأطفال ضروري إنهم يمروا بمحطة الكشافة ومن هنا تحية لكل الكشفيين في كل مكان في بلادنا. أنتم شكون البنات اللي قال لكم على النشاط أو اللي شجعكم الأول اللي شجعكم؟
2: هو أني من قبل كنت نحب نشارك نحب ندخل في نوادي ونحب نتعرف على برشا عباد يعني عندي صديقتي كل شيء هي كانت تقرأ قدام مدام بسمة وكل شيء قلت لنا هاي ثم أوبسيون إسبانيول وكل شيء علاش ما جوش يتجربوا معانا كل شيء والحقيقة ما شاء الله مشينا وانا وصحابي وكل شيء ومن وقتها وهنا ما شاء الله مكملين مسيرتنا في المركب الثقافي والحقيقة أنا قبل شاركت في وانا صغيرة في الكشافة أنا صغيرة كانت عندي تجربة في الكشافة وكانت تجربة محلها على الأخر بالحق نحب ننصح كل شباب والأولاد الصغار اللي ما زالوا والأولياء ننصحهم إنهم يدخلوا أولادهم إنهم يتعرفوا إنهم يبعدوا على السوشيال ميديا على الخطر ياسر تولى تتأثر عليهم
0: يبعدوا على
2: التواصل الاجتماعي
0: السلبيات اللي في السوشيال ميديا لأنه ثم حاجات كما اللي كنت تحكوا عليهم على تعلم اللغات مثلا موجودة في السوشيال ميديا ومفيدة جدا راهي ولكن ضروري أنه ننتبهوا لصغارنا ونوجهوهم إلى الحاجات اللي تنجم يكون تأثيرها تأثير جيد على المسيرة النفسية ولا المسيرة الدراسية متاعهم. إسلام أول واحد شجعك باش تمشي
3: أميمة أول ما خذيت لوبسيون بتاعي إسبانيول في الليسي وقتها هي تقرأ معي هي عم نول تعرفنا على بعضنا وكل تقرأ معي قلت لي نقرأ عند بسمة إسبانيول في المركب الثقافي قلت علاش لين نجرب ندخل وعجبتني على الأخر الإكسبرينس و

0: ونشكرها على الاخر اللي تعرفت عليها وكله بسمه وكل نشكرها.
1: والغرام بدا يكبر بشويه بشويه ظهر لي من الاسبانيول باش نمشوا للراديو من الراديو باش ناخذوا التوجه نتاعنا وبشويه بشويه تكونوا من الاطارات المستقبليه نتاعنا
0: ان شاء الله.
1: كنت سعيده برشا بوجودكم معايا. امجد كلمه الختام.
2: والله نحب نشكر مدام بسمه غمد على انها تعبه معانا بالطبيعه وعطتنا معنا اكسبيريونس سمحه, وهي اول واحده شجعتني اني باش نجي نحضر معنا الانشطه هذه. ونحب نشكر والدي بالطبيعه
1: وكل الناس اللي تعرف امجد العايب. ومن عندك اميمه كلمه الختام.
3: اول حاجه شو عايشك مره اخرى على الاستضافه الجميله والمزيانه هذه. نشكر نسرين مره اخرى ومدام بسمه على الاخر, على خاطر مدام بسمه كما قلت لك كانت في بالي اني نحب نشارك في الاذاعه وكل شيء. واول ما جت شجعت قلت لي اميمه هاي جاتك يلا جربي فيها كل شيء. ويعطيها نشكرها على الاخر على الاخر على الاخر. وكل عاده نشكر امي وبابا على الاخر, ونشكر كامل اصحابي والناس اللي تسمع فيا. واستلا فيستا اميكوس الى لقاء اصدقائي.
1: طيب وانت اسلام.
4: اني جيرول مرسي ماما وبابا والحاجه خاطر دعموني في يعني باش نشارك وكل. وجيرول مرسي المركب الثقافي على الاكسبيريونس الباهيه هذه. وجيرول مرسي مدام بسمه زاد على خاطرها وقفت معنا على الاخر, ومدام نسرين. ومرسي انت على الاستضافه المزيانه هذه, ويعطيكم الصحه الناس
1: العفو. وكل مره نسمع من عندكم حوار بالاسبانيه هكا نثقفوا حتى احنا بالاسبانيه. شكرا لكم, شكرا لكل إطارة المركب الثقافي, لسي عبد القادر العبيدي, لسعد الصالح, الحمزة فريفيتا الموثق اليوم بالصورة وبالصوت للمداخلة متاعكم, ولنادي التصوير الفوتوغرافي بالمركب الثقافي بتطاوين. وانتم مثال لكل الشباب اللي نشطين واللي ياخذ فرصة, والأكيد الفرصة موجودة بحذاكم, فقط لوجوا عليها شوية وعملوا شوية مجهود. أمجد أميمة إسلام, نلتقي إن شاء الله دائما عبر وجهة إذاعة تطاوين. الموعد متاعنا أسف سيف متواصل الماضي ساعة. خليكم معنا بعد نشرة نص النهار, نعطيكم سؤالنا اللي من خلاله تربحوا معنا 200 دينار من أهداء الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: نشرة الأخبار.
1: منتصف النهار من إذاعة تطاوين، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية تفقد تقدم عدد من المشاريع المائية ويدعو إلى تحميل المسؤولية كاملة لكل من ثبت تقصيره في أداء واجبه. في جابس انطلاق ربط مدينة الزارات بمحطة تحلية مياه البحر، وفي تطاوين جلسة عمل حول التمويل العمومي للجمعيات. غدا الاثنين آخر أجل لإيداع التصريح الجبائي الشهري عن بعد للشركات. وفي العالم، واشنطن تنهي موجة غارات ثامنة، وطهران تتوعد برد مدمر. إلى تفاصيل النشرة. توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر يوم أمس إلى مركب المياه بغدير القلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث اطلع على كل مكونات المحطة متوقفا عند عديد النقائص التي أكد على ضرورة تلافيها في أقرب الأوقات، وخاصة في علاقة المحطة بالأقاليم. ومن جهته استعرض مسؤول الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التدخلات الأخيرة لدعم الموارد المائية بعديد المناطق الداخلية حسب المعايير التقنية المطلوبة على غرار المتلوي والمظلة من ولاية قفصة، بما يضمن عدم وقوع العطب مجددا. كما شدد رئيس الجمهورية في سياق متصل على أن انقطاع التيار الكهربائي بصفة متواترة ومتزامنة وفي عديد المناطق أمر غير طبيعي، وعلى كل مسؤول أن يتحمل مسؤوليته لإيجاد الحلول، وكل من أخل بواجبه عليه تحمل تبعات تقصيره في أداء الواجب. وتحول رئيس الدولة إثر ذلك إلى منطقة قنطرة بنزرت بمعتمدية قلعة الأندلس، حيث اطلع على مدى تقدم أشغال مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة الذي تشرف على إنجازه الإدارة العامة للهندسة العسكرية، مركزا على ضرورة إيجاد حلول عاجلة حتى لا تضيع مياه الأمطار التي أنعم الله بها علينا. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد الاثنين 20 جويلية 2026 يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وأكدت الإدارة في بلاغ لها نشرته ضمن رزنامة الأجال الجبائية لشهر جويلية 2026 أهمية احترام هذا الموعد لتفادي التبعات القانونية والمالية المترتبة عن التأخير في إيداع التصريح الجبائية. وأشارت الإدارة العامة للأداءات إلى أنه إذا صادف آخر أجل لإيداع أحد التصاريح الجبائية يوم أحد أو يوم عطلة، فإنه يمكن إيداع التصريح في أول يوم عمل موال، وذلك دون احتساب خطايا تأخير. تفتح وزارة التربية باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية بعنوان السنة الدراسية

0: في شأن جهوي، انطلقت عملية ربط مدينة الزرات من ولاية جابس بمحطة تحلية مياه البحر بالمنطقة، وقام والي جابس رضوان نصيبي ليلة السبت بزيارة ميدانية لمحطة تحلية مياه البحر بالزرات، تابع خلالها من عن قرب أشغال الربط التي تقوم بها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتجسيم هذا الإجراء الذي يأتي استجابة لطلب الأهالي. ويندرج هذا المشروع الذي سينتفع منه حوالي 1.1 مليون ساكن ضمن البرنامج الاستراتيجي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتعزيز الموارد المائية، وستمكن المحطة من إنتاج 50,000 متر مكعب يوميا من الموارد المائية في اتجاه جابس ومدنين وتطاوين. انعقدت مؤخرا بمقر ولاية تطاوين جلسة عمل خصصت للنظر في التمويل العمومي للجمعيات، وذلك تحت إشراف والي الجهة أمير الجابسي وبحضور رئيس دائرة الشؤون الإدارية العامة والمالية ورئيس الإدارة دائرة المجلس الجهوي والمكلف بمتابعة ملف التمويل العمومي للجمعيات. وتابع الحضور خلال الجلسة ملف التمويل العمومي للجمعيات من خلال الوقوف على عدد من النقاط المتعلقة به، خاصة الاعتمادات وحسن حوكمتها. نبقى في تطاوين، حيث ينظم مركز التكوين المهني والتدريب بتطاوين الأسبوع القادم بدور الشباب بمختلف المعتمديات الأيام التحسيسية للتعريف بمختلف الاختصاصات بالمراكز الخاصة بدورة سبتمبر 2026. سفيان الحداد المكلف بالإعلام بالمركز يضيف بهذا الخصوص.
1: بالنسبة للدورة التكوينية، دورة سبتمبر 2026 هي دورة جديدة، التسجيل متاعها إن شاء الله بدأ. بالنسبة للمستويات التكوين المطلوبة للتسجيل مراكز التكوين المهني، عندنا مستوى شهادة الكفاءة المهنية اللي هو مستوى النجم يلتحقوا به التلامذة اللي عندهم مستوى 9 أساسي من هاتف المفوق، كيف عندنا مستوى المؤهل التقني المهني البي تي بي اللي يلتحقوا به هم التلامذة اللي عندهم مستوى ثاني ثانوي من هاتف المفوق، عندنا زاد مستوى التكوين اللي هو البي تي اس مؤهل تقني سامي اللي عندهم مستوى تعليمي بكالوريا فما فوق. بالنسبة للدورة الجديدة هذه تم اختصاصات اللي هي موجودة بالمركز، كيف عندنا زاد اختصاصات جديدة اللي هي بدأت ممكن سنتين في قطاع البناء، وتحديدا اختصاص مركب ونحات الجبس بحكم هذا الاختصاص ولا مطلوب في سوق الشغل والإقبال عليه معناها ولا متزايد بحكم سوق الشغل تطلب اختصاصات في قطاع البناء. أجل التسجيل للدورة هذه هو كما قلت معناها بدأ التسجيل، والتسجيل مفتوح إلى غاية 31 أوت 2026. نحب ننوه لهنا عدنا إن شاء الله زيارات بكل معتمديات ولاية تطاوين، إن شاء الله باش نعملوا إحاطة للشباب. المكان سيكون بدور الشباب بداية من الأسبوع القادم، على مدى أسبوعين سنقوم بالإجابة وتقديم كل ما يخص التكوين المهني وكيفية التسجيل على منصة التسجيل عن بعد.
0: في العالم، وفي اليوم 32 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 141 يوما من اندلاع الحرب، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم شن ضربات جديدة على إيران، قائلة إن هدفها معقبة الحرس الثوري الإيراني على هجماته ضد أفراد الخدمة الأمريكيين في الأردن. وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية مقتل جنديين أمريكيين وفقدان آخر في الأردن خلال التصدي لهجمات إيرانية يوم الجمعة. من جهته قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة جديدة إن نقض الشيطان الأكبر المتكرر لعهوده تجاه مذكرة التفاهم أثبت مدى انعدام قيمة توقيع ترامب، وأضاف أن صون الوحدة وتجنب الفرقة والخلافات السياسية واجب على جميع الإيرانيين. وأعلن قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني علي عبد الله أن بلاده سترد بشكل مدمر على أي شكل من أشكال التسلط والاستقواء على حد قوله. هذا وأدان بيان خليجي أوروبي الهجمات الإيرانية على السفن العابرة لمضيق هرمز وعلى الأراضي ذات السيادة لدول المنطقة. في المقابل أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 50 شخصا وإصابة 500 خلال الهجمات الأمريكية على إيران في الأسابيع الثلاثة الماضية. وقالت أسوشيتد بريس أن 16 عسكريا أمريكيا قتلوا وأصيب أكثر من 430 منذ اندلاع الحرب مع إيران في نهاية فيفري الماضي. إلى هنا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
2: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزم

0: لازمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: أثر عبر الأثير.
2: في حلقة جديدة من أثر عبر الأثير، شعل المجعيد تفتح ملف إحدى الشخصيات الوطنية التي تركت بصمة في العلم والإدارة وصنع القرار، الدكتور أحمد فريعة.
3: اللي عمله سي أحمد هو اللي طور التيوري هذه بتاع نورتنهوف لدرجة اللي هو ولات تسمى نورتنهوف فريعة.
2: رجل الدولة الذي استثمر في العقول قبل أن يستثمر في المشاريع. شهادات حصرية لشخصيات عملت معه ورافقت مسيرته تكشف للمرة الأولى جوانب من شخصيته ورؤيته وأسلوبه في القيادة والإدارة.
3: تكنوبول غزال اللي كان أحسن تكنوبول في الجمهورية والأول والرائد راه من إنجازات أحمد. في 79 طور ميدان داخل فيه حسابات البنية ولا بناء الجسور، واللي هي اللي خلات عالم هذا متاع تطوير الجسور يتطور بطريقة كبيرة. ما زال عنده مواضيع متقدمة في الرياضيات اللي هو يخدم عليها حاليا. عنده زوز أحلام، الحلم الأول هو اللي يخدم عليه حاليا، والحلم الثاني اللي يشوف المشروع هذا يدور ويشوف الناس تخدم فيه.
1: أثر عبر الأثير،
2: الأحد من الواحدة إلى الثانية بعد الظهر.
4: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
1: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
4: من عبر الأثير. الصيف صيف
5: صيف صيف
4: الصيف صيف يتعدى خفيف ظريف ويعمل الكيف.
5: الصيف صيف يعمل الكيف.
4: الصيف صيف

بالبرود وبدينا بها الساعة الثالثة من سيف سيف اللي متواصلة للماضي ساعة. الساعة هذية باش نمشوا نعملوا فيها طلع بعد شوية على اليابان وأمين دخيل كنا معاه الأسبوع اللي فات، أحكينا شوية على تجربته وعلى علاقته باليابان. كل حلقة نمشوا معاه إلى تفصيلة ويعرفنا على الثقافة اليابانية. ولكن قبل هذية خليني نعطيكم سؤال المسابقة اللي من خلالها نستقبل تليفوناتكم على 75 870 900. السؤال يخص ويهم برنامج زميلي خميس ببطان أرضك يا بلادي، شكون الضيف اللي كان معاه في الساعة الأولى في حلقة 17-7، والضيف حكى على تجربته في إفريقيا عام قداش بدأت تجربة في إفريقيا، الضيف شكون وعام قداش بدأت تجربته في إفريقيا. إذا عرفتوا الإجابة 75 870 900. نذكر زميلي خميس ببطان في حلقة أرضك يا بلادي نهار الجمعة اللي فاتت 17-17 في الساعة الأولى كان معاه ضيف، شكون الضيف اللي كان معاه في الساعة الأولى وأحكى على تجربته في الدول الإفريقية، وقال بديت عام كذا، عام قداش بدأ الضيف التجربة في الدول الإفريقية. إذا عندكم الإجابة نستقبل إجاباتكم على 75 870 900. نهار الأحد في الصيف سيف كما نسمعوا أجواء الأسرة، كما نمشوا للبحر، كما نمشوا لدور الثقافة والمؤسسة الثقافية والمؤسسة الشبابية، نمشوا زادة للإيقاعات والموسيقى والغنيات وكوكتيل كل أحد لي فنان من فنانينا اللي كبرنا على أصواتهم واللي أكيد الأيقونات الفن في العالم العربي. اليوم الفنانة اللي اخترناها اخترنا سميرة توفيق، نسمعوها في عدد من الأغنيات أشهر أغنيتها ليكم للمستمعين اللي تابعونا وتسمعونا في الوقت هذا.

ما بنرضى الروح. لا والله أهلا بالضيف وأهلا بكل ضيوفنا اللي يجونا سواء من الخارج, أبنائنا التوانسة اللي عايشين في الخارج, أهلا وسهلا ومرحبا بهم في بلادهم. إن شاء الله يعدوا عطلة صيفية تتعدى بخير وسلامة على الجميع, وأهلا وسهلا بالضيوف من السواح ومن السائحين اللي حبوا يجوا يعدوا الصيف في بلادنا في المنتجعات السياحية اللي عندنا. وأكيد أهلا وسهلا بكل الناس اللي تسمعنا وتابعنا عبر موجة إذاعة تطاوين, المتابعين الأوفياء مرحبا بكم, الناس اللي تكتشف الإذاعة واللي أول مرة إن شاء الله يا رب لقيتوا الإضافة والإفادة فيما قدمنا لكم اليوم. نذكر بمسابقتنا لليوم اللي فيها ربح 200 دينار من أهدى الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين. السؤال يهم برنامج أرضك يا بلادي لزميلنا خميس بوبتان. السؤال يقول اسم الضيف اللي كان موجود مع زميل خميس في الساعة الأولى والتجربة الإفريقية اللي خاضها ضيف زميل خميس بوبتان, بدت عام قديش إذا تبعتوا الإذاعة وإذا أنتم مغرومين بالمحتوى الإعلامي اللي نقدموه. أكيد سمعتوا الحوار وسمعتوا اللقاء اللي كان لزميل خميس بوبتان مع جاليتنا المقيمة بالخارج, وفي كل مرة يستضيف أسماء نفتخر كثيرا بوجودها في المجالات الكل. فالبرنامج يتعدى كل نهار جمعة من 9 متاع الليل ل 11 متاع الليل. أرضك يا بلادي, اسم الضيف اللي كان موجود في الساعة الأولى مع زميلي خميس بوبتان, والتجربة الإفريقية اللي خذها الضيف بدت عام قديش. إذا تبعتوا بالقدي وعرفتوا الإجابة 75 870 900 رقمنا اللي من خلاله نتواصل نحن وياكم.

مستمعينا الكرام، موعد مقدس حان الآن، موعد رفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

لا إله إلا الله محمد رسول الله. رفعنا على مسامعكم مستمعينا آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين.

0: هذا يا مجد المهندس سمعنا في كوكتيل مصري. وفي الوقت هذا يا نص نهار و39 دقيقة باش نمشي مباشرة إلى اليابان وين ما موجود أمين تخيل, ومن خلال أمين تخيل باش نمشوا في زيارات إلى بعض التفاصيل وبعض الحاجات اللي عايشهم هو على امتداد 8 سنوات في اليابان, ويحكينا كل مرة على حاجة رها هو غريبة أو رها هو حاجة مختلفة على بقية العالم يحكينا عليها بالتفصيل. أمين شحالك؟
1: السلامة.
0: مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك. عايشك.
0: ساعة الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك وإن شاء الله يوم عمل تعدلك موفق.
1: عايشك بارك الله فيك. عايشك.
0: مع فوارق التوقيت أنتم مع 8 ولا أو مع 6؟
1: توك 48 دقيقة.
0: 8 بتاع الليل.
1: بتاع الليل ما بيناتنا بالضبط 8 أسبوعين.
0: أي في طوكيو.
1: في طوكيو العاصمة.
0: في عاصمة اليابان طوكيو. توا 48 دقيقة ومن هناك مباشرة يحدثنا أمين تخيل. طيب الطقس عندكم كيف هو؟
1: الطقس سخونة, الدنيا سخونة على الأخر وفما شوية مطر أمس لما حال. اليوم الدنيا سخونة تقريبا 32-33 حاجة كيفك. اليابانيين عندهم سخونة على الأخر هذه الطقس.
0: حتى احنا سخونة ياسر الدنيا في تونس للفترة الأخيرة وموجة حرارة كبيرة برشا. إن شاء الله ربي مع الجميع. في السخانة كيفاش تعملوا مثلا؟ تخرجوا أو لليل فما التكييف موجود؟ حكن ناخذ من عندك أو نعيشوا معاك التصويرة كما هي أمين.
1: هي سخانة في اليابان تسمى يعني حدث كبير عندهم. هم الدنيا سخونة كيفوت 30 يعني تأثرهم تأثر فيهم يعني بدنيا الحكاية, خطر هما يعني كما تعرفوا يعني اليابان تسمى بردة شوية براكون يعني الدول الأخرى. يعني السخانة 32 تسمى خطر. عندهم برشا حاجات يستعملوهم, وسائل تبريد برشا يعني ملابس تبريد, مكيفات في الأماكن الكل, فما حتى في الشارع يسيبوا كما مكيفات يعني رذاذ بارد متاع مية الناس يعني باش ما
0: باش تدبر
1: يعني يأثر فيهم. وعندهم زادة حلوة ياخذوها موجودة برشا اللي هي فيها فيتامين سي وفيها حاجات ياخذوها ديما ديما في السخانة. ديما الناس كلها تلقاهم ياكلوا في الحلوة هذية.
0: فأما التونسي اللي متعود ب 40 و 45
1: في تونس عند 47 30 32 يقولوا لي سخونه برشا. نقول لهم ليه هذه بارده عندي؟ نحكي لهم على 47 سخانة ما يصدقوش في تونس 47 حتى توصل حتى 50 في الصحراء و55. اما 47 هذه ما تصدقونيش. نهاري نظام الكل نحكي على سخانه في تونس.
0: حبيبه هتاي معنا من جابس قلت لي فيها سخانه ما لازمها كان ماشيه لليوم. ولزمها كان ماشية لليابان. طبعا تحية لكل المستمعين اللي تابعونا, حبيبة هتاي وبالجسد المحمود وكل المستمعين اللي وصلنا صوتهم وحتى اللي ما وصلناش صوتهم. احنا سعيدين بانكم تكونوا موجودين معنا, وان شاء الله في هالمادة لقيتوا الإضافة ولقيتوا الإفادة ولقيتوا أيضا الإيقاع اللي يخليه خفيفة على الناس الكل. أمين, أغرب حاجة شفتها في اليابان أو في طوكيو وين ما أنت تعيش؟
1: أغرب حاجة شفتها هي مش حاجة يعني شفتها حاجة نعيش فيها كل يوم, اللي هي الوقت.
0: أي.
1: الوقت اليابان عندهم الوقت غريب شوية. مثال توا في الخدمة مثال لابدوا نخدموا 10 ولا 9, كيف تجي أنت 9 ناقص دقيقة تتسمى جاي مؤخر. هذه خطر في الثقافة اليابانية لازمك ديما تجي قبل بربع ساعة بعشر دقائق بخمسة دقائق. هذيك ندخل هنا قبل بخمسة دقائق الناس كلها تبدأ تشوف فيها على جنب. هذه الحاجة مقلقتني شوية في الخدمة, لازمك ديما تجي قبل الوقت, والوقت هذا كان موش محسوب يعني خدمة محسوب كمعنى وقت لازمك تجي فيه باش معناه الناس كل
0: في الوقت تبدا بالضبط موجود الناس الكل
1: بالضبط. فوالا
0: وانت تمشي مؤخر. وانت تمشي مؤخر
1: تسمى ليه ما فيش مؤخر يعني نمشي قبل بدقيقتين ثلاثة دقائق نسمى جاي مؤخر بالنسبة ليهم هم. القطار بالدقائق في اليابان القطار يعني تقريبا القطار تلقى مثلا 10 ل 10 و 5 دقائق ل 10 و 7 دقائق قطارات.
0: في واحدة من الدول متاع آسيا واحد من الوزراء تأخر ظهر لي 30 ثانية أو 40 ثانية على اجتماع من الاجتماعات قدم الاستقالة متاعها. لهنا هذا إذا يدل على حاجة يدل على احترامهم للوقت وللمواعيد متاعهم
1: بطبيعة. معناها تصير وبرشا حاجات زي هيك تلقي مدير متاع شركة يعني يقدم استقالته بسبب التأخير خطر يخافوا يعني الحاجة هذه تقلقهم نفسانيا برشا. معناها خطر هم في الثقافة متاعهم اللي تولدوا يعلموهم يعني الانضباط على الأخر يعلموهم الوقت دونك كيف يكبروا لازم يواصلوا بالطريقه هذيك. كان يعمل غلطه ولا حاجه، الغلطه اللي هنا ما تتعداش في اليابان. الغلطه غلطه سي لازمك تخلص عليها، تقدم استقالتك ولا حاجه على الغلطه هذه. كما مثل الوزراء برشا، صارت برشا وزراء قدموا استقالتهم من برشا حاجات اخرى كما المغلطة هذه متاع وقت ولا حاجة.
0: وساعات تكون التأخير ما عنده حتى علاقة به، لأن مثلا مرتبط بنقل أو مرتبط بظرف عام، ف وبالرغم من هذا يتحمل مسؤوليته لعدم احترام الوقت اللي هو بالنسبة لهم مسألة مقدسة، اللي هو ما لازمش كان بالنسبة لهم هم، بالنسبة للجميع. ولكن على غالب في بعض الأماكن الأخرى المواعيد والوقت ما عنده حتى قيمة.
1: فما حاجة صارت في القطارات. فما قطار عملت أخير مش عارف 20 ثانية ولا حاجة كيفك، اللي هو صارت الحكاية برشا يعني مالي لها توا بعض سنوات. يعني السائق هو عمره 25 سنة، عملت أخير يعني التأخير هذايا التران في بلاصة باش يوقف يعني في الستاسيون متاعه بالضبط مقابل البلاتفورم اللي بيبان، وقف يعني كما نقولوا زوز متر أخرين القدام، اللي هو لصات عمل التران عمل مارشارير وخر شوية باش يوقف، اللي صارت أخير ب 30 ثانية. طلبوا السماح من برشا يعني
0: المسافرين
1: بكل شيء. وهذايا شنو صار؟ نتج عنها يعني حادث كبير من بعده بمدة من الشخص هذا اللي توفى للسائق الوحدة باش خاف معناها المرة اللي فات، معناها هو كسرتها الحكاية هذه، خاف ما حبش عاود التأخير. شنو عمل؟ فما كيما نقولوا دوره في الترا، هو الترا ما يزمش يفوت 70 كيلومتر في الساعه، هو مشى فيها 120 كيلومتر في الساعه باش ما يصيرش تاخير، وصار عنا نتج عنا يعني حادث. الترا خرج على السكه وصارت برشا وفيات. هذه حاجه من الحاجات يعني حتى هم اليابانيين فيدهم معناه يخافوا من الحاجه هذه، خطر شفتوا مثل يصيروا لهم كيما السياق نتاع الترينات يعملوا لهم برشا عقابات على التاخير، مثل كما يخرج لبرا ينظف مثل في الشارع، ولا ينظف مثل المرحاض في في في المحطه بتاع القطارات، خطره يعاقبوهم عقاب كبير معناه. والسائق هذاك يعمل تاخير لازم يقدم رساله الاعتذار. رساله الاعتذار في اليابان ماهيش معناه رساله عاديه، تكون رساله قويه معناها على الاخر وطويله برشا، ويركع لوطه معناه يطلب سماح للناس اللي يخدم معهم، حاجة يعني كبيرة برشا.
0: من الأجمل الأشياء اللي ضروري أنه واحد يتعلمها في الحياة هذه أنه يحترم الوقت، وكيعيش في مجتمع يحترم الوقت. الأسئلة اللي يسألني فيها ويذكرني بهم زميلي رشيد يقول لي فيروز، الماء والضوء يقصوا عندكم في اليابان ولا لا؟
1: لا ما يقصوش، ما عمري مريت مي ولا ذو قص. يمكن تصير في أماكن نائية خطرة بسبب متاحة الزلزال، يعني كيصير زلزال ولا
0: الخبير. حاجة
1: أي يقص الضوء في بعض الأماكن أما يرجعوه يعني ما يبقاش برشا.
0: وطبعا هذه إذا يدل على التحذر على المواطن وعقلية المواطن، راه قبل عقلية مؤسسات الدولة، المواطن اللي هو مسؤول في أي مكان يكون موجود فيه، وقديش ما أحوجنا الهذية الكل في بلادنا. أكيد في كل مرة ناخذ من عندك تفصيلة صغيرة على اليابان ونعيش معك الأجواء والصورة من هناك. أمين، مشكور جدا على كل المعطيات. اش حضرت العشاء الليله ولا مازلت؟
1: مازلت تقلد.
0: اي
1: هو العشاء في تونس عندنا ديما خبز، في اليابان موجود ديما الارز، نصور اللي هو الحاجه الاساسيه باش يكون ارز موجود، والباقيه حوت دجاج حاجه كيفك، سلطه حاجه كيفك.
0: صحه وفرحه يا سيدي، ولنا لقاء ان شاء الله الاسبوع القادم نعرفوا معاك تفصيله اخرى من تفاصيل الثقافات العالميه وتحديدا ثقافه اليابان. شكرا لك امين.
1: شكرا، بارك الله فيك، شكرا على الدعوة هذه.
0: ينورك، ومن خلالك أكيد تحية لكل أبنائنا اللي موجودين في كل دول العالم، ينورونا ويشرفونا وهم فخر أكيد لكل تونسي. كفاءاتنا ما شاء الله في كل دول العالم. لك أمين لكل الجالية التونسية اللي عايشة بالخارج، وإلا اللي موجودين ليمت هذوما مع أهلهم ومليهم، إن شاء الله ديما متوانسين ببعضكم ولمتكم تكون على الخير. يمروح البلاد بصوت وردة، وهي من أجمل الأغنيات اللي لحنها محمد الجاموسي للسيدة وردة، نسمعوها في الوقت هذا.

0: يا مروح البلاد، سلم لي عليهم والسيدة وردة، وإن شاء الله كلكم تروحوا بخير وتجملوا مع أهلكم ومليكم بالخير. مسابقتنا لليوم اللي فيها 200 دينار من أهداء الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين، نسألوا على ضيف زميلنا خميس بطان في آخر حلقة من حلقات أرضك بلادي 17/7، والضيف كان في الساعة الأولى وتحدث على تجربته في إفريقيا، بدت عام قداش الضيف شكون وتجربة عام قداش. معنا أول تليفون، ألو مرحبا.
1: السلام فيروز.
0: مرحبا يا منذر، شحالك؟
1: ماشي حوالك صباح.
0: بس عليك.
1: إدي اليوم هربت مني، تعرف عليك؟
0: عليش؟
1: الكل حضرت على مصيف الإبداع وشكل عيدودي وكل شيء، هربت مني. قلت إن شاء الله هكا سهلنا وتعطينا مقترحات، خطر أنا حطيت سنسين في الباج ديما كل شيء يهبطوا مع حتى الضيوف وكل شيء. مرة هذه مع في قطاعات بتاع طيار كهربائي يظل كلنا قاعدنا ونعرف نحب تخرج على شيء زمان تمام، ماذا بينا هكا كيف ممكن اقتراحات
0: باي على الأقل. أعطيني عام مثلا، السنة اللي بدأ فيها الضيف تجربته في إفريقيا، عام 2020 2019 2018.
1: ليه بدأ قديمة هي التجربة بتاعه؟ نقوله 2018.
0: أنت سمعت هالحلقة؟
1: الحلقة الصراحة عندي من قطاعات، فهمت هذاك عليه.
0: ما سمعتش الحلقة.
1: هذاك علاش حابين نقول واحد تعطينيش هكا سهلنا شوية هكا مع الاقتراحات والضيف، وإحنا هاكم بعد هي القرعة، فهمت كونت هذاك علاش حبيت
0: باهي. باهي لحظه بركه نقول لك، نجم ناخذ بعض باش نعطيك مقترح، وان شاء الله المقترح يكون هل انه الضيف كان الهادي شفار والا الضيف كان محمد كريم الكافي؟
1: محمد امين الكافي.
0: كريم.
1: محمد كريم الكافي.
0: مبي قيدت الإجابة متاعك. والسنة قلنا 2020 2019 2018. شكرا لك يا منظر، شكرا.
1: يعيشك.
0: 75 879 900 هو الرقمنا اللي من خلاله نتواصل أنا وياك. تليفون آخر، ألو مرحبا.
2: ألو مساء الورد.
0: مرحبا.
2: يعيشك، معك جميلة من تطاوين.
0: جميلة من تطاوين، مرحبا يا جميلة. جميلة، الإجابة عندك؟
2: ذوق أصعدين في إذا يعني عاوشيني ولا ذوق أصعدين.
0: الضيف اللي كان معاه زميل خميس بطان في حلقة أرضك يا بلادي نهار الجمعة من 9 للـ10 متاع الليل، شكون الضيف وحكى على تجربة في إفريقيا عام قداش؟
2: ثم أقترحة
0: محمد كريم الكافي أو الهادي شفار أو والسنوات 2018-2019-2020.
2: الهادي الشفار.
0: الهادي الشفار و والسنة
2: نقول 18
0: 2018. شكرا لك جميلة.

0: شكرا مرسي. من عند جميلة تلفون آخر. ألو مرحبا.
1: تالو
0: مرحبا.
1: وبيك عايش.
0: شكون معنا؟
1: نجات مرمات.
0: شكون؟
1: نجات مرمات.
0: نجات مرحبا بكم بكل مستمعينا في رمادة يا نجات. تعرفي تعرفي الإجابة يا نجات؟
1: لا لا.
0: الضيف اللي كان معاه زميلي خميس بوبتان، هل هو محمد كريم الكافي أو الهادي شفار؟
1: الهادي
0: الشفار. الهادي الشفار. والسنة اللي كان فيها في تجربة إفريقية 2018 19 أو 20؟
1: 2018.
0: شكرا لك يا نجات. شكرا. تليفون آخر. ألو مرحبا.
2: ألو السلام عليكم.
0: مرحبا يا سي شريف، شحالك؟
2: بنتي.
0: الحمد لله بخير، ينورك عم شريف. عايشك وتحية لك أنت ولكل المستمعين في بنقردان يا عم شريف. عم شريف سمعت الحلقة وإلا بشتغل؟
2: لا ما سمعتهاش، والحق في الليل ما تبعتهاش. أنا حاسة هيك مثلا ثمانية 2018 الشفار.
0: الشفار 2018. شكرا شكرا يبارك لك، يعيشك عم شريف. شكرا. تليفون آخر. ألو مرحبا.
3: ألو عسلامة.
0: مرحبا، شكون معنا؟
3: أهلا بك أختي فيروز، معك مريم من بغرارة.
0: مريم من بغرارة، مرحبا بيك.
3: عايز.
0: سمعتي الحلقة وإلا ما سمعتيهاش؟
3: لا لا الحق ما سمعتهاش.
0: محمد الشفار أو الهادي الشفار؟ الهادي الشفار محمد كريم الكافي؟
3: أنا نقول محمد كريم الكافي 2019.
0: 2019 وحاول. شكرا ليك يا مريم، شكرا. تليفون واحد آخر. ألو مرحبا.
4: مساء النور أختي فيروز.
0: مرحبا سيدي.
4: عايشك أحمد وعبيد بن
0: عبد. مرحبا سيدي أحمد. الضيف اللي كان معاه الهادي الشفار أو محمد كريم الكافي؟
4: الهادي الشفار 2018.
0: الهادي الشفار 2018. شكرا يا أحمد. شكرا. تليفون آخر. معاش عندنا تليفونات، الإجابة ها هي من عند آخر تليفون قبل ما نسمع الإجابة مع بعضنا. ألو
5: ألو
0: مرحبا سيدي.
5: أهلا فيروز.
0: مرحبا.
5: فتحي الحمد من واد موسى.
0: مرحبا يا فتحي، شحالك؟
5: الحمد لله يا رب.
0: ما بقاليش برشا وقت، أعطيني الإجابة عن فتحي
5: الثاني وأنا 19.
0: استناني، الشفار وإلا محمد كريم الكافي؟
5: محمد كريم الكافي.
0: محمد كريم الكافي وسنة
5: 2019.
0: شكرا لك عم فتحي، بارك لك. الإجابة صحيحة، هذه باش نسمعوها مباشرة من عندك زميلي رشيد أبو زاخر حتى نكونوا أمينين ومن باب الشفافية لكل المستمعين. من عندك
6: كريم الكافي. دكتور بالنسبة للرحلات هذه اللي تحدثنا عليها، اللي هي رحلاتك بالنسبة لك أنت هي رحلات علم ومعرفة.
7: في 2018 بديت، من 2018 علاقتي بإفريقيا، كنت يعني في 2018 تم استدعائي من طرف
0: 2018، ودكتور محمد كريم الكافي كانت عندها مجموعة من السفرات والرحلات لإفريقيا ولدول إفريقية. يعني الإجابة الصحيحة هي محمد كريم الكافي، الدكتور محمد كريم الكافي، والسنة 2018، والإجابة اللي كانت كاملة صحيحة عند منذر. فألف مبروك منذر، إذا ممكن تتواصل معنا حتى ناخذ كل المعطيات، والأكيد تكون الإدارة في تواصل معك مباشر لتسلم الجائزة 200 دينار إهداء من الإذاعة التونسية إذاعة تطاوين. فأكيد ألف مبروك لكل الناس اللي تشارك معنا في كل حلقة من حلقات السيف سيف، في من باب الترشيد الاستهلاك، ومن باب أنه نحافظوا على الثروات اللي عندنا. تقريبا كنا مدعوين أنه نحافظوا على ونقللوا أقصى ما يمكن من استهلاك الكهرباء. فمهم جدا لكل المؤسسات اللي ما عندهاش صبغة تجارية، ما عندهاش صبغة عفوا غذائية، كما القهوي، كما مركز التجميل، كما قاعة الرياضة، اللي يستهلكوا برشا في الضوء في أوقات الذروة. نحاولوا أقصى ما يمكن أنه على الأقل الفترة هذية والفترة القادمة نقصوا أقصى ما يمكن، لأنه هذية يخلينا نحافظوا على الثروات اللي عنا، ويخلوا الناس ما يقصش عليها الضوء بشكل متواتر كما الفترة اللي عشناها الفترة اللي فاتت. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. كنت سعيدة جدا أني موجودة معكم على امتدادها 3 ساعات من البث المباشر. شكرا لكل الزملاء، رشيد بوزاخر، هادي غريبي، عادل جمير في غرفة الهاتف، والزملاء من قسم الأخبار عبدالله معتوق وعمر بدربلة، وكل ضيوف اللي كانوا موجودين وزملائي اللي أمنوا معايا مختلف في المدخلات. نتقابلوا في ساعة سعيدة. الصيف.
8: صيف.

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. انطلقت عملية ربط مدينة الزرات بمحطة تحلية مياه البحر، وستمكن المحطة من انتاج 50,000 متر مكعب يوميا من الموارد المائية في اتجاه جابس مدنين وتتوين. ينظم مركز التكوين المهني والتدريب بتتوين هذا الأسبوع بدور الشباب بمختلف المعتمديات الأيام التحسيسية للتعريف بمختلف الاختصاصات بالمركز الخاصة بدورة سبتمبر. تفتح وزارة التربية باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية ابتداء من يوم الغد الاثنين، وتتواصل إلى غاية يوم الخميس 20 من أوت المقبل. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم الغد الاثنين يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهرية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح والدفع الأدائي عن بعد. أكدت وزارة التربية أن إصلاح المنظومة التربوية للفترة 26 و2030 و2000 سيرتكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين وتسريع التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية. في العالم، أعلن الجيش الإيراني اليوم عن استهداف قاعدتي علي سالم والعديري في الكويت ضمن المرحلة 16 من عملية الصاعقة، وذلك باستخدام طائرة مسيرة. ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن اثنين من أفراد الجيش الأمريكي في الأردن قتل أمس الأول الجمعة أثناء تصديهما لهجوم بصواريخ وطائرات مسيرة إيرانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: أثر عبر الأثير.

0: كانت أسماؤهم بالعلم والكفاءة وحسن التدبير. ولد دكتور أحمد فريعة بمدينة جرجيسي بيئة عرف أهلها بالجد والعمل والطموح، ليشق طريقه منذ سنواته الأولى نحو العلم والمعرفة. كان التعلم بالنسبة إليه أكثر من مرحلة دراسية، كان رسالة وطريقا لبناء الذات، فبالجد والمثابرة ولشغف دائم بالمعرفة. وصل مسيرته العلمية ليلج عالم الجامعة ويجمع بين صفة الباحث ورسالة الأستاذ. في الجامعة لم يكن الدكتور أحمد فريعة يرى العلم مجرد معرفة تدرس، بل كان يراه قوة لبناء الإنسان وأداة لتقدم المجتمع وأساسا لأي مشروع تنموي حقيقي. ومن هذا الإيمان بقيمة العلم سينتقل فيما بعد من مدارج الجامعة إلى مواقع القرار، حاملا معه رؤية الأستاذ ودقة الباحث وحس المسؤول. لم تكن مسيرة الدكتور أحمد فريعة مسيرة أكاديميا اكتفى بالبحث والتدريس، بل كانت مسيرة رجل آمن بأن العلم يجب أن يخرج من قاعات الجامعة إلى فضاء المجتمع، وأن المعرفة لا تكتمل قيمتها إلا عندما تتحول إلى مشاريع وقرارات تخدم الناس.
1: سيرة ومسيرة.
0: وبفضل تكوينه العلمي وتجربته الأكاديمية وقدرته على الجمع بين التحليل والإدارة، وفي مسيرته الحكومية تقلد عددا من المهام الكبرى، منها مسؤوليات وزارية في قطاعات حيوية كانت ترتبط مباشرة بمسار التنمية وبمستقبل البلاد. فقد تولى مهام وزير التجهيز والإسكان، حيث كان التحدي يتعلق بتطوير البنية التحتية وتحسين مقومات العيش ومواكبة حاشيات التوسع العمراني والاقتصادي. ثم أسندت إليه مسؤولية قطاع المواصلات، وهو قطاع كان يشهد تحولات كبرى خاصة مع تطور تقنيات الاتصال والحاجة إلى تحديث الخدمات. وكانت فترة إشرافه على قطاع الاتصالات محطة بارزة في مسيرة المؤسسة، حيث شهدت اتجاها نحو تعزيز القدرة التنافسية والانفتاح على الأسواق الخارجية. ومن بين المحطات التي يستحضرها من عاشوا تلك الفترة نجاح اتصالات تونس في الفوز بصفقة الهواتف الجوال في موريتانيا، وهي تجربة عكست قدرة المؤسسة التونسية على المنافسة خارج الحدود. وهنا سنتوقف لنسمع شهادات من كانوا قريبين من تلك المرحلة، شهادات تكشف لنا كيف كان الدكتور أحمد فريعة يدير المؤسسات وكيف كان يجمع بين الرؤية والإنجاز.
1: صدى الأثر.
2: اللي عمله سي أحمد هو اللي طور التيوري هذه بتاع نورتنهوف لدرجة اللي هو ولات تسمى نورتنهوف فريعة.
1: صدى الأثر.
2: تكنوبول غزال اللي كان أحسن تكنوبول في الجمهورية والأول والرائد راه من إنجازات سي أحمد.
1: صدى الأثر.
2: 79 طور ميدان داخل فيه حسابات بناء الجسور، واللي هي اللي خلات عالم هذية بتاع تطوير الجسور يتطور بطريقة كبيرة.
1: صدى الأثر.
2: ما زال عنده بحث مواضيع متقدمة في الرياضيات اللي هو يخدم عليها حاليا، عنده زوز أحلام، الحلم الأول هو اللي يخدم عليه حاليا، والحلم الثاني اللي يشوف المشروع هذا يدور ويشوف الناس تخدم فيه.
1: صدى الأثر.
3: أحمد فريعة جدي وماتيماتيسيان معناتها ان بي سان ايكال دو.
1: صدى الأثر.
3: واتصلوا بينا حتى أخوة من المغاربة باش نعملوا البروجي سولارتيك، لكن سي أحمد قال لهم لا، بروجي تعمل في تونس، وكيف ننجحوا في تونس نجموا نجوا نعاونوكم في المغرب.
1: صدى الأثر.
4: أحمد فريعة عنوان النجاح في كل الفترات اللي مر بها حتى في التعيسة منها، يحمل هم وطن في التشغيل.
1: صدى الأثر.
5: كل ربما النجاحات سيد أحمد فريعة المهنية، وخاصة تحمل المسؤوليات والوظائف السياسية والوظائف الحكومية، خلت الشخص هذا ينجح ويقدم إضافة لتونس. الإضافة اللي قدمها لتونس معناها الناس كل تحكي بها.
1: صدى الأثر.
6: ابقوا معنا، فالأثر الحقيقي
1: يبدأ من هنا، من عبر الأثير.
6: من عبر الأثير.
0: مستمعينا الكرام، لا تكتب سيرة رجال الدولة بالمناصب التي تقلدوها فقط، بل بما تركوه في نفوس من رافقوهم وفي المؤسسات التي أشرفوا على تسييرها.

0: القيادة الحقيقية لا تقاس بالقرارات التي تتخذ فقط، بل بالطريقة التي يدير بها المسؤول علاقاته وبقدرته على إلهام الآخرين وبما يغرسه من ثقة وحس بالمسؤولية. ومن هذا المنطلق ننتقل إلى شهادات رفاق المسيرة لنستمع إلى من عاشوا عن قرب تلك المراحل وعرفوا أحمد فريعة المدير والمسؤول والإنسان. في عالم المؤسسات تبقى القيادة المتميزة قادرة على تحريك الطاقات وتحويل الأفكار إلى إنجازات. ومن بين من عاشوا تلك المرحلة المدير العام لشركة سودارتيك الجنوب الذي يستحضر تجربته مع الدكتور أحمد فريعة، وكيف كان ينظر إلى المؤسسة ليس كهيكل إداري فقط بل كفضاء للكفاءات والابتكار.
1: صدى الأثر. رياض بن خليفة المدير العام لشركة سولارتيك سود، شركة اللي مهتمة بتطوير المشروع متاع المركب التكنولوجي سولارتيك في جرجيس. معرفتي بسي أحمد أنا كنت معرفة من الأول كما الناس الكلنا نعرف سي أحمد بالمهمات اللي تقلدها، بالإنجازات اللي عملها، بالسمعة اللي عندها في بلاده وغير بلاده. لكن جت الفرصة في 2020 في محاضرة قدمها وقتها في فرنسا، حكينا فيها المشروع، كانت فرصة زادة باش نتحدث معاه أنا بصفة مباشرة ونسأل فيها شبيها الأمور ما قدمتش. الحق هو كانت محاورة شيقة بين بعضنا، وتعاهدنا اللي احنا مش نعاود نزيدو نحكم بعضنا، وهكاك بدأت المحادثة. هو راهو شخصية معناها اكسيسيبل في المتناول معناها، ويحب النقاش ويحب الحوار مع الشباب اللي لاحظته من الأول، ومنفتح للشباب معناها بصفة خاصة. من هذيك بدأت الحوارات ما بين بعضنا، ووقتها في فترة ما سألني قال لي راهو توا أنت مش عندك في الخارج، قلت له عندي 20 عام. قال لي شنو قدمت لبلادك؟ قلت له والله لحد الآن ما جاتنيش الفرصة باش نقدم لبلادي حد شيء، لكن إن شاء الله في القريب العاجل. قال لي هاو أنا اقترح عليك الشيء هذا، راهو أنا متعهدين بهالمسؤولية عندنا مدة، ولكن تعبنا تعرف العلاج وكل شيء، ولازمنا الشباب اللي كيفك أنت توا يشد المشعل، وإحنا نحبوه ديما يشد المشعل علينا. وهذه في ما بين قوسين راهي من الخصائص والكاليتي بتاع أحمد اللي هو يؤمن ياسر بالشباب، ومن الناس القليل اللي شفتهم يعطوا الثقة للناس الشباب ويحبوا يقلدوا مسؤولية ويحبوا يدزوهم ويحبوا يعاونوهم. وقتها قال لي أنا اقترح عليك جاب معنا في السولارتيك وعاوننا على المشروع هذا. الحق أنا نعرف الأهمية بتاع المشروع، تناقشنا فيه وعجبني الكونسيبت، لكن اللي عجبني أكثر منه هو أكثر من البروجي عميمام راهو والمشروع في حد ذاته، هو شخصية أحمد. الموضوع ما تطرحش كمشروع خاص لسي أحمد، هو مشروع للصالح العام للتونس للجهة، وهذا نادرا. أنا وأنا ممكن هذا اللي يقنعني، خاطر أنا كان جاني إنسان قال لي راه باش نعملوا مشروع ربحي وباش نكونوا ندخلوا في مثلا ما نعرفش أنا أسوسياسيون نعملوا شركة ونعملوا إندستري ولا نعملوا حاجة أخرى، ممكن نكون ما يهمنيش ياسر مشروع، خاطر صراحة كانت الفرص اللي عندي في الخارج أكثر منها برشا وممكن كانت أحسن، وما كانت ليش في الحق في التخمام. لكن هل الحرص على تقديم حاجة لتونس وحاجة للصالح العام والصدق اللي شفته فيها، خاطر نجم تكون شعار نجم تكون كلام هكاكة فضفاضة، ما هذه صدق صحيح، وممكن تأثر اللي شافوه برشا ناس وقت اللي يحكي على الناس الصغار اللي ماتوا في البحر وكل شيء، راهو تأثر صادق. أنا نعرف من بعض صادق، خطر جاي من إيمان العميق اللي بلادنا تستاهل مخير، واللي احنا نجم نقدموا الإضافة، واللي دورنا احنا كشباب ولا كيف هو معناها ناس اللي عندها أكثر خبرة وعندها تاريخ في معناها مع الدولة في مناصب عديدة، اللي هو لازم نكون وإحنا ناخذ المشعل وناخذ المسؤولية ونقدموا حاجة ونقدموا إضافة لبلادنا، وخاطر كي نحطوا اليد في اليد ونجموا نعملوا حاجة. دونك خذيت المسؤولية هذه، وحق ما كانتش حاجة سهلة، تعرفوا المشروع معناها باش وصل مرحلة اللي هي نسمى مرحلة مفصلية في 2025 تغيير سبغة الأرض، معناها نجم نقولوا انطلقنا فعليا في الإنجاز، توا في مرحلة الإغلاق المالي ودخلنا في نقاشات مع المستثمرين ودخلنا في أمور عندها علاقة بالتنفيذ والمشروع أكثر منه نقاشات مع الدولة في التراخيص، معناها دخلنا في مرحلة مرحلة أخرى. شو صرنا المرحلة هذه؟ كانت مرحلة شاقة وصعبة جدا جدا جدا. وأنا اللي الحق اللي نقوله وبشهادة للتاريخ، أولا اللي أحمد رغم اللي فترات معناها حازت في نفسها بعض الأمور والشيء اللي صار والتصرفات اللي صارت والكلام اللي تقال والتعطيلات اللي صارت، لكن كان ديما في فترات ممكن أكثر أعطيني هيك الشحنة المعنوية باش نقدمه باش وباش نتجاوزوا العراقيل الكل. واللي من نوع المسؤولين اللي يعطيك الثقة، يعطيك المجال باش انت تتحرك بشكل يشد خانقك، فهمتني؟ وعطينا الحق وكانت معنا ثقة متبادلة ما بيناتنا وقدمنا الحق المشوار هذايا لحد الآن. مبقى بيصير ما مازالت الأمور قدام شوية، وهو الحق جير بريز يقول لي أنا تعبت شوية ونحب نعطي طول مشي على الآخرين، لكن احنا بأكثر أكثر احنا منها شدين فيه طول، من أنا مش وقت لازمنا ماذا بينا تقعد حتى لننطلقوا فعليا في الخدمة وبعد تقعد معانا ديما في الإكيب. هو اللي ممكن برشا ناس ما تعرفوش على سي أحمد، اللي هو أولا رجل علم ورجل أبحاث، واللي في 79 طور طريقة هذه بو هو ميدان داخل فيه معناها لكالكول ستركتورال، معناها في حسابات البنية ولا كيفاش اللي تصير تطبيق معناها بناء الجسور، الجسور خاصة. وهذه من القواعد ولا من اللواء التيوري معناها اللي مستعملة بطريقة كبيرة ياسر توا حاليا، واللي هي اللي خلات عالم هذية بتاع تطوير الجسور يتطور بطريقة كبيرة. اللي عمله سي أحمد هو اللي تطور التيوري هذية بتاع نورتنهوف لدرجة اللي هو ولا تتسمى نورتنهوف فريعة، معنى الميثود هذية ولا التيوري ولا تتسمى باسمه هو. علاش؟ خاطر الشيء اللي زادوا فيها هو والميثود اللي طورهم خلوها طوروها ياسر، عطوها تطبيق أوسع وأشمل، وخلوها تكون معناها من اللوا فوندامنتال كما حكيت لك في هذه في تطوير الجسور وكل. دونك سي أحمد رجل علم يبقى ديما رجل علم، وحتى طريقته في إدارة المؤسسات وطريقته في إدارة الشأن العام طريقة علمية، ويبقى ديما يخدم بالعقل العلمي. يعني حتى في تبحثه في أي موضوع ديما عنده هيك ثلاثة نقاط: استنتاج، التشكيلة بتاع الخطاب ولا تشكيلة التفكير بتاعه ولا طريقته هو في طرح الفكرة صحيت وتجميعها ديما طريقة علمية، وعنده غرامة كبير بالماتيماتيك معناها بالرياضيات. هذه ميدان معناها ممكن الناس في هوايتهم في وقت فراغهم يعملوا منعرفش أنا يقرأ ويقرأ هو زادة وقرأ دي رومان وكل شيء، لكن يعمل مات. وشفت أنا برشا حاجات قاعد يعمل فيها حاليا إلى حد الآن، ما زال عنده الأبحاث وطالع واستكشف ويشوف. معناها هذه موضوع داخل في تركيبة نفسية متاعه في تركيبتك وما يفرقاش معناها، ويلانتير معناها انساتيسفاكسيون، عنده بليزير كبير، عنده يعني نوع من المتعة في الكباب على مشاكل معقدة في الرياضيات، ويتحاور مع زملاء عنده، وما زلت عنده النشاط الذهني الكبير في الميدان هذا، رغم اللي أنا عنده مدة معناها من اللي غادر المسؤوليات في الإدارة ولا في التعليم كما كان. لكن هذي مصدر سعادة لي هو، مصدر متعة فكرية، وممكن هذا اللي يخليه عنده هالنوع من الترفع على الحاجات متاع الدنيا.
2: مستمعينا الكرام، أنتم بصدد الاستماع إلى شهادة المهندس رياض بن خليفة في استحضار لمحطات من مسيرة الدكتور أحمد فريعة.
1: مثلا سي أحمد مش من الناس اللي باش تعجبهم برشا ولا باش تعطيهم متعة كبيرة سيارة فاخرة، ولا نعرف اللي هو استكشاف الحاجات، ممكن سفرة ولا قراءة ممتعة ولا بحث في الرياضيات أكثر منه الحاجات اللي نقولوا احنا الدنيوية اللي ممكن نعيش باش تعطيه نفس المتعة. ما مازال عنده بحث ما نجمش معناها نخوض فيه، لكن في مقابلة صارت بيني وبينها عندها توا كنا جمعتين، صرح لي اللي هو قاعد يخدم على موضوع يقترب في الشان هذي، لكن هو مربوط بـ دي كونجونكتور، معناها حاجات اللي هي مواضيع متقدمة في الرياضيات اللي هو يخدم عليها حاليا، واللي نجم يكون عندها تعرف هو ميدان نظري ممكن ما نشوفوش توا شنو ينجم يزيد ويقدم، لكن ككل شيء نظري عنده دي كونسيكونس كبار، معناها عنده استعمالات كبيرة. اللي فهمته اللي هو عنده توا أشهر يخدم على الموضوع هو وزملاء، معناها تقدم من مرحلة باهية، وإن شاء الله عن قريب نسمع أخبار جيدة معناها وشنو كنا عندهم يكون عندهم يكون نشر في مجلات علمية بارزة. هذا كله توا أنا ما نكلمش فيه، نجمش نقول أكثر من هكا، خاطر توا سي أحمد يخدم على الموضوع هذا ويعد له هو إن شاء الله البريموتي معناها في الموضوع هذا هو اللي تحدث عليه أكثر مني. لكن اللي نجم نأكده لك اللي هل الخدمة هذه والبحث وقراءة والعمل في الميدان الأبحاث هذه ما يفرقوش وما نقطعش عليه، وممكن أكثر حاجة يعدي فيها وقت حاليا إلى حد الإرهاق ساعات اللي هو اللي قالوا لي عائلة ما نأكده لي. وهذاك علاش أنا مثلا من طلق سولارتيك نحاول معناه نكون أقل ما يمكن نقلق، معناه بمعنى مش نقلق لك بمعنى نعطيه أنا نعاونه ونخف عليه، معناها نحاول نتصرف بأكثر بوحدي لبيس بوسيبل معناها في مرشة مواضيع باش نخف عليه أنا خطر نعرف اللي هو مبارليل معناها يعدي نهار وهو يقرأ ويخدم ودونك ديجا تعب شوية في موضوع الأبحاث اللي هو فيها توا حاليا.
2: صدى الأثر.
1: الله يسي أحمد شو نقول، أنا شخصية عرفتها معنا 4-5 سنين توا حاليا، لكن اللي شفته فيه هو شخصية معناها قليل وانت تجتمع خصائص هذه في شخص. أولا العقلانية والإسبيري سونتيفيك والعقل الفذ هذي اللي قادر يتعمق في حاجات كومبلكس معناها معقدة جدا وننفذ إلى الكنه الحقيقة وبطريقة مبسطة وعقلانية، ومعها العقل الفذ السيونتيفيك معناها الموجود فيه فما نكران ذات وتجرد من تعفف على أمور الدنيا وحب صادق للمصلحة العامة وللآخرين وحب لتونس وتقديم الأشياء لتونس مش من منطلق ذاتي في أنه معناه يحب يعمل حاجة هو، لكن فما رغبة صريحة وصادقة لأنه يقدم الإضافة واللي هو يعاون الناس ويعاون المجتمع ويعاون بلاده اللي هو أبرتو جاء فيها وترعرع عنده شرجيس عنده مكانة خاصة رغم اللي هو معناه عادة معظم الكاريير متاعه في البرة في تونس، لكن يبقى متعلق برشا ببلاده وبأهله ويحب يعطيها حاجة. وثالث حاجة هو الثقة والرغبة في أنه يعطي المشعل للشباب، ومن الأشخاص اللي شفتهم قلال عندهم هالرغبة باش يعطي المشعل للشباب ويعطوهم هم الريادة ويعطوهم هم يخلوهم متقدمين في الخدمة ويعاونوهم في الخدمة ويدزوهم ويحطوهم هم قدام. أنا أكثر ما شفته هنا حتى في معروفين معناها حتى الناس اللي معروفين كرجال أعمال ولا شخصيات في الشأن العام كلهم رغم اللي هما تقدم بهم العمر يبقاوا ديما ماذا بهم يكونوا هما في الطليعة في المقدمة وما يسلموش ما يسيبوش. احنا وعنا في تاريخنا كثير معناها من الأمثلة، أولهم المرحومة بورقيبة فهمتني كيفاش الفم هالحب اللي يبقى هو شادد المركز الأول كل شيء. لا سي أحمد مش هكاك حتى طرف، بالعكس يحب يحط الشباب هو في المقدمة وعنده عقلية مترفعة ويحب ترانسميسيون يحب يعطي يحب يحط الناس في المشعل، واللي هذا شي خليه حتى في الإدارة إلى حد الآن وحتى كما يقول هو أولادي أنا في اللي نيت برشا الناس تحبها وتقدرها لأنها شافوا فيه هيك الروح بتاع الإنسان اللي يحب يعطي للشباب ويحب يعاونهم ويحب يخليهم يقدموا، والتو هك الأثر بتاعه قاعد موجود في الإدارة وفي التجهيز. وين ما دخلنا الحق أنا وياه جات الفرصة باش دخلنا عديد من الإدارات مع بعضنا، الاحترام اللي يكون نقوله للناس والثقة، والمو جاي من فراغ، جاي من الخصائص هذه النادرة الفريدة اللي موجودة في شخصيات بالقيمة بتاعها في تونس، والشخص اللي خلى كما قلت لك أثر جيد في معظم الناس اللي خلطوه وشافوه وخدموا معاه، مع إيمان قوي بالقانون فما أمانة، هو روح الأمانة هو اللي زاد غذاها فيه، يعني فما مسؤولية والمسؤولية يعني أمانة، الأمانة تفرض عليك مثلا تسير هذه الثقة اللي عطاه للناس في المشروع هذية، ولا الفلوس اللي عطاهم للناس باش نجم يطور المشروع هذية أمانة، والأمانة هذيك تحس بروحها وبثقلها فيه وفي طريقته هو في الأداء وفي طريقته هو في التسيير، ويحملك أنت نفس المسؤولية ويخليك تحس بالأمانة معاه. كما قال لي هو معناها عنده زوز أحلام، مازال الحلم الأول هو اللي يخدم عليه حاليا، والحلم الثاني اللي يشوف المشروع هذا يدور ويشوف الناس تخدم فيه، إن شاء الله عن قريب يتحقق بحول الله، وربي يطول في عمره وإن شاء الله يعطيه الصحة والقوة، وإن شاء الله كما قلت أنا القدام شوية معناها نحققه الإنجاز هذا والحلم الكبير اللي راوده، وهذا مش غريب خاطر احنا في برشا الناس تفكرش، لكن راه تكنوبول غزالة اللي كان أحسن تكنوبول في الجمهورية والأول والرائع دراه من إنجازات سحمل دراه، وهو يقول اللي احنا وقت اللي كان هو في الإدارة وكان هو في الوزارة كانت الأمور تمشي أسرع، اللي أنجزناه في عام الإنجاز اللي وكانت مفخرة لتونس وعطاه دعم كبير للشركات اللي انتصبت من بعد في ميدان الانفورماتيك وفي كل شيء معناها، وإن شاء الله إحنا نمشوا على الدرب هذه رغم اللي الباركور أبو ديفيرانت ممكن، لكن إحنا إن شاء الله نوصل لنفس النتيجة بحول الله.
0: وإذا كان المديرون يلمسون أسلوب القيادة من داخل المؤسسة، فإن أعضاء مجالس الإدارة يرون الصورة من زاوية أوسع ترتبط بالرؤية والتوجهات الكبرى. ومع شهادة عضو مجلس إدارة سولارتيك الجنوب نقترب أكثر من طريقة تفكير الدكتور أحمد فريعة ومن إيمانه بأن نجاح المؤسسات يبدأ بالعنصر البشري.
3: صدى الأثر. دكتور أحمد المصري جرتيلة صيدلي في زرزيس، عضو مجلس الإدارة سولارتيك سود فرسيفات. أحمد فريعة غني على التعريف، الناس كل يعرفوه وكل يحترموه احترام كبير ياسر. تعرفت عليه ملي خذيت الباك عام 71، مازال عمري 17 سنين، وفرنسا عدى لي كونكور وكل نتاع لي غروند ايكول نجح فيهم الكل، بعدين عمل بوليتكنيك وعمل ايكول دومين وكان من الاوائل في الدراسه نتاعها، وبعد العلاقه تطورت جت المشروع هذا نتاع سولارتيك اللي تو عندنا 16 عام هو شاد فيه صحيح وكلنا شادين فيه صحيح، ودخلت مع أخوة أخرين منهم الأخ المنصف سلامي منهم الأخ المنصف مزابي بجروب بوشماوي جروب عواجة وبعض الأخوة من زرزيز زادة كيف دخلوا معنا في الكابيتال، وبدأنا في الدراسة، دراسة لعام 2013 على 2600 دراسة تاع التكنولوجيا نيو إنوفونت اللي يمشوا للناسيونز يوني في جنيف، خذنا الميداي دور أحسن دراسة تكنولوجيا إنوفونت في العالم، واتصلوا بينا حتى أخوة من المغاربة باش نعملوا البروجي عندهم غادي، لكن سي أحمد قالهم لا بروجي تتعمل في تونس، وكيف نجحوا في تونس نجموا نجوا نعاونوكم في المغرب. تحسنت الامور تو والبروجي خذا الطريق الصحيح نتاعه، بديت صبغه الارض من فلاحيه لحاجه اخرى اصعب حاجه في تونس، وخذيناها في عام خرجت في جورنال اوفيسيال ديسمبر 2025 اول مره تخرج تبدي صبغه ارض مش في منطقه، في منطقه باسم شركه سولارتيك في الرايد الرسمي. عندنا 16 سنين من عام 2010 البروجي نتاعنا طلع في الباج 33 في الدراسة اللي تعملت عام 2009 على الانرجي سولير في تونس، كان هو باش يقع نموذج في زرزيس وكيف ينجح في زرزيس بيتعمم في برشا بلايص، وكلهم يبدو رولي لبعضهم ويتعدوا من زرزيس لإيطاليا، نجموا نبيعوا الانرجي بالدوفيز لإيطاليا خاطر البترول بيجي نهار ما عادش فما بترول، 50-100 سنة أخرين ما عادش فما بترول في العالم، كان الانرجي رينوفلابل باش تقعد موجودة.
2: تستمعون إلى شهادة الدكتور منصف جرتيلة، ونواصل معه قراءة جانب من تجربة رجل آمن بقيمة العلم والمعرفة.
3: ثقة في الدكتور أحمد فرعة. علاش أحمد فرعة؟ عمل أول تكنوبول في تونس في الغزالة عام 2001، قانون وقت كان هو في الوزارة خرجوا القانون بتاع التكنوبول، وأول تكنوبول تعمل في تونس تكنول الغزالة اللي هو تو كان يدخل في الدفيز التونس أكثر من التوريزم. دونك الناس للمستثمرين هذا عندهم ثقة في سي أحمد، وان بليس سي أحمد شاد فيه صحيح، يقبل اختلاف سي أحمد، ناقشوا معه ديما باش نعملوا حاجة سيرتو في سفارتاك، يسمعنا كله ونقرروا مع بعضنا ديما. قاعد يخدم تو مع جماعة أخرين دي ماتيماتيسيان، قاعد يخدم على دي تيوريم من يسنام يسنام.

0: 200 سنة ما يقول له مش حل بالليا قاعدين يحلوا في برشة ورمات ما متحلتش قبل قاعدين يخدموا عليها في تونس مع دي ماتيماتيان توانسة قراهم ولا قروا معاه قاعدين يخدموا المحاور هذا قاعدين يخدموا عليهم وقاعدين يحلوا في برشة مشاكل ما تحلتش عندها أكثر من قرون. وحتى حب يخرج حتى من سولارتاك قال نعاونكم من بعيد لكن المستثمرين شدوا فيه صحيح قاعد هو بريدون دي كونسيل دادمينستراسيون وسي رياض بن خليفة اللي جابه هو من فرنسا مهندس بوليفالون اللي هو مجر دو برومو سنترال باري قاعد الله بالبروجي هذا وهو قاعد يعاون فينا ما خليناش يخرج بالتركيبة. وهو توسع مد قال لك أنا ما عادش عندي حد شيء كان العلم والبروجي متاع زريز ما عادش حاجتي بحد شيء جدي وماتيماتيسيان معناتها 1 بلس 1 إيكال 2 مش 1 بلس 1 إيكال 3 1 بلس 1 إيكال 2 ماتيماتيسيان معناتها حتى في أفكاره في مخه في عقله في تركيبته جدي ربي يعطيه الوقت الطيب وربي يعطيه الصحة.
1: ومن محطة أخرى من مسيرة الدكتور أحمد دفريع ننتقل إلى قطاع الاتصالات حيث كانت المؤسسة التونسية تخوض تحديات التحول والانفتاح. ويتحدث أحد إطارات اتصالات تونس عن تلك الفترة وعن المناخ الذي ساعد على تحقيق نجاح بارز تمثل في فوز المؤسسة بصفقة الهواتف الجوالة في موريتانيا.
2: صدى الأثر
3: لتربيع موظف باتصالات تونس هذه الشهادات وبأسلوب برقي حتى لا نطيل على السادة المستمعين. بالمناسبة أحييهم كل مستمعي إذاعة تضاوين وكل متابعي الشأن وكل من هو متعلق بالأستاذ أحمد فريعة. من أين أبدأ وماذا سأقول وكيف سأقول لأوفي الرجل حقه؟ أحمد فريعة في الحصة هذه وربع ساعة وساعة ونهار لا توفيه حقه. إذا كان تحدثت على الرجل كمربي ورجل تعليم فالرجل له أعلى درجات العلم. أنا لا أستطيع أن أستحضر ما الألقاب التي تحصل عليه. أنا باش نركز على حب أحمد فريعة للشباب. أكان ذلك مسؤولا حزبيا أو لما كان مسؤولا داخل الدولة يقول أنا نعول على الشباب ونراهن على الشباب وهو رجل دولة كيف راهن على الشباب وكيف تمكن بشباب تونسي خريج الجامعة التونسية؟ أقول هذا الكلام وأنقله حرفيا بين ظفرين والكلام للدكتور الوزير السابق الأستاذ أحمد فريعة. هذا كلامه في مجلس من خيرتي كفاءاتي جرجيس وشبابها اللي يحترمهم الأستاذ دكتور أحمد فريعة وما تنجمش يكون فيه مجلس ما فيهش شباب. واليوم إذا كان أحمد فريعة اليوم باش ندخل حاجة في باريس مع شباب المهجر وربما باش يخفض حتى في رأس مال بتاع الشركة هذه اللي يناظر من أجلها. لسائل أن يسأل ما فائدة الدكتور أحمد فريعة اليوم؟ أنا ما نقولش في سن المتقدمة بالنسبة لي ما زال شابا وبإمكانه الإضافة من أي موقع. كان دائما الأستاذ الدكتور أحمد فريعة يتحدث بألم وحرقة فهو يرى نفسه في الشباب ويطمح أن يكون بالشباب فبالشباب ومن أجل الشباب فكرته تتجسد. فهو يقول دائما التشغيل أولويتي والتشغيل دائما أولويتي حتى في العديد من الخطابات الرسمية آنذاك. وما هي الحادثة ربما التي أثرت ويرويها دائما حتى في آخر ظهور تلفزي درجة التأثر؟ ولا أريد أن أستحضر ذلك المشهد لأنه انطلق من واقع ومن مفارقة من مفارقة ومعاناة أب تونسي عنده 7 صغار تخرجوا من الجامعة كلهم قارين فلسفة. يقول لي يا سيد الوزير خدم لي واحد خدم لي زوز. قال قداش بنخدم هذوما فلسفة اش باش نعمل لهم اش باش نخدمهم؟ من أجل ذلك كانت الفكرة وكانت الأقطاب التكنولوجية وكان الأستاذ أحمد فريعة هو أول من تحدث عن تصدير الذكاء.
4: أثر عبر الأثير
5: قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن.
3: يقول ضرورة التعويل على الرأسمال البشري. تونس لا تمتلك الموارد الكافية ولكنها تتمكن وتتمتع بالأدمغة القادرة على منافسة أعتى الأدمغة أكانت صينية أم يابانية والعديد اليوم أخت شعلة من المشاريع الناجحة تدار بحواسيب محمولة من غابات الزياتين. هذا ما يسميه الدكتور أحمد فريعم في 99 وفي 2000 مش اليوم. يقول من لا يمتلك التكنولوجيا ليس الجاهل من لم يتحصل على شهادة البكالوريا. هذه شهادة البكالوريا والدكتوراه دولة والأستاذية لا نتحدث عنها أمام التمكن من ناصية المعرفة تصدير الذكاء. قال أنا ما عنديش باش نصنع سيارة كيف ما ألمانيا وكيف ما فرنسا وكيف ما أمريكا. هكذا كان يشرح للشباب الدكتور أحمد فريعة، هكذا كان يتواصل، هكذا كان يبحث عن مواد الشغل. نعم كان يبسط، مش بالضرورة باش تكون عندك أموال برشا وعندك موارد، لا لا لا، احنا التوانسة عارفين ما عندناش موارد ما عندناش كذا، ولكن لنا الذكاء التونسي. الدكتور أحمد فريعة أراهن على الذكاء التونسي، على تصدير الذكاء. كيف ذلك أخت شعلة؟ أنا لست وزيرا، بل أنا أنقل ما يقوله الدكتور، ولي ملك أن أصغي وأن أنقل الفكرة. كيف نصدر الذكاء؟ الشاب التونسي بعد إنهاء دراسته وعدم توفر مصانع باش يصنع السيارة يبعث برمجة يقول أنا هاي السيارة الجولف ولا كذا، ها هو نموذج نطورها، ويبعثها للشركات الألمانية، والشركات الألمانية تتهافت على الطاقات والذكاء التونسي. كم من متفوق من البكالوريا ب 17 و18 أول ما تتصل به الجامعات الألمانية، إيجا ولدي نقروك ونوكلوك ونشربوك ومنحب 5000 يورو وكذا، من أجل ماذا؟ لأن يعلم أنك قعد هنا ووفر الأستاذ أحمد فريعة. هل تشوفها القطب التكنولوجي بالغزالة؟ معناها لما وقع تدشينه من قبل الرئيس السابق كان فخر إفريقيا وفخر تونس. السيد أحمد فريعة لولا رهانه وحبه لتونس في الثمانينات في التسعينات عروض خيالية من دول الخليج للإشراف على برامج وتدريس. نعم الأستاذ أحمد فريعة معناها إذا كان بالمفهوم لتو معناها وكان إنسان معناها مادي معناها ومش بش يخدم خدمة كبيرة، معناها بش يشرف. في بداية جات عروض خاصة من الخليج من أوروبا ومن نقاط أسوقهم لشباب تونس اليوم. نقول لهم هاو الرهان على الشباب في فترة من فترات، واعتقد معناها هي طبعا ما هيش بعد 2002 ولكن بين 96-97، إذن في فترة إشرافه على وزارة تكنولوجيا الاتصال وقعت مناقصة عالمية لإدخال شبكة الهاتف الجوال للدولة الشقيقة موريتانيا. المناقصة هذه طبعا عالمية شاركت فيها معناها لا أستحضر الأسماء لأكون صادقا، ولكن كدول الدولة الفرنسية الدولة الألمانية والدولة الأمريكية، هذوما الدول بشركاتهم، ومثلا تونس باتصالات تونس. تونس ذلك البلد الإفريقي صح التعبير الموجودة في مناقصة فيها فرنسا وأمريكا، الكل كان يعتقد أن تونس خارج المسابقة، وكان الصراع بين إن صح التعبير الثلاثة والأربعة الكبار. وأثناء السحر، وهذا ما يرويه الدكتور أحمد فريعة بكل فخر، ولأنه معناها يروينا كيفاش من بعد صار حوار بينه وبين وزير فرنساوي وأذحمه الأستاذ أحمد فريعة، بل كاد ينفجر غيظا من رد الأستاذ أحمد فريعة. آخر حاجة بقات فرنسا وتونس. الممثل بتاع فرنسا في هالمناقصة قام يصفق باعتبار أن خرجت أمريكا وألمانيا، قالت تونس تونس ما احنا حينها كل من الأول دونك معناها، وأبدأ فرحه بفوز الشركة الفرنسية بمناقصة الهاتف الجوال في موريتانيا. وطبعا يلزم يواصل الفرنس، ولكن تحصل المفاجأة عندما تكون تونس هي الفائز. فحينها ابتسم الدكتور الأستاذ أحمد فريعة وتمت العملية بنجاح.
6: مستمعينا الأعزاء، نواصل الإنصات إلى شهادة لطفي ربيع موظف باتصالات تونس لنقترب أكثر من مرحلة مهمة من مسيرة المؤسسة زمن الدكتور أحمد فريعة.
3: ولكن في نفس الوقت أش يقول بالطرائف على الشباب؟ قال أنا شباب دوزنجينيار تونيزيان قريب لي في تونس سامدي سوار، شباب في خيرة الشباب نتاعهم إطارات في تيليزي تيليكوم باش نهز لموريتانيا صحراء، يلزم معناها ثم عامل نفسي نلعب عليه باش الوليدات هذوما ينجحوا لي في المهمه هذه. قال وعملت بهم اجتماع نشوفوا احنا راكم انتم تمثلوا شغل تونس، والحمد لله كفاءات شابه، ونعرف اكبر واحد ممكن 31 32 عام في ذلك الوقت. نقول لك في الكلام هذا راه ثم اللي عمره 28 عام دوز انجينير في تونيزي تيليكوم، واحنا عندنا حتى التو دوز انجينير تو، حتى هاو نحيي بالمناسبه معناها حتى البي دي جي نتاعنا معناها نتاع تونيزي تيليكوم اللي هو زاد من الكفاءات الشابه اللي راهن عليها وقتها في الاداره الجهويه في مدنين خيرة الشباب، هو تو رئيس مدير عام. معناها شوفي النظره الثاقبه لدى الاستاذ احمد فريعه، راهن عليه كشاب. اذا الدكتور أحمد فريعة أراهن على الشباب وهيئهم نفسيا وقال لهم راهو أنا باش نكون معكم، أنا مانيش الوزير اللي في البيرو وأنا باش نأطر، وهذا يتحدي وهذا يرهال وهذا اسم تونس وراهو دول كبيرة. معناها راهي اليوم كأنها حرب، مانيش بسلاح أما حرب، ولكن ربحناها بالتكنولوجيا. الدكتور أحمد فريعة في باريس، في باريس لماذا؟ لمصالحة مع الشباب ويحث باش يرجعوا. اليوم الآن في الاختصاصات الكل في العام ما عادش تحكي على شباب من هنا، توجه للشباب اليوم مش باش يهزهم باش يرجعهم. شوفي المفارقة، شوفي المعادلة. أحمد فريعة هل هو رجل دولة؟ هل هو سياسي؟ هل هو أديب؟ هل هو فيلسوف؟ هل هو رياضي؟ هو باحث؟ هو واضع لتيورام؟ هو كل هذه الأشياء. ولكن انظر رجل الدولة اليوم ذهب لعقد مصالحة مع الشباب، لحث الشباب، لجلبهم. يمكن اليوم يعلن على التخفيض في رأس بشكل أنك أنت يا ولدي سيب علينا فرنسا بقديش بتوال فيها 10-20، هاك مساهم بألف أورو في هالشركة هذه إيجا استثمر هنا. قلنا تجربة موريتانيا أهز الشباب الموريتانية، كفاءات تونسية اليوم يبحث على الكفاءات التونسية في المهجر وعلى الرأس مال المالي لأبناء، لأن أولادنا لبس عليها مشاريعهم ناجحة. وقت تقول جرجيسي عكاري تطويني جنوبي كلها معناها أصحاب مشاريع والدخل. وللأسف الشديد المحور العملية كلها والبحر، فكرة البحر، هاجس البحر، قوارب الموت، الثكالة، اليتامى، الأرامل، الوهم، الحلم الوهم على مغامرة غير مضمونة العواقب. أبناء شباب في عمر الزهور يخاطر يقول لك كان وصلت عشت كان متت أني ميت ميت، يمشي لإيطاليا وتجربة سيئة وفرنسا يصادف أن ينجح واحد على 15، بالراهن هلاك الواحد ينجح دار فلوس، تعال يا ولدي إيجا هنا استثمر، منع وخيانك، خلي يتحول البحر إلى طمأنينة، إلى سلام، إلى منبع للحياة، إلى رمز للحياة. يكفينا مآسي ولن تنتهي المآسي ما لم تنتهي أسبابها. الأستاذ أحمد فريعة قال لهم هاو البرنامج هذايا راهو مش من اليوم، راهو سنوات، راهو الرجل إذا كان ما عنده صدق إيمان على حد علمي جد. نعم الأستاذ أحمد فريعة معناها إذا كان بالمفهوم لتو معناها وكان إنسان مادي ومش باش يخدم خدمة كبيرة باش يشرف. ونعرف أنا في بداية جات عروض خاصة من الخليج ومن أوروبا، أنا باش نحكي لك طرفة، هو سايح فاكونس في فرنسا، ثم مناظرة وإلى فرنسيس عندهم مناظرة نجم تشارك فيها، معناها سايح عندك مثال دكتوراه مانيش عارف كذا. الأستاذ دكتور أحمد فريعة وهو سايح لقي المناظرة هذه عند شهيدة تخولها باش يعدي المناظرة هذه، تقدم عد المناظرة جمعة ولا 10 أيام تخرج الريزلتا، جاء يشرح في اسمه ما لقاهش مع الناجحين. قال والله من باب الفضول مانيش معمل عليها يعني دي باساج يروي فيها هكا بطرفها معناه ويحكي على الفرنسيس كيفاش. قال والله من باب الفضول قال شنو هي مرأة كبيرة ربما معناها المشرفة على النتائج ولا كذا. فقدمت روحي قلت لها بربي أنا راني معناها كذا جيت اسمي مهناش. قلت لها طوم قلت لها أنت معناها اسمك من المتفوقين والأوائل اللي يحطوا فيهم بروحهم تعالى منا. يلقى الأستاذ أحمد فراعة في عقر دارهم الفرنسيس وهو حواس. هذه واقع أنا أنقلها بكل أمانة ويسمح لي أن أتحدثك لأني أتحدث بفخر على رجل أفتخر للأمانة معناها وهي مناسبة أرغم أنها معناها تقترن بالألم ولكن أنا كما قلت أعترف بقيمة الرجال وبمزايا الرجال وبمواقف الرجال. فالرجل لن أنسى له موقف مع والدي مرحوم الشيخ الحمر ربيع أثناء تعرضه إلى حادث مرور قاتل حاول ينظر له من منظور المناظر ودخل مع السيد وزير الدفاع مشكور مناسبة باش نشكر فيها تونس بماضيها وحاضرها ومستقبلها لأن هذيك هي تونس. يبقى يوم تاريخي يسخر وزير الدفاع طائرة هيليكوبتر في محاولة لإنقاذه في المصلش حتى صفاقس وهبطوه في جابس وتوفى. لكن هذه ذكرى أحملها وستبقى عنوان محبة واعتراف وقت يتعرض إلى مظلمة. ما خليناش الأستاذ أحمد فريعة وكنا في الصفوف الأمامية وقلنا لا الرجل يتعرض إلى مظلمة فعلا يتعرض إلى مظلمة لأن يعني نستحضر الألفين المعلم اللي شغلهم والعائلات اللي كتبت الخبزة في جرة أحمد فريعة في جرجيس ما شغلش في بنقردان في جابس في قفصة. الرجل له آثاره في جابس في قفصة في سيدي بوزيد في القصرين في السدود في القناطر اللي حول بها مشهد تونس في الطرقات في المحاولات المسالك الفلاحية هذه كلها إنجازات أحمد فريعة. أحمد فريعة عنوان النجاح في كل الفترات اللي مر بها حتى في التعيسة منها. أحمد فريعة يحمل هم وطن في التشغيل. شكرا.
2: صدى الأثر.
1: في مسيرة رجال الدولة تبقى المناصب مرحلة عابرة، أما الإنسان فيبقى بما يحمله من قيم وبما يتركه من ذكر في نفوس من عاشروه واقتربوا منه. فبعيدا عن قاعات الاجتماعات ومكاتب القرار والمهام الرسمية، هناك صورة أخرى للدكتور أحمد فريعة، صورة الإنسان الذي يعيش حياته ببساطة ويقيم علاقاته على الاحترام والثقة. ولعل أقرب من يقدر على نقل هذه الصورة هو من رافقه في جانب لا تظهر فيه المناصب بل تظهر فيه شخصية الإنسان بكل تفاصيلها. طبيب العائلة، ذلك الذي كان قريبا منه في محطات إنسانية خاصة، يشهد على نمط حياته وعلى طريقة تعامله وعلى صفات قد لا يراها الناس في الشخصية العامة. ومن خلال هذه الشهادة نقترب من أحمد فريعة الإنسان، من هدوئه وانضباطه وعلاقاته بمن حوله، ومن ذلك الجانب الذي لا تظهره المناصب ولكن تحفظه الذاكرة.
2: صدى الأثر.
7: دكتور سعيد الجابو، طبيب ورجل أعمال. أنا من الناس الأوائل اللي تعرفت على سيد أحمد فريعة وعاشرته حتى على مستوى عائلي. كنت طبيب متاع والدته، كان هو متهني بي على صح أبوه وأمه في الفترة هذيك. ولكن العلاقة الأكثر اللي حبيتها في سيد أحمد واللي خلتني معناها من الناس اللي نعتز أنه كان صديق لي وكان عبارة على شخص نهتدي به، اللي هو الوطنية متاع سيد أحمد والجانب الإنساني متاعه. وطنية سيد أحمد هو اللي خلاته أنه كل ربما النجاحات المهنية وخاصة تحمل المسؤوليات والوظائف السياسية والوظائف الحكومية خلت سيد أحمد ينجح ويقدم إضافة لتونس. الإضافة اللي قدمها لتونس معناها الناس كل تحكي بها على مستويات الكل في الجهات الكل. وطنيته ما هيش مربوطة على خطر هو زرزيسي دونك يزم ينفع كان زرزيس ولا ينفع كان ولاية مدنين. نجم نقول لك معناها ثم جهات اللي احني ما نعرفوهاش هو عمل فيها مشاريع وأحياها باش أحياها على خطر هو إنسان وطني وصادق ويحب بلاده بلاصة يلزمها فيها إنجازي يندفع. يمكن الجانب الوحيد اللي ربما تثبت له في بعض فترات متاع مسيرته في بعض شوية إشكاليات ما نقولش مشاكل مشكليات، هو أنه الاندفاع حب البلاد، رأي حب تونس مش في عروقة وفي حسيسة وفي كل هذا كان اللي خلاه أنه سيد أحمد من الناس اللي قدموا برشا لتونس، وإن شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب ويكون يعطيه الصحة. طبعا احنا في عمره هو ولا عمري هنا ولا واحد نلوجه شوية على نكملوا نهاراتنا معناه على الأقل مرتاحين، وهو زاد كيف كيف نتمنى له أن يكون معناها في صحة جيدة، وما عندنا ما نضيفه على ما قدم لتونس. شخص في كل الميادين، كان في التعليم، كان في التجهيز، كان في الأمور الفنية متاع التليكوم، كان في أي ميدان، حتى في وزارة الداخلية، معناها قدم إضافات كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة برشا لبلاده، ومن غير حساب، من غير طموحات، إلى وشعات على طموحات، وبالعكس كان يصطدم ربما حتى عندي برشا معناها معطيات أنه كان يصطدم مع زملاء متاعو أنه إن شاء ما هوش طموح وما يجملش يعتزي، وليلزم تونس يعملوا حبه لتونس هو اللي كان معناها أكبر حاجة. نجم نقول لك معناها

0: ربي يعطيه الصحة وربي يوفقه وربي يزيده في العلم، خاطر العلم ما عندهش حد وما عندهش عمر. وشكرا.
1: بعد هذه الشهادة الإنسانية ندرك أن أثر الرجل لم يكن فيما أنجزه فقط، بل في الطريقة التي عاش بها وفي القيم التي حملها معه في كل مرحلة من مراحل حياته. فالمؤسسات تحفظ المشاريع، ولكن الإنسان يحفظ الأثر. هكذا نكون قد رافقنا في هذه الحلقة من أثر عبر الأثير مسيرة رجل لم تكن المسؤولية عنده مجرد منصب، ولم تكن المؤسسات مجرد هياكل تدار، بل كانت فرصا لبناء الإنسان وتطوير الكفاءات وخدمة الوطن. من جرجيس حيث بدأت الرحلة إلى مواقع القرار التي تحمل فيها المسؤولية، حمل الدكتور أحمد فريعة معه قناعة راسخة أن أعظم ما تملكه الأوطان هو عقول أبنائها، وأن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأقصر نحو التقدم. لم تكن قيمة الرجل في عدد المهام التي تقلدها، ولا في المساحات التي شغلها في دوائر القرار، بل في الأثر الذي تركه في من عملوا معه، وفي المؤسسات التي عبر من خلالها، وفي الأجيال التي آمن بقدرتها على صنع المستقبل. ولعل أجمل ما يمكن أن نختم به هذه الرحلة أن المشاريع قد تكبر وتتغير، والمناصب قد تنتهي وتتبدل، ولكن العلم والقيم والعقول التي نساهم في بنائها تبقى هي الأثر الأبقى. الدكتور أحمد فريعة، رجل الدولة الذي استثمر في العقول قبل أن يستثمر في المشاريع. نلتقي في أثر آخر وحكاية جديدة من حكايات أناس تركوا بصمتهم في ذاكرة الوطن.
2: بودكاست أثر عبر الأثير. عبر الأثير نقتفي أثرهم، نحاورهم ونكرمهم. أثر عبر الأثير، قصص تروى وصدى يبقى عبر الزمن. أثر عبر الأثير، أعداد وتقديم
3: شعلاء المجعي.

0: موجز الأخبار
1: من إذاعة تتوين. نحييكم مستمعينا الكرام ونقدم لكم موجزا لأهم الأخبار. انطلقت عملية ربط مدينة زارات من ولاية جيبس بمحطة تحلية مياه البحر بالمنطقة، وستمكن المحطة من إنتاج 50,000 متر مكعب يوميا من الموارد المائية في اتجاه جيبس مدنين وتتوين. ينظم مركز التكوين المهني والتدريب بتتوين خلال هذا الأسبوع بدور الشباب بمختلف المعتمدية الأيام التحسيسية للتعريف بمختلف الاختصاصات بالمركز الخاصة بدورة سبتمبر. أعلنت شركة الخدمات الوطنية والإقامات عن فتح باب الترشح لتأطير الحجيج ضمن البعثة الإدارية لموسم الحج 48,400 هجري 27,000 ميلادية، وذلك ابتداء من يوم الغد وإلى غاية 28 من جويلية الجارية. تفتح وزارة التربية باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس أعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية ابتداء من يوم الغد وإلى غاية الخميس 20 من أوت القادم. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد الاثنين يمثل آخر أجل لإيداع التصريح الشهرية بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. في العالم، أعلن الجيش الإيراني اليوم عن استهداف قاعدتي علي سالم والعدير في الكويت ضمن المرحلة 16 من عملية الصاعقة، وذلك باستخدام طائرات مسيرة. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 2267 حالة، من بينها 893 حالة وفاة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبراني.
0: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
3: يا عين،
0: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
4: طوايف غبندن، صوت البادية مع سعاد الفلالي.
3: عندما تستمع إلى هذه النقرات وهي مرفوقة برقصات وحركات ألفها أهل الجنوب التونسي، فأنت في حضرة طوايف غبنتون. شعبية غنائية تنفرد بها ولاية مدنين، والطوايف جمع طايفة، وهي الفرق الطوافة حول طبلها وفي ساحة المحفل، والطوافة أيضا في أرجاء البلاد. نصر دبوبة عضو طايفة دبوبة يسترجع تاريخ البدايات.
5: طايفة دبوبنت هذه يمكن تأسست من عام كنا من 35-36، أول واحد هو يقول عودات، تلو عودات هكا هو العمل الواحد هذه بتاعت دبوبنت. بعدين فهمت لا بدا واحد يقول فاتورة ليش. بعد فاتورة ليش هكا جاء أخوه يقول الحاج علي ليش. بعدين عندنا زاد فرح دبوبة بوباه يقول مبروك دبوبة حتى هو انت لا باهي. عندنا علي هذا المبروك التومي رحمه الرحمن حتى هو خذاه من علي بالتومي الأول جمع الخف حتى هو زاد انت لا عنده باه قعتك قعتك حتى وصلنا لنحنا تم التندثر بشوي بشوي بشوي بشوي. وبنت كلهم عندهم أربعة طوائف جمع الخف العروس دبوبة مبارك التومي والحبيب التومي.
3: وتتقاطع الكثير من المرويات الشفوية حول النشأة الأولى للطوائف في فترة تاريخية كانت فيها قبيلة غبونتون جزءا من الكونفدرالية القبلية.

0: المعروفة بسمور غمة، وقد اهتم الدارسون بمسار النشأة والتشكل. الدكتور فيصل جميل باحث في التاريخ المعاصر يضيف:
1: الأصول نتاعهم ترجع برشا مصادر، لأنهم من أفريقيا معنا جنوب الصحراء، نالوا حريتهم بعد مرسوم أحمد باي في جانفي 1846. فيما بعد امتهنوا بالأساس يعني المجموعات هذه في منطقة القصبة، امتهنوا يعني أنشطة كما الأنشطة بتاع الأفراح، خدمة الأفراح والعروسات يعني في الجهة. خرجوا منهم برشا شعراء في الفترة هذيك، شعراء جوالة، كانوا ينقلوا الأخبار، كانوا يعني يتفاعلوا مع الأحداث الجارية في تونس في المرحلة هذيك. أما بدينا نحكوا على يعني الطوايف في شكلهم الحالي اللي قاعدين نشوفوا فيه تو، إلا مع تقريبا الأربعينيات مع طائفة عويدات، الطائفة يعني الأولى. فيما بعد تعددت طوايف وبدينا نشوفوا يعني في كل عرش يعني أو بطن من بطون يعني أغبنتن كانت تخرج طائفة في ذلك الوقت.
2: علاش سميكم جريدة البادية؟
3: جريدة البادية ما قلنا كنا على البادية، وإحنا ما إحنا منتسبين للباديات، كنا في البادية ما لناش بادية، نقدر نغنوا على النجع على التراث بتاعنا البرة، بادية على البيت الشعر وعلى المطر وعلى البل وعلى الغلم، فهمت ولا، وعلى الجو هذا اللي بصاير.
0: نشأت فنون الطوايف على مقربة من زاوية سيدي مخلوف المهبولي بمعتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين، وكانت هذه الزاوية بمثابة الحاضنة الاجتماعية لطوايف غبونتون القاطنين في عمادة القصبة. محمد ناجي أستاذ باحث في التاريخ الوسيط يتحدث عن أصول الطوايف تاريخيا.
4: سميوا بغبونتون وأيضا سميوا بالطوالب، شعراء الطوالب، وكذلك سميوا بجرائد العرب لأنهم ينقلون أخبار البادية من نجع إلى نجع آخر، من قبيلة إلى قبيلة أخرى.
1: في بداية نشأتهم الطوايف يعني اندرجوا حتى في مقاومة الاستعمار، ربما في نقل أخبار الفلاقة في ذلك الوقت وتمجيدها، برشا معارك خاصة في الجنوب الشرقي، نلقوا بعض تفاصيلها موجود في بعض القصائد، واشتهر بالتحديد في هذه المهمة نصر عويدات اللي تحسبت لها برشا قصائد تغنت بالزعماء المقاومة في تونس.
0: وتعتبر طوايف غبونتون من التعبيرات المميزة عن الثقافة المحلية التونسية التي لها جذور إفريقية. نادية ليش فنانة مسرحية أصيلة عمادة القصبة تتحدث عن الجانب الفني للطوايف.
5: يتابع برشا الأخبار، ينصطولها برشا ويحاولوا ينقلوها، يصوروها الواقع كما هي منذ بدايتها. مثلا نرجع لأحداث ليبيا أو حتى أحداث بنغردين، منذ انطلقت الحادثة هذيك وهم يتبعوا في كل تفصيلة، يرجعوا للأهل المنطقة هذيك شنو صار وقتها، شنو تحكي الكلمات اللي تتردد، والرئيس هو اللي يقوم بكتابة النص الشعري للفرقة هذية، ومن بعد هو اللي يلقنهم ويحفظهم شنو باش يقولوا.
6: الشعب التونسي جملة تجل مقرر بطلة، جميع الزلايا خيابت والحمل ثقل والوعد نازل والقبل عشم ارتابات، وزير الصلاح أنا مجفل والقلب شغلة، وحات الصعيبة صعبت ويلزم الحل والكد والعمل مكبوس ونكب الضابات.
5: المواضيع اللي تطرحها اجتماعية، ما هو موجود في المجتمع متاعهم، معاناة الشريحة المجتمعية اللي يعيشوا فيها، وحتى عالمية، يغنوا على ليبيا، غنوا على تونس، غنوا على العراق، عندهم قصائد مطولة ومطولة جدا تنقل هالتاريخ هذا، نجم نعتبروها مرجع، يعني هي عدولة الباحثين في البحوث متاعهم.
3: الكلمات ما عند الرئيس، يجيب الكلمات يعني يجيبها مثلا على الدين ولا على المطر ولا على النجع ولا، وبعدين نجتمع احنا عليه مش نلحنوا هنا هيك ونشوف الموزين تاعهم ميزان خاطر فهم ميزان ثم واحد نقدوا هكاك بعدين نادوا الخمسه الاخرين والسته الاخرين احنا تو حكايه ثمانيه من الناس هكاك الطايفه في الفرق ثمانيه من الناس هكا نقدوا مثلا على الاقل 20 يوم ولا الشهر كل ليله نحفظها بالباهي فهمت تلا وندربها هنا وبعدين في المهرجانات ولا في العراس نخرج مثلا نغنوا بها
6: وبرر ترطى في أمه ولا وتخش الصحاري مس يسرى عيفة وبعد الخطاوي شحطة تطوالة وذاثري جيفة منك ريفة الوعر عليها خريفة وضيح ضيح ترعو العيثة والمالة.
0: كثيرا ما ترى الطوايف فقرة هامة ورئيسية في عديد المهرجانات والتظاهرات الثقافية يستمتع بها الكبار ويكتشفها الصغار كما تراها ليلا تزين أزياؤهم ورقصاتهم ساحات الأفراح والأعراس. نصر دبوبة من طايفة دبوبة يشرح كيف تكون طقوس عملهم في الأفراح.
3: ما وجير للموري العرس موري الفرح نجيف أنت لقابة كنا نمشي المدنين وشو يربطوا معنا تو تبدت شوي بدا التليفون هذا الارقام تلا يكلم تتلاقى مثلا هو الرئيس تلاقوا فيهم في البلاد ويتفاهموا اذا كان هو الشخص هذا اللي عنده مول الفرح عنده انت لا دويله نتاع اللي بشترمي في العرس هونا يتفاهموا ترى يعطيه حق الواحد فاهم انت النهار يمشي الطايف العشيه يجيبوا العاده موقف يقول العشيه يخرجوا كل الناس اللي قلتكم مول الفرح لما قلت يخرجوا ويجي الطايفه تعمل انت لا الموقف نتاعها ويرموا هم كل الرميات فانت لا عيش كان صفات تحت في الليل عم التسعة هكاك كذاك فانت لا بعد ستة عشاء يرسم العرس يدوروا فانت لا الرجال منك ونسوين منك فانت لا ونتوكل على الله
6: ربي خلق خمسة صغار وشنة وما يفتحهم لي تعملها في حياتك وكان كل كل فراضي يتهنى وخلص حبوب الله قبل ماتك وثم نهارا فيه لي قابلنا الخاجل وشر العبد في صلاتك يحاسب معنا حياتنا كيف كنا وما ظهرت من ضج الحسناتك
4: الريتم او نسق الاغاني هو يعني متواصل يعني هادئ جدا يعني يجمع ما بين الاهازيج بتاع الجنوب الشرقي يعني الاهازيج الموجوده في الاعراس وتنضاف اليها يعني التاثيرات الصوتيه يعني المحليه الخاصه باهالي القصبه اللي هي طبعا عندها تاثيرات افريقيه يعني مزج خليط.
0: طوايف غبونتون هم اكثر من مجرد فرق فنيه تحيي المهرجانات والاعراس فقد حازت مكانه عاليه بين اهالي الجنوب الشرقي ولهم حظوه خاصه لدى الجميع وكثيرا ما كانوا وسطاء خير عند الشدائد وفي الازمات.
1: نلقوا عندهم حظوه اجتماعيه باهيه كنا نشوفوهم في حتى في الجبهيات المصالحات ما سواء ما بين العروش ما بين العائلات المتنازعه كان يعني ربما حتى الأهالي كانوا يخافوا ما يعرف بالشني عندهم لما يخذش يعني يرجع جبهية في الطائفة ولا حاجة كان ينجم يتعرض يعني يكون موضوع لقصيدة هجائية
5: يكونوا الركيزة أو يكونوا حلقة الوصل بين الشعب وبين المحيط وبين حتى الدولة لأنه كلمتهم مسموعة عامل العمر متاحهم والتاريخية متاحهم والمصداقية اللي عندهم هي اللي تخلي العباد تكمل لهم كل الاحترام وتخلي العباد ترجع لهم لانه كما قلت لك كلمتهم صادقه وموثوق منها 1000%.
0: للطوايف زي خاص باللونين الابيض والاحمر هو مزيج بين الارث التونسي واصولهم الافريقيه ومن اهم مكوناته اللحفه الشاش العصا والمحرمه الشهيره.
5: المحرمه اللون الاحمر بتاعها هي كيما لابيل يستعملوها انه يعني باش يحضروا العباد باش في الحرق معناها في الرقصات نتاعهم. اللون الاحمر كيما قلت لك هو رمز للوطنيه رمز للدماء نتاع العباد هذوما اللي ضحوا انهم سافروا من الساقيه الحمراء وجوا استوطنوا في الجنوب التونسي فما رمزيه الدماء المحافظه على الاصل او على الهويه نتاعهم.
3: فقط رسالة السوال هذا كان
7: وعندك اللحفة هذه التنسيلة وعندك الشاش والكربوش والعرقية والنوار والمحرم
8: حكايتها المحرم
7: المحرم هكا يقول دم الشهداء
4: هو زي يعني يربط بين الشخصية أو الجبة التونسية وأصولها الإفريقية الجبة الإفريقية الموجودة إلى حد الآن في جهة يعني تامر راست وجهة مزاب وجهة ورقلة وجهة فزان يعني الجنوب الليبي والجنوب الجزائري والجنوب والشمال الموريتاني. ونفس الجبة هذه تطورت بقدومها إلى تونس أصبحت يعني مشابهة إلى حد ما للجبة التونسية، يعني انضافت إليها الشاشية، العنصر الطائفة يلبس الشاشية التونسية.
6: أحلى جنوب فزان العطاب وكل الحق نعيشو في دلالة ومن بطرنا وخيرنا اللي صبحنا واقفينها وقفة رجالة المظاهرات كل يوم الطلاب وكل شاء الله ما يصلح الحاله

0: إيقاعات وأهازيج تجاوزت المحلية إلى العالمية بإصرار أصحابها على المحافظة عليها رغم عزوف الأبناء وعدم دعم الدولة وتشجيعها لتراث نخشى عليه من النسيان. وتأخذنا نقرات الطبل أو الشنة إلى عوالم أخرى حيث تتزاوج الأصول الإفريقية بالموروث التونسي فتكون لوحات تسافر بنا عبر الزمان.
1: الشنة زادة عندها رمزية زادة كبيرة برشا، علاش مدورة ماهيش مثلثة ولا مربعة، صناعة متاحة تكون من جلد الإبل خاطر هو كاسح ويتحمل أنه باش الفرق هذه تدور أكثر ما يمكن، باش تخدم عليها أكثر ما يمكن. من اللي تنطلق الفرقة هذه من بداياتها الطبل متاحة يعيش معها لسنوات وسنوات، يكون هو حامل التاريخ، يكون هو حامل للقضايا متاحهم، حامل لسفراتهم، لحتى لأجوائهم الخاصة.
2: جلد بتاع الجمل وقت يذبحوا بعير مثل ناقة ولا جمل ينحوه ينفخوه يديروه في جاب متاع الماء، يقعد على الأقل 7-8 أيام، بعدين نخرجوه من الجاب متاع الماء نظفوه، خلاص نظفوه من الشعر متاع واحد، يجيب القفة هذه بتاعت العود هذه ونصروه نخدمه مليح، وبعدين يظل واحد هو يقدره يظل واحد يعفس فوق منه ونشحته حتى لين خلاص يتجنب صياء، وبعدين نرموه في التلا يدور له شوي حنة هذه من هنا ويعملوا الانقابات باش يخرج النفس، وبعدين يديروه في الشمس على الأقل يقعد 10 أيام في الشمس باش يشحط بالله هكو ونجربوه في التلا ويبدأ الطاقة بتاع السمح ولا بس. هذا بس بالشنة هذه.
0: أغاني، أهازيج، إيقاعات، أشعار، ترافة وميزات خاصة جعلت أساتذة ونشطاء في ولاية مدنين يعملون على إدراج طويف غبنتون في التراث العالمي من خلال ملف تم تقديمه لمنظمة اليونسكو. محمد ناجي أستاذ باحث في التاريخ الوسيط يتحدث عن هذا الملف.
3: ملف طويف غبنتون أخذ يعني الطابع أو النصوص الدولية المحينة المطلوبة من منظمة اليونسكو، يعني تسيير العمل كان بمبادرة من عناصر من المجتمع المدني، جمعيات وشخصيات لها صلة بالتراث، وأيضا حملة العنصر الأصليين وهم عناصر طويف.
0: لم تكن المهمة سهلة غير أن الهدف سام والمقصد نبيل، حتى تكون للطوايف مكانتها التي تستحق وطنيا ودوليا، وحتى يتم ضمان استمرار هذه الفرق وحماية منتوجها من الإهمال والاندثار.
3: بالنسبة لإدراج العنصر، أولا هو حماية الأغاني، الملكية الفكرية للأغاني والرقصات وكل ما يحمله العنصر من أهازيج وشعر ورقصات إلى غير ذلك، وكذلك ضمان استمرارية العنصر لدى الناشئة بمد حملة العنصر ببطاقات احتراف وطنية ولما لا دولية.
0: الطوايف، الطوالب، جرايد العرب، صوت البادية، تعددت الأسماء والمسمى واحد، فرق فنية شعبية، أغانيها، أزياؤها، رقصاتها وإيقاعاتها ظلت صامدة تكافح الزمن واتخذت من عمقها المحلي طريقا نحو العالمية.
4: وبيات الشعر دور عام الحيفة وعادات وتكاليفة، خلاصان يدهم لسباح خيالة خلاحك على الشر وإن عصيفة على الصقر ويجلب تقول غزالة.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
1: طوايف غبنطن، صوت البادية مع سعاد الفلالي.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: سامحني يا سي طريف، ما ظنيت عندك وقت ولا كنت نجيك بروحي.
1: تحسبني عبد الدايم جاي على خطر الضيفة؟ لكن نشكر المناسبة اللي جمعتنا. ثم تشوش وكل واحد يهول ويزيد. واللي نحب نقوله بحضوركم، لاني طالب من المطيس ولا من غيرهم باش ينحوا السلاحات. لكن سمعتوا بشاكر وهاشم والخصومات بيناتهم على حاجات ما لها معنى، وتعرفوا اللي يفيدها السلاح لا يذل ولا يخمم بالعقاب. طو مدة وهم كفار والبطول، لكن في كل مرة يحضروا أهل الخير ويفكوا العركة. إيه خايف يجي نهار ويحضر الشيطان ويحشونا، مش هكا يا شيخ عبد الدايم؟
0: نعم سي القايد نعم.
1: ما دامني أنا القايد والشبان روسهم فايرة والبارود ما يرحمش، قلت نحي سلاحات الاثنين. أش رأيكم؟ أنا سويت ولدي هاشم وهو قايد صبيحية بشكل.
2: اللي يعمل
1: خفت يكثر الكلام والنية تفسد، ولو عندي علم باللي شاكر هو الظالم. ولكن البارح نحيت سلاح ولدي وخبيته، ونكلف عبد الدايم يخلي سلاح شاكر عنده.
0: شيء كيف ما هذا يا سي طريف يحتاج لشوي وقت، وفكان السلاح ما هو السهل.
1: من جهة أخرى نعلمكم المجبة زادت. مسألة الصوف والنجان المعروفة بضريبة الجدادة زدنا فيها، الملبوس باثنين، وضريبة الصابة المعروفة بالصايبة كل عام وعامة. في سنين الشفاف تبقى كيف ما هي، وفي سنين الخير الويبة بويبتين والكفيز بكفيزين. وربي يعطينا الوقت الطيب بسنين الخير.

0: مش معايا.
1: نحب نحضر البراز، نحب نسمع.
0: لا رفش براسك كيسة.
1: ماشي ماشي والله ماشي. ها
2: صمت انتي لهنا.
0: رفع يحب يحضر البراش وربيحة.
1: البراش عرف على البراش اللي نسويه، موش للرجال. انت راك راجل.
3: اني راجل ونعواني صي. ها وماشي وماشي والله.
1: باهي خلي يبدأ براس. هاي وكيف انا الحب نسوي. هاي
4: عيد
5: عيد
4: عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد ع

0: باباي اش عملت مع الشيخ الكسور؟
1: طريف طريف فسد علينا الملعوب.
0: كيف؟
1: روح وضابة
0: فيهم اللي قال لو مجينا للمطيس
1: ما كانش القايد يزيد في المجبة. وعندهم الحق،
0: حال ما سمع طريف بيهم جوني وعرف القصد دخل علينا وعمل السين حلو،
1: ومن بعد بشر بالضريبة.
0: وعلى هذا روح وضابة
1: قالوا الكل منك يا عبد الدايم، ولاش دخلنا فيها المازق؟
0: المازق كبيرة باباي، مانيش عارف كيف نخرج منه.

0: السلاح يا عمي ما نسلمش فيه.
1: اللي جرى في ماتوس وعيلتنا بالخصوص الكل من عمالي انا حمد نحسب في روحي فايق. شكيت بطريف وهي النتيجة المجبل زاد على اهل الجبل الكل كل مكبر والطريف ما عاد خايف من حد. وعمك عمك بعد ما كنت شيخ بهيبتي هني مربوط في داري واليوم هاو تلفت لك بعد ما قضى علي. اسمع شاكر ترجع لحصانك وتمشي بلاد سلام وخبر صاحبي عون وقول له قال لك عمي يعمل لي حل. اركب سلمولي في ساعة شاكر ما دامك بسلاحك.
0: سلاحي ما نفقده الا بعد موتي. سلاحي هو روحي.
1: ما نحبوش نكثروا على اهل مطوس وعبد الداي ولا نكون السبب في نكبة بلادنا وتشتيت اهلنا. برر سلمولي وما تخبر حد.

0: حذري روحك يا ربيح، انت يومك يمكن نرحلو.
1: نرحلو نرحلو باباي، نرحلو ونفرقوا وكنا
0: ايام ليني فرج ربي،
1: نعيشو هني الغربة ونخلو دارنا وناسنا وملكنا.
0: الله وعباد في كل بلاد، الراجل هذا ما هوش عارف علينا، يحب يذلنا على خاطرنا عذب غيرنا، كيف نرحلو نربحو رضاية اهلنا وناسنا؟
1: الموت هو المفرق البلاد.
0: الموت لازم شكون يهرب من الموت، لكن طريف يحب يقتلنا بالعرق بالنار الباردة، يحب ننقاقع كيف الجمل ونكب على يديه.
1: باي قابلة فاهمة، يمكن يعف
0: طريف، ما هوش مرجال يتعف بعد الغلب
1: على خاطرنا. اما خير، اما خير ولا نروح له جيج ونحمل عوج اللي ما يسواش. اسمع باباي، اذا تحب موتة نعرفها نمشي معاك.
0: ما تزيديش على همي يا ربيح، حمد يعرض بنت على تريف ويطلب السماح، يا ريتني مت.
1: يا بابا
0: ترجع على حصان وخلي نمشي له ونقابل عندي، ما نقول له كان راجل يقرأ.

0: جلوس.
1: هذا شاكر على الحصان.
0: اي
1: يذكر يهرب.
0: زعما يهرب. يا ريت كان نرتاحوا منه.
1: هو سلاح التوشيخ وما عمل شيء. حتى عبد الزاهي ما شمن وحيد لسان رطب كيف الحنش وغصب دمها.
0: خلي يهرب ونرتاحوا من بلاه. كيف نثبتوا؟ انت تخطب ربيحة وقتها حمد ما يقولش لا.
1: ما يبرد على قلبي الا ما يموت شاك اني المقتل.
0: بالخونة يمكن اما راس راس صعيب عليك يا هاشم اخوي.
1: اذا ما عادش عنده سلاح والله والله والله نطويها تحتي ونضبحه تو نلحقوه ونبعدوا بيه ونصطادوه.
0: ها ولدي الرجل راهو بنذاق عارف ايش معناها هاشم.
1: نقتلوه بالخفي عندنا ثلاثة مكاحل وهو عنده واحد.
0: ها ولدي راهي الفايدة مشي في الكفرة هاشم. إذا خطينا المقاتل يتبعنا ويقتلنا بالواحد بالواحد إحصانا مانع وضربت أماكنا كيف هرب وسلم هو الخاسر.
1: يهرب ويهرب عم حمد حتى هو يمكن هارب.
0: ها لكن حمد هذا سهل نقتلوه راجل كبير ويديه يرعشوا. ايش رايك يا هاشم نقتلوه وندخلوا الناس في بعضها.
1: نقتل حمد حمد واني ناوي ناخذ ربيحة.
0: لا لا
1: خليه يمشي ويلعب لكن يتبعوه ونعرفوا قصده.

0: كيف كيف كيف نكح كيف نغني، نطول نقصر صاحبي قاتلني. كيف كيف كيف نكح كيف نغني، نطول نقصر صاحبي قاتلني. كيف كيف كيف نكح كيف نغني.
1: غزالة وزهرة راكبات على بغرب.
2: وين على خير ابنويت؟
3: وين مات روحك؟ ثم اللي يتمنى في راسك يا شاك.
2: انت وين ماشي؟ بنات رواحكم

0: خليته يضحك كيف العادة كأنه ما صار شيء. صح عليه
1: رجال مطوز ذهب ونساكم فضة ورثكم طاهرة بلاد وعباد. الخوف ما يقتلش وأيام الظلم كثيرات والموت بالأجل.
0: هيا هيا
2: ومثلات لا تفرح لا تحزن.

0: باباي الشيخ حمد يحب يقابلك.
1: جاب روحه
0: عند وهي ساعة قال معجول وعندي منقول. وليت عطيته تمر واللبن وقلت له استنى.
1: صحيت صحيت يا ناجح صحيت. عطيته التمر واللبن قال المي حرم فيه وما نتمنى له كان القتال. راجل مرامدي واش عنده ما يقول؟
0: كيف تقابله تعرف؟
1: ما نقابلاش وجهه ما نحباش. خليه يستنى وكيف يقلق اعمل حيله وخليه حتى الماكل عطيه الفضل.
0: قابله على خاطر يا باباي.
1: نقابله جاي يطلب في السماح ويتذلل. انساش عمل
2: ما نسيتش يا طريق ما مانيش ناسي لي انت متعرفش الرحم.
3: إلى اللقاء مع حلقة أخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، أنور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم المهيري ولسعد دريدي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب إخراج حسن الخلصي.

0: تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. انطلقت عملية ربط مدينة الزرات من ولاية جابس بمحطة تحلية مياه البحر بالمنطقة، وستمكن المحطة من إنتاج 50,000 متر مكعب يوميا من موارد المائية في اتجاه جابس ومدينة تطاوين. ينظم مركز التكوين المهني والتدريب بتطاوين خلال هذا الأسبوع بدور الشباب مختلف بمختلف المعتمديات الأيام التحسيسية للتعريف بمختلف الاقتصاد بالمراكز الخاصة بدورة سبتمبر. أعلنت شركة الخدمات الوطنية والإقامات عن فتح باب الترشح لتأطير الحجيج ضمن البعثة الإدارية لموسم الحج 1448 هجري 2027 ميلادي، وذلك ابتداء من يوم الغد وإلى غاية 28 من جويلية الحالي. حجزت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية غير صالح للاستهلاك، ومنعت ترويج قرابة 50 طنا من العسل وشبيه العسل، إلى جانب حجز أكثر من 78,000 لتر من المياه المعدنية إثر حملات رقابية مكثفة نفذتها بمختلف ولايات الجمهورية خلال شهري جوان وجويلية 2026. ذكرت وكالة الأنباء الأردنية نقلا عن القوات المسلحة أنها أسقطت 3 صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة، فيما سقط صاروخ رابع في منطقة نائية. قالت الولايات المتحدة أنها نفذت هجمات لثام ليلة على التولي على إيران بعد أن أعلنت في وقت سابق مقتل جنديين أمريكيين في الأردن وفقدان جندي آخر عقب هجوم إيراني، فيما أبلغت الدول المتحالفة عن الولايات المتحدة في المنطقة عن تعرضها لمزيد من الهجمات الإيرانية. نشكر لكم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
0: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.

سادتي نسيتي سادتي أحب الرياضة، أهلا بكم جميعا إلى هذا الموعد الجديد من مواعيدنا المباشرة الرياضية بين موسمين. سنسلط الأضواء طبعا أمام ركون البطولات للراحة على أهم الأحداث، أهم الميركاتوات بالنسبة لكل الجمعيات. لكن الحدث اليوم يفرض 2026 بأمريكا كندا المكسيك، نهائي منتظر بين إسبانيا الأرجنتين. يامال أم ميسي؟ على كل سنكتشف ذلك في مباراة منتظرة، ومنتظر أنها تكون على مستوى فني راقي على غرار مباراة البارح اللي تلعبت في إطار المباراة الترتيبية بين إنجلترا فرنسا. 10 أهداف بالتمام والكمال، 6 دخلت في شباك المنتخب الفرنسي كأول مرة في تاريخه في المونديال، مباراة مشوقة، و10 أهداف كاملة في هذه المباراة. طبعا كيفاش كانت هذه المباراة وكيفاش مباراة اليوم، بعد شوية في التحليل الفني كالعادة مع المميز محمد نجيب خضر، وفي الأرقام والتعليق مع المتألق الهادي السياري، وبعض هوامش المونديال، ونحن على مشارف نهاية هذه النسخة الجديدة من كأس العالم 2026. طبعا في الناخب الوطني الجديد في انتظار الإعلان الرسمي بأي مواصفات وأي حال تعود البطولة، قراءة في مجموعة رات المحترفة الأولى لكرة القدم وأهم الانتدابات لمختلف الفرق في الميركاتو الصيفي. الاتحاد الرياضي ببنغردان يعني لم ينطلق بعد، تأجيل للجلسات وانتظار في لهذا الفريق العريق. نفس الشيء بالنسبة للفرق الجنوب الشرقي سنأتي إليها على غرار مستقبل جيبس فرات الثانية من الملعب الجيبسي والاتحاد الرياضي بتطوين. قلت الرابطة الثانية ما زال المخاض ببعض الجمعيات الهيئات التسييرية وأخرى بدون مدرمين، بينما الملعب الجيرسي واتحاد تطاوين اللي في بلاغ خرجوا منذ يومين. سنحكي بالتفاصيل عن هذه الرابطة الثانية في الساعة الثانية أيضا من هذا البرنامج اللي يتواصل الساعة الخامسة مع نائب رئيس الاتحاد الرياضي بتطاوين السيد توفيق القاصر. الأمر ما يختلفش برشا في رابطة الهواة، ومثالنا على ذلك الأمل الرياضي بجربة وتأجل الجلسة العامة الانتخابية. سيد بوبكر شرف الدين رئيس الهيئة التسييرية في استضافتنا في الساعة الثانية باش يعطينا أكثر توضيح وأكثر تفاصيل على قادم الفريق الأمل الرياضي بجربة ميدون. رابطة الهوات المستوى الثاني وحفل سنوي للتقييم والتكريم، قراءة في مخرجات الجلسة مع رئيس الرابطة السيد

محمد بن خليفة طبعا خلال النصف ساعة الأخير من هذه الحصة. أيضا باش نعطيكم في نهاية الحصة تقسيم الفرق بالنسبة للرابطات، الرابطة الأولى الرابطة المحترفة الأولى والثانية، وكذلك رابطة طي الهواة بمجموعتها الأولى والثانية. إن شاء الله يعني تابعوا هذه الحصة وتكون الإفادة موجودة في حصة يؤمنها ضو بن سالم في الإخراج الفني والحبيب الخراز من غرفة الهاتف. النغم الأول في هذه الحصة وألتقيكم بعد قليل للانطلاق في التحليل.

0: على نغم نجاة الصغيرة، نغم جميل جدا إن شاء الله يروق لكم. ونرجع لكرة القدم ونهائي الكاس العالم 2026 أمريكا كندا المكسيك، طبعا اللي باش يحدثنا فنيا عن هذه المباراة، وبداية بمباراة البارح المباراة الترتيبية بين أنجلترا وفرنسا. كلا عاد المتألق محمد نجيب خضر، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا سي مصطفى، مرحبا بك ومرحبا بكل سادة يسمعوا فينا على راديو تطاوين.
0: عجبك النغم؟
1: أي لا جيت صغير وما أدراك يا حسرة.
0: وهو كذلك سي نجيب، طبعا المباراة البارح باش نحكيو عليها بداية قبل ما نوصلوا للدور النهائي، لكن هات نستقبلوا معنا زميلنا وصديقنا المتعلق الهادي السياري على الدوام في المتابعة وفي الإضافة طبعا في الهوامش وكذلك في متابعة دقيقة بالأرقام لمجريات هذه الكأس العالمية. هادي مرحبا.
2: أهلا وسهلا بك مصطفى، تحية ليك ولكل السادة المستمعين والمتابعين على موجات إذاعة تطاوين، وللكوتش المتألق سي نجيب خضر في هذا الطقس في الاستثنائي، وإن شاء الله نكونوا نعديه إن شاء الله حصة طيبة إن شاء الله.
0: شكرا لكم، طبعا الطقس حار جدا، هذاك علاش ما يعني فتحت لي قوس هادي، ما نحبوش نتعبوا سي نجيب ولا الفنيين، طبعا نعرفوا الطقس حار والتوقيت زاد البرنامج من الثالثة إلى الخامسة. على كل إن شاء الله الإفادة تكون حاصلة وانتم في المكيفات وفي الأمور الهانية والمبارد سي نجيب ما تعبوكش. البارح مباراة مثيرة جدا بين إنجلترا وفرنسا.
1: صحيح المباراة خلينا نقوله كانت بدون رهان، مباراة إنجلترا أمس وفرنسا، لأن الزوز خارجين من خيبة كبيرة ياسر، فخريف الفرنسي الناس كلها كانت تنتظر باش يكون في النهائي الفريق الانجليزي كيف كان على قاب قوسين عن ادنى باش يكون في النهائي لولا التعويضات نتاع توماس توخيل المدرب نتاعو اللي ما كانتش ما نجحش فيها بتاتا، التعويضات كانت خارج الموضوع، بينما تعويضات الفريق الارجنتيني هي اللي خلت الفريق الارجنتيني يرجع في النتيجة. على كل بالنسبة لنشوف المقابلة الترتيبية ما بين الفريقين الاثنين انجلترا وفرنسا، كانت مقابلة معتها ما فيهاش برط خرج الزوز من كاس العالم خيبة للفريقين. فرنسا تسعى ربما باش تقوم خاصة من ناحية مبابي، ربما باش تسعى للحصول على أحسن هداف أو شي حتى أرقام قياسية الأكثر أو الأقل. بالنسبة لإنجلترا ربما باش نسي فالجمهور متاعها اللي كان غاضب عليها غضب كبير ياسر لما قدمتها في النصف النهائي، وكانت معتها كما كنت نحكي كانت ربما الأولوية لها هي باش تكون في النهائي. على كل فريق إنجلترا ربما كان باش يفكرنا في فريق الستينات نتاع بوبي تشالتون، بوبي مور، بوبي الفرق الملعبية هذوما الكبار، هذا خاطر كان من نقطة فريق في الستينات كان فريق بصراحة متميز وتألق. إلا رجعت هو كنا نصوروا كونا فريق الانجليزي باش يكون في النهائي، لكن خساره. لكن
0: هما زوز معطيات سي نجيب، زوز معطيات وما نعرفش كيفاش تحللهم، انه اثروا على مسيره الزوز فرق وخلونا البارح نشوفوا مباراه مغايره. السؤال الاول، علاش ما لعبش مدرب الفريق الانجليزي بنفس الطريقه امام المنتخب الارجنتيني؟ والسؤال الثاني او المعطى الثاني، هل انه في مستوى لاعبين كبار على غرار مبابي وبقية لاعبين فرنسا يتأثروا من خروجهم من النصف النهائي؟ هل أنه يعني كان الأثر كبير خلاهم في المباراة في الشوط الأول من المباراة يتلقوا 4 أهداف؟
1: شوف ما اسمعش السؤال. بالنسبة للفريق الإنجليزي، ما الفريق الفرنسي خلينا نقوله دخل كما قلت لك معناتها وكأنه معناتها اللعبة ما ترموش، فهمتي؟ تبقى الفريق الانجليزي كان جاهز ربما باش ينسي الجمهور بتاعه، يعرف كون المقابلة ضد الارجنتين هربت منه وربما حبي يفقر، فهمتي؟ او يقول لا راهي غلطة، فهمتي؟ ريانكو معناتها ما كانتش مش هذاك المستوى نتاع الفريق الانجليزي. شفنا فريق الانجليزي من البدايه باغت الفريق الفرنسي، خذاها نقولوا افروا فهمتي اللي الأهداف كانت من الشوط الأول 4 أهداف فهمتي بدون معناتها ما فماش رد فعل من الفريق الفرنسي, وكان الضغط قوي تاع الفريق الإنجليزي بالصفاق لمحل. أنا ما سمعتكش ربما حكيت لي على سكا, أنا واحد من الناس تفاجأت بمردود سكا وتفاجأت أكثر لما ما شفت سكا ضد فريق الأرجنتيني. علاش الملاعبي هذايا ما كانش موجود؟ ربما على خطر الشيء اللي قدمه ضد الفريق الفرنسي معناتها في مستوى رفيع في مستوى عالي.
0: سي نجيب نعاود لك السؤال ولا الملاحظة, هو أنه المنتخب الإنجليزي عنده يعني قدرة على التهديف والضغط في الخط الأمامي كبيرة, لكن في أمام الأرجنتين سجل هدف وتراجع كثيرا, طيح البلوك برشا وقبل اللعب, وهذا ما ينجمش يكون مع ميسي ورفقاه.
1: هذا هو الخطأ اللي يلوموا عليه توخيل, فهمتي توماس توخيل, الخطأ كونه وقت اللي سجل هدف رجع للدفاع وأطنب فهمتي في الـ في الـ في في في الرجوع إلى الوراء في الأمور الدفاعية. هذاك علاش الجمهور كل الانجليزي المختصين في الرياضه في الكره الى اخر الكره كلهم تغشوا على توخيل كيفاش الاطناب هذايا في الرجوع الى الوراء, وبالتالي ما عملش رد فعل, ما مشاش للهجوم على الاقل باش يزيد هدف ثاني, وربما كان قادر باش يزيد هدف ثاني. هذه المشكله اللي وقع فيها المدرب. على كل انا نشوف واحد ملاعب كيما ساكا متسائل علاش ما توجدش في في سيف السيسمو ضد الفريق الأرجنتيني. كيف راشفورد شفناه في الأخر
0: في الوقت البديل
1: عنده الأليات بتاع الهجوم بتلعبها, لكن ما استعملهاش كما ينبغي.
0: هو المدربين في الدورة هذه سي نجيب أثروا شوية على بعض المباريات على غرار ديشان, يعني في زوز مباريات تغييرات في التشكيلة غير مفهومة, والبارح يعني في تقريبا في 10 أو 15 دقيقة سجل 3 أهداف في الشوط الثاني, لكن في الشوط الأول يعني التغيير في التشكيلة وفي المراكز ينجم يكون أثر كثيرا.
1: أكيد هو تو قال لك بوهاي هذه على خطر تو عندك دي 26 جوار ولا قديش موجودين, إذا كما تلعبهمش في مقابلة ترتيبية هنا ما ينتجم الواجهيبهم معك الكاس العالم, حبوا ربما يعطي فرصة لك الملعبية كوما باش يبرزوا باش يكونوا موجودين. هذا كان شيء ربما اللي يعمل شوية فارق مع التعب ربما بتاع ملعبية, بتعرف كما كنت نحكي كونه معناتها نفسانيا ربما ملعبية فما خيبة أمل كما كنت نحكي نفسانيا, مهمش حاضرين مهمش جاهزين لأن خروجهم من نصف النهائي الفريقين كسوا فرنسا أو فانتي لانجلتير يتمسوا الملعبية نفسانيا. هذا يقلق ربما يعني حب يعمل ربما بعض التبديلات اللي باش تخلي الفريق ربما فريسي لبلومونتال. هذا اللي النجم ونحلل أنا كمدرب بالنسبة للفريقين الاثنين. هذا ما يمنعش كون الفريق الفرنسي زاد فريق خلينا نقوله مرحلة ديشان نهاية مرحلة ديشان على خطرة آخر مقابلة ديشان مقابلة كانت بسداسية فالأولياء فهمتي يقول لك
0: تقريبا وغاول هذه معنا تقريبا أول مرة يتلقى في مباراة في كاس العالم المنتخب الفرنسي يتلقى 6 أهداف في شباكه. ما نعرفش علاش ما يعلقش لهذه السياري معلق كبير وعنده رأي بالتأكيد, إن شاء الله نشوفه في كاس العالم القادمة يعلقنا على مباراة المنتخب الوطني التونسي هذه
2: إن شاء الله. شكر لك, نعود من جديد زميل مصطفى. بالطبيعة قلت مباراة إنجلترا وفرنسا هي مباراة أول مرة المنتخب الفرنسي يتلقى سداسية, في اعتقادي أنا مباراة من غير رهان ماهيش بنفس رهان الطريق نحو النهائي.
0: لا لكن عندها قيمة برشا لزوز فرق لأنه باش يعتلوا منصة التتويج. المنتخب الإنجليزي منذ سنة 66 يعني ما كانش في الثلاثة الأولى, وبالتالي هم برشا بالنسبة لزوز فرق.
2: ولكن هك شفنا ما كشفته معناتها مباراة كانت الحقيقة يعني مفتوحة لكل وجهات, والدليل أنه 10 أهداف في مباراة 10 أهداف كاملة الحقيقة اللي ريته وأنا شخصيا ما كانتش معناتها مباراة معناتها مفكروش فيها برشا الملاعبية للفريقين, ممكن زاد تخوف من الإصابات ملاعبية قادمين على موسم كبير موسم مع رهانات كبيرة مع فرقهم يعني تحبوا لتكره مياش بنفس الرهان متاع انه فريق باش يترشح للدور النهائي. أكيد. يعني منذ الخروج من دور نصف النهائي ممكن الريتم بتاعها شويه واصبح كل لاعب يفكر تقريبا في المستقبل
0: حتى ذهنيا بالتاكيد انه يتشتت التفكير نتاعهم اللاعبين ويقولوا يفكروا في بطولتهم كما كنت تحكي. بالتاكيد نفتحوا صفحه
2: هو الطرف مصطفى متطرف البارح ديديشون مدرب منتخب الفرنسي خاض البارح مباراه رقم 92 والأخيرة مع المنتخب الفرنسي أمام قلت منتخب إنجلترا. ديشون عمل 103 مباريات كلاعب مع المنتخب الديوك و 127 مباراة كمدرب. والمفارقة الجميلة أن الخصم في الوداع اللي هو المنتخب الإنجليزي تماما كما كان الحال في آخر مباراة خاضها بقميص فرنسا لاعبا في مباراة ودية في شهر سبتمبر عام الفين.
0: هاي مش قالوا نقطة سوداء فالمنتخب الإنجليزي يعني لاعبا ومدربا.
1: تحية سيرادي تحية أخوي نادي يعطي صح.
0: بس نفتحوا هذه يعني صفحة النهائي هذا المساء الساعة 8 بين إسبانيا والأرجنتين مباراة من الوزن الثقيل. تعطينا بعض الأرقام بعدها نرجع لسي نجيب نحكيه على مباراة الليلة إن شاء الله.
2: بعض الأرقام قبل النهائي والرقم مرشح للارتفاع الأسطورة ميسي لا يحطم أرقامه إلا هو بنفسه لأنه في 22 عمل رقم قياسي حقق فيه 5 مباريات كرجل في المباراة نفس الرقم اللي حققه في المونديال هذا قبل النهائي رجل المباراة في 5 مرات يعني 5 مرات في مونديال 22 5 مرات في مونديال 26 كرجل المباراة والرقم مرشح للارتفاع خلال هذه الليلة. الأرجنتين على بعد لقب واحد من أن يصبح ثالث منتخب بحقق لقبين متتاليين في تاريخ كأس العالم لأنه فما زوز منتخبات فقط عملوا زوز كؤوس متتاليين إيطاليا 34 و38 والبرازيل 58 و62 يعني ممكن برشا المنتخب الأرجنتيني إذا حقق لقب الليلة يكون المنتخب الثالث اللي حقق زوز ألقاب متتاليين.
0: نعم.
2: نهائيات نحكيه على نهائيات أكثر منتخبات مشاركة في نهائيات كأس العالم ألمانيا بثمانية نهائيات والمنتخب الأرجنتيني بالنهائي هذا يلتحق بالبرازيل زوزي وليو عندهم 7 مباريات نهائية ثم إيطاليا بستة مرات وفرنسا بأربعة نهائيات. تاريخ الأرجنتين تقريبا يعني في النهائيات قلت عمل 7 نهائي هذا النهائي 7 عام 1930 وصيف 78 بطل 86 بطل 90 وصيف 2014 وصيف و 2022 كبطل. في مقارنة صغيرة بين الأرجنتين وإسبانيا في المونديال هذا مونديال 26 لعبوا كلهم كل فريق لعب 7 مباريات الأرجنتين سجلت 19 هدف إسبانيا سجلت 13 هدف استقبل شباك الأرجنتين 7 أهداف وإسبانيا كأحسن خط دفاع في هذه الدورة إلى حد الآن اللي استقبلت هدف وحيد إلى حد الآن في هذه النسخة المونديالية. على مستوى المواجهات المباشرة برشا ناس يتسألوا على المواجهات المباشرة مصطفى بين إسبانيا والأرجنتين تلقاوا يعني تقابلوا 14 مرة 6 انتصارات للأرجنتين 6 انتصارات لإسبانيا وزوز تعادلات يعني 14 مباراة مصفى فيها مباراة وحيدة رسمية كانت في مونديال إنجلترا 66 في دوري المجموعات وفات للأرجنتين 2-1 آخر مباراة بين الفريقين كانت مباراة ودية في 27 مارس 2018 سداسية كاملة لإسبانيا أمام منتخب الأرجنتين. على المستوى التهديفي بطبيعة كيليان مبابي لحد الآن وفات يعني رهاناته في هذا المونديال بعشرة أهداف الرقم النهائي لمبابي في هذه النسخة يتلي معناتها يجي بعده لينون ميسي بثمانية أهداف والرقم مرشح للارتفاع ثم بسبعة أهداف إيرلينغ هالاند بيلينغام أريكين وعثمان ديمبلي بخمسة أهداف والإسباني ميكيل أويرازابال بخمسة أهداف هذه في الأهداف النسخة هذه. على مر التاريخ يعني في مر تاريخ كأس العالم في المونديال مبابي يلتحق ويتجاوز الرقم ليونيل ميسي يصبح ب 22 هدف بعد ثنائية البارح ويليه ليونيل ميسي ب 21 هدف. لكن لهنا ميسي تقريبا 99% آخر مونديال ومبابي مازال على الأقل عنده زوز مونديالات والرقم مرشح الارتفاع باش يكون مبابي هو الهدف التاريخي للمونديال. لكن الليلة هذه إذا ما سجلش ميسي يعني رسميا مبابي باش يكون هو الهدف التاريخي للمونديال ب 22 هدف. منذ 86 لم ينجح أي منتخب في التتويج بكأس العالم زوز مرات متتالية. آخر منتخب كان منتخب الأرجنتين عام 86 وقت لهز زوز كؤوس متتالية. آخر رقم أكثر قلنا المنتخبات اللي بشاركة أو آخر منتخب أو آخر مواجهة في نهائي كأس العالم في 2022 كانت الأرجنتين وفرنسا. المباراة فات بتعادل 2-2 تعداو للبرولونغاسيون حصص إضافية 3-3 وضربت الجزاء وركلات ترجيحية حسمت للأرجنتين بأربعة أهداف وأربعة اثنين في ركلة الترجيح.
0: باهي باش نكمل مع بعض الارقام اللي مديتني بها هادي مشكور يعني بخصوص كيليان مبابي وهو من بين افضل اللاعبين في هذه الدوره وحتم خمسه ارقام قياسيه. هداف كاس العالم 26 الى حد الان كما كنت احكي برصيد 10 اهداف في انتظار مباراه الليله لانه ميسي قادر انه يتجاوز هذا او يقترب منه. اذا ما سجلش ليونيل ميسي فانه كيليان مبابي هو هداف الدوره بعشرة اهداف. رقم القياسي الثاني أكثر لاعب ساهم بأهداف في كأس العالم 2016 ب14 مساهمة يعني 14 أسيست والهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدف. أول لاعب سجل 10 أهداف في نسخة واحدة منذ غارد مولر عام 1970. أيضا الرقم القياسي الخامس في هذه الدورة اللي حتمه كيليان مبابي هداف دوري أبطال أوروبا وكأس العالم في نفس العام مناصفة مع البرتغالي زيبيو سنة 65-66. طبعا هذا ما سيسجله التاريخ بالنسبة للأرقام بالنسبة للأقدام واللعب وكفة شكون ترجح سي نجيب في هذه المباراة المنتظرة هذا المساء في إطار اختتام كأس العالم أمريكا كندا المكسيك 2026 يامال ميسي إسبانيا الأرجنتين.
1: والله المقابلة بصراحة المقابلة كافحة شوية خلينا نقوله الفريقين مستعدين فانتي باش ما يتنزلوش خاصة فريق الأرجنتيني اللي هو يلعب فانتي نقول على اللقب بالمحافظة على اللقب بتاعه والفريق الإسباني يسعى باش يتحصل على كأسه الثانية العالمية. بالتالي المقابلة باش تكون مقابلة خلينا نقولوا فيها ياسر بريدونس احتياط كبير من الفريقين
0: حذر هي المباريات هذه في العاده يعني تكون سري شويه يعني مفهمش على المستوى الفني ما يرتقيش ياسر ما نعرفش تشترني الراي ولا لا لانه اللاعبين باش تفرض عليهم مراقبه لصيقه الحذر باش يكون لانه الهدف بحسابه في نهائي كاس العالم ما يتعوضش صعب جدا انك تعوض بكل سرعه يعني باش نشوفوا ممكن حذر مبالغ فيه من الفريقين.
1: أكيد هذا خطر مباراة معقدة خلينا نقوله معقدة لعلاش معقدة مباراة مثيرة لأن الفريقين كما قلت لك يسعى للحصول عليها وبالتالي كأس عالم مش شوي الكأس عالم هذه كأس عالم إكسبسيونال خلينا نقوله من الحضور الجماهيري من عدد الأهداف من الوقائع اللي وقعت فيها عدد فما مفاجآت كبيرة فجأة منهم الورقة الحمراء متاع ترامب اللي تنحت
0: حوايش خليتنا طرايف برشا هو الهادي مسجل برشا طرايف بالتأكيد
1: على كل ما فما طرفة من طرفة فما
0: هذه طرفة الطرفة يعني فيها شوية خليط مع البوفوار مع التالة
1: أي فريد من لوحة لأول مرة تطاقع فهمتي على كل بالنسبة للفريقين خاصة خلينا نقول الفريق الإسباني فريق يعتمد على ركائز فريق برشلونة كوبارسي بيدري جابي أولمو توريز فرمين على كل تحصل كونه معناتها الركائز الأساسية.
0: ربي سي نجيب بسنعت وفكر السادة المستمعين وحتى أنت يعني أنا وياك والجميع باش نستفيدوا على مستوى اللاعبين اللي يلعبوا في برشلونة والريال والبطولات الأوروبية الكبيرة. خل نشوفوا الهادي سياري بالتأكيد يفيدنا في هذا الخصوص حول انتماءات اللاعبين.
2: حول انتماءات اللاعبين النهائي هذا باش يكون فيه 8 من برشلونة، يعني 8 من لاعبي برشلونة باش يكونوا موجودين في هذا النهائي بين الأرجنتين وإسبانيا، يعني رقم مهم برشا، لأنه كي نحكيه على 8 لاعبين نقول الحارس الاحتياطي خوان غارسيا، المدافعان باوكو بارسي وإريك غارسيا، لاعب الوسط بيدري وتشافي، والجناح المتألق ليمين مع يامال، والمهاجمين فيران توريس ودانيا أولمو، يعني نجوم يمثلون حاضر ومستقبل الفريق الكتالوني. في الجهة المقابلة يتواجد أسطورة برشلونة التاريخية ليونيل ميسي، اللاعب اللي صنع مجد النادي وقاده للتتويج بثلاث ألقاب من أصل 5 في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى أرقام وإنجازات خالدة نهائي مونديال، باش يكون مواجهة خاصة بين برشا جيل برشلونة جديد وأسطورته الخالدة ليونيل ميسي. قلت 8 ملعبية في هذا النهائي،
0: وهو كذلك 8 ملعبية من بينهم يامال اللي حسب رأيي باش تكون مباراته هذه مباراة العمر، لأنه للأمانة سي نجيب ما قدمش يعني كاس عالم على مستوى عالي ومستوى اللي ينتظره أحباء المنتخب الإسباني.
1: شوف يامال أنا قلت وصل المستوى هذا يا برابو، لأن نعرفه الناس الكل كون يامال دخل فهمتي الكاس العالم وهو مصاب، كان مصاب من حتى المقابلة الأولى شارك في ربع ساعة في الكباء، وكانت مقابلة فهمتي بصراحة سيئة جدا ما تتعادل فيها الفريق الإسباني مع الكباء. بالتالي نقول لك جمال لعب اللانكر دور هذيك، وبدأ كل مقابلة يعطي فيه صنجو أكثر المدرب بتاعه، لين شفنا جمال ضد الفريق الفرنسي في التوب في البيك متاعه في الاستعداد فهمتي البدني، وشفناه في الرجوع متاعه للدفاع للدفاع مع فريق اسبانيا، خاصة للمحاصرة اللصيقة اللي عملها في بعض ردهات المقابلة على مبابي، ونجح في المحاصرة هذه، وانا هيك هذه مش من مسؤوليته جمال باش يكون معناتها روبلي ديفونسيف يكون هو من مهامه، وشفناه رجع كم من مره وكان ناجح فهمتي خليكم في الرجوع نتاع الى سوا ديزون سي لو بلان ديفونسيف في الناحيه الدفاعيه ترانزيسيون، هذه ترانزيسيون على خاطر قوي الفريق الاسباني قوي في الكسوفا ترانزيسيون اوفنسيف وديفونسيف، لان نعرف الفريق كما قلنا اكثر من لعبيه الفريق الاسباني من برشلونه، وبالتالي خاصه في الشانجمون تاع ترانزيسيون يكون هو الملعبيه حارسين لاسترجاع الكره، خاصه عندما تفتك منهم الكره لاسترجاعها في اقل وقت ممكن، وما يفوتش استرجاع الكره 7-8 ثواني بالنسبه للفريق الاسباني، وهذا اللي تمتع به الفريق الاسباني، وهذا اللي ربما نجح فيه الفريق الاسباني في المقابلات نتاع الاخيره، وخاصه المقابله ضد فرنسا اللي شفنا الفريق الفرنسي شبح خلينا نقولوا امام الفريق الاسباني من الناحيه الدفاعيه، خاصه وقت اللي يحب يفتك الفريق الارجنتيني الكره يفتكها بنفسه ويخدم فهمتي لا ترانزيسيون اوفنسيف. هذوما حاجات فاجأنا بهم، ما نقولش كلاج لكن كان نقاط قوه بالنسبه للفريق الاسباني. على كل فريق اسبانيا نستنوا اليوم نستنوا في مقابله كبيره امام الفريق الارجنتيني اللي ما نعرفه تعرف
0: الفريق الارجنتيني اي ميسي بالضبط. باش نسالك على ميسي، هل يساوي المنتخب الارجنتيني اذا كان في يومه؟ هل انه المحاصر اللاصقه من بين الحلول للحد من قوه ليونيل ميسي والمنتخب الارجنتيني حسب تصورك انت كيفاش باش تكون المعامله مع هذا بين ظفرين يعني شيطان الكره هذا ليونيل ميسي؟
1: شوف ليونيل ميسي بصراحه خلينا نقولوا سكالوني صنع منه خلينا نقوله قوة ضاربة للفريق الأرجنتيني. هو من قبل كان قوة، لكن توا باش نشوفه ميسي في الدقائق الأخيرة في الدرني كاردور متاع الفريق مع العمر 39 سنة ويقوم بك المردود هذاك، نقول أنا أبرابو لسكالوني كيفاش نجم يوظف القوة متاع فهمتي ميسي في الدقائق الأخيرة وبالتالي يقلب فهمتي يقلب كل الموازين في كل نهاية مقابلة يكون فهمتي للفريق الأرجنتيني يكون منهزم ويرجع فهمتي في الانتصار. وبالتالي أنا نقول الميثود دو ترافاي متاع التكتيك سيرتو والدور اللي يعطيه الميسي في الدقائق خاصة وقت يبدأ فهمتي مغلوب خلينا نقول الفريق الأرجنتيني كان فهمتي حاسم جدا خاصة الموهبة خلينا نقول والخبرة متاع ميسي.
2: هو سينجيب المقاطع سينجيب
1: الأرجنتيني
0: سينجيب لحظة برك يتفاعل معك هيدي
2: هو سينجيب فقط حبيت نتفاعل معك نشاطك الرأي لسكالوني يعرف كيفاش يوظف ليون ميسي وصنع من ليون ميسي في آخر يعني عمر وحاجة أخرى ولكن حتى زاد ليون ميسي صنع من سكالوني باش يكون يعني مدرب كبير اللي قاد المنتخب الأرجنتيني للتتويجات ونهاية هذه
0: مش سهل أنك تدرب يعني النجوم روا هكا سينجيب ولا
2: يعني السؤال يسأل نفسه هو سامحني مصطفى السؤال يطرح نفسه شنو التعليمات اللي يعطيها سكالوني لميسي في المباريات هو في ايام زمان ترابطوني كان او عفوا سكولاري فيليبو سكولاري كان معطى في يراني في منتخب البرازيل في اعتقادي عام 2002 قال دخلت لحجرة الملابس لقيت ريفالدو رونالدو رينالدو وكفو قال معنا في حيرة كبيرة شو باش نقول الجيل هذا للنجوم هذه شو التعليمات باش نعطيها لهم يعني زيد فك ربع ساعة هذيك بين الشوطين قال لك أنا احترت أني باش نعطي تعليمات للتخمة متاع النجوم الموجودة في المنتخب البرازيلي نفس الشيء على سكالوني يعني الواحد يتساءل نفسه يقول شنو التعليمات اللي يعطيها سكالوني لليونيل ميسي اللي تقريبا حاضر في كل المباريات يعني ويمتع في جماهيره هو على مستوى الأحصاء فقط حبيت نعطيك معلومة تخص سكالوني سكالوني في 11 في مواجهة 11 مواجهة لمنتخبات أوروبا خليني أتأكد فقط من الرقم ولا مرة خسر ليونيل سكالوني أمام منتخبات أوروبا يعني عمل مباريات بانتصارات مع
0: يعني معنوية مش يدخل يعني عنده أسبقية معنوية على الفرق الأوروبية
2: هذا هو
0: باقي قبل ما نرجعوا باش يجاوبنا يخلوا شويه وقت للسينجيب يعني تدريب النجوم والتعليمات خاصه اثناء المباراه ولا بين الشوطين احنا حكينا على يامال وعلى ميسي من بين الترايف طبعا يجمعها الهادي السياري بخصوص هذين اللاعبين
2: هي ترفع عندها تقريبا 12 عام يعني بالتحديد 19 عام صحيفة إس الإسبانية تصدر الغلاف متاعها منذ تقريبا يومين جمعت الصورة ليونيل ميسي وليمين يامال الصورة تم التقاطها سنة 2007 في حملة خيرية وقتها كان ميسي عمره 20 عام وكان موهبة ساعدة في فريق برشلونة أما يامال فكان عمره بالضبط 5 شهور فقط اليوم وبعد 19 سنة يعود الثنائي للواجهة من جديد لكن هذه المرة في نهائي كأس العالم ميسي صاحب المجد والتاريخ أمام يامال نجم الجيل الجديد مواجهة بين أسطورة الماضي وموهبة المستقبل وكتبت صحيفة إس الإسبانية عنوان رمزي حمام من المجد لأن كرة القدم أحيانا تكتب أجمل قصص قبل أن تبدأ في نهائي الليلة بين يامال وليونيل ميسي
0: هذا معناتها من بين الأشياء اللي اختص بها هذه السياري الرسم بالكلمات في كرة القدم سينجيب
1: نجم أقوله فما اللي قال بين الأستاذ والتلميذ ربما هل التلميذ معناتها يثور على الأستاذ متاعه أو وماذا ما يخبي من مفاجآت التلميذ الأستاذ متاعه خاطر نعرف ديما اللي بوان فابل يعرفهم كان أقرب الناس ليك وأقرب الناس ليك هو تلميذك يعرف كم نقاط القوة متاعك ونقاط الضعف متاعك وبالتالي ربما الليلة باش تكون مقابلة فريدة من نوعها وشوفوا شنية رياكسيون باش تكون تاع جمال في المقابلة ورياكسيون تاع ميسي ولو أنا مش نرجع شوية الكون الهادي على أساس ربما ميسي وسكالوني على خاطر نقول لنا سي سان لو جوار كي فون لونترونور صحيح تو لونترونور يعطي لي كونسيني نتاع لكن الملعبيه هي اللي تصنع المدرب ان تو انت ديشان صنعوه مدربيه الملعبيه نتاع الفريق الفرنسي لكن في اللحظة الأخيرة ضد الفريق الأسباني ما عرفش يتصرف ديشان مع المجموعة عندهم تاع هذه. وقت اللي لكاليتي جوار هي بيدها اللي صنعت المدرب ديشان هذا بيدها. صلى على كل اليوم نقولوا احنا الفريق الأرجنتيني اللي صنع من سكالوني خاطر باللي كونسيني نتاع سكالوني، لكن كان الفضل الملعبية نتاع الأرجنتين هي اللي خلت ربما اسم سكالوني يظهر على الساحة بالتغييرات نتاعها خاصة في الربع ساعة الأخيرة. شالله نشوفوه يواصل في الفينال هذي، لأن إذا كان حتى الفريق الإنجليزي شفناه عمل مقابلات كبيرة، لكن في الديمي فينال مع الأرجنتين وقت اللي كانت خيبة كبيرة ياسر ما ردت الفعل ما كانتش كما اعتدنا من الفريق الانجليزي. على كل المقابله نتاع اليوم ما بين جمال وميسي فيها ياسر معسنا نقاط، ياسر حاجات اللي تخلينا نشوفه. هل ترى اليوم ميسي باش يكون عنده كلمه الفصل او اسم جمال ما بين الشباب والكهول
0: بين واحد مازال داخل الكأس العالم وكرة القدم العالمية وبين آخر يغادر.
2: ولو أنه يمال مصف يمال في دوري أمم أوروبا الأخيرة ليس الآن بيمال كأس العالم.
0: صحيح 100% كونفيرم أنت كلامك صحيح 100%. قبل ما نغلق قوس كأس العالم تعطوني حسب رأيكم شكون بطل كأس العالم في هذه الدورة والنتيجة؟ نبدأ بيك سينجيب.
1: نوع البطل بالنسبة لمقابلة الليلة تحكي
0: اي طبعا اي اكيد أي.
1: والله بالنسبة لمقابلة الليلة علاش حبيت نقول كمنا راي باش تتكهن صعب التكهن فيها اما باش تكون تريسيري باش تكون
0: وفي النهاية يلزمنا بطل في كأس العالم حتى بضربة الجزاء
1: الخبرة تعطي تقول للأرجنتين، لكن الموتيفاسيون خلينا نقوله والشباب والحيوية يعطي الفريق تمثيل الإسباني، وهذا أقرب لأن الخبرة متاعك صحيح ربما تخونك اللياقة البدنية، ربما تخونك على خاطر الموتيفاسيون تاع لي جون تبقى فهمتي متعلقة لآخر لحظة.
0: سينجيب ما تهربش من السؤال، شكون بطل وبالنتيجة؟
1: شكون بطل؟ نقول الفريق الإسباني هدفي مقابل هدف.
0: هادي
2: خليني أعطيك زرقام مهمين مصفى. أيوة. خطر لأنه زرقام مهمين علاش قلت في رقم استثنائي يؤكد بصمة ليونيل سكالوني مع منتخب الأرجنتين منذ توليه المهمة. منتخب التانجو ما عرفش تعمل هزيمة أمام المنتخبات الأوروبية، فقلت في 11 مواجهة 3 انتصارات للأرجنتين يعني لسكالوني مع 3 تعادلات ولا خسارة أمام المنتخبات الأوروبية. نحكي توا على سكالوني كمدرب، نجي توا للرقم الثاني مهم برشا في المواجهات الأوروبية اللاتينية نصحة العبارة في تاريخ كأس العالم. 11 النهائي بين منتخبات أوروبا ومنتخبات أمريكا اللاتينية، 8 تتويجات للفرق اللاتينية مع 3 تتويجات لمنتخبات أوروبا. وآخر مباراة كانت في 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، رغم التعادل لكن ضربات الجزاء أعطت الكأس للمنتخب الأرجنتيني. الأرقام تقول الأرجنتين مرشح أبرز للفوز بهذه اللقب، ولكن في اعتقادي قد يصنع المفاجأة المنتخب الإسباني لاعبية اللي صغار برشا في العمر عندها مستقبل كبير، قد يصنع المفاجأة ويفوز 2-1 ويكون تتويج تاريخي لهذا الجيل القادم للمنتخب الإسباني.
0: وهو كذلك نسجل عليكم هذا في انتظار إن شاء الله أن نعيش مباراة تليق بكأس العالم وبهذه النجوم اللي كنا نتحدث عليها. طبعا المنتخب الوطني التونسي غادر مبكرا الدورة، وفي انتظار الإعلان يبدو لي هذه أن معين الشعباني سيكون الناخب الجديد لمنتخب تونس. كيفاش تشوفوا هذه الاختيارات؟ هل أنه فما سرعة في اختيار القرار؟ هل أنه عندنا جيل من اللاعبين نجمع عوضنا في قدم الاستحقاقات أم لا؟ نبدأ بيك سينجيب.
1: والله يا باها بالنسبة لي تفاجأت أنا بتعيين شعباني بصراحة على رأس الفريق المنتخب التونسي، لأن ما تعرف احنا ديما ما نعاونوش ولد نقوله احنا ولدنا فهمتي رغم اللي لموش يعتبر حتى هو ولد ولد تونس لكن بيناسيونال. بالنسبة لنا سلا معين الشعباني يلقى أرضية فانتي طيبة، أرضية فانتي اللي تساعده باش يخدم الخدمة نتاعها، يخلوه يخدم بكل أريحية. أنا هو ريان كل الشخصية نتاع المدرب، ولازم يكون معناتها عنده قرار واضح للناس الكل. ماك تعرفوا احنا اللي شد فانتي فريق المنتخب الوطني خاصة من أولادنا، نحاولوا باش نسيطروا عليه من جميع النواحي، وبالتالي ما خلولاش الحرية. على كل الشعباني يلزم النقطة هذه يدرسها، ويلزم يكون واثق منها، معناتها باش كان ياخذ ثنية صحيحة. وبالتالي أنا نقول لك لو الشعباني تكون شخصية قوية وما يتدخل فيه حتى حد، ينجم يعمل نتيجة بالفريق الوطني، أما على مدى طويل.
0: شخصية قوية هذا بينه أكد عليه من خلال يعني تدريبه لفرقة عريقة في شمال أفريقيا والترجي شامبيونز ليج وغيره كذا، ولكن أنه يدخلوا فيه ولا لا هذا اللي مش مضمون. هادي
2: كان نحكيه على معين الشعباني، ديما نحكي بالأرقام. أنا معين الشعباني تتويج ب 11 لقب، رغم أنه مازال يعني يعتبر مدرب في بداياته، زوز دوري أبطال أوروبا، واحد كأس الكونفدرالية
0: الأفريقية
2: مع نهضة بركان، خمس بطولات الدوري التونسي، زوز كأس السوبر التونسي، ولقب البطولة المغربية الاحترافية. 11 لقب في مسيرته، يعني تاريخه كبير لحد الآن، رغم قلت في بداياته تعيين الحقيقة كبالماريس كتاريخ معين الشعباني مهم برش يكون على رأس المنتخب، ولكن الحقيقة خليني أقول كل صراحة الانتماء متاعه باش يتعبوا برشا. اش معناه يتعبوا؟ قلت معروف معين الشعباني ابن الترجي التونسي، وباش نرجعوا لحكاية انه خذام الترجي وخذام النجم وفضل لاعب هذاك على لاعب هذاك،
0: وزيد معناتها حتى الستاف يعني المساعدين نتاعه يبدو لي الأغلبية هو اللي خدم معاهم بالتأكيد في مصر ولا في نهضة بركان ولا غيره. على كل هذا الأزياء يلزم تتنحى وتلبس مريول المنتخب الوطني التونسي، هذا إذا كان حبوا نغيره على مستوى عقلية الناخب الوطني واللاعب الدولي في تونس.
2: هو طبعا برشا يعني تسألوا بقى على حكاية الستاف المساعدة متاعه، بتبيع المساعدين بتبيع أي مدرب في العالم يجيب الستاف متاعه. وإحنا ناخذ مثال بيتوني مدرب أفريقي كان هو المساعد متاع زيدان في ريال مدريد، ومرشح باش يمشي مع المنتخب الفرنسي. هذه معلومة نعطيها لك مصفى، مرشح أنه بيتوني سيرافق زيدان.

يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتوي من حسنك.

0: جزم الأخبار. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز نقدمه من إذاعة تطاوين. ينظم مركز التكوين المهني والتدريب بالتعاون الأسبوع القادم بدور الشباب بمختلف المعتمديات الأيام التحسيسية للتعريف بمختلف الاختصاصات بالمراكز الخاصة بدورة سبتمبر. ذكرت الإدارة العامة للإدارات بأن يوم غد الاثنين 20 من جويلية يمثل آخر أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. أكدت وزارة التربية أن إصلاح المنظومة التربوية للفترة 2026-2030 سيرتكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين وتسريع التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية. حجزت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أكثر من 110 طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، ومنعت ترويج قرابة 50 طنًا من العسل وشبيه العسل، إلى جانب حجز أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية إثر حملات رقابية مكثفة نفذتها بمختلف ولايات الجمهورية خلال شهري جوان وجوليا 2026. دوليا استشهد صباح اليوم عدد من النازحين بينهم سيدة وصبا آخرون جراء قصف مدفعي صهيوني استهدف حي زيتون شرق مدينة غزة، في وقت تواصل فيها القوات الصهيونية عملية القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع رغم استمرار اتفاق الهدنة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 4 فلسطينيين واعتقل 7 آخرون اليوم خلال اعتداءات نفذتها قوات المحتل ومستوطنون صهاينة في عدد من مناطق الضفة. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم إنها تتحقق من تقارير عن هجوم وقع ليلا على موقع بناء محطة داروخين النووية قيد الإنشاء في إيران. الموجز الآن إليكم النشرة البحرية.
1: من المعهد الوطني للرصد الجوي نحييكم ونقدم لكم النشرة الجوية للملاحة البحرية لهذا اليوم 19 جويلية 2026. بالنسبة للحالة الجوية السائدة وتطوراتها، استقرار للضغط الجوي على مناطقنا. نمر الآن إلى التوقعات الجوية الصالحة لهذه الليلة. بشمال تونس سماء صافية، الرياح غربية جنوبية غربية تتجه شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، محليا 15 إلى 20 عقدة. البحر قليل اضطراب، يصبح محليا مضطرب والرؤية جيدة. بشرق تونس هذه الليلة سماء صافية، الرياح غربية جنوبية غربية تتجه شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بالنسبة لخليج قابس هذه الليلة سماء صافية، الرياح شرقية شمالية شرقية تتجه غربية جنوبية غربية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. بالنسبة للتوقعات الجوية لصالح اليوم غد، بشمال تونس سماء صافية، الرياح غربية شمالية غربية من 15 إلى 25 عقدة تتقلص 5 إلى 15 عقدة، البحر مضطرب يصبح محليا قليل الاضطراب والرؤية متوسطة إلى جيدة بعد الظهر والرؤية جيدة. بشرق تونس غدا صباحا، الرياح غربية شمالية غربية تتجه شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة بعد الظهر. الرياح غربية شمالية غربية من 5 إلى 15 عقدة تتقوى محليا 15 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب محليا مضطرب والرؤية جيدة. بالنسبة لخليج قابس غدا صباحا سماء صافية، الرياح غربية شمالية غربية تتجه جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة بعد الظهر. الرياح غربية شمالية غربية تتجه جنوبية شرقية من 5 إلى 15 عقدة، البحر هادئ إلى قليل الاضطراب والرؤية جيدة. في الختام نشكركم على حسن الاستماع وإلى اللقاء.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وإليكم وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء.
1: أهلا بالجميع مجددا سيدتي أنستي سيدتي. نواصل المشوار في بين موسمين الحصة الرياضية المباشرة. طبعا نرصد استعدادات فرق الجنوب الشرقي وآخر التطورات على مستوى الهيئات المديرة على مستوى الانتدابات. منذ يومين تقريبا يعني صفحة رسمية للاتحاد الرياضي بتطاوين أصدرت بلاغ. شنو هو محتوى هذا البلاغ وعليش في الوقت هذا؟ شنية الحيثيات؟ لماذا الفريق إلى حد الآن لم يستأنف التمارين؟ علاش ما فهمش مدرب؟ علاش ما فهمش يعني انتدابات؟ كل هذا باش حدثنا فيه السيد نائب الرئيس الهيئة المديرة السيد توفيق القاسر. مشكور جدا على رحاب صدره كل مرة يلبي دعوتنا لتفسير لأحباء الاتحاد الرياضي بتطاوين بخصوص هذا البلاغ. توفيق مرحبا بك.
2: مرحبا بك سي مصفى، مرحبا بكل متابعي عطر الصحراء عطنا الفتية إذا كان صح التعبير.
1: طبعا سي توفيق، الاتحاد الرياضي بتطاوين يتساءل للأمانة، أحرجنا حتى بالسؤال، وينو الاتحاد الرياضي بتطاوين؟ شفما جديد؟ شنو الجديد يعني بقطع النظر على هذا البلاغ الصادر عن الهيئة المديرة؟
2: والله ما ثم حتى شيء جديد. اللي الشيء اللي سمعتوه وشقريتوه في الصفحه الرسميه، انت سالت في بدايه مداخلتك وقلت علاش في الوقت هذا بالذات. المفروض هذا هو الوقت بالذات اللي لازم تكون فيه الخبر اللي وقع ادراجه في الصفحه الرسميه. نهايه موسم، بين نهايه موسم وبدايه موسم مفروض تكون اذا كان فما تغييرات ولا اذا كان فما حاجات باش تقررها المدير، هذا هو الوقت المناسب بين الموسمين. ما زال متسع من الوقت باش نحضروا روحنا، ولذا الفرصه مناسبه الان باش نخرجوا البيان هدايا اللي واضح البيان. يعني الهيئه المديره باكملها تقرر طبعا الانسحاب، وهذا هو هذه هي يعني سنه الحياه. يعني علاش غريب وعلاش ما فمش حاجه غريبه؟
1: سنه الحياه عندها اسباب. علاش الاسباب وعلاش في الوقت هذا
2: بدات تشيل؟ والله الخوف في الاسباب اصبح اليوم يعني غير ذي جدوى اخويا مصطفى. خوف الاسباب، الاسباب عديده، كل واحد يكتفي بأسبابه، كل واحد يخلي أسبابه في داخله. اليوم خاطر ما فماش جدوى أن كل يوم نفس الكلام ونفس الحديث. عن نفسي على الأقل إن حكم كون الرئيس اليوم متواجد خارج حدود الوطن، لازمني من منطلق المسؤولية الأخلاقية أني نكون موجود ونبين الرأي العام. عن نفسي كفاية اليوم 11 عام ظهر لي صاحبتها الكثير من النجاحات والفشل، من الأخطاء وأصبنا وأخطأنا، لكن اليوم كتوفيق القاسر لا الوضع الصحي ولا الوضع العائلي مازال يسمح أني نواصل بقطع النظر على الأسباب اللي هي من رأى أنه بصراحة دون جدوى ذكرها والتين عليها. الاتحاد التطوين ما يقفش على حتى شخص، هذك هي الحياة. يعني نرجع لسنة الحياة، هذك هي الدنيا من باب الأخلاق، أنه الإنسان إذا كان فشل على الأقل الناس كل تنادي وديما في كل بقاع الدنيا لازم ينسحب، وتكون عنده الشجاعة والمسؤولية انه ينسحب باش يخلي مكانه لغيره. اليوم
1: المسؤولية هذه تقتضي سي توفيق انه الامانة هذه نعطوها الايادي امينة، الناس تضمن استمرارية الفريق، تضمن النتائج الايجابية اللي يحبوها الاحباء، تضمن العودة للرابطة الاولى خلينا نقوله بصفة مباشرة. يعني لابد انه مش موجودين برشا المسؤولين اللي نجموا يتحملوا اللعبة هذا. انت توا بالنضج اللي حكيت عليه بعد 11 عام من التسيير والاجماع عليك للامانة، يعني ما نقولش هذا اطران ولا مجاملة، وإنما هذا اللي يداول أنه توفيق القاسر من بين الوجوه الرياضية المعتبرة في الجهة وفي الاتحاد الرياضي بتطاوين. شنو اللي بيشتخلوه إذ بعد هذا البلاغ وهذه الاستقالة؟ هل أنه الاتحاد إلى المجهول؟
2: والله سي مصطفى مش دوري باش نحدد انا شكون باش نعطوها، خاطر هذه السؤال هذا يطرح برشا مرات، وهذا هو السبب اللي خلاني انا ممكن نحصل في البياج ونكمل 11 عام. سامحني سميتها بياج خاطر سيفري. ممكن هذا هو الاحساس بالمسؤوليه. خليني شوي نرجسي ونشكر روحي شوي، خاطر ممكن اللي خلاني موجود بعد ممكن عندي سنتين التالي عبرت وهبطت تدوين اني خرجت، لكن ما خلونيش، خلينا نكون واضحين، ما خلونيش رجعوا لي بعد شهرين. مانيش حاجه كبيره، ما كان كيما تحكي انت كمسؤول سابق وما فماش شكون جينا وكملنا، ولكن اليوم ماهوش من دوري انا باش نحدد شكون باش يشد الجمعيه، خاطر انا انسان خدمت لجهتي في ظروف معينه، مانيش مسؤول زاد على شكون. لابد موجود شكون، خلينا نخرجوا واتحاد تطوير راه ما يقفش وفعلا يعني ماهوش باش يقف على شكون.
1: أكيد أكيد
2: تعدى محمد الغول الله يرحمه، تعدى سي عكرمة، تعدى توفيق القاسر، تعدى المختار الأسود، مازال موجود الطاقات، مازال الشباب. خلي الشباب اليوم عمري 60 عام أنا شخصيا، أنا قلت لك معناها خلي الشباب، خلي أفكار، خلي مشاريع جديدة، خلي خاصة تنمية الموارد اللي هو مشكل كبير. بالك شي احنا عجزنا في النقطة هذه، بالك شي ما خدمناش منيح الشبان، بالك شي عملنا أخطاء، خلينا اليوم نتعدوا لمرحلة أخرى. ما نقفوش لشكون باش نعطوه، خاطر مش احنا باش نعطوه، احنا ما نعطوش شيء. مخرتين والمسؤولين على الاتحاد الرياضي للتطوين شأن وشأن كل الجهات، المخرتين هم اللي حدوا في إطار جلسة عامة قانونية،
1: واللي ينس بنفسه الكفاءة انه يكون طبعاً. انه يقدم طبعاً. مشروع ايجابي جدا، كلمة مشروع عجبتني، لانه العمل ضمن وفي اطار مشروع هو اللي يضمن استمرارية الجمعية، مش الاشخاص ولا الامور الظرفية. احيانا تقع الجمعيات في خيارات للضرورة، معناتها مش اختيارا.
2: بالضبط هو المشروع لابد يكون موجود اليوم. انت باش تلزني باش نرجع للسؤال اللي ما حبيتش نجاوب عليه، هو لماذا تنسحبوا؟ هو المشكل المادي. هاي خلونا نكون واضحين مره على الاقل، المشكل المادي لابد له من المشروع، لابد اليوم ناس تفكر تفكير جديد، ولابد الناس تجيب موارد. خاطر شوف الجمعيات كل اليوم بركه اتحاد بن قردان هي مديره منسحبه، الناس ممكن ما تعرفش، الناس البعيده شوي ممكن ما تعرفش، وممكن تلوم وممكن تتهم وممكن، لكن القراب يعرف والناس اللي خدمت الجمعيات تعرف أن أي إنسان خدم اليوم الكرة في تونس راهو دفع ثمن كبير، ومع وقت يقولك معاش النجم راهو معاش النجم فعلا، كان بالمستوى المالي والمستوى الصحي ومستوى برشا مستويات معاش النجم. ولذا نتصور شعلة جديدة، روح جديدة، شباب جديد، ما شاء الله فما نعرف بالاسم أشخاص قراب من الجمعية، بهين ولاد صغار، خلينا نخدموا على الجانب العلمي شوي، خلينا نخدموا على الجانب معنى كيفاش نعمل موارد. ثم مشكل في الموارد المالية أكثر، معنى ثم شركات كبرى اليوم بتنصلت من مسؤولياتها من سنتين، والناس تعرف والتقارير موجودة، وتعرف الناس كيفاش المشكل الكبير صار لنا من تأخر الشركات على
1: مواصلة الإيفاء بالتزاماتها مع الاتحاد.
2: بالضبط، ولذا اليوم وقت اللي حبسنا غادي لابد أن نجيبوا أفكار جديدة باش تواصل ديمومة الاتحاد التطوير. وخلينا نكون واقعيين، مثالش الليك 2 ولا الليك 1، خلينا نقراك انا في الليغ 2 بالكش بقل المصروف، فما شكون اللي يجيب فكره جديده، ما تطلبش برشا مصاريف كبيره في الليغ 1، حتى في الليغ 2 ماناش بعاد، احنا خدينا في الليغ 2 هاي اليوم في الليغ 2 للاسف رجعت، عشنا شويه نجاحات، شفنا الليغ 1 8 سنين اتحاد تطاوين جاب فيه رقه كبيره، سافرنا احتكينا،
1: عملنا اسم
2: عرفنا بالجهه، رغم الحرب الجغرافيه والتاريخيه والظروف الجغرافيه مثل الجهه، برشا ناس ما تعرفش اليوم الكلفه بتاعتي حتى طويل راهي ماشي كيما سليمان، ماشي كيما حمام لمف، رانا بعاد على الفرق، ما خلي يقربوا يشوفوا التحديات هذه كيفاش يجابوها. كيما حكيت لك يعني اليوم ناجحين على المستوى على الاقل الحمد لله، اتحاد تطوين ضمن مسيرته قلت خطة مرة واحدة من الفيفا للجمعيات تعاني في المشكل هذا، نعرفوا كيفاش نعملوا عقود، نعرفوا كيفاش نوفوا العقود، برشا تساؤلات يعني لابد واحد يجي وقت ويجاوب عليها، لكن ما نشحنا اليوم باش نحكم على رواحنا، نخلوا بهدوء غيرنا يتقدم، وإن شاء الله غيرنا يتقدم باش الجمعية هذه اللي باش نبقوا احنا زاد جنود، باش نبقوا في المدارج، باش نعاونوا بصواتنا بخبرتنا بكل شيء الناس كل بشتاوه.
1: بالتأكيد
2: هذا هو سي مصطفى.
1: وقتاش مبرمجة الجلسة هذه سي؟ وقتاش تكتمل الأمور القانونية والمحاسبية وغيره؟
2: والله هو هذاك علاش احنا عجلنا بالتدوين هذاك، باش نحطوا على الأقل نعطوا فكرة الاستقالة باش العباد تحضر روحها، خاطر ثم اشكال وقت على مستوى دائرة المحاسبات اللي قاعدة تفقد في كل الحسابات نتاع الموسم هذا، الفاتورات والمصاريف والمدخيل، باش تمدنا بشهاده البراءه وباش تثبت من كل شيء، ربما باش تاخذ الوقت شويه خاطر وجود المسؤول الاول على الدائره هذه في الخارج في الوقت هذا ممكن باش يعطلنا، هذاك علاش حبينا نحطوا نربحوا الوقت. على كل حال هي باش تكون جلسه تقييميه ماهيش انتخابيه، حتى تخلط بعد الوقت ماهيش قضيه، الاهم ان نقدموا ونفكروا كيفاش باش نبدا الموسم بعباده جديده بهيئة تسييرية، ربما على كل حال لابد أن الفكرة تكون موجودة، خاطر ربما تأخر شوية الجلسة التقييمية اللي لابد ما تتم إلا ما تكون دائرة المحاسبات مؤشر عليها أكثر الأقل.
1: على كل إن شاء الله الأجيال هذه تكون تخدم الاتحاد الرياضي بتطوين، على الأقل باش يكون الاستعداد في إطار شهر وعشر أيام، يعني الزمن المطلوب لإعداد فريق، وإن شاء الله بالتوفيق. إذا كان نفهم منك سي توفيق أنه الاستقالة لا رجعت فيها،
2: طبعا لا رجعت في بالنسبه لي شخصيا على المستوى الشخصي صدقني مانيش باش نحلف مستحيل باش مازلنا نشوف توفيق القاسر مسؤول في اتحاد التطوير ربما بعد ربي طول في عمره
1: بعد راحة
2: مطوله ربما العبد يرجع في في في مناصب اخرى حتى في هيئه شرفيه انما كمسؤول في اتحاد التطوير توفيق القاسر انتهى ومع كامل الـ يعني ثم خليط شوي فرحه شوي الم شوي برشا حاجات العبد يخليها لنفسه ويخليها للتاريخ لكن الحاجه الاكيده انه توفيق القاسر وابناء توفيق القاسر باش يبقوا وفيين لاتحاد التطوين باش نكونوا مع الجمهور باش نكونوا في الموعد في كل يوم احد ان شاء الله تحيين بخير باش نشجعوا على الجمعيه هذه اللي حبيناها.
1: التوضيح كان من توفيق القاسر والتعليق باش يكون للاحباء احباء الاتحاد الرياضي بتطاوين ان شاء الله الاتحاد موفق. مشكور سي توفيق على مجهوداتك الكبيره على السمعه طبعا بالتاكيد البصمه اللي تركتها في الاتحاد الرياضي بتطاوين وكذلك نتمنوا لك يعني الصحه والعوده السريعه للاتحاد الرياضي بتطاوين. شكرا لك.
2: شكرا سي مصطفى بارك الله فيك.

0: إذا نعود سيدتي أنستي سيدتي، نجد التحية لكل السادة المستمعين لتحكوا بنا الآن في برنامج بين موسمين، نرصد أهم الأنشطة الرياضية. بدينا بكأس العالم، ثم حكينا مع السيد توفيق القاسر نائب رئيس الاتحاد الرياضي للتطوعين، وحول هذه الهيئات المديرة والاستقالات وغيره، أيضا حول الاتصال كان مبرمج أن يكون معنا السيد بوبكر شرف الدين رئيس الهيئة المديرة لل عمل الرياضي بجربة، تأجلت الجلسة العامة الانتخابية، لكن لا يمكن الاتصال به. إذا كان بالإمكان نجم يعطينا إشارة في انتظار ذلك. طبعا دائما نحكي على رابطة الهواة المستوى الأول والثاني، باش نرجع بعد قليل للمستوى الأول، لكن قبل ذلك جرى حفل سنوي للتقييم والتكريم بالنسبة لرابطة الهواة المستوى الثاني. كيفاش كانت هذه الجلسة؟ شنية مخرجاتها؟ معنا مباشرة عبر خط البرنامج السيد محمد علي خليفة رئيس رابطة الهواة المستوى الثاني للحديث عن المجموعات، عن التقسيم وعن مخرجات هذه الجلسة. سي محمد علي مرحبا بك.
1: مساء الخير، تحية لك، تحية كافة مستمعي إذاعة التطاوين وكافة أهلنا في جنوب تونس.
0: شكرا لك، سعداء باستضافتك وطبعا الحضور معنا، شكرا لك على تلبيتك الدعوة. حضر الحفل الهادي للسياري زميلنا وصديقنا، بالتأكيد عنده فكرة أكثر بخصوص ما وقع هناك. هادي مرحبا بك مجددا.
2: أهلا وسهلا بك مصفى، وتحية لسي محمد علي خليفة رئيس الرابطة الوطنية لهواة المستوى الثاني.
0: طبعا سي محمد علي، شنية استعداداتكم طبعا انطلاقا من هذه هذا الحفل التقييمي التكريمي مع رؤساء الأندية، شنو خرجتوا بعد هذه الجلسة؟ شنية الأفكار اللي تقدمت؟ شنية التقسيم؟ شنية ردود أفعال الأندية؟
1: بل كل شيء، تحية الإذاعة التطاوين اللي ديما كما عودتنا ديما ساندتنا ديما متواجدة معنا، واللي كانت حضرت وواكبت الحفلة في اختتام الموسم الرياضي. مشكورين ديما موجودين معنا. حقيقة معناتها الحفل كانت أجواء ممتازة ورائعة جدا، تم خلاله تكريم الفرق المتوجة واللي حقت الصعود، وكذلك الفرق المتوجة بكأس روح رياضية واحترام ميثاق رياضي، بالإضافة إلى تكريم ثلة من الشخصيات الرياضية والناس اللي اتعدت وكانت عندها دور ومساهمة فعالة في بطولة رابطة الهواة المستوى الثاني، كذلك تكريم الإذاعات الوطنية والجهوية وبعض المؤسسات العالمية الخاصة اللي كان عندهم دور زادة في تغطية نشاط بطولة رابطة الهواة. هذا في خصوص حفل التكريم. وتكريم ثلة من الموظفين الرابطة اللي بالحق مشكروهم على المجهودات الكبيرة اللي كانوا يقوموا فيها طيلة الموسم، وإذا كان نجح الموسم راهم عندهم مساهمة كبيرة وفعالة فيه، وواجب علينا زادة كنا نكرموهم. كذلك كرمنا الإدارة الوطنية للتحكيم والجامعة التونسية لكرة القدم.
0: طبعا شكرا لكم أنتم زادة على هذه البادرة، وطبعا الإنسان يحب الشكر بالتأكيد، بادرة جيدة إن شاء الله. هذا تعاون وعمل مشترك رياضي ناس كل متشارك فيه، مش مزية لا من الإذاعة لا من غيره، لكن يعني أنك تكرم هذا شيء إيجابي جدا. شكرا لك سي محمد علي خليفة. ولكن أيضا مع التكريم، هنا هل هناك مقترحات من رؤساء الأندية من الحضور بخصوص انطلاق الموسم الجديد؟
1: حقيقة نحن تقريبا من آخر الموسم الفارط قبل نهاية الموسم، يعني صار تواصل مع رؤساء الأندية، اختينا من عندهم بعض المقترحات، كذلك في اجتماع مختلف لجان الرابطة اخذنا بعض المخرجات عند اللجان والمقترحات، وإن شاء الله كان عندنا مقترحات باش نقدموهم للإدارة الوطنية الفنية، وكذلك الإدارة الفيدرالية للمسابقات، لجنة المسابقات، لجنة الفيدرالية للمسابقات اللي هم عندهم دور أساسي في تحديد نظام المسابقة الموسم القادم وعدد الفرق وكيفية إجراء المسابقة. قلنا جملة من المقترحات كنا باش نقدموها. كنت سمعت من عمي في آخر الموسم كنا طالبنا بالترفيع في عدد الفرق من 10 إلى 12 فريق في كل مجموعة، وهذا بشيء أكثر ينمي أكثر المجال الفني وينمي أكثر المجال الرياضي خاصة في الرقص وتكون بطولة أطول، وهذا من شأنه أنه ينعكس إيجابا على بطولة الهواة. كذلك قلنا نطالبوا نقترحوا الترفيه زاده في عدد الفرق اللي بتحقق الصعود، خاصه انه سنه فارته برشا فرق قبلات البلاء الحسن نقاط الاخر جوله تقريبا جل المجموعات.
0: سي محمد علي اذا فهمت اذا فهمت من كلامك انه الترفيه توا عندنا 60 فريق، يعني 6 مجموعات كل مجموعه فيها 10 هكا ولا لا؟ يعني المقترح نتاعك باش يترتب عليه يعني حتى في الاقسام اللي قبل
1: رديفة. لا لا لا لا لا لا مش تمثل، لانه تقريبا الرابطات الجهويه زاد برشا رابطات عدد كبير وكبير من فرق ما شاء الله، فحتى فرق عندها تاريخ وعندها كما الاولمبي للنقل اللي فارقنا سنه هبط الرابطه الجهويه، كما برشا في رقم ما شاء الله ناس، واحنا انها ما توصلش
2: جهه تونس الكبرى في العالم على سبيل
1: هذا موجود حتى في مختلف الجهات. قلنا هذا ماهوش ياثر على الرابطه الجهويه لانه باش يكون باش تحصل زياده تقريبا. احنا قلنا تو عندنا 6 مجموعات و10 فرق من كل مجموعه، باش نزيدوا زوج فرق في كل مجموعه، وهذا بينسوا قلنا هذا احنا مقترح نتاعنا احنا،
0: هذا مقترح الموسم القادم ان شاء الله،
1: لانه لابد من مسابقه
0: الجلسه العامه
1: نتاع لجنه المسابقات وكذلك الاداره الفنيه ثم عرضوا على المكتب الجامعي والجلسه العامه للجامعه. حبيت نوضح هذا انه حتى اذا تمت المسابقه على المقترح شخصيا نستبعد انه يكون خلال الموسم هذا، لانه الحاجات من هذه نظام المسابقه يتم اعلان عليه قبل بدايه كل موسم، فإذا مش تم قبوله أو الموافق عليه فإنه بش
0: يكون ساري المفعول الموسم القادم
1: من الموسم هذا باش يبدأ الموسم القادم.
0: واضح واضح واضح، باش نخلي الهادي السيار يتفاعل معاك بحكم احضر الجلسة. كيفاش كانت الجلسة؟ نعرفوا جلسات أخرى لرابطات يعني ما وقعش فيها استدعاء للجميع، كيفاش عشت هذه اللحظات في رابطة الهواة المستوى الثاني هادي؟
2: شكرا لك سي مصطفى، تحية لك سي محمد علي خليفة، يعطيكم الصحة البادرة الطيبة اللي عملتوها في الحفل ختام الموسم الكروي. الحقيقة كان حفل متميز، تكريم تقريبا لكل الفئات الموجودة في الكم خاصة رابطة الهواة المستوى الثاني. سمعنا الحقيقة اللي فما برشا مشاكل، الحقيقة أنا حبيت نطرح البعض منها، من الجوح يطرح كل شيء، لكن أبرز تقريب مثال سي محمد علي مثلا فريق البعث الرياضي برقاب اللي صعد لرابطة الهواة المستوى الأول، لكن رغم الصعود البعث الرياضي برقاب 8 سنوات يلعب خارج الملعب نتاعو، لأنه الملعب نتاعو فيه مشكلة، ما فيش أشغال ولكن فما مشكلة نتاع يعني رسم عقاري إلى ما غير ذلك. الفرقة ذي كيفاش ينجم يتم التعامل مع الصعوبات اللي تعانيها، خاصة وأنه توا يعني صعد الفريق وكان يعني الجمهور نتاعو يتنقل معاه؟ هذه حاجة. حاجة ثانية زادة، فما بعض الصعوبات المالية اللي تمر بها بعض الفرق خاصة في الوقت هذا، يعني أغلبية الفرق التو ما فماش برمجة بتاع جلسة انتخابية أو جلسة عامة أو جلسة يعني تقييمية، يعني يبقى ديما المشكل مادي بالأساس. آخر يعني نقطة ثالثة هي التقسيم الجغرافي تقريبا هو يهم بالأساس، يعني مراعاة للظروف أو المصلحة المادية لأغلبية فرق قرابة الهواة المستوى الثاني. يعني تراشر أنه فما مشكل، فما بعض الفرق تتشكى من مشكلة يعني التقسيم.
0: خليني نكمل نعلق على نزيد نضيف على كلامك هادي باش سي محمد علي جاوبنا يعني مع بعض والكل ما نقطعوش أفكاره، لأنه بالتأكيد أنه على دراية بكل هذا. الملاعب، الموارد المالية، يعني هذه التنقلات في بداية كل موسم نسألوا عليها الرابطات ولكن لم يتغير شيء. شنو اللي نجموا نعملوه بنشوفه بنحلمه أنه يتغير في هذه الأقسام على الأقل اللي نجموا نبنيه بها كرة القدم التونسية؟
1: نبدأ بمشكلة الملاعب اللي هي بالحق معضلة كبيرة ومشكلة كبيرة، اللي الفريق يبدأ من غير ملعب أنه تأثر حتى على عمال الرابطة. تقريبا في بعض الوضعيات كنا أسبوعيا معناتها في حيرة كبيرة معناتها، وباش نجمو نوصلوا نوفروا ملعب الفريق وانه يدور اللقاء وكنا عديد من الإشكاليات هذه. قلنا ملعب الرقاب أعلمونا من عمناه منذ أن تسلمنا الرابطة تم أعلمنا بالمشكل. حاولنا نتدخل ونشوف على أنا مستوى, فتبين لنا أن المشكل هو عقاري بالأساس وعقاري وملف لدى المحكمة العقارية, يعني ما عندوش لا سلاح حتى بالرياضة أو بالرابطة أو بالجامعة. فهمتني؟ فتبين أنه الملعب ملعب ممتاز, لكن للأسف ثم شكون جاء مواطن ادعى استحقاق الرسم العقاري ذاك, وعلى ما يبدو أنه اصدر حكم لفيته في المحكمة العقارية.
0: هذا ملعب, هذه وضعية خاصة جدا, ولكن نحكي في العموم سي محمد علي. يعني الملاعب غير وظيفية بين ظفرين, يعني أغلب الملاعب يا إما شوفوا ملاعب ترابية يا إما ملاعب معشبة, ولكن ما فيهاش حجرة ملابس, ما ثمش أمور أمنية. يعني بالتأكيد فما الكثير من التهميش لهذه الملاعب وهذه المنشآت.
1: هو تقريبا ترابية بالنسبة لرابط الهوات مستوى ثاني, ما عناش حتى ملعب ترابي, أرضية ترابية كلها عشب صناعي, لكن فما ملعب إلا وضعية العشب سيئة وسيئة جدا. للأسف هنا الملعب هذه كل يعني في مسؤولية البلديات, قاعدين نحاولوا نتواصلوا قدر الامكان.
0: هو مش من مشمولاتكم بالتاكيد سي, ولكن المتابعه فقط,
1: لانه ياثر ما دام ياثر على السير العادي نتاعنا وسير اللقاءات, فانه بمجهود اضافي نحاولوا احنا نتواصلوا مع مختلف الجهات ونحاولوا نذلوا اغلب الصعوبات. احيانا نتوفق واحيانا كثيرا لم نتوفق, وبالحق مشكله كبيره ومعضله كبيره مشكله الملاعب, ولابد من إيجاد حل لها
0: رياضيا. خلينا أكثر في الرياضة
1: رياضيا. احنا اجتهدنا أكثر من هكا, مشكورين قبل مع ممثلي النوادي مع حتى وداديات النوادي, طرحنا الإشكال هذا على المكتب الجامعي بالنسبة للفرق اللي ما عندهاش ملعب, وتم إقرار منحة إضافية للفرق اللي ما عندهاش ملعب
0: اللي تتنقل يعني كل أسبوع.
1: بالنسبة للتقسيم, احنا كما قلنا رو جغرافي نعرف الوضعية المادية للفرق متاعنا ونحاول نقص عليها الضغط قدر الإمكان. قبل كل شيء من المنبر هذا يعني وعبر موجات إذاعتكم نحب نقول إنه رو التقسيم اللي قاعد يدور واللي يبعثوا لي فيه برشها فرق ويتسألوا عليه رو ما هوش صحيح, رو غير صادر عن مكتب الرابط. هذاك اجتهاد خاص على بعض الصفحات حسب وجهة نظرها ومقترح منها هي. أما التقسيم الرسمي للرابطة مازال ما خرج, إن شاء الله بداية من الأسبوع القادم اتفقنا كمكتب رابطة باش نقعدوا باش نعملوا التقسيم, وسيتم احتساب العمل على مبدأ القرب أكثر ما يمكن, ويتم احتساب المسافة الكيلومترية, وفي حال التساوي في بعض الوضعيات آخر حل باش نعيطوا للفرق نجروا القرعة من بينات.
0: واضح. باهي على المستوى مع في الرياضي والربط مع الإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم, على مستوى الشبان, على مستوى التأطير, على مستوى المدربين, على مستوى التكوين, على مستوى التحكيم, شنو فما جديد؟
1: والله هو احنا عمل متواصل معهم في الشبان. الشبان لأنه بصفة خاصة عنا احنا يهم الرابطات الجهوية, بطولة شباب تنظيم الرابطات الجهوية, ولكن احنا كتأثير على المستوى الفني للفرق متاعنا واحد قدمنا احنا مقترح انه لما لا يسمح الاواسط ما عادش يخوض بطولة الشبان ويتم الحاقه بنظام بطولة الاكابر كما كان معمول به سابقا, وتكون مباراة رفع انتصار بين الصنف الاواسط لها مباراة الاكابر. قلنا الأواسط يدخل أكثر, لاعب الأواسط يدخل أكثر في جو الأكابر ويعطيه فرصة باش يتألق أمام أنظار مدرب الأكابر ويتأقلم
0: ويخفف حتى من الكلفة على الجمعيات.
1: ويخفف أكيد لأنه المبدأ في كرة القدم الهوايات راو مش كما قاعدين راو تو احتراف غير مخنن فراس, راو المبدأ في بطولة الهوايات راو إنه باش تعمل على رصيد.
0: النقطة هذه عندكم فيها دخل ولا على مستوى العقود ومستوى
1: وهو حتى تركيز الدولة على الدعم, يعني الدعم العمومي واحد راو مركز أكثر في اتجاه الشبان باش تكون أنت باش تعول على مخزونك الذاتي. عقود بالنسبة عقود احنا كرابطة ما عناش عقود لأخر لأنه نظام هاوي 100%, ما فماش عقود. ما نحاولوا احنا نقلصوا أكثر في الحد من إمكانية التنقلات, لو كما دخلنا مثلا قبل كانت التنقلات فوق 32 سنه حره وعلى قدر ما تحب دخلناها ولات محسوبه في الكوتام تاع النوادي وعطينا اكثر للتعويل على الشبان. قلنا نسيبوا المجال تنقلات الشبان اكثر باش نعطيوا فرصه للشبان وتولي الفرقه هذه تدعم الشبان وتلعب بالشبان اكثر من اللاعبين الكبار في السن الصغير.
0: به على مستوى المنتخبات الجهوية ويعني اكتشاف المواهب وحقية هذه المواهب بالتدرج للأقسام أعلى وين وصلت نظرتكم ل يعني باش ندعموا هذه المواهب؟
1: هو ما يخفاش على حتى حد انه المنجم الأصلي للمواهب الكروية راه موجود في أقسام الهواة وفي الفرق فرق الدواخل بصفة عامة يعني المناطق الداخلية أكثر منها ما يكون موجود محترفة صحيح إلى جانب المنتخبات الجهوية
2: والمثال سمحان علي حازم المستوري
1: أي وهو كذلك وإن شاء الله يكون عنا برشة من حازم
0: لا كريستو زادا كيف لعب النجم الرياضي الساحلي والأهلي المصري زادا خريج جمعية الحامة
1: موجود اكيد. هو قلت لك تنبع بالمواهب الجمعيات نتاعنا ما شاء الله، لكن الا ينقصها شنو هو المتابعه الماديه والفنيه. بالحق هذه هي المشكله الكبيره اللي ما تخليش نعطيو المجال للشبان هذيك باش تبرز وباش تتالق. دونك احنا خممنا مثلا كمقترح زاد باش نقترحوه انه باش يكون الى جانب المنتخبات الجهويه المعمول بها من قبل، لما لا يكون منتخب يعني يمثل رابطه الهواة. على نقولوا احنا اقترحنا ان لا يتجاوز العمر اللاعبين 23 سنة ويكون هذا بصفة دورية، يكون عنده لقاءات مع منتخب اقل من 20 سنة مع منتخب اقل من 23 سنة ويعطي فرصة اكثر لبروز المواهب هذه في الهواة.
0: جيد جدا، هذه من بين الأفكار إن شاء الله ترى النور قريبا وتتفاعل معها بالإيجاب اللجنة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم. موضوع آخر يؤرق الجميع وهو التحكيم التونسي، أنا نشوفه في كأس العالم هذه ونشوفه في كأس أفريقيا، غياب التحكيم التونسي يؤلم الجميع ولكن ما خدمنالوش.
1: هو كما نعرف
2: مشكل
0: هاي
2: فضل سي محمد ريم
1: لا عندك
0: هاي هادي اعطينا تعليق باش نفسحوا المجال لسي محمد علي يجاوب.
2: هذا هو يعني مشكل كبير مع الحقيقة في مشكلة التحكيم التونسي، غايب على المسابقة الإفريقية المسابقة القارية وأخيرا مسابقة كأس العالم. الحقيقة لابد من توفير يعني مناخ ملائم وتكوين يليق بالتحكيم التونسي، لأنه الحقيقة سمعنا آخر مرة حتى على مستوى السلطة يعني أو حتى على مستوى هرم التحكيم في تونس سمعنا فما تمت القطيعة مع رئيس لجنة التحكيم اللي هو الجزائر جمال حمودي وبعد وقعت تراجع الحقيقة في تعليق صغير لأنه مشكلة في تونس الانتماءات. كل حكم ولا كل رئيس لجنة تحكيم يجي محسوب على الفريق الثاني ومحسوب على الجهة الفنية. الحقيقة لابد من إيجاد حل جذري بطبيعة بالتنسيق متاعك بسي محمد علي مع كل يعني الرابطات ومع الجامعة التونسية كرة القدم، لابد من توفير مناخ ملائم للحكام. يعني بصراحة يجي يقول لك حاجة راهو حتى على مستوى ربيع الهوات المستوى الثاني أو المستوى
0: الأول كيفاش باش توفر لهم الظروف وهم ما خلصوش بالسنتين وغيره؟ شنو يعني التربصات مش موجودة؟ شنو التأمين سواء كان للنقل ولا حتى لوجودهم وتأثيرات الفرق ورؤساء الجمعيات؟ هذا نشوفه فيه في ملعبنا في رابطة الهوات. يعني شنو اللي تعمل الرابطة باش تأمن أكثر ما يمكن سواء على المستوى المادي ولا المستوى اللوجستي الحكام؟
2: شوف حاجتين هما، اولا التامين يعني حق كل حكم، لانه يعني سمعنا قرب العامين الحكام ما خلصوش ولانه فما حديث كونه فم تم صرف منحه وسيتم صرف قسط من يعني حقوق التحكيم. هذه حاجه يعني لابد من تامين يعني صرف جرايات ومستحقات الحكام. اثنين لابد من حمايه الحكم. ايش معناتها حمايه الحكم؟ لانه في حكم في كل مباراه بدايه يعني حتى من الرابطه الاولى الى اخر الاقسام السفلى في تونس، يعني كم منذ تعيين تصير يعني التوترات والشوشرة يعني من قبل تعيينه يوم تعيينه أثناء المباراة وبعد المباراة. الحكم يحسب على الفريق الفلاني من محبي الفريق الفلاني، مشكلة ديما نقول مشكلة الانتماء. دور الرابطة ودور الجامعة في يعني في الموضوع هذا لابد من حماية الحكم. في كل مباراة تصير سوسرة قبل التعيين وأثناء إدارة المباراة وبعد إدارة المباراة. هذا هو المشكلة الأساسية تقريبا. الحكم يدخل مباراة وهو في أمور نفسية أكيد حتى مع برشا مقيم الحقيقة في الموسم هذا. يعني الحكم إعلاميا وكل شيء معناتها تصير برشا ضغوطات يخلي الحكم يخرج من المباراة قبل ما يتم إدارته لها.
0: في نفس الإطار يعني نشوفوا في مسؤولين ما يعاونوش قطاع التحكيم والشبان وما صبروش عليهم. عفوا شنو تعمل الرابطة في يعني قوانين داخلية زجرية حتى تؤمن هذا الحكم وتبعد عليه اللي موجودين في محيط الملعب سي محمد علي؟
1: قبل كل شيء فقط ملاحظة فيما يخص السيد جمال حمودي رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم, فإنه مش قطيعة روهية روهو صار معناتها انتهاء العقد وما زال ما وقعش اتخاذ القرار
0: بتجديد
1: العقد
0: أو إلغاء
1: بانتهاء مدته. هذه فقط ملاحظة. بالنسبة للتحكيم كما نعرفوا نفس كل التحكيم يعني هو ولا مستقل نوعا ما تحت إشراف الإدارة الوطنية للتحكيم, ولكن هذا رغم الاستقلالية يعني فإنه أسبوعيا كنا يصير التنسيق ويصير التواصل مع الإدارة الوطنية للتحكيم باش نقيمه باش نشكره زادة اللي يستحق الشكر باش نطوره, لأنه تعرف أنت نجاح المباراة التحكيمية ما يهمش الإدارة الوطنية للتحكيم فقط, زادة يهم الرابطة ويهم الجامعة. دونك احنا كرابطة ديما نحاولوا نوفروا أكثر ما يمكن من ظروف الملائمة لحكامنا وكذلك للفرق متاعنا, وكنا أخذنا قرارات صارمة وصارمة جدا في الاعتداءات على الحكام وقلنا لا مجال للتنازل فيها. وكما تعرف أنت على غالب ما ديما يكثر الضغط والوحدة ديما الشماعة شنية فيه يا إما الحكم يا إما المدرب. دونك احنا نحاولوا باش نحميهم قدر الإمكان كيف كيف. من واجبنا زادة نوعي والمسؤولين متاعنا ونفهموهم
0: هذا الأهم في ظهر لي هذا الأهم
1: نوعيهم نفهمهم وإن شاء الله كي باش ترك حتى تنقيحات جديدة نتاع القوانين وقبل انطلاق الموسم إن شاء الله باش نعملوا بهم اجتماعات دورية يمكن تكون إقليمية أو حتى معناتها وطنية نبرمجوا مجموعة اجتماعات باش نعرضوا لهم القوانين الجديدة التنقيحات الجديدة باش نجدوا التوصيات على ضرورة احترام الميثاق الرياضي واحترام الروح الرياضية واحترام الحكم وحمايته, وزاد كيف باش نزيدوا ناكدوا ان راهو ماحناش باش نسامحوا ولا باش نتهاونوا في العقوبات في هذا المجال.
0: نعم باه سي محمد علي, امامي واحد من التقسيمات اللي انت قلت مش رسمي ولكن ما نعرفش اذا كنت نجم وتتذكر تاكد لي هذه المجموعه السادسه البدر هذه بالعين نادي الحزقي وذرف المطويه الحامه سيدي مخلوف الاتحاد جرجيس الاولمبيك بن قردان المستقبل الرياضي بحس عمر والامل الرياضي بالرقبه.
1: تقريبا يعني سميتهم فرق كل موجود
0: في المجموعه السادسه
1: جغرافيا هي مازال قلت مازال تقسيم ما صارش هو تقريبا معناتها جغرافيا بريسك معناتها فرق الكل هي بحذا بعضها هي في نفس الجهه. ان شاء الله في اجتماع المكتب الرابطه الاسبوع المقبل ان شاء الله كما قلت سيتم احتساب المسافات, ولأنه خطب الحق مش معقول يقولوا فرق تلعب قريبة برشا وفرق موسم كامل تتكبد تنقلات كبيرة وكبيرة برشا دونك يتم تقريب المسافات أكثر ما يمكن بإذن الله.
0: وهو كذلك هادي شنو مازال عندك ضيف قبل ما يغادر سي محمد علي خليفة مشكور رئيس رابطة الهوايات المستوى الثاني؟
2: تقريبا اللي قعد هو ان شاء الله تكون يعني موسم كره واحنا تقريبا مازال بوم يعني مازال تقريبا شهرين واكثر يعني عن انطلاق الموسم الكروي اللي رابطه الهوايات المستوى الثاني اكثر من شهرين تقريبا بقليل. ان شاء الله يكون موسم كروي متميز, ان شاء الله الرابطه تتمكن من يعني حلحلت ومعالجه اغلبيه مشاكل الجمعيات خاصه على المستوى المادي وناكدوا على تطبيق القانون خاصه على المستوى التحكيمي, لانه الحقيقه شفنا عم ناول برشا تلاعب بنتائج وبرشا اخطاء تحكيميه يعني نقول حكام وحتى على بال المستوى على الجمعيات فما برشا يعني تلاعب بنتائج. ان شاء الله الرابطه تتمكن من معالجه هذه المشكله على الاقل تلقى حلول باش نحاولوا نقص شويه من المشاكل هذه.
0: شكرا لك. هذه نعطي كلمه الختام لسيد محمد علي خليفه رئيس رابطه الهوايات المستوى الثاني, مشكور على تلبيتك الدعوه وان شاء الله موافقين في مع بداية هذا الموسم الجديد.
1: لا شكر على واجب, بالعكس نشكركم انتم على الاستضافة وعلى التوضيح. فتحنا الحمد لله كربة هوايات مستوى ثاني عمنا ما شفناش ما تحكيات كبيرة أو تلاعب أو واحدة، لأنه ديجا كنا نأكدوا أحنا في أكثر من مناسبة خاصة في الأسابيع الأخيرة في اللقاءات الأخيرة كنا خرجنا بيانات رسمنا في رقم تاعنا وأكدنا عليهم على ضرورة احترام الميثاق الرياضي، وكما زاد أكدنا وشددنا أنه في حالة ثبوت أي تلاعب أو أي خرق الميثاق الرياضي راي الرابطة ماهيش باش تسامح، ماهيش باش تهاون، وراي باش تضرب بيد من حديد، لأنه نحبوا احنا التنافس النزيه يكون فوق الميدان لا غير. وبالنسبة للمسائل المادية بربي لما تطرق إليها كان كنا تواصلنا مع الجامعة التونسية لكرة القدم في شخص رئيس السيد معز الناصري ونائب رئيس السيد حسين جنيه، وفي خصوص دعم الفرق الهاوية مشكورين. تقريبا منذ يومين أو ثلاثة تم صرف منح لفرق الهواة المستوى أول المستوى الثاني، صحيح رغم هذا الصرف مشكورين هم صحيح، لكن احنا ديما نقولوا راهو شوية بالنسبة للوضعية المادية صعيبة متاع الفرق هذية، وماذا بينا ديما نطالبوا بالمزيد، وان شاء الله باش نتواصلوا مع وزاره الشباب باش تمكين الفرق هذه من القسط المتبقي في اقرب وقت باش تتمكن نتواصلوا مع وزاره

الحقيقة شكرا لك، كما أشكر طبعا ضو بن سالم في تأمين هذه الحصة، والحبيب الخراز من غرفة الهاتف. كنت معكم في بين موسمين، مصطفى ناجح ألتقيكم إن شاء الله في مواعيد رياضية.

0: الإشهار.
1: خويتنا، ناسنا، صحابنا وحبابنا، بلادنا، بلادنا، جونا، حسنا، زغريتنا، فوشيكنا وتفرشيكنا، بلادنا، بلادنا. باك بلادنا متاع بيهاش بانك يقربت من بلادنا بامتيازات وخدمات للتوانسة في الخارج، تسهيلات وتخفيضات على تمويلات السكن وعلى عمليات التحويل من الخارج مع الحماية القانونية اللي تضمنها لك بلادنا سيرينيتي وبرشا امتيازات أخرى. باك بلادنا متاع بيهاش بانك للتوانسة اللي عايشين في الخارج.
0: إشهار
2: إذاعة تطوين.
3: موجز الأخبار.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. انطلقت عملية ربط مدينة زرات من ولاية كابس بمحطة تحلية مياه البحر بالمنطقة. ينظم مركز التكوين المهني وتدريب التطوعين خلال هذا الأسبوع بدور الشباب بمختلف المعتمديات الأيام التحسيسية للتعريف بمختلف الاختصاصات بالمراكز الخاصة بدورة سبتمبر. تفتح وزارة التربية باب التسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس عددية ونموذجية ومعاهد نموذجية بداية من يوم غد 22 جويلية لتتواصل إلى غاية 25 أوت القادم. ذكرت الإدارة العامة للدقائق بأن يوم غد 22 جويلية يمثل آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. أعلن الجيش الإيراني اليوم عن استهداف قاعدتي علي سالم والغديري في الكويت ضمن المرحلة 16 من عملية الصاعقة، وذلك باستخدام طائرات مسيرة. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 2267 حالة، من بينها 893 حالة وفاة. نشكركم مستمعينا الكرام حسن الاستماع، في أمان الله.
1: إذاعة تطاوين منكم وإليكم، وعدا بالوفاء وعهدا على العطاء. أصايل أصايل.

0: أصيلة
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلة، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيلة.
1: أصايل.
3: أصايل
1: فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة.
3: وألوان من الحياة.
1: أصايل.
3: أصايل.
1: أصايل مع نادية سلموك.
4: مرحبا بكم معنا مستمعينا في موعد جديد من عسل على إذاعة الطويني. نبدأ معكم من توا حد يسمع فينا ويتابعوا فينا اللي اختاروا باش يكونوا معنا في عشوية. لحد العشوية سخونة برشا الحقيقة، نتصور برشا ناس مازالوا ما خرجوش من ديارهم، حتى اللي باش يمشوا بحر ولا اللي عندهم قضيات ولا اللي يخرجوا عندهم خدمة يحاولوا يبعدوا على السخانة، خاطر السخانة مرتفعة برشا درجة الحرارة في الفترة الأخيرة كيما شفنا، ومازالت متواصلة للأسف. هذيك علاش المعهد الوطني للرصد الجوي في آخر نشرية في متابعة الوضع الجوي تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد اليوم مع ظهور الشهيلي، زادة كيف تتواصل الحرارة هذه مرتفعة نهار الاثنين 22 جويلية و3 زادة 21 جويلية، تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة، وتتراوح القصوى بين 45 و49 درجة، ما عدا قرب السواحل الشرقية تكون بين 40 و44 درجة. ينتظر أنه تسجل زادة الحرارة تراجع طفيف بداية من يوم الأربعاء 22 جويلية، وتتواصل أعلى من المعدلات العادية بفرق يتراوح بين 6 و12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. فكرة على درجة الحرارة القصوى اللي تسجلت اليوم وتتواصل حتى نهار 3 الحقيقة، منحبش نرجعكم، ولكن درجة الحرارة مرتفعة برشا أكثر حتى من اليوم، وتقريبا متقاربة درجة الحرارة تتراوح ما بين 43 و41 و42 تقريبا في المنستير المهدية سوسة في تونس العاصمة، 45 أريانا، 45 زادة جندوبة درجة الحرارة مرتفعة برشا 48 درجة. هذه بالنسبة لليوم. سيدي بوزيد وصلت 46، قيروان 47، وزادة قبلي 48، وتوزر صفاقس اليوم 44، مدنين اليوم 43 درجة، تطاوين 45 درجة. غدوة زادة كيف 22 جويلية بالنسبة لولاية مدين غدوة أسخن من اليوم، درجة الحرارة توصل حتى 45 درجة، تطاوين 46 درجة، جيب زادة 46 درجة، وفي أقصى يعني درجة الحرارة تسجل بالنسبة للغدوة 49 درجة بشتكون في القيروان، تنخفض أو لا ما تنخفضش حتى نهار 3 في القيروان على درجات تسجل 49 درجة، 47 درجة بمنوبة، 49 درجة زادة تسجلها ولاية جندوبة نهار 3 هذا يا 47 بسيدي بوزيد. نذكركم زادة كيف نهار 3 تقريبا كيف بالنسبة للغدوة وبعد غدوة، أو بالنسبة للغدوة واليوم كيف درجة الحرارة بالنسبة للجنوب الشرقي، جابس نهار 46 درجة، وزادة مدنين وتطاوين 46 درجة هذي نهار 3. هذيك علاش ردوا بين الناس الكل درجة الحرارة اللي مرتفعة في الفترة الأخيرة، إن شاء الله يا ربي برد علينا هكا ما نقوله، إن شاء الله يا ربي استمعش قص الضوء، خاصة اللي نعرفوا برشا ناس تقلقت من الوضعية هذي والناس عانت في الفترة هذي، إن شاء الله يا ربي برد علينا. أهم حاجة باش ترجع على الأقل درجة الحرارة للحالة العادية على الأقل، والمعادلات العادية اللي نعرفوها الناس الكل. إن شاء الله ربي مع الناس الكل، إن شاء الله ربي مع الناس اللي تخدم البرة زادة في السخانة في الشمس، الناس المرضى، الناس اللي متقلقة برشا، الناس الكبار في العمر، الصغيرات زادة اللي ما يتحملوش أكيد برشا، إن شاء الله ربي معهم، إن شاء الله ربي يشفي الناس الكل. لما أهم حاجة ديما نذكركم مستمعينا الناس اللي في الطرقات تسيسوا رواحكم على خاطر ما زاد برشا سخانة، ديما تفقدوا الكرهبة نتاعكم، وزادة كيف الناس اللي خارجة باش تبحر، نعرف اللي أكيد باش يهربوا من السخانة هذه باش يمشوا يعملوا تبحيرة، تحاولوا تزيدوا تأخروا شوية في الوقت خاطر حتى توا سخانة برشا، إن شاء الله ربي معاكم. احنا تابعونا إن شاء الله حتى للثمانية مستمعين في أصايل على إذاعة تطاوين، تتعرفوا معنا اليوم على برشا متابعات وأخبار جديدة كالعادة، أخبار المهرجانات، ثقافة، فن وغيرها من المتابعات تسمعوها معنا تباعا حتى للثمانية. مرحبا بكم، إن شاء الله ننسوكم فيها العشوية السخونة كما قلت بالغنيات اللي حضرتهم لكم اللي اخترتهم لكم لليوم. ضو بن سالم معاكم في الجانب التقني، تحياتي ليك ضو، الفريق الكل اللي رافقني حتى للثمانية، نادية سلموك ترافقكم من أمام الميكرو. هكا الاختيار جنوبي، الأغنية من التراث الجنوب، أغنية حلوة برشا نسمعها بصوت رؤوف مهر.

0: من في خير لغني هذا صنع بحتى 5:15 دقيقة على إذاعة تطاوين. الحقيقة سخانة برشا، ارتفاع غير مسبوق في درجة الحرارة مع قصان الضوء، مع الحقيقة نشوف في برشا أغذية غير آمنة واللي تم ترويجها للأسف معناه في مختلف الأسواق. هذيك علاش الهيئة الوطنية للسلامة الصحية اليوم كان هبطت بلاغ تأكد فيه أنه حجزت أكثر من 110 أطنان من المواد الغذائية الغير الصالحة للاستهلاك، ومنها عدد كيف ترويج قرابة 50 طن من العسل، إلى جانب حجز أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية. دونك رد بين الناس الكل نعرفوا من نشر الحاجات هذوما، نحاولوا ما نشروش الماء والحاجات هذه مواد غذائية وغيرها من الشارع، يعني المواد اللي معروضة في الشمس نبعدوا عليها وما نشروهاش مهما كان الثمن. ردوا بين رغم هذوما الكلهم اللي معرضين أكثر للشمس الكلهم يصير لهم تسممات ومن بعد معناها تولي فيهم أو تتعرضوا لبرشا أمراض وتسممات وغيرها. هذيك علاش نحاولوا معناها ناخذوا كان من الأماكن اللي تكون آمنة واللي يكونوا محطوطين معناها في الثلاجات مبردين معناها وبطريقة صحية وبطريقة آمنة. تم حجز هذا كيف في مواد أخرى نذكرهم تبعاً، هذوما أثر حملات رقابية مكثفة كانت نفذتها بمختلف ولايات الجمهورية خلال شهر جوان وجويليا تقريباً حتى التاريخ اليوم 2026. الهيئة وضحت في بلاغ أصدرته اليوم أنه التدخلات هذه نفذت بتنسيق مع مختلف الأسلاك الأمنية ومصالح التجارة والسلطات الجهوية والمحلية، وأسفرت زادة عن تحرير محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المخالفين بهدف ضمان سلامة المنتوجات الغذائية والتصدي للممارسات اللي تهدد صحة المستهلك. تصدرت المنتجات هذه الأكثر معناها حجز هي في ما يتعلق بالعسل قرابة 50 طن تحديدا في نابل وسوسة، تجاوزت يعني أو تمثلت يعني في خلط العسل هذي المورد بالعسل المحلي والإخلال ببيانات التأشير ومغالطة المستهلك بشأن المنشأ متاع المنتوج إلى جانب تدني الجودة وسوء ظروف الخزن والتصنيع. ردوا بينا معنا نعرفوا مين ناخذوا العسل، رموش كله عسل حر. زاد كيف ما في قطاع أخرى كما في قطاع اللحوم كانت حجزت فرق المراقبة أكثر من 17 طن زاد من اللحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتها في ولاية نابل وتونس والكيف وجندوبة وسيليانا. شملت المحجوز هذه نحو 11 طن من لحوم الديك الرومي والدجاج، كانت معناها متعفنة رؤوس أغنام أبقار وغيرها، هذه كان داخل مخزن عشوائي وراو هذه تم توزيعه في مختلف ولايات الجمهورية، راو مش تم حجزه في الولايات هذوما معناها في الولايات الأخرى مش موجود. فما أكثر زاد من 2.5 طن من لحوم الدواجن، كمية زاد كيف من المرقاز اللحوم الغير صالحة للاستهلاك وغيرها، كما ضبط زاد فرق المراقبة مواد محظورة استعملت في أعداد المرقاز داخل أحد محلات الجزارة. أسفرت عمليات المراقبة زاد كيف عن حجز أكثر من 40 طن من الحبوب ومشتقاتها بولاية الكيف وسيدي بوزيد، شملت السميد والفارينة والمقرونة والكسكسي والشربة بعد ثبوت تعرضهم للرطوبة ونمو الفطريات وتكاثر الحشرات فيهم نتيجة سوء ظروف الخزن. في إطار زاد مراقبة المياه المعلبة حجز أكثر من 78 ألف لتر من المياه المعدنية في ولاية تونس بن عروس رينا سيدي بوزيد بعد ضبطها مخزنة أو معروضة تحت أشعة الشمس ومنتهية الصلوحية، زاد محفوظة في ظروف لا تستجيب لمتطلبات السلامة الصحية. شملت زاد المحجوزات أكثر من 5 أطنان من البطاطا المتعفنة، الحليب زاد تم إتلافه داخل مركز لتجميع الحليب بالإضافة لكميات من الحليب ومشتقاته ومجهولة المصدر. حجز 152 كيلو زاد من الحلويات اللي معناها فيها ملونات غذائية محظورة، 500 كيلو من العجين الغذائي منتهي الصلوحية، أكثر من 500 كيلو زاد من الفلفل الأحمر المجفف، زاد كميات من التوابل الخضرة الغلة مرطبات مواد غذائية مختلفة اللي ثبت فسادها معناها أو سوء حفظها وخزنة. تقريبا معناها نحكو على المواد الكل، هذيك علاج المواطن والمستهلك بصفة عامة يلزم يرد باله ويعرف منين يشري. الحملات هذه الرقابية امتدت حتى المطاعم السياحية، المقاهي، المحلات المفتوحة للعموم بمختلف ولايات الجمهورية خاصة في المناطق السياحية كما نعرف اللي تكثر فيها معناها الاستهلاك، وأسفرت عن تحرير محاضر معينة، إصدار قرارات غلق في حق عدد من المحلات المخالفة، توجيه إنذارات لتدارك الإخلالات المسجلة، إلى جانب زاد حجز مواد غذائية مثلجات ثبتت عدم مطابقتها لمتطلبات السلامة الصحية. الهيئة أكدت أن تدخلات هذه تندرج في إطار البرنامج الخصوصي للمراقبة خلال فصل الصيف اللي يهدف إلى حماية صحة المستهلك والتصدي للممارسات اللي تمس من سلامة الغذاء. وجدد لهنا التزامها بمواصلة تكثيف العمليات الرقابية وتطبيق القانون على جميع المخالفين. لهنا الهيئة عاملة اللي عليها نجم نقولها تقريبا حملات مراقبة هذا شفناه حتى على عين المكان معناه في مختلف ولايات الجمهورية. ولهنا دور المواطن يجي اللي يلزم يرد باله ويعرف منين يشري وينتبه ديما على خاطر صحته وصحة صغار وعائلته الكل. إن شاء الله بيسنس الكل ديما صح بلا ريحكم وإن شاء الله كل شيء يتعدى على خير بعد هالسخانة. نحاول نتحمل معنا حتى حل آخر وإن شاء الله ربي برد علينا ديما. نتواصل معكم ديما حتى الثمانية في بقية متابعاتنا أصيل على إذاعة تطوين توقيتنا 25 دقيقة. سمعكم هني شكل ورجعينا.
1: في الكم يوم اللي فاتوا قالوا قلبي

0: الكلنا نغنيها زي البرنامج الخاص بليلي من دينا صيف. هي ليلى باش تجمع العائلة التونسية ككل في ولاية مدنين باش يتم عرض أغاني تونسية وعربية وغيرها مع جمهور أكيد باش يكون حاضر لمعناها التفاعل مع السهرة هذه وليلة هذه. الكلنا نغني في إطار برنامج قاعة العروض في مدنين. تعرفوا على البرنامج هذا الكل وقتاش وكيفاش وكيفاش نجمو نشاركوا زاد كيف تكونوا حاضرين نهار الجمعة تحديدا 24 جويلية في قاعة العروض بمدينة. حاضرة معنا مدام زينب الهزل مديرة قاعة العروض بمدينة تعطينا تفاصيل الكل على البرنامج هذا وزاد كيف مختلف العروض اللي موجودة في قاعة العروض بمدينة. مرحبا بك معنا زينب. أهلا وسهلا.
1: مرحبا عايشكم. شكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك. هي عروض متنوعة مختلفة كما تعودنا تقريبا في قاعة عروض المدينة خاصة في الصيف تكون حافلة وإحنا نقدم البرنامج وتاع الجمهور اللي يسمع فينا توا في مدنين في ولاية طميس كيف كيف اللي يمشوا معنا بالذمة باش يكونوا حاضرين في مختلف البرامج. علاش سميتوا السهرة هذه اللي كنا نغني كيفاش بالضبط باش تكون؟
1: هو برنامج معناها معروف في تونس تشهر الناس كل نصور تسمع بوتشار. هي فيرسيون خاصة بمدنين سميناها كلنا نغني. إن شاء الله باش تكون حاجة كيفها وبقي خير وفيها أنيماسيون وإن شاء الله الناس كلها تخرج متفرهدة وفرحانة. إن شاء الله باش يكون نهار 24 اللي هي نهار الجمعة هذايا اللي جاي من 8 ل 10 والتذكرة ب 7 دنانير للناس الكل.
0: يعني باش تكون فما فرقة موسيقية وباش يقدموا معناها الموسيقى نتاع كل أغنية والجمهور باش يتفاعلوا باش يغني هكا ولا؟
1: أي قائمة أغاني الناس كلها تحبها والناس كلها تحفظها باش نجوا نفرغوا معناها الإنرجي
0: أكيد أغاني باش تكون متنوعة أغاني تونسية أغاني ترابية زاد أكيد الجمهور يحب الأغاني الترابية ويتفاعل معها برشا. هذي نهار جمعة كما قلت لكم زينب 24 جويلية في قاعة العروض بمدنين بطبيعة وثمانية متاع الليل هكا ولا؟
1: أي ثمانية متاع الليل من 8 ل 10 في قاعة مكيفة. مرحبا بالناس كلها من كامل الجهة في مدنين تطاوين
0: أكيد أكيد يكونوا حاضرين إن شاء الله تكون سهرة حلوة ونيش حواذيك. علاش معناها باش تكرروها معناها مرة أخرى الجمهور ممكن اللي مخلطش في الأول سهرة اللي كنا نغني نجم تتعاود ولا شو برنامجكم بالضبط؟
1: هو أنا مذبين إن شاء الله ما تفوت معناها ما تفوت حتى حد. أما زادة علاش لا نعودوها ونعودوا برشا برامج أخرى إن شاء الله نحاولوا باش نوعوا في البرمجة في قاعة العروض سينما مدنين
0: إن شاء الله. كيف كيف قاعة العروض بمدنين جمهورها ديما على موعد مع جملة من الأفلام خاصة نهاية الأسبوع إيش عندهم الجمعة هذه؟
1: إن شاء الله الجمعة هذه نعودوا فيلم باراسول ولق شمس ماء هذوما معناها أفلام صيفية وعائلية معناها مرحبا بالناس كلها.
0: الموعد نتاعهم
1: سامحيني
0: المحبة تقريبا عند الجمهور الأفلام هذوما اللي يحضروها معناها ويحبوا يجوا يتفرجوا فيها الموعد نتاعهم وقتاش بالضبط زينب؟
1: إن شاء الله الأربعاء هذوما يوم السبت والأحد باراسول إن شاء الله نهار السبت من الأربعاء ولقشة من السماء كيف كيف نهار لحد من الأربعة سينو باش نوع شوية عن نهار لحد من الستة وربع فيلم The Boy وطبعا معناها ما ننسوش صغيراتنا ديما كل صبحية سبت وحد عن فيلم نهار السبت العشرة سنيفر ونهارة لحد The Super Mario Bros اسمها كافيل.
0: باهي هذوما مجموعة الأفلام باش تكون موجودة فما عرض فكاهي آخر زادا هذايا آخر جويلية هكا ولا؟
1: أي
0: نهار عرض ما يضحكنيش هكا ولا؟
1: عرض ما يضحكنيش ياسين الصالحي لو 31 كيف كيف نهار الجمعة من 8 ل 10 سعر التذكرة 23 بالنسبة للمقاعد العادية والصفوف الأمامية 28.
0: بهذا وشنو فما في الجمعة هذه تقريبا أكيد ديما وين ما يكون فما جديد تقدمون أكثر تفاصيل عليه زادة فما أكيد برشا برامج أخرى قاعدين تحضروا لها زينب بالنسبة للصيف سنة يعني
1: أكيد دي ديجا
0: تعدوهم برشا حفلات
1: نحاولوا كما حكيت لك النوع في الأنشطة دونك فما دي كلوب بديناها إن شاء الله بالكلوب دو شان اللي هو قاعد أنكور توا شهر جويلية سعر المشاركة بربعين دينار كينو إن شاء الله نحضروا في برمجة دي كلوب مختلفة فوتوغرافية علاش البريكولاج يرجع وإن شاء الله مازال باقي قائمة ما أكثر من هكا تابعونا على الباج سينما مدنين
0: استديم نجمو كما قلت تتبعوا خاصة الأفلام المواعيد متاحهم إذا كان نسوا الموعد بالضبط وخاصة نهاية الأسبوع تكون فما ديما تقريبا أفلام في قاعة العروض بمدينة نجمو تتبعوا صفحة متاحهم وانتم مشكورين ديما زدا لحضوركم معنا تعطونا تفاصيل كل على برامجكم الخاصة بقاعة العروض بمدينة بتوفيق ليك زينب يعطيك صحة على تدخل معنا تحياتنا ليك
1: شكرا جزيلا
0: لكم مرحبا مرحبا زينب الهزل مدير قاعة العروض بمدنين تحياتنا لك وتحية لكل مستمعينا في مدنين مستمعينا في تطاوين في جبز زيدا بكل معتمديتهم ولاية الجنوب الشرقي كل مستمعين سمحين زيدا في تونس وإلا خارج تونس حتى الثمانية مازلنا مع بعضنا في أصايل

وهران وهران ديدير يا شابة الهرباوين بختة وعيشة وسلافي اللي كنختم بها البرح. الشاب خالد سارتو على ركح مهرجان كارتاج مع ثاني عروض الدورة ستي لمهرجان كارتاج الدولي اللي كان حيها نجم الراي الجزائري الشاب خالد البرح. العرض الثاني قبل العرض الأول الافتتاح اللي كان مع الفنان التونسي صابر إرباعي. الفنان الجزائري الشاب خالد في أول لقاء لي بجمهوره على المسرح الأثري بكارتاج بعد غياب تقريبا 10 سنوات قدم سهرة استثنائية رجعت برشا ذكريات وكنت زدا أو كان قدم فيها أبرز محطات مسيرته الفنية تقريبا أكثر من 50 عام مسيرة فنية حافلة. ولكن كان استهل سهرة بلفتة لفتة وفاة للفنان التونسي الراحل صالح الفرزيت اللي كان وفاته المانيا قبل ساعات من الحفل حيث عرض شريط مصور استعرض أبرز محطات مسيرته وإسهاماته في الأغنية الشعبية التونسية ودقيقة تصفيق تكريما لذكراه. وبمجرد دعتي للشيب خالد الركاح انطلقت رحلة موسيقية جمعت بين الحنين وطرب قدم باقة من أشهر أعماله اللي صنعت شهرته داخل العالم العربي وخارجه برشا غنيات معروف بها شاب خالد واليوم يغنيها الجيل القديم والجيل الجديد زادا على غير أغنية بختة يا شابة الهرباوين عايشة. تفاعل كبير من الجمهور اللي ردت كلمات الأغاني تقريبا أغنياته الكل من أول سهرة حتى الختامها كما شفنا وتبعنا في مختلف الفيديو للتصاور اللي كان هبط على موقع التواصل الاجتماعي على صفحة زادا كيف كيف مهرجان كارتاج الدولي. سهرة اللي أكدت المكان اللي احتلها الشاب خالد في تاريخ موسيقى الراي باعتباره أحد أبرز الفنانين اللي ساهموا في نقل اللون الموسيقي هذايا من نطاق المحلي إلى العالمية من خلال مزجه بإيقاعات متنوعة مع الحفاظ على هويته الجزائرية الأصيلة. رافقت الأغاني توزيعات موسيقية جمعت بين الآلات الشرقية والغربية تميز أداء خالد دبيها عفويته كما متعودين في حضوره الركحي. صنع حالة من التفاعل المتواصل مع جمهور كارتاج اللي عاش ليلة استعاد فيها أشهر أعمال أحد أبرز نجوم الراي في العالم العربي في العالم الكل. اختتم زاد الشاب خالد زاد الحفل متاعه بلبسه للعالمين التونسي والجزائري في مشهد جسد عمق الروابط بين الشعبين قبل ما يوجه رسالة إلى جمهوره اللي أكد فيها وكان قد قال يعني أنه يحيى المغرب العربي. لتختتم السهرة على وقع دعوة إلى المحبة والوحدة وسط تصفيق حار من الحاضرين وكان تفاعل كبير كما شفنا البارح من الجمهور في سهرة استثنائية كان قدمها نجم الراي الشاب خالد. ستغير على موجاتنا مثل نتواصلين في حديثنا في متابعاتنا العروض الفنية سهرات باش نتقدم لكم زادة كيف كيف فعاليات الدورة ستي لمهرجان كارتاج الدولي مع بقية السهرات اللي ما زالت. تحية لكم الكل تسمع فينا وين ما كنتوا معنا.

مواصلين ديما معكم في متابعتنا حتى الثمانية. مستمعينا مرحبا بكم ديما في الاستماع، وين ما تسمعوا فينا وتابعوا فينا. نصور لقيتها كالناس اللي تخرج بشوية بشوية، ولأن الطقس مازال سخون شوية. ديما نردوا بالنا الناس الكل، الناس اللي في الطريق هذا كيف كيف سيسر بيحكم ومشوا واحدة واحدة مع السخانة، حتى الكراب كي نتاعكم تسخن برشا. ديما تفقدوا كرابكم زاد قبل ما تخرجوا. إن شاء الله ربي معاكم الناس الكل، إن شاء الله اللي ماشيين يعملوا فيتها بسرعة ربي معاكم. الناس اللي خارجة توا من ديارها اللي يخدموا الكل، إن شاء الله تسمعوا كالأخبار البيضة، وإن شاء الله ربي برد علينا. طقس يبرد بشوية بشوية بعد شوية، ولكن نعاود ذاك اللي نهارين هذوما اللي مازال الطقس مازال متواصل سخون برشا. درجة الحرارة توصل فيها في الجنوب الشرقي حتى 46 درجة تقريبا. تابعونا ديما تعرفوا تفاصيل الطقس وآخر تحليل من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا في مختلف برامجنا لإذاعة تطاوين. مرحبا بكم ديما في الاستماع. بعد شوية نحب نذكركم مستمعينا الستة الموعد يكون مع نشرة الأخبار. نرجع نواصل معاكم ساعتنا الثانية مع ضيوفي مع متابعات جديدة زادة تسمعوها معنا تباعا مع فقرة زادة أصيل كل عشوية أحد ومع أغنياتنا اللي موصلكم ديما حتى للستة.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: نشرة أخبار المساء تأتيكم من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين، وفي أبرز عناوينها: رئيس الجمهورية تفقد تقدم عدد من المشاريع المائية ويدعو إلى تحميل المسؤولية كاملة لكل من ثبت تقصيره في أداء واجبه. في جبس انطلاق ربط مدينة زرات بمحطة تحلية مياه البحر. وفي العالم 15 شهيدا بينهم أطفال ونساء في تصعيد صهيوني متواصل على قطاع غزة. إلى تفاصيل الأخبار. تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشهيل إلى غاية يوم الثلاثاء القادم، وفق ما جاء في نشرة متابعة نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. وينتظر أن تسجل الحرارة تراجعا طفيفا بداية من يوم الأربعاء 22 من جويليا، على أن تتواصل أعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. وفي إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية، تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 5 مساء والعاشرة ليلا، وعلى فترات متقطعة على مستوى مناطق الزهرة وتطاوين جديدة وبير الأحمر وحي واد القمح ورمادة وتطاوين المدينة وسمار من ولاية تطاوين، إلى جانب مناطق شط السلام وشنتش وكتانة والعكاريت والمطوية ومنزل الحبيب والبلد من ولاية جابس ومناطق ياغير وجيم جربة وحمت السوق ومليتا وسدويكش وجلالة وتالت والبساتين وحسي الجربي والشماخ والموانسة وجرجيس المدينة وابن خداش وطريق جابس والصيفر وتاجرة وحي النسيم وحي الشرايحة والدرغولية وحسي عمر وحي طريق بنجردان وخروبة والنفاتية ومعمرات وجلال من ولاية مدنينة. كما تعلم الشركة التونسية للكهرباء والغاز أن عودة الكهرباء ستكون دون سابق إعلام، لذا يرجى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. وأضافت الشركة أن هذه القائمة ليست نهائية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى، وللتبليغ عن أي طارئ أو لطلب مزيد من المعلومات تضع الشركة على ذمة حرفائها رقم الخدمات التالي 71-239-222، كما يمكنهم الاتصال بأرقام الهاتف المذكورة على فاتورات الاستهلاك.

0: في بقية أخبارنا الوطنية والجهوية، توجه رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس إلى مركب المياه بغدير القلة التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، حيث اطلع على كل الدولة إلى منطقة قنطرة بنزرت بمعتمدية قلعة لندلوس، حيث اطلع على مدى تقدم أشغال مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة الذي تشرف على إنجازه الإدارة العامة للهندسة العسكرية. وشدد رئيس الجمهورية في سياق متصل على أن انقطاع التيار الكهربائي بصفة متواترة ومتزامنة وفي عديد المناطق أمر غير طبيعي، وعلى كل مسؤول أن يتحمل مسؤوليته لإيجاد الحلول، وأن كل من أخل بواجبه عليه تحمل تبعات تقصيره في أداء هذا الواجب.
1: انقطاع الكهرباء في أوقات معينة الأمر ماهوش طبيعي، معناته ينقطع في تصير في كل الدول ينقطع تيار الكهرباء ولكن لمدة محدودة، ولكن بالتواتر هذا وفي عديد المناطق ومن زمن في نفس التوقيت، لابد من نتحمل المسؤولية في إيجاد الحلول، وكل واحد أخل بالمسؤولية بتاعه يتحمل تبعات إخلالاته.
0: اتخذت الإدارة الجهوية للصحة بتطاوين جملة من الأجراءات لمواجهة موجة الحر التي تجتاح الجهة. المدير الجهوي للصحة بتطاوين وأكثر تفاصيل في متابعة أمنها الزميل خميس بطن.
2: اللي نطمن به العباد أن المستشفيات الموجودة بالجهة الثلاثة، المستشفيات المحلية الزوز ومستشفى الجهوي، مزودين بمولدات كهربائية، مولدات كهربائية تعمل في ظروف عادية جدا مربوطة بالأقسام الحيوية، نجم نقول بأغلب الأقسام. وأضف إلى ذلك مشكورة شركة تونسية للكهرباء والغاز، دعمتنا بمولد ضخم لضمان استقرار الكهرباء بالمستشفى الجهوي. هذا في علم الناس الكل، معناها أي مواطن في تطاوين في الجهة هنا عنده مشكلة متاع مكثف أكسجين في الدار، ينقطع عليه الكهرباء، صحته تستلزم أكسجين بصفة قارة، مرحبا به في المؤسسات الصحية، ما عندنا حتى مشكل، بالعكس هذا واجب الفرق الصحية.
0: في شأن جهوي آخر، شهدت عمادة وزارات تابعة لمعتمدية مارث من ولاية جابة سمس ربطها رسميا بمحطة تحلية مياه البحر بالجهة. وأوضح عضو مجلس نواب شعبا ولاية جابس عبد السلام دحمان في تصريح للزميلة هند رزق أن هذا الربط من شأنه أن يخفف ولو جزئيا من إشكالية الانقطاعات المتكررة للمياه التي تشهدها معتمدية أو عمادة الزارات.
3: هو تم البارحة ربط محطة التحلية، تطبع عملية الربط هذه باش تحاول تحل بعض من المشكل المائي الموجود في عمارة الزارات، خاصة في المناطق العليا، نحكي على حي الزهور وربما أكثر حي فيها مناطق عليا، هذا باش يحل جزئيا المشكلة، ولكن راه تبقى مشكلة المياه مشكلة قائمة، خاصة وأن الخزان هذا مش خزان كبير، وعندنا الميناء صيد البحر للزارات ما يوصلش المياه عندها 10 أيام تقريبا.
0: في أخبار العالم، ذكرت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة أن عدد الشهداء منذ يوم أمس ارتفع إلى 15 شهيدا بينهم 3 أطفال وامرأة مع تصاعد عمليات القصف وعمليات التوغل البري التي ينفذها الجيش الصهيوني، خاصة في منطقة حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب 4 فلسطينيين واعتقل 7 آخرون خلال اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال ومستوطنون في عدد من المناطق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية. قال الجيش الإيراني أن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة معادية من طراز لوكاس جنوب البلاد. أما وزارة الصحة الإيرانية فقالت أن عدد ضحايا الهجمات الأمريكية منذ بداية شهر جويليا الجاري بلغ نحو 50 قتيلا وأكثر من 500 مصاب. من جهته أعلن الجيش الأمريكي مقتل عنصرين إضافيين من أفراد الخدمة العسكرية في الأردن.

0: ارتفع إجمالي عدد القتلى إلى 16 عسكريا أمريكيا. وأضاف الجيش الأمريكي أن أحد أفراد الخدمة الأمريكية لا يزال مفقودا حتى الآن عقب الهجوم في الأردن. قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تبحث تقارير بوقوع هجوم على موقع إنشاءات لمحطة نووية مخطط لها في دارخوين بإيران. وأضافت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن منشأة دارخوين بإيران في مراحل البناء الأولية ولم تكن بها مواد نووية عند آخر زيارة لها. بأخبار العالم، تكملت عناصر نشرة أخبار المساء من إذاعة الجمهورية التونسية من تطاوين. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نعود ونلقاكم تمام السابعة في موعد إخباري جديد، إلى اللقاء.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الكتابة المسمارية، لأكثر من 3000 عام كانت اللغة المسمارية هي اللغة الأساسية للتواصل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأجزاء من البحر المتوسط. ودفعت هيمنة أسلوب الكتابة المسمارية في العصور القديمة العلماء إلى الإشارة إليها على أنها سيناريو الشطر الأول من تاريخ العالم المعروف. ومع ذلك اختفت هذه الكتابة ولم تعد متداولة أو مفهومة بحلول عام 400 قبل الميلاد، وما تزال مراحل اختفائها وأسبابه غامضة إلى حد الآن. تتكون الكتابة المسمارية من حروف منقوشة على ألواح طينية، نجا جزء كبير من الألواح المسمارية خلافا لغيرها من وسائل الكتابة القديمة كالبرديات أو لفائف الجلود المستخدمة في اليونان القديمة وروما، وتم انتشال مئات الآلاف من الألواح من دمار بلاد الرافدين. على الرغم من هيمنتها في العصور القديمة، توقف استخدام الكتابة المسمارية بالكامل عند مرحلة ما بين القرن الأول والثالث الميلادي، وشهدت الإمبراطوريات العظيمة في شرق الأدنى القديمة تراجعا على مدى قرون عديدة، مما أدى في نهاية المطاف إلى فقدان الكتابة الهيروغليفية المصرية والمسمارية كلغة مكتوبة. بدأ مجال تأثير الكتابة المسمارية بالانكماش بعد القرن السادس قبل الميلاد قبل أن يتلاشى بالكامل. رافق اختفاء الكتابة المسمارية فقدان التقاليد الثقافية في بلاد الرافدين من العوالم القديمة والحديثة، ويرجح العلماء اختفاءها إلى ظهور اللغات الأبجدية حيث تتوافق الحروف مع الأصوات مثل الآرامية واليونانية وتراجع تقاليد الكتابة. تتكون اللغات المسمارية من مجموعة من العلامات، ويظهر معنى هذه العلامات قدرا كبيرا من التنوع.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: أصايل أصايل

0: أصايل.
1: إذا ريح الصبا هبت أصيلا، شفت بهبوبها قلبا عليلا، وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شدوا الرحيلا.
0: أصايل. أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل. أصايل. أصايل مع نادية سلموك.

0: شعوري نحيتك يا الفنان أصالة جرام في ساعة 24 دقيقة على إذاعة تطاوين. مرحبا بكم معنا في ساعتنا الثانية. مرحبا بكل مستمعينا اللي تابعوا فينا توا اللي نجم نقول فايقين معنا خاطر نعرف برشا ناس مازلت في قيلولة مع أنه مازلت سخونة برشا ولكن زادا فهم برشا ناس في خير ومش يمشوا يعملوا تبحيرة يعملوا ركشة على البحر يخرجوا شوية إن شاء الله يا ربي هيك تجي نسيمة باردة أكيد خاصة معناها في الأماكن السياحية أكيد فما نسيمة باردة هذيك علاش احنا باش نمشوا للميناء جيم في متابعة لكل ما هو جديد من الميناء ولأهم الأحداث وبرشا حديث مع زميلنا كيلاني ذوادي في متابعة ليه معنا مباشرة. مرحبا بك كيلاني أهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا بك نادي وبكل السادة المستمعين ونحب تحية تجيك ذات مساء صيفية من أجيل بالتحديد من ميناء أجيل. نحب تحية كذلك للزملاء التقنيين واللي رافقوا فيك في هذا في هذه الأمسية أمسية الأحد. نتمنى للجميع نهاية أسبوع مريح نجم نقوله وإننا مازلنا في عطلة. حتى قبل ما نمشي للموضوع اللي نحكي عليه اليوم حبيت نحكي شوي على الجيم باعتبار أن هي منطقة عبور إلى مدينة جزيرة جربة مبطحة ثم في نشاط عادي معنا ثلاثة بطحات يخدموا بين الشرف ومين الجيم. بالنسبة للصف يبقى ديما طويل نادي كتار في لأن جربة هي بطبيعة الحال هي مقصد العديد من الناس بتحب تكمل العطلة متاحة السابيون تحب تبحر سواء من جهات محلية أو ما حتى من مناطق الأخرى من الولايات الأخرى على جيران تطاوين وجالس ومن وغيرها معناها حركة نجم نقوله نشيطة على مستوى الجزيرة صفة عامة ولكن تنشط وتكون قوية ياسر خاصة في حدود بعد السبعة ونص تنشط الحركة بالفعل في مستوى أجيم والطريق خاصة الرابطة بين أجيم وأم سوق يساعدوا روحهم. الطقس ما زال سخون شوي ولكن تو باعتبار أنا موجود على البحر بالضبط معنا قوة بين أجيم وموحة طقس تبدل ولا ناس ما معنا
0: الحمد لله
1: شيء يعمل كيف هي دعوة للناس أن تو حاليا تخرج مثلا للبحر والمنتجعات مش فرد صغيرة فهي وحبيت مدخلتي تكون عندها صبغة خاصة نادية نحكي يوم على البحر نحكي على البحار السخانة كيفاش باش يعمل ونحكي كيف أن الاندراء السخانة سؤالي باش نطرحها على البحر يعني اندراء السخانة تأثر السخانة هذه تأثر على معنى الحوت موجود مش موجود شيء أكثر معنى أنواع الحوت المتواجدة في بطبيعة الحال في ميناء أجيل. بعيدا عن ضيفي هو صديقي حبيت يكون معايا على المباشر اللي هو سي خوي محمود. مرحبا مرحبا سي محمود انت على موجه اذاعه تطاوين مباشر.
2: مرحبا بك
1: سي محمود. انت ساعه قبل انا موجودين على الميناء انت ايش تعمل بالضبط تو حاليا شنو العمليه تقوم بها قبل ما نمشي شنو اللي تعمل تو هيك؟
2: تنظيف
1: العماره.
2: العماره
1: معنا الشركه
2: نعم
1: هاي تنظف فيها معنا مش تعبت مش تقول له بعدين
2: هاي
1: به شنو الطقس يوالم سي محمود هذا البحر ولا يوالم باش يساعدكم في الخروج هيك السخانه؟
2: يوالم ساعدنا باش نقدر نخدموا
1: اي
2: تعطي
1: هنا نوع مجموعة
2: نعم
1: نعم مفصيل في بكليم
2: نعم
1: بس انت يجيب شنية انواع في حوت
2: المنظر
1: على الشربة موجودة
2: غرملات او
1: اي هذي معناها شنو الاسعار محمود الاسعار جيوب الاسعار بتاع الحوت شنو
2: يعني شربة نحن
1: أنت تخدم شربة قديش كيف شربة
2: معايا
1: هاي بس وشو نصح فيه النوع الحوت هذي داعش ولا شبوه راح كنا شوي على داعش هي لأن الناس تسمع فينا أي شنو أي داعش نوع لك معنا شنو قديش يقول المك حكيت لي شوية بالكواليس كيف الشيول الواحد يدير ألف كعبة تول وحدة ده بسرعة يتكافى الإقبال على الناس على الحوت تاخذ ناس حوت ازاي
0: بيه هو صوت بعيد شوية يا كيلاني مع ريح ونسمة القوية حاول تحكي بالقوي خاطر صوته بعيد شوية يا كيلاني
1: تسجحوت الناس هني
2: تسجح
1: نعم يعطيك الصحة نكشف زميلنا آخر من نفس مدرسة معاه الحكومة يعطينا الصحة وبارك الله فيهم مرحبا بيك خوي عسام
3: السلام عليكم هو الرئيس
1: هاي وين الرئيس وين الرئيس هاي هاي هاي الرئيس مرحبا هاي هاي بس الحوت اليوم شنو أكثر حاجة موجودة في الجيل
3: ثم المعزول ثم الشلبة ثم القراط
1: الأسرة مقبولة
3: مقبولة
1: بس أخويا أنت منين تعجب
3: أنا مجي من
1: مجي مرحبا معك الكيلين
3: مرحبا
1: بس أنا فيكم تستعد وتحبروا برواحكم ما بيش تخشوا
3: ليس شوية رأيك أكيهم وطفع الله
1: حسب رأيك أنت الطقس هذا ولا من الحوت معنا من الموجود
3: موجود موجود
1: أنا ما يتأثرش بخير
3: ربي ما
1: لا بمص خاتم
3: لا لا خير ربي ما تتعب
1: وانت ما تتأثرش
3: عليكم لا لا
1: عندنا نعرف بها صح هو لو لكم انتم لا يكون
0: بهاي ما زلت معنا كيلاني
1: اي
0: حاول تختصر خاطر فما برشا حس بحذاك والنسمه القويه غلبت الصوت نتاعكم
1: نعرف شنو باهي لان تعرف صوت ممكن تقدروا تسمعوا فينا انا لاحظت معناها ما تمش منه انا اجي على
3: لازم يكون عندنا شيء
1: يجب يكون منفس هنا بس ما تكون الرائح ولا كتير طيب وش خليك شكون تحب تسلم على الوالد شكون لنا يسمع فينا على مواجيد
3: عفضل
1: يعطيك الصحة إذا كذلك تحب نواصل المكتبين بهذا القدر من الوقت
0: يعطيك الصحة يا كيلين وضيوفك زيدة يعطيهم الصحة إن شاء الله زيدة في جولة أخرى معهم في فرصة أخرى إن شاء الله أكيد نكون في متابعة ديما معهم الأجواء معناها الميناء اللي موجود في جيم وزيدة كيف جولة ديما لمختلف الشواطئ اللي موجودة في الجنوب الشرقي ككل جولة تكون كالعادة بحرية هكا مع كيما كنا نحكيكم كيلين توفى منسيمة باردة هكا تنجموا تخرجوا خاصة للبحر سيدي روحكم الناس الكل ربي مع الناس الكل تسمع فينا توا وين ما كنت في الاستماع تحية ليكم الكل وين ما كنتم معنا

وصلوا معكم مع مستمعين الستة واحد وربنا دقيقة على إذاعة التوين. مرحبا بكم ديو معنا في الاستماع وين ما كنت. هو الحقيقة باش نعاود نذكر مستمعين الكل اللي شركة تنصيل الكهرباء والغاز تعلن على قائمة المناطق المعنية يعني بالانقطاع الكهرباء بصفة متقطعة يعني في عدة جهات من الجمهورية تقريبا من 5 متاع العشية حتى 10 متاع الليل في مختلف جهات الجمهورية الكله. ونحكي زادة لهني بطبيعة على جهة الجنوب بصفة عامة على ولاية جيبس في بعض المعتمديات كما في المطوية في منزل الحبيب في شط السلام في جربة في غير في جيم في حومة السوق سدويك شو قليلة زادة في تطاوين في تطاوين جديدة في البيل الأحمر رمادة تطاوين المدينة سمار جرزيز زادة في حس الجربي الموينسة جريس المدينة في ولاية مدينة زادة كيف كيف على غير المعتمدية بنخديش في طريق جيبس زادة تاجرة حي نسيم شرايحة حي سعمر في بنجردين زادة كما في النفاتية في جليل ومعمرات هذوما تقريبا أغلب المعتمديات والمناطق اللي يكون فيه من القطاع منها متكرر للتيار الكهربائي. نحاول معناها خاصة هو في بلاغ نجم ونقوله اللي يعني المؤسسات الصناعية خاصة معناها كما نعرفوا اللي تستهلك طاقة مرتفعة برشا إلى جانب الفضاءات التجارية الكبيرة كما نعرفوا زاد اللي عندهم استهلاك مرتفع معناها قاعات الرياضة مراكز التجميل يخدموا خاصة في الفترات الليلية المقاهي زاد إنه ينجموا يخفضوا شوية معناها استهلاك الكهرباء خلال فترات الذروة خاصة وخاصة الفترات المسائية اللي أكثر هما الخدمة متاحهم التوقيت هذي ولو إنه حتى هما يقص عليهم معناها راهو كيف كيف تقريبا فما كما نعرفوا معنى الاستهلاك في العلامات الإشارية الضوئية المكيفات هذه في إطار دعم معنى الاستقرار الشبكة الوطنية وتفادي لأي انقطاع آخر أو إضافي على المساكن خاطر نعرفوا المساكن معناها وناس ضرت أكثر من حكاية القصان متاع الضوء خاصة لفترات طويلة فما ناس معناها لوقت طويل برشا فأكيد معناها ناس كل تتقلق في الحالة هذه وإن شاء الله كما قلت إن شاء الله يا ربي نتمنى أنه ترجع بشوية بشوية معناها الضوء معش يكون فما انقطاع فترات طويلة وكما نعرفوا الناس المرضى اللي في السبيطارات اللي في ديارهم زادة الكبار في العمر ما يتحملوش الصغار زادة كيف كيف ان شاء الله ربي معهم الكل ان شاء الله كما قلت هالنهارين يتعدوا كل شيء لباس وان شاء الله ربي يشفي الناس الكل وربي مع الناس الكل اللي متحملة هالسخانة هذه الكبيرة معناها اللي فاقت المعدات العادية مع المكيفات معناها اللي تقريبا تمشي فترات قصيرة ان شاء الله بيرجع الطقس يبرد برشا وترجع الناس ماش تسحق للمكيف وترجع تعيش طبيعي هذا ما نتمناها بطبيعة. سيسر ويحكم ديما مستمعين الكل اللي خرجوا وتوا في التوقيت هذين نتمنى لكم طريق السلامة وين ما كنتوا معنا في الاستماع مستمعينا.

7 ونروح نوصل ساعتنا الثالثة معكم. من أصيل لليوم بش يكون متابعتنا بعد شوية من جيبس بش نتحدثوا على مهرجان جيبس الدور. بش يكون متابعتنا بعد شوية

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم من جديد إلى هذا العرض الإخباري. شهدت عمادة الزارات التابعة لمعتمدية مارث من ولاية جبة سمس ربطها رسميا بمحطة تحلية مياه البحر بالجهة. تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور شهيلي إلى غاية يوم الثلاثاء القادم، وفق ما جاء في نشرة متابعة نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بأن يوم غد الاثنين يمثل آخر أجل لإداء التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة الدفع ودفع الأداء عن بعد. في العالم، استشهد اليوم فلسطيني في قصف شنه الطيران الحربي تابع للاحتلال الصهيوني على خيمة للنازحين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أفادت وسائل إعلام إيرانية أن أنظمة الدفاع الجوية الإيرانية أسقطت اليوم 3 طائرات مسيرة أمريكية جنوب البلاد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: أسايل.

0: أموالنا
1: أصالة.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: أصايل فسحة المساء بإيقاع الفن والثقافة وألوان من الحياة. أصايل مع نادية سلمون.

0: أصيلا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد.

0: مرحبا بكم معنا من جديد مستمعينا في ساعتنا الثالثة معكم من أصيل الجوب على إذاعة الطويل. مرحبا بكل مستمعينا في أي مكان، كل مستمعينا في جابس خصيصا على خاطر كما حكيت بكري شوية بشمش نتعرفوا على فعالية مهرجان جابس الدولي. أكيد برمجة باش تكون خاصة متنوعة فريدة من نوعها كما كل دورة من 29 جويلية حتى 24 أوت بفضاء معرض جابس. نتحدثوا على البرنامج الخاص بالمهرجان السنوي والدورة 41، تحطوا زادة كيف على الأسامي الكبيرة باش تكون حاضرة في المهرجان هذية. أكثر تفاصيل حاضر معنا السيلة سعد بخشينا مدير المهرجان اللي قدم لنا أكثر تفاصيل على إذاعة تطاوين. مرحبا بك معنا السيلة سعد.
1: مرحبا بجميع مستمعي إذاعة تطاوين. مرحبا. كما ذكرت فيك الدورة 41 للمهرجان الدولي تحت شعار ولدنا من جديد لنكون ما نريد، تنطلق فعالياتها نهار 29 جويلية لندوة وطنية فكرية عنوانها أفق التحديث في تونس بين مكاسب الاستقلال وعوائق التقدم، ثم تنطلق العروض الفنية من 31 جويلية لغاية 24 أوت.
0: باهي برشا. الأولويات نتاع المهرجان السنة على شنو مركزين سي لسعد؟
1: الأولوية هو المحافظة على النشاط التكنيكي خاصية مميزة الأجهزة نتاعها الصيفية نتاعنا، وكذلك الأولوية من أولويات المهرجان كذلك هو تهيئة الفضاء بطريقة تكون لائقة وقادرة أنها تقبل من جمهور المهرجان.
0: باهي برشا. عروض متنوعة كما تعودنا في مهرجان جابس، معناها وسهرات ناجحة وحلوة برشا، الجمهور يكون حاضر بقوة زادة. شنو ما الأسماء الاستثنائية أو الأسماء اللي أول مرة باش تكون حاضرة في المهرجان؟
1: هو في الحقيقة ما فماش أسماء لأول مرة، ما عدا زوج العروض الدولية اللي عندنا من الجزائر عرض البسطة وعرض بلال تكيني، ولكن الأسماء التونسية تقريبا كلها تواجدت في السابق سابقا. ولكن عودة بعد غياب طويل لفنان صابر الرباعي، إن شاء الله يكون موجود معنا في الدورة هذه.
0: إن شاء الله صابر الرباعي نهار 21 أوت هكا ولا؟ بيه. وشكون الأسماء التونسية أخرى العروض اللي بشكون أخرى زادة سيلة سعد؟
1: بشكون معنا أمينة فاخت، يسرى محنوش، شيرين اللجمي، نوشيبة، نوردو، كازو، يونغار زيد، 21 عرض إن شاء الله بشكون معنا في برنامج جهد
0: بخلاف بطبيعة العروض المسرحية. أكيد
1: عروض المسرحية عندنا عروض نوال مانشو، جعفر الياسمي، كريم الغربي، ياسين الصالحي، ودي الطلياني.
0: والحاجة المهمة سي لسعد السنة فما تجاوز لأزمة الفضاء اللي يعيشها قبل المهرجان هكا ولا؟
1: خلينا نحاولوا أن نتجاوز الأزمة ونتخطوا العوائق هذه، لأنها صراحة عائق كبير حال دولنا تطور المهرجان في السنين تاعها.
0: والتذاكر باش تكون معناها الأسواق معقولة نتصور كما العادة؟
1: كما العادة وإن شاء الله خير من العادة، لأن التذاكر باش تكون بين 10 و15 دينار.
0: باهي برشا ان شاء الله بالتوفيق يا سيدي. واذاعه تطوين اكيد باش تكون في متابعه للمهرجان هذايا منذ الافتتاح اللي مختلف العروض الاخرى زاد كيف كيف من 29 حتى 24 اوت 2026 مهرجان جابس الدولي الدوره 41. كنت معنا السي لسعد بخشينا مدير المهرجان، يعطيك الصحه وان شاء الله بالتوفيق لكم.
1: شكرا
0: لك، يعطيك صحة مرة أخرى. احنا كل عادة في إطلالة معناها على أهم المهرجانات، كنا عملنا جولة في منين في جابس زادا كيف طلعتيك بعد شوية أهم العروض اللي مازالت متواصلة في مهرجان تطاوين الصيفي. زادا كان العرض الأول لشيرين اللجمي وبقية العروض باش تكون موجودة في مهرجان تطاوين الصيفي وغيرها زادا من العروض الأخرى اللي مش تكون موجودة في مختلف جهات الجمهورية.

مستمعي لفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

نوصل معكم لسبعة وستة وثلاثين دقيقة باش نعطيكم فكرة زاد على مهرجان التطوعين الصيفي الدولي. أهم العروض اللي هي بدعم من وزارة الشؤون الثقافية كانت فما عروض في الافتتاح اليوم الترويجي للمهرجان كان نهار 2-13 جويليا. سهرة الافتتاح كانت مع الفنان خالد كعيب نهار 14 جويليا. عروض أخرى كما عرض الفنانة شيرين اللجمي نهار 16 جويليا. وتقريبا ترجع توا بقية العروض بعرض زيارة لسامي اللجمي نهار 27 جويليا. سهرة الراب للفنان بلتي مازال ما تمش تحديد الوقت متاع العرض هذا وتاريخ العرض هذا بالضبط. نهار 3-21 جويليا الفنان كازو زيدا سهرة راب. وعروض أخرى كما عرض فني دولي نهار الجمعة هذا 31 جويليا. وفي الاختتام سهرة الاختتام مع الفنانة يسرى محنوش نهار 3 أوت. بطبيعة هذوما ما بين الملعب البلدي في نجيب الخطاب كما سهرة الاختتام يسرى محنوش وزادة بالتي. باقي العروض تقريبا في الفضاء الخلفي المركب الثقافي. هذه العروض الخاصة بمهرجان تطاوين الصيفي الدولي الدورة 34 اللي كما قلت بدأت نهار 14 جويلية ما زالت توصل حتى نهار 3 أوت 2006.

نحب نطمنكم شويه مستمعينا خاطر درجه الحراره نجم نقولوا نقصد شويه تقريبا الليله بين يعني الليله الفاصله بين 19 و 20 جويليا. سحب قليله على اغلب مناطق البلاد تكون محليا كثيفه في بدايه الليل بالمناطق الغربيه للشمال والوسط. درجه الحراره الليله تتراوح بين 30 و 35 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات وما بين 35 و 40 درجه ببقيه الجهات، فقط 41 درجه توصل في الجنوب الغربي، فما عدا يعني ولايه الجنوب الشرقي تتراوح الليلة بين 34 35 و 33 درجة. بولاية جبس نجم نقولوا انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، الحمد لله نتصور نتنعموا بنسيمة باردة الليلة، ولكن طقس غدوة يرجع يسخن يعني وترجع درجة الحرارة تقريبا في 46 47 درجة. هذه في الجنوب الشرقي، هذوما درجة الحرارة بالنسبة لليوم. تابعونا ديما تعرفوا تفاصيل الطقس على إذاعة تطاوين وكل عادة في متابعة لمختلف برامجنا لكل ما هو جديد. هذه كانت معكم أصايل لليوم كل عشوية أحد من 5 حتى 8، إن شاء الله كنتوا استمتعتوا معنا في هالعشوية، إن شاء الله كنا ونسنيكم مع هالسخانة وقصان الضوء. رد بيكم على روحكم الناس الكل، ديما إن شاء الله لاباس، إن شاء الله ديما تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال الناس الكل يا ربي وين ما كنتوا معنا في الاستماع. ذو بنسالم كل معكم في الجانب التقني، نادي سلمون رفقتكم من أمام الميكرو، حبيب خراز في غرفة الهاتف، ونخليكم حتى الثمانية مع أغنيات ونسوكم بهم أكيد الناس خاصة اللي في الثنية اللي في ديارهم اللي خرجوا توازد في توقيت هذية، والموعد يكون الثمانية موجز الأخبار وتتواصل أكيد بقية برامج إذاعة تطاوين المباشرة. تحياتنا لكم الناس الكل وليتكم زينة.

0: موالنا
1: أصايل.
2: إذا ريح الصبا هبت أصيلا شفت بهبوبها قلبا عليلا وجاءتني تخبر أن قومي بمن أهواه قد شد الرحيل.
1: إذاعة تطاوين.
3: موجز الأخبار.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشيل لغاية يوم 21 من جويلية الجاري وفق نشرة متابعة نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. شهدت عمادة الزارات التابعة لمعتمدية ميرث من ولاية جابس يوم أمس ربطها رسميا بمحطة تحلية مياه البحر بالجهة. تمت برمجة دورات وأيام تكوينية بكل معتمدية ولاية تطاويل لإفادة المشرفين على مجامع التنمية الفلاحية يتولى تأمينها وتأطيرها ممثلون عن المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بتطاوين وأمانة المال الجهوية. دورات تكوينية تهدف إلى رفع من الأداء التسييري وحسن التصرف الإداري والمالي بهذه المجامع. تمت المصادقة والأمس بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع القانون المتعلق بمخطط التنمية 26-30 و2000 برمته. تعقد غدا لجنة المالية والميزانية بالبرلمان جلسة للاستماع إلى ممثلين عن وزارة المالية ومساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام حول مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب 2027. كما تستمع اللجنة إلى وزيرة المالية وممثلين عن البنك المركزي التونسية حول مشروع القانون عدد 52 لسنة 26 و2000 المتعلق بالملحق التعديلي لعقد القرض بين البنك المركزي لإفادة الدولة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. تعقد لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الثلاثاء 21 من جويلية الجاري للاستماع لممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول عدد من مشاريع القوانين طلب فيها استعجال النظر. دوليا ارتفعت حدة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة مع استمرار تبادل الضربات العسكرية وتبادل التهديدات بتوسيع نطاق المواجهة في تطور يهدد بانهيار مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب بين الجانبين خلال الشهر الماضي. هذا واتهمت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية الولايات المتحدة بأنها هاجمت محطة نووية قيد الإنشاء في جنوب غرب البلاد ووصفت الهجوم بالعمل العدواني والوحشي الذي يتنافى والقانون الدولي. دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم إلى ضبط النفس العسكرية بعد هجوم على محطة نووية قيد الإنشاء في إيران نسبته طهران إلى الولايات المتحدة. استدعت الخارجية الأردنية اليوم القائمة بعمل السفارة الإيرانية في عمان وذلك احتجاجا على استمرار الاعتداءات الإيرانية وذلك بعد إعلان تل أبيب أن قوتها والقوات الأردنية اعترضت صاروخا أطلقته طهران نحو مدينة العقبة جنوب. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز. إلى اللقاء.
5: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي.

0: وحدك. وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
2: يا عين
1: سلسلة وثائقية إذاعية حول الموروث الغنائي التونسي.
3: طوايف غبندن صوت البادئة مع سعاد الفلالي.
2: عندما تستمع إلى هذه النقرات وهي مرفقة برقصات وحركات ألفها أهل الجنوب التونسي فأنت في حضرة طوايف غبنتون. شعبية غنائية تنفرد بها ولاية مدنين والطوايف جمع طايفة وهي الفرق الطوافة حول طبلها وفي ساحة المحفل والطوافة أيضا في أرجاء البلاد. نصر دبوبة عضو طايفة دبوبة يسترجع تاريخ البدايات.
4: طايفة غبنت هذه يمكن تأسست من عام كنا من 35-36 أول واحد يقول عودات تلو عودات هكا هو العمل الواحد هذه طارت غبنت. بعدين فهمت لا بدأ واحد يقول فاتورة ليش. بعد فاتورة ليش هكا جاء أخوه يقول الحاج علي ليش. بعدين عندنا زاد فرح دبوبة بوباه يقول لي مبروك دبوبة حتى هو فهمت لا باهي. عندنا علي هذا مبروك التومي رحمة الرحمن حتى هو خذها من علي بالتومي الأول جمع الخف حتى هو زاد فهمت لا عنده باهي قعدت هكاك حتى وصلنا لنا احنا تم التندثر بشوي بشوي بشوي بشوي غبنت كلهم عندهم أربع طوائف جمع الخف العرس دبوبة مبارك التومي والحيب التومي.
2: وتتقاطع الكثير من المرويات الشفوية حول النشأة الأولى للطوائف في فترة تاريخية كانت فيها قبيلة غبنتون جزءا من الكونفدرالية القبلية المعروفة باسم مرغمة وقد اهتم الدارسون بمسار النشأة والتشكل. الدكتور فيصل جميل باحث في التاريخ المعاصر يضيف
5: الأصول نتاعهم ترجع برشا مصادر لأنهم من أفريقيا معنا جنوب الصحراء نالوا حريتهم بعد مرسوم أحمد باي في جانفيا في 1846 فيما بعد امتهنوا بالأساس يعني المجموعات هذه في منطقة القصبة امتهنوا يعني أنشطة كما الأنشطة بتاع الأفراح خدمة الأفراح والعروسات يعني في الجهة. خرجوا منهم برشا شعراء في الفترة هذيك شعراء جوالة كانوا ينقلوا الأخبار كانوا يعني يتفاعلوا مع الأحداث الجارية في تونس في المرحلة هذيك. أما بدينا نحكوا على يعني الطوايف في شكلهم الحالي اللي قاعدين نشوفوا فيه تو إلا مع تقريبا الأربعينيات مع طائفة عويدات الطائفة يعني الأولى فيما بعد تعددت طوايف وبدينا نشوفوا يعني في كل عرش يعني أو بطن من بطون يعني غبنتن كانت تخرج طائفة في ذلك الوقت.
6: علاش سموكم جريدة البادية؟
4: جريدة البادية ما غنينا كنا على البادية وإحنا ما إحنا في منتسبين الباديات كنا في البادية ما ناش بادية نقدر نغنوا على النشع على التراث بتاعنا البرة البادية على بيت الشعر وعلى المطر وعلى البل وعلى الغلم فهمت ولا وعلى الجو هذا اللي بصاير هاك على سمين جريدة البادية.
2: نشأت فنون الطوايف على مقربة من زاوية سيدي مخلوف المهبولي بمعتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين وكانت هذه الزاوية بمثابة الحاضنة الاجتماعية لطوايف غبنتون القاطنين في عمادة القصبة. محمد ناجي أستاذ باحث في التاريخ الوسيط يتحدث عن أصول الطوايف تاريخيا.
7: سميوا بغبنتون وأيضا سميوا بالطوالب شعراء الطوالب وكذلك سميوا بجرائد العرب لأنهم ينقلون أخبار البادية من نجع إلى نجع آخر من قبيلة إلى قبيلة أخرى.
8: وهكذا حال الوقت يا مغفول الشاعر منين يقوله. اختار المصنة تكون ذكية.
5: في بداية نشأتهم الطوايف يعني اندرجوا حتى في مقاومة الاستعمار، ربما في نقل أخبار الفلاقة في ذلك الوقت وتمجيدها، برشا معارك خاصة في الجنوب الشرقي، نلقوا بعض تفاصيلها موجود في بعض القصائد، واشتهر بالتحديد في هذه المهمة نصر عويدات اللي تحسبت لها برشا قصائد تغنت بالزعماء المقاومة في تونس.
2: وتعتبر طوايف غبونتون من التعبيرات المميزة عن الثقافة المحلية التونسية التي لها جذور إفريقية. نادية ليش فنانة مسرحية أصيلة عمادة القصبة تتحدث عن الجانب الفني للطوايف.
9: يتابع برشا الأخبار، ينصطولها برشا ويحاولوا ينقلوها، يصوروها الواقع كما هي منذ بدايتها. مثلا نرجع لأحداث ليبيا أو أحداث بنغردين، منذ انطلقت الحادثة هذيك وهم يتبعوا في كل تفصيلة، يرجعوا للأهل المنطقة هذيك شنو صار وقتها، شنو تحكي الكلمات اللي تتردد، والرئيس هو اللي يقوم بكتابة النص الشعري للفرقة هذية، ومن بعد هو اللي يلقنهم ويحفظهم شنو باش يقولوا.
8: الشعب التونسي جملة تجل مقرر بطلة، جميع الثنايا خيابت والحمل ثقل والبعد نازل والكبر عش مرتبات، وزير الصلاح أنا مجفل والقلب شغلة، وحات الصعيبة صعبت ويلزم الحل والكد والعمل مكبوس والكبر ضابط.
9: المواضيع اللي تطرحها اجتماعية، ما هو موجود في المجتمع متاعهم، معاناة الشريحة المجتمعية اللي يعيشوا فيها، وحتى عالمية، يغنوا على ليبيا، غنوا على تونس، غنوا على العراق، عندهم قصائد مطولة ومطولة جدا تنقل هالتاريخ هذا، نجم نعتبروها مرجع، يعني هي عدولة الباحثين في البحوث متاعهم.
4: الكلمات ما عند الرئيس، يجيب الكلمات يعني يجيبها مثلا على الدين ولا على المطر ولا على النجع ولا، وبعدين نجتمع احنا عليه مش نلحن الغنية هيك ونشوف الموزين تاعها ميزان، خاطر ثم ميزان ثم واحد نقدو هكاك، بعدين نادو الخمسة الاخرين والستة الاخرين، احنا تو حكاية ثمانية من الناس طايف الفرق، الثمانية من الناس هكا نقدو مثلا على الاقل 20 يوم ولا الشهر كل ليلة نحفظها بالباهي وندر بها هنا، وبعدين في المهرجانات ولا في العرس نخرج مثلا نغنوا بها.
8: كانت بديت نفرق اشكب ربيع الصيفة وبرر ترتفي أمه مالا، ادخلش الزهاري مس يزرع عيفة وبعد الخطاوي شحطة تطوالة، وذا في جيفة من قريفة الوعر عليها خريفة وضيح ضيح ترع العيثة والمالة.
2: إنما ترى الطوايف فقرة هامة ورئيسية في عديد المهرجانات والتظاهرات الثقافية، يستمتع بها الكبار ويكتشفها الصغار، كما تراها ليلا تزين أزياؤهم ورقصاتهم ساحات الأفراح والأعراس. نصر دبوبة من طايفة دبوبة يشرح كيف تكون طقوس عملهم في الأفراح.
4: ما وجير للمول العرس مول الفرح نجيف أنت لقابة كنا نمشي مدنين وشو يربطوا معنا، تو تبدت شوي بدا التليفون هذا الارقام تلا يكلم تتلاقى مثلا هو الرئيس تلاقوا فيهم في البلاد ويتفاهموا، اذا كان هو الشخص هذا اللي عنده مول الفرح عنده انت لا دويله نتاع اللي بشترمي في العرس هو انا يتفاهم ترى يعطيه حقه الواحد فاهم انت النهار يمشي الطايف العشيه يجيبوا العاده موقف يقول العشيه يخرجوا كل الناس اللي قلتكم مول الفرح لما قلت يخرجوا ويجي الطايفه تعمل انت لا الموقف نتاعها ويرموا هم كل الرميات فانت لا ايش كان صفات تحت في الليل عم تسعى كذاك فانت لا بعد 16 يرسم العرس يدور فانت لا الرجال منك ونسوي منك فانت لا ونتوكل على الله.
8: ربي خلق خمس صغار وشنا ما تحم لي تعمل في حياتك وكان قول كل فراغ يتهنى وخلص حبوب الله قبل ماتك وثم نهار فيه لي قابلنا الخاجل وشر العبد في صلاتك يحاسب معنا حياتنا كيف كنا وما ظهر من ضج الحسنات.
7: الريتم أو نسق الأغاني هو يعني متواصل يعني هادئ جدا، يعني يجمع ما بين الأهازيج بتاع الجنوب الشرقي يعني الأهازيج الموجودة في الأعراس، وتنضاف إليها يعني التأثيرات الصوتية يعني المحلية الخاصة بأهالي القصبة اللي هي طبعا عندها تأثيرات إفريقي، يعني مزج خليط.
2: طوايف غبنتون هم أكثر من مجرد فرق فنية تحيي المهرجانات والأعراس، فقد حازت مكانة عالية بين أهالي الجنوب الشرقي، ولهم حظوة خاصة لدى الجميع، وكثيرا ما كانوا وسطاء خير عند الشدائد وفي الأزمات.
5: نلقوا عندهم حظوة اجتماعية باهية، كنا نشوفوهم في حتى في الجبهيات المصالحات، ما سواء ما بين العروش ما بين العائلات المتنازعة، كان يعني ربما حتى الأهالي كانوا يخافوا لما يعرف بالشني عندهم اللي ما يخذش يعني يرجع جبهية في الطائفة ولا حاجة، كان ينجم يتعرض يعني يكون موضوع لقصيدة هجائية،
9: يكونوا الركيزة أو يكونوا حلقة الوصل بين الشعب وبين المحيط وبين حتى الدولة، لأنه كلمتهم مسموعة عامل العمر متاحهم والتاريخية متاحهم والمصداقية اللي عندهم هي اللي تخلي العباد تكملهم كل الاحترام، تخلي العباد ترجع لهم، لأنه كما قلت لك كلمتهم صادقة وموثوق منها 1000%.
2: للطوايف زي خاص باللونين الأبيض والأحمر، هو مزيج بين الإرث التونسي وأصولهم الإفريقية، ومن أهم مكوناته اللحفة، الشاش، العصا والمحرمة الشهيرة.
9: المحرمة اللون الأحمر بتاعها هي كما لابيل يستعملوها إنه باش يحذروا العباد باش في الحرق معناه في الرقصات نتاعهم. اللون الأحمر كما قلت لك هو رمز للوطنية، رمز للدماء نتاع العباد هذوما اللي ضحوا إنهم سافروا من الساقية الحمراء وجوا استوطنوا في الجنوب التونسي، فما رمزية الدماء المحافظة على الأصل أو على الهوية نتاعهم.
4: رسالة السوال هذا
10: وعندك اللحفة هذه الكثيرة وعندك الشاش والكبوش والعربية والنوار والمحرم.
11: حكايتها المحرم،
10: المحرم هاك يقول دم الشهداء،
7: هو زي يعني يربط بين الشخصية أو الجبة التونسية وأصولها الإفريقية. الجبة الإفريقية الموجودة إلى حد الآن في جهة يعني تامن راست وجهة مزاب وجهة ورقلة وجهة فزان، يعني الجنوب الليبي والجنوب الجزائري والجنوب والشمال الموريتاني، ونفس الجبة هذه تطورت بقدومها إلى تونس، أصبحت يعني مشابهة إلى حد ما للجبة التونسية، يعني انضافت إليها الشاشية، العنصر الطائفة يلبس الشاشية التونسية.
8: أحلى جنوب فرسان العطاب، وكان للحق نعيشو في الدلالة، وما بطرنا وخيرنا اللي صبحنا وقفينها وقفة رجالة، المظاهرات كل يوم الطلاب، وكل شاء الله ما يصلح الحالة، باقي الشعب المالح شريب واللي يزور حيوجد الفالة.
2: إيقاعات وأهازيج تجاوزت المحلية إلى العالمية بإصرار أصحابها على المحافظة عليها رغم عزوف الأبناء وعدم دعم الدولة وتشجيعها لتراث نخشى عليه من النسيان. وتأخذنا نقرات الطبل أو الشنة إلى عوالم أخرى، حيث تتزاوج الأصول الإفريقية بالموروث التونسي، فتكون لوحات تسافر بنا عبر الزمان.
9: الشنة زادة عندها رمزية زادة كبيرة برشا، علاش مدورة ماهيش مثلثة ولا مربعة، صناعة نتاعها تكون من جلد الإبل، خاطر هو كاسح ويتحمل إنه باش الفرق هذية تدور أكثر ما يمكن، إنه باش تخدم عليها أكثر ما يمكن. من اللي تنطلق الفرقة هذية من بداياتها الطبل بتاعها يعيش معاها لسنوات وسنوات، يكون هو حامل للتاريخ، يكون هو حامل للقضايا بتاعهم، حامل لسفراتهم، لحتى لأجوائهم الخاصة.
4: بتاع الجمل الوقت يذبحوا بعير مثل ناقة ولا جمل، ينحوه ينفخوه يديروه في جاب نتاع ماء، يقعد على الاقل 7-8 ايام، بعدين نخرجوه من الجاب نتاع الماء، نظفوه خلاص، نظفوه من الشعر نتاع واحد، يجيبوا القفعه بتاعت العود هذه ونصروه نخدموا مليح، وبعدين يظل واحد هو يقدو يظل واحد يقف فوق منه ونشحته حتى لين خلاص يتجنب صياء، وبعدين نرموه في التلا، يديروا له شويه حنه هذه من هنا ويعملوا انقابات باش يخرج النفس، وبعدين يديروه في الشمس على الاقل يقعد 10 ايام في الشمس، باش يشحط بالله هكو ونجربوه في امتلاء يبدا الطاقه بتاع السمح ولا بس هذا بس بالشنه هذه
2: اغاني اهازيج ايقاعات اشعار طرافة وميزات خاصة جعلت أساتذة ونشطاء في ولاية مدنين يعملون على إدراج طويف غبنتون في التراث العالمي من خلال ملف تم تقديمه لمنظمة اليونسكو. محمد ناجي أستاذ باحث في التاريخ الوسيط يتحدث عن هذا الملف.
7: ملف طويف غبنتون أخذ يعني الطابع أو النصوص الدولية المحينة المطلوبة من منظمة اليونسكو، يعني تسيير العمل كان بمبادرة من عناصر من المجتمع المدني، جمعيات وشخصيات لها صلة بالتراث وأيضا حملة العنصر الأصليين وهم عناصر طوائف.
2: لم تكن المهمة سهلة غير أن الهدف سام والمقصد نبيل، حتى تكون للطوائف مكانتها التي تستحق وطنيا ودوليا، وحتى يتم ضمان استمرار هذه الفرق وحماية منتوجها من الإهمال والاندثار.
7: بالنسبة لإدراج العنصر، أولا هو حماية الأغاني، الملكية الفكرية للأغاني والرقصات وكل ما يحمله العنصر من أهازيج وشعر ورقصات إلى غير ذلك، وكذلك ضمان استمرارية العنصر لدى الناشئة بمد حملة العنصر ببطاقات احتراف وطنية ولما لا دولية.
2: الطوايف، الطوالب، جرايد العرب، صوت البادية، تعددت الأسماء والمسمى واحد، فرق فنية شعبية، أغانيها، أزياؤها، رقصاتها وإيقاعاتها ظلت صامدة تكافح الزمن واتخذت من عمقها المحلي طريقا نحو العالمية.
8: وبياض الشعر دور عمر حيفة وعادت وتكاليفة هنا صار يدهم نسبح خيالة خيلة حق على الشر وإهل عصيفة على الصقر ويجلب تقول غزالة.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
1: طوايف غبنطن صوت البادية مع سعاد الفلاني.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: سامحني يا سي طريف، ما ظنيت عندك وقت ولا كنت نجيك بروحي.
1: تحسبني عبد الدايم جاي على خطر الضيفة، لكن نشكر المناسبة اللي جمعتنا. ثم تشوش وكل واحد يهول ويزيد، واللي نحب نقوله بحضوركم لاني طالب من المطيس ولا من غيرهم باش ينحوا السلاحات، لكن سمعتوا بشاكر وهاشم والخصومات بيناتهم على حاجات مالها معنى، وتعرفوا اللي يفيدها السلاح لا يذل ولا يخمم في العقاب. طو مدة وهم كفار والقطوس، لكن في كل مرة يحضروا أهل الخير ويفكوا العركة. إيه خايف يجي نهار ويحضر الشيطان ويحشونا، مش هكا يا شيخ عبد الدايم؟
0: نعم سي القايد، نعم.
1: ما دامني أنا القايد والشبان روسهم فايرة والبارود ما يرحمش، قلت نحي سلاحات الاثنين. أش رأيكم؟ أنا سويت ولدي هاشم وهو قايد صبيحية بشكل
2: اللي يعمل يلقى.
1: خفت يكثر الكلام والنية تفسد، ولو عندي علم باللي شاكر هو الظالم، ولكن البارح نحيت سلاح ولدي وخبيته، ونكلف عبد الدايم يخلي سلاح شاكر عنده.
0: شيء كيف ما هذا يا سي طريف يحتاج لشوي وقت، وفكان السلاح ما هو السهل.
1: من جهة أخرى نعلمكم المجبة زادت. مسألة الصوف والنجان المعروفة بضريبة الجدادة زدنا فيها، الملبوس باثنين، وضريبة الصابة المعروفة بالصايبة كل عام وعامة. في سنين الشفاف تبكى كيف ما هي، وفي سنين الخير الويبة بويبتين والكفيز بكفيتين. وربي يعطينا الوقت الطيب باثنين الخير.

0: تمشيش معايا؟
1: نحب نحضر البراز، نحب نسمع.
0: لا رفش براسك كيسة.
1: ماشي ماشي والله ماشي. ها
0: ثم تسي لهنا رافع يحب يحضر البراش ربيحة.
1: البراش عرف على البراش اللي نسويه موش للرجال. انت لك راجل.
2: اني راجل ونعواني صي. ها وماشي وماشي والله
1: باهي نخلي يبدأ براش. هاي وكيس عنا الحب نسوي. هاي
3: عيد
4: عيد
3: عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد عيد ع

0: ها باباي، اش عملت مع الشيخ الكسور؟
1: طريف طريف فسد علينا الملعوب.
0: كيف؟
1: روحوا غضابة فيهم اللي قال لو مجينا للمطيس ما كانش القايد يزيد في المجبة، وعندهم الحق. حال ما سمع طريف بيهم جوني وعرف القصد دخل علينا وعمل السين حلو، ومن بعد بشر بالضريبة، وعلى هذا روح وغضابة. قالوا الكل منك يا عبد الدايم، ولاش دخلنا في هالمازق؟
0: المازق كبير يا باباي، مانيش عارف كيف نخرج منه.

0: السلاح يا عمي ما نسلمش فيه.
1: اللي جرى في مطوس وعيلتنا بالخصوص، الكل من عمالي انا حمد نحسب في روحي فايق. شكيت بطريف، وهي النتيجة. المجبزات على اهل الجبل الكل كل مكبر، والطريف ما عاد خايف من حد. وعمك، عمك بعد ما كنت شيخ بهيبتي هاني مربوط في داري، واليوم هاو تلفت لك بعد ما قضى علي. اسمع شاكر، تسرج على حسنك وتمشي بلاد سلام، وخبر صاحبي عون وقل له قال لك عمي عمل لي حل. اركب سلموني في ساعة شاكر مدامك بسلاحك.
0: سلاحي ما نفقده الا بعد موتي، سلاحي هو روحي.
1: ما نحبوش نكسروا على اهل مطوس وعبد الداي، ولا نكون السبب في نكبة بلادنا وتشتيت اهلنا. برا سلموني وما تخبر حد.

0: حذري روحك يا ربيح، انت يومك يمكن نرحلو.
1: نرحلو نرحلو باباي، نرحلو ونفرقو وكرنا.
0: ايام ليني فرج ربي،
1: نعيشو همي الغربة ونخلو دارنا وناسنا وملكنا.
0: الله وعباد في كل بلاد، الراجل هذا ما هوش عاف علينا، يحب يذلنا على خاطرنا عذب غيرنا. كيف نرحلو نربحو رضاية اهلنا وناسنا؟
1: الموت اهون من فرق البلاد.
0: الموت لازم شكون يهرب من الموت، لكن تريف يحب يقتلنا بالعرق بالنار الباردة، يحبني نقاقع كيف الجمل ونكب على يديه.
1: باي قابلة فهمة، يمكن يعف
0: تريف، ما هوش مرجال يتعف بعد الغلب
1: على خاطرنا. اما خير، اما خير ولا نرحلو هجيج ونحمل عوج اللي ما يسواش. اسمع باباي، اذا تحب موت نعرفها نمشي معاك.
0: ما تزيديش على همي يا ربيح، حمد يعرض بنت على تريف ويطلب السماح، يا ريتني مت.
1: يا بابا
0: ترجع على الحصان وخلي نمشي لها ونقابل عندي، ما نقول لك كان راجل يقرأ.

0: جلوس.
1: هذا شاكر على الحصان.
0: اي
1: يذكر يهرب.
0: زعما يهرب. يا ريت كان نرتاحوا منه.
1: هو سلاح. انتو شيخو ما عملت شي؟ حتى عبد الدائم ماشي من وحيد. انا رطب كيف الحنش وعصب دمها.
0: خلي يهرب نرتاحوا من بلاه. كيف انثبتوا؟ انت ضخفة بربيحة. وقتها حمد ما يقولش لا.
1: ما يبرد على قلبي الا ما يموت شاكر. اني المقتل.
0: بالخونة يمكن. اما راس راس صعيب عليك يا هاشم اخوي.
1: اذا ما عادش عنده سلاح والله والله والله نطويها تحتي ونضحى تو نلحقوه ونبعدوا بيه ونصطادوه.
0: ولدي الرجل راهو بنزاق. عارف ايش معناها هاشم؟
1: نقتلوه بالخد. عندنا ثلاثة مكاحل وهو عنده واحدة.
0: ولدي راهي الفايدة مشي في الكفرة هاشم. اذا خطينا المقاتل يتبعنا ويقتلنا بالواحد بالواحد. احصانا مانع وضربت اماكنا. كيف هرب وسلم هو الخاسر.
1: يهرب ويرجع. هذا عم حمد حتى هو يمكن يهرب.
0: لكن حمد هذا سهل نقتلوه. راجل كبير ويديه يرعشوا. ايش رايك يا هاشم نقتلوه وندخلوا الناس في بعضها؟
1: نقتل حمد. حمد وين ناوي ناخذ ربيحة؟
0: لا
1: خلي نشوي لحم لكن يتبعوه ونعرفوا قصدهم.

0: كيف كيف كيف نكح كيف نغني نطول نقصر صاحبي قاتلني كيف كيف كيف نكح كيف نغني نطول نقصر صاحبي قاتلني كيف كيف كيف نكح كيف نغني
1: غزالة زهرة ركبت على بغل
2: وين على خير بلاويد
3: وين ماشي روحك ثم اللي يتمنى في راسك أشاك
2: انت وين ماشاك بنات رواحكم
3: زيني معطوس نحب ونعتذروا ونقولوا للشيخ عبد الدايم ما تعمل كان على روحك جماعتنا ندموا كيف زاروكم والطريف نبع عليهم يبعدوا على جبل معطوس وهل معطوس قال لهم بعدوا على البلاي يخطع
2: اللي خاف سلم لكن حتى الوقتاش يسلم ربي يدور الفلك برو برو ربيحة وحميد يفرحوا بيكم
3: حميد سلم وروح لباس
2: اي اي روح لباس حميد معدن طيب يحمل في روحه وما يشكي لحد خليته يضحك كيف العادة كأنه ما صار شيء صح عليه
3: رجال مطو ذهب ونساكم فضة وارثكم طاهرة بلاد وعباد الخوف ما يقتلش وايام الظلم كثيرات والموت بالاجل
2: صحيح صحيح
4: ومثل لا تفرح لا تفرح

0: باي، الشيخ حمد يحب يقابلك.
1: جاب روحه
0: عنده وهي ساعة، قال معجول وعندي منقول، وليت عطيته تمر ولا بن وقلت له استنى.
1: صحيت صحيت يا ناجح صحيت، عطيته التمر واللبن قال المي حرم فيه، وما نتمنى له كان القتال. راجل مرامدي واش عنده ما يقول؟
0: كيف تقابله تعرف؟
1: ما نقابلاش وجهه ما نحباش، خليه يستنى وكيف يقلق اعمل حيله وخليه حتى الماكل عطيه الفضل.
0: قابله على خاطر يا باباي.
1: نقابله جاي يطلب في السماح هو يتذلل، انساش عمل.
2: ما نسيتش يا طريف، مانيش ناسي لي، انت متعرفش الرحمة.
3: الى اللقاء مع حلقة اخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، انور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجود.

ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج سن الخلطي.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تتواصل الحملات العالمية والتحسيسية التي تنظمها مراكز التكوين المهني بكامل جهات البلاد استعدادا للسنة التكوينية الجديدة سبتمبر 2026، وستخصص هذه الحملات للتعريف بمختلف الاختصاصات بمراكز التكوين في ولاية مدين. تتواصل هذه الحملات لغاية 25 من جويلية الجارية، وفي تطوين ستنطلق هذه الحملات بعدد من دور الشباب بالجهة. في رد على سؤال كتابي تقدمت به نائبة بالبرلمان، أكدت وزارة التربية أن إصلاح المنظومة التربوية للفترة 26-30 و2000 ستركز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين وتسريع التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية. تعقد غدا لجنة المالية والميزانية بالبرلمان جلسة للاستماع إلى وزيرة المالية وممثلين عن البنك المركزي التونسي حول مشروع قانون يتعلق بالملحق التعديلي لعقد القرض بين البنك المركزي لفائدة الدولة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. تعقد لجنة المالية والميزانية بالبرلمان جلسة يوم الثلاثاء القادم للاستماع لممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة وممثلين عن وزارة الاقتصاد والتخطيط حول عدد من مشاريع القوانين طلب فيها استعجال النظر. دوليا استشهد اليوم فلسطينيون فيما أصيب عشرة آخرون جراء قصف صهيوني صادف قياما تأوي نازحين في مواسي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلن مسؤول بمحافظة خوزستان الإيرانية بأن الولايات المتحدة شنت هجوما صاروخيا استهدف مناطق خارج مدينة أبادان جنوب غربي إيران. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل جندي أمريكي يوم أمس شمالي العراق. أعلن الجيش الكويتي تدمير صواريخ باليستية وطائرات مسيرة داخل مجاله الجوي منذ فجر اليوم، مشيرا إلى أن الهجمات الإيرانية طالت منشآت لوزارة الكهرباء والماء وتسببت في حرائق وأضرار جسيمة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة تطاوين.

0: عروس الصحراء، عروس الصحراء، إذاعة تطاوين، إذاعة تطاوين.
1: مستمعي الأفاضل، حان موعد رفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تطاوين وما جاورها.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عروس الصحراء. عروس الصحراء إذاعة تطاوين.
1: نشرة الأخبار.
2: نشرة أخبار الليلة تأتيكم من إذاعة تطاوين. أهلا بكم مستمعينا في هذا الموعد الإخباري. ربط عمادة الزرات بجبس بمحطة تحليات

0: البحر بالمنطقة وحملات تحسيسية في مدنين وتطوين للتعريف باختصاصات مراكز التكوين المهنية. وزارة الشؤون الدينية تفتح بداية من يوم الغد باب تسجيل أداء فريضة الحج. إيران تشن هجمات على مواقع في دول الخليج، وقصف صاروخي على الأردن يؤدي إلى مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث. أهلا بكم من جديد. نبدأ النشرة بحالة الطقس، حيث تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد. ووفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة، فإن هذه الحرارة تتواصل يومي الاثنين والثلاثاء مرتفعة، وتتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة، وتتراوح القصوى بين 45 و49 درجة ما عدا قرب السواحل الشرقية، حيث تكون بين 40 و44 درجة. وينتظر أن تسجل هذه الحرارة تراجعا طفيفا بداية من يوم الأربعاء المقبل، وتتواصل أعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع القادم. ومع تواصل ارتفاع درجات الحرارة، أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنها تواصل اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال فترات زمنية، وذلك في إطار المحافظة على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. وتتولى الشركة نشر قائمة محينة في المناطق التي ينقطع عنها التيار الكهربائي. تم ليلة الماضية ربط عمادة الزارات جبس بمحطة تحلية مياه البحر بالمنطقة. عضو مجلس النواب عبد السلام الدحماني أوضح أن هذا الربط سيساهم في حل إشكال انقطاع المياه جزئيا بالزراتة، وقد تحدث بالمناسبة للزميلة هند رزكا.
1: تم البارحة ربط محطة تحلية مياه البحر بالزرات بخزان الزرات، وهذا يعني أمر حتى كان يكون متأخر شوي، حتى يكون منذ نهاية أشغال محطة التحلية، ولكن للأسف تأخر هذا الربط رغم أن وجود يعني الفتحة هذه المائية موجودة. وصارت عملية الربط، بالطبيعة عملية الربط هذه باش تحاول تحل بعض من المشكل المائي الموجود في عمارة الزارات، خاصة في المناطق العليا، نحكي على حي الزهور، وربما أكثر حتى على حي يعني الأحياء اللي فيها مناطق عليا. هذا باش يحل الجزئيين المشكلة. وزن هذا مش خزان كبير، وعندنا الميناء صيد البحر للزارات وصلش المية عندها 12 أيام تقريبا، عندنا برشا مناطق أخرى بصلهاش الماء، وهذه نعاود النظر فيه، خاصة في ضوء التغيرات اللي تعيشها البلاد اليوم، وفي ضوء ست الواحد اللي وعودونا به وقت اللي عملوا محطة تحلية مياه البحر بأن باش تحل مشكلة المياه الصالحة للشرب في منطقة الزارات وفي منطقة مارس وفي جيبس ككل، ولكن للأسف نزلنا نعيش نوع من الظلم المائي المسلط على هذه الجهة.
0: وأكد الدحماني أنه رغم تواجد محطة تحلية مياه البحر بالزرات، إلا أن بعض المناطق الجبلية بجبس وجبس ككل ما زالت تعاني الشح المائي، مطالبا بضرورة مراجعة الخارطة المائية بالجهة.
1: كنا نعتبر أن هي بشحال مشكلة المياه خاصة في المنطقة الجبلية لليوم قاعدة عطشانة على الطاهرة على العزيزة على التوجان والتونين وغيرها، ولكن للأسف هذا كله ما فرش. المشكلة ما زالت قائمة على خاطر ثلاث بركة ماشي لجابس 30 ماشي من ولاية مدينة تطاوين. المشكلة الأعمق من هذه أن راه هالمحطة هذه ساعدت المجمع الكيميائي التونسي على التفصي من وعده بإنجاز محطة خاصة به. المحطة هذه زادت تراكمت مشكلة الشح المائي واستنزاف الطاقة المائية بالنسبة للمجمعات الكيميائية، وعلى رأسها شركة الإسمنت اللي قاعدة تستنزف الطاقة المائية دون رقيب ودون حسيب. المشكل لا يمكن أن يحل جزئيا، يلزم اليوم نحكو على عدالة مائية. المحطة هذه وغيرها من الموارد المائية الأخرى يلزم تكون مخصصة لولاية جابس، لأن ولاية جابس مضرورة وتضررت سابقا وما نحبوهاش تتضرر في المستقبل. كنا أعلمنا أكثر من مرة على ضرورة مراجعة نصيب ولاية جابس من المياه المحلات، ولكن للأسف هذا لم يتم، لأن ما زلنا لليوم نعيش في شح مائي، وخاصة في بعض البقايا عندنا 6 شهور، عندنا 3 سنين في تجان، عندنا منطقة الطاهرة ما تحكيش، العزيزة كيف كل المناطق تقريبا تستحق إعادة النظر في الخريطة المائية بكثير من العدل، حتى تكون المحطة قريبة وفي خدمة المتساكنين الجهة بشكل عام.

0: جهويا آخر تتواصل الحملات الإعلامية والتحسيسية التي تنظمها مراكز التكوين المهني استعدادا لسنتها التكوينية الجديدة سبتمبر 2026، وتخصص هذه الحملات للتعريف بمختلف الاختصاصات بمراكز التكوين المهني في مدنين. تتواصل هذه الحملات إلى غاية 25 من شهر جويلية الجاري. أما في تطاوين فستنطلق هذه الحملات التحسيسية بعدد من دور الشباب بالجهة الأسبوع القادم. ولتقديم نشرة أخبار الليل من إذاعة تطاوين في رد على سؤال كتابي تقدمت به نائبة بالبرلمان، أكدت وزارة التربية أن إصلاح المنظومة التربوية للفترة 2026-2030 سيرتكز على مراجعة المناهج والبرامج التعليمية وإعادة تنظيم الزمن المدرسي بما يراعي الجوانب البيداغوجية والنفسية للمتعلمين وتسريع التحول الرقمي بالمؤسسات التربوية. وأضافت الوزارة أن إصلاح المنظومة التربوية للفترة 2026-2030 سيعتمد أيضا على تعزيز تكوين الإطار التربوي والتعليم قبل المدرسي وإعادة هيكلة مسارات التوجيه والتعليم التقني والمهني وتسريع مراجعة موقع اللغات في النظام التعليمي بما يحقق التوازن بين تعزيز اللغة العربية والانفتاح على اللغات الأجنبية. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التوجه يستند إلى مخرجات الاستشارة الوطنية وإلى أعمال المجلس الأعلى للتربية والتعليم. شرعت المستشفيات الجامعية في تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية التي أطلقتها وزارة الصحة من خلال اعتماد المعرفة الصحية الوطني والمنصة الوطنية الرقمية للإعلام بالولادات بما يعزز رقمنة الخدمات الصحية ويبسط الإجراءات الإدارية ويحسن جودة التكفل بالمرضى. تفتح وزارة الشؤون الدينية باب التسجيل للراغبين في أداء فريضة الحج لسنة 1448 هجري 2027 ميلادي، لتتوصل هذه العملية إلى غاية يوم الخميس 20 من شهر أوت المقبل بدخول الغاية، وذلك عن طريق الرابط التالي hajj.athar.religious.tn. في شأن متصل أيضا، أعلنت شركة الخدمات الوطنية والإقامات فتح باب الترشح لتأطير الحجيج ضمن البعثة الإدارية لموسم الحج 1448 هجري 2027 ميلادي، وذلك إلى غاية بداية من يوم الغد 20 جويلية إلى غاية 28 من ذات الشهر. ودعت الوزارة دعت الشركة في بلاغ نظرته اليوم الراغبين من المتطوعين لتأطير الحجيج إلى تسجيل ترشحاتهم بالمنظومة المعلوماتية خلال هذه الفترة المحددة وإيداع ملفات ترشحهم بصفة مباشرة بمكتب الضبط بشركة الخدمات الوطنية والإقامات بمقرها بالبحيرة بتونس العاصمة، وعن طريق البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو البريد السريع، على أن تصل إلى شركة الخدمات في أجل أقصى يوم الجمعة 31 من شهر جويلية الجاري على الساعة 11 صباحا. إلى الشأن الدولي، الآن أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت فجر اليوم محطة نووية قيد الإنشاء جنوب إيران. وقالت المنظمة إن عدة قذائف أصابت الموقع الذي اعتبرته أحد رموز العزة والاكتفاء الذاتي العلمي للشعب الإيراني، وصفة الاستهداف بأنه هو تصرف وحشي وعدواني يتعارض مع القوانين الدولية التي تحظر الهجمات على المنشآت النووية. في الأثناء، وصلت واشنطن استهداف البناء التحتية في إيران، خصوصا الجسور والطرق في محافظة هرمزغان الساحلية المطلة على مضيق هرمز، وردت طهران بهجمات على مواقع في دول الخليج وقصف صاروخي على الأردن أدى إلى مقتل جنديين أمريكيين وفقدان ثالث، كما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اليوم مقتل جندي أمريكي وإصابة جندي آخر بجروح طفيفة شمال العراق يوم أمس. وفي الكيان الصهيوني، قال رئيس أركان الجيش زمير إن إسرائيل على أهبة الاستعداد للعودة الفورية إلى القتال ضد إيران، مشيرا إلى متابعة التطورات في طهران عن كثب مع الحفاظ على حالة تأهب قصوى، وأشار إلى أنه إذا هاجمت إيران إسرائيل فسترد إسرائيل وتهاجمها بصورة مستقلة ومن دون أي شروط وفق تعبيره. في غزة استشهد فلسطيني وأصيب 10 آخرون في قصف صهيوني استهدف خياما تأوي نازحين في مواصي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم أن الرئيس جوزيف عون ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو توافق على ضرورة تحقيق انسحاب إسرائيلي كامل من جنوب لبنان ضمن إطار العمل الثلاثي، بدءا بتنفيذ الانسحاب من المنطقة النموذجية الأولى في لبنان، بما يوهد لاستكمال الانسحاب من باقي المناطق. ويأتي اللقاء على هامش زيارة الرئيس اللبناني إلى واشنطن لعرض خطته على نظيره الأمريكي حول كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان. نشرة الأخبار تكاملت، قدمناها إلى حضرتكم من إذاعة تطاوين، ونختم بالرياضة ونشير إلى أن مقابلة الدور النهائي لكأس العالم 2026 التي تدور الآن ما زالت نتيجتها 0-0. نشير أيضا إلى أن هذه المقابلة تجمع فريق الأرجنتين بنظيره الإسباني، ونتابع النتيجة في موعد الإخبارية القادمة.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
2: الكتابة المسمارية. لأكثر من 3000 عام كانت اللغة المسمارية هي اللغة الأساسية للتواصل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأجزاء من البحر المتوسط، ودفعت هيمنة أسلوب الكتابة المسمارية في العصور القديمة العلماء إلى الإشارة إليها على أنها سيناريو الشطر الأول من تاريخ العالم المعروف. ومع ذلك اختفت هذه الكتابة ولم تعد متداولة أو مفهومة بحلول عام 400 قبل الميلاد، وما تزال مراحل اختفائها وأسبابه غامضة إلى حد الآن. تتكون الكتابة المسمارية من حروف منقوشة على ألواح طينية، نجا جزء كبير من الألواح المسمارية خلافا لغيرها من وسائل الكتابة القديمة كالبرديات أو لفائف الجلود المستخدمة في اليونان القديمة وروما، وتم انتشال مئات الآلاف من الألواح من دمار بلاد الرافدين. على الرغم من هيمنتها في العصور القديمة، توقف استخدام الكتابة المسمارية بالكامل عند مرحلة ما بين القرن الأول والثالث الميلادي، وشهدت الإمبراطوريات العظيمة في شرق الأدنى القديمة تراجعا على مدى قرون عديدة، مما أدى في نهاية المطاف إلى فقدان الكتابة الهيروغليفية المصرية والمسمارية كلغة مكتوبة. بدأ مجال تأثير الكتابة المسمارية بالانكماش بعد القرن السادس قبل الميلاد قبل أن يتلاشى بالكامل. رافق اختفاء الكتابة المسمارية فقدان التقاليد الثقافية في بلاد الرافدين من العوالم القديمة والحديثة، ويرجح العلماء اختفاءها إلى ظهور اللغات الأبجدية حيث تتوافق الحروف مع الأصوات مثل الآرامية واليونانية، وتراجع تقاليد الكتابة. تتكون اللغات المسمارية من مجموعة من العلامات، ويظهر معنى هذه العلامات قدرا كبيرا من التنوع.
1: موسوعة الأخبار مع فرح شندول.
3: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم إلى موعد جديد من دندنة. أرجو أنكم جميعا بخير. نلتقي إذن من جديد مستمعينا، ونعود لكم دائما بجملة من الأنغام حتى نسافر بكم عبر الكلمة المنطقات واللحن الشجي إلى أكثر من مكان. الفقرة الأولى ستكون بروفا، وفي بروفا يعني سنأخذكم إلى أجواء تسجيل أغنية. اليوم اخترنا كواليس أغنية الحب اللي كان. يقول الكثيرون أنها ترجمة للحب اللي كان بين وردة وبليغ.

0: فرسان الكلمة.
1: اليوم الشاعر الذي سيحل ضيفا على فقرة فرسان الكلمة هو عبد المجيد بن جدو، الذي ولد في أوت من عام 1918 وتوفي في جانفي 1994. تولد في سيدي بوسعيد والتحق ليحفظ القرآن الكريم، ثم انتقل للمدرسة العرفانية والمدرسة الصديقية، وفي عام 1936 التحق بجامع الزيتون. درس الشعر والموسيقى قبل أن يبدأ بكتابة الشعر، واشتغل لفترة بالصحافة، ثم عمل بالإذاعة التونسية بداية من عام 1946. ساهم في تأسيس الجمعية التونسية للمؤلفين والملحنين، ثم ترأسها من عام 72 إلى عام 84. نشر الكثير من القصائد في الصحف والمجلات، وخاصة في مجلة الإذاعة والتلفزة ومجلة الفكر، وألف عدة أناشيد أشهرها نشيد الجلاء أو بني وطني الذي غنته عليا في عام 1961، ولحنه شاذلي أنور، وألف كذلك دراسة مطولة عنوانها مقدمة في الشعر الشعبي، وقدم عدة برامج إذاعية وتلفزية من ضمنها متحف الأغاني وليلة من ليالي تونس القديمة وأفلام وأنغام. ألف للعديد من نجوم الأغنية التونسية، وغنى من كلماته حتى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في أغنية لم تنتشر كثيرا لارتباطها بمناسبة سياسية.
0: فرسان الكلمة،
1: جمال المعنى وشاعرية اللهجة التونسية.

الهادي جويني وعلي رياحي، والقسم المشترك بين الأغنيتين الشاعر الغنائي عبد المجيد بن جدو الذي احتفينا به في فقرة فرسان الكلمة. ومع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ سيكون مسك ختام الساعة الأولى من دندنة.

وابتدى خفنا ولقينا حوالينا الدنيا ضباب وليل وليل قلب جريح زي أوراق الشجر وقت الخريف رمانا وفي لحظة وقفنا وابتدى خوفنا.

0: موجز الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العرض الأخباري الموجز. انطلقت عملية ربط مدينة الزارات من ولاية جابس بمحطة تحلية مياه البحر بالمنطقة، ويندرج هذا المشروع الذي سينتفع منه 1.1 مليون ساكن ضمن البرنامج الاستراتيجي للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتعزيز الموارد المائية. وستمكن المحطة من انتاج 50,000 متر مكعب يوميا من الموارد المائية في اتجاه جابس ومدنين وتطاوين. تعلم وزارة الشؤون الدينية أنه سيتم بداية من يوم الغد فتح تسجيل لموسم الحج 1448 هجري 2027.

20 ميلادي ليتواصل إلى غاية 20 من شهر أوت القادم. هذا وأعلنت شركة الخدمات الوطنية والإقامات في بلاغ نصرته اليوم عن فتح باب الترشح لتأطير الحجيج ضمن البعثة الإدارية لموسم الحج 1448 هجري 2027 ميلادية، وذلك بداية من الغد إلى غاية 28 من شهر جويلية الجارية. أعلن الديوان الوطني للصناعة التقليدية عن فتح باب الترشح للمشاركة في فضاء الباحثين الجدد ضمن فعالية الدورة 43 لصالون الابتكار في الصناعة التقليدية المزمع تنظيمه سنة 27 و2000 بقصر المعارض بالكرم، وحدد يوم 16 من أكتوبر القادم كآخر أجل لتقديم الملفات، علما أن المشاركة مجانية لفائدة الباحثين المستوفين للشروط. ودعا الديوان الراغبين في المشاركة إلى إيداع ملفات ترشحهم لدى مكتب الضبط بالمندوبية الجهوية المختصة ترابيا. دوليا استشهد اليوم عدد من النازحين بينهم سيدة، فيما أصيب آخرون جراء قصف مدفعي صهيوني استهدف حي زيتون شرق مدينة غزة في وقت تواصل فيه القوات الصهيونية عملية القصف وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. دوليا كذلك قالت الولايات المتحدة إنها نفذت هجمات لثامن ليلة على التوالي على إيران بعد أن أعلنت في وقت سابق مقتل جنديين أمريكيين على الأقل في الأردن. ووصلت تنفيذ ضربات استهدفت بنى تحتية في إيران شملت جسورا وطرقات في محافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز، فيما أفادت وكالة إرنا بسماع دوي انفجارات في بندر عباس وجزيرة قشم. نقلت صحيفة الواشنطن بوست عن مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا ضد إيران، وأن البنتاغون يعمل على زيادة عدد الطائرات العسكرية في المنطقة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: عدنا إليكم من جديد مستمعينا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الجزء الثاني من دندنة، وعدنا فيه بصوت نعيمة سميحة، وسنبقى مع الأغنية المغربية لأن فقرة فن وشعب ستعرفنا على المرزقاوي. ما هي أصول هذا الغناء وأين ينتشر؟
1: فن المرزقاوي انتشر واحتضناتها أكثر شيء مدينة بنغازي. مدينة بنغازي احتضناتها وفيه فنانين فعلا نشروا هذا الفن بشكل واضح في كل ربوع ليبيا.
0: فن وشعب.
2: طبعا المرزقاوي هو فن خليط ابدا بين الجنوب من مرزق وبين بنغازي. وطبعا في بنغازي بداية المرزقاوي وقبل دخول فن المرزقاوي كان يقولوا في الشتاوة غنوة العلم زي مثلا يتم القاها جروح قبل بريانات خطمت يا عزيز حياتها، وكانت في المجرودة وكانت في الغطاء. ف في مرزق كان الغناء المرزقاوي وفي بدايته كان عن طريق الطبالة، فتم تشكيل هذا الخليط وتأسس به فن المرزقاوي. يلي أسس الفن المرزقاوي في ليبيا وتم المسجد هم كانوا ثلاث أشخاص، هم يلي أسسوا هذا الفن، كان أحمد درنا وكان علي ويكا وكان علي التركي، ومن بعدهم طبعا جاء الفنان عبد الجليل عبد القادر وتشكل هذا الفن. الفن المرزقاوي في ليبيا معروف طبعا بالوصلات الغنائية، تبدأ الوصلة الغنائية توصل يعني لعند 15 دقيقة 20 دقيقة، وفي من وصلات غنائية طبعا وصلت حتى لعند 30 دقيقة بشكل متواصل. ونلقوا في الفن المرزقاوي نلقوا في الشتاوة، غناوة العلم، المجرودة، المولات. طبعا في حاجة يتفقوا فيها في فن المرزقاوي خاصة في الجفرة ومرزق، يتفقوا في نقطة وهي الطبل والمزمار. الجفرة ومرزق كان يتفقوا في زي ما قلت لك الطبل والمزمار. وفي بنغازي كانت موجود الدربوكة أو في من نقولها مرات حتى التيكات، وفي نفس الوقت المزمار. بعدين ادخل عليهم الأكورديون، وطبعا هذا كله كان في بداية الخمسينات، بداية المرزقاوي مقامات الغنائية كان فقط معتمد عليه مقام البياتي والرصد. وبعدين لعند هذا كان من بداية الخمسينات لعند نهاية السبعينات وبداية الثمانينات. مع بداية الثمانينات بدت المقامات الأخرى في الدخول زي مقام الصبا، السيكا، الكرد، النهواند، العجم كذلك. والإيقاعات كان في اختلاف بسيط طبعا بين درنا والبيضة وبين البيضة وبنغازي وبين الجفرة ومرزق.

0: أجواء ليبيا مميزة تعرفنا من خلالها على فن انتشر في ليبيا وعرف باسم الموريسكاوي. الوقت مر سريعا مستمعينا، حبيت نشكركم وكل الفريق على حسن الاستماع وعلى صوت سيد مكاوي. أقول لكم تصبحون على خير.
1: كل حاجة حولها لكم، بس أنا عايز أقول لكم في غنوة أول مرة حغنيها عندكم من كلمات الفنان الكبير الأستاذ عبد الوهاب محمد، أسمعها لكم أول مرة كده وأشوف يعني إن شاء الله.

0: إذاعة الكتالون.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. أهلا بكم مستمعنا الكرام إلى موجز منتصف الليل الأنباء. تتواصل درجات الحرارة مرتفعة بأغلب مناطق البلاد مع ظهور الشتاء وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. انطلقت عملية ربط مدينة الزارات من ولاية كابس بمحطة تحلية مياه البحر بالمنطقة، مشروع سينتفع به حوالي 1.1 مليون ساكن، ويندرج ضمن برنامج تعزيز الموارد المائية. وستمكن هذه المحطة من إنتاج 50,000 متر مكعب يوميا من الموارد المائية في اتجاه كابس ومتنين وتطاوين. سيتم بداية من اليوم فتح باب التسجيل لموسم الحج 1448 هجرية 2027 ميلادي، ليتواصل إلى غاية يوم 20 من شهر أوت القادم حسب بلاغ لوزارة الشؤون الدينية. هذا ويفتح كذلك اليوم باب الترشح لتأطير الحجيجة ضمن البعثة الإدارية لموسم الحج القادم، ويتوصل إلى غاية 28 من جويلية الجارية. تعقد اليوم لجنة المالية والميزانية بالبرلمان جلسة للاستماع إلى وزيرة المالية وممثلين عن البنك المركزي التونسي حول مشروع القانون عدد 52 لسنة 26 و2000 يتعلق بالملحق التعديلي لعقد القرض بين البنك المركزي لفائدة الدولة والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. تتواصل الحملات الإعلامية والتحسيسية التي تنظمها مراكز التكوين المهني استعدادا لسنة

0: التكوينية الجديدة سبتمبر 2026. دوليا استشهد عدد من النازحين بينهم سيدة الأحد، فيما أصيب آخرون جراء قصف مدفعي صهيوني استهدف حي الزيتون شرق مدينة غزة. قالت الولايات المتحدة أنها نفذت هجمات على إيران بعد أن أعلنت في وقت سابق عن مقتل جنديين أمريكيين على الأقل في الأردن. نقلت صحيفة الواشنطن بوست عن مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة تخطط لحرب أوسع نطاقا ضد إيران، وأن البنتاغون يعمل على زيادة عدد الطائرات العسكرية في المنطقة. في نهاية هذه الوقفة الإخبارية، توج المنتخب الإسباني بكأس العالم في كرة القدم عقب فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد بعد الاحتكام إلى الشوطين الإضافيين في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأحد على أرضية ملعب ميتيلايفا في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد هذا ثاني لقب عالمي للاروخا بعد التتويج الأول في مونديال 2010 في جنوب إفريقيا. نهاية هذا العرض الإخباري الموجز، ليلتكم سعيدة.
1: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات. سلسلة وثائقية إذاعية حريصي.
2: طوايف غبنطن، صوت الباديه، مع سعاد الفلالي.
3: عندما تستمع إلى هذه النقرات وهي مرفقة برقصات وحركات ألفها أهل الجنوب التونسي، فأنت في حضرة طوايف غبنطن. شعبية غنائية تنفرد بها ولاية مدنين، والطوايف جمع طايفة، وهي الفرق الطوافة حول طبلها وفي ساحة المحفل، والطوافة أيضا في أرجاء البلاد. نصر دبوبة عضو طايفة دبوبة يسترجع تاريخ البدايات.
4: طايفة دبوبنت هذه يمكن تأسست من عام كنا من 35-36، أول واحد هو يقول عودات، تلو عودات هكا هو العمل الواحد هذه طالت دبوبنت. بعدين فهمت لا بدأ واحد يقول فاتورة ليش، بعد فاتورة ليش هكا جاء خوه يقول الحاج علي ليش، بعدين عندنا زاد فرح دبوبة بوباه يقول مبروك دبوبة حتى هو انت لا باهي، عندنا علي هذا مبروك التومي رحمة الرحمن حتى هو خذها من علي بالتومي الأول جمع الخف حتى هو زاد انت لا عنده باهي قعتكاك حتى وصلنا لنحن تم التندثر بشوي. أخبرت كلهم عندهم أربع طوائف، جمع الخف، العروس دبوبة، مبارك التومي، والحبيب التومي.
3: وتتقاطع الكثير من المرويات الشفوية حول النشأة الأولى للطوائف في فترة تاريخية كانت فيها قبيلة غبنطن جزءا من الكونفدرالية القبلية المعروفة باسم مرغمة، وقد اهتم الدارسون بمسار النشأة والتشكل. الدكتور فيصل جميل باحث في التاريخ المعاصر يضيف
5: الأصول نتاعهم ترجع برشا مصادر لأنهم من أفريقيا معنا جنوب الصحراء، نالوا حريتهم بعد مرسوم أحمد باي في جانفيا في 1846، فيما بعد امتهنوا بالأساس يعني المجموعات هذه في منطقة القصبة، امتهنوا يعني أنشطة كما الأنشطة بتاع الأفراح، خدمة الأفراح والعروسات يعني في الجهة، خرجوا منهم برشا شعراء في الفترة هذيك، شعراء جوالة كانوا ينقلوا الأخبار، كانوا يعني يتفاعلوا مع الأحداث الجارية في تونس في المرحلة هذيك. أما بدينا نحكوا على يعني الطوايف في شكلهم الحالي اللي قاعدين نشوفوا فيه تو إلا مع تقريبا الأربعينيات مع طايفة عويدات الطايفة يعني الأولى، فيما بعد تعددت الطوايف وبدينا نشوفوا يعني في كل عرش يعني أو بطن من بطون يعني غبنتن كانت تخرج طايفة في ذلك الوقت.
6: علاش سموكم جريدة البادية؟
4: جريدة البادية ما غنانا كنا على البادية، وإحنا ما إحنا في منتسبين البادية، كنا في البادية ما ناش بادية، نغنوا على النشعة التراث بتاعنا البرة بعد على بيت الشعر وعلى المطر وعلى البل وعلى الغلم فهمت ولا وعلى الجو هذا اللي بصاير هاك على سمير جلالة البادية.
3: نشأت فنون الطوايف على مقربة من زاوية سيدي مخلوف المهبولي بمعتمدية سيدي مخلوف من ولاية مدنين، وكانت هذه الزاوية بمثابة الحاضنة الاجتماعية لطوايف غبونتون القاطنين في عمادة القصبة. محمد ناجي أستاذ باحث في التاريخ الوسيط يتحدث عن أصول الطوايف تاريخيا.
7: سميوا بغبونتون وأيضا سميوا بالطوالب شعراء الطوالب، وكذلك سميوا بجرائد العرب لأنهم ينقلون أخبار البادية من نجع إلى نجع آخر من قبيلة إلى قبيلة أخرى.
8: وهيك الحيل الوقت يا مغفول الشاعر منين يقول اخيار المصنة تكون ذكية.
5: في بداية نشأتهم الطوايف يعني اندرجوا حتى في مقاومة الاستعمار، ربما في نقل أخبار الفلاقة في ذلك الوقت وتمجيدها، برشا معارك خاصة في الجنوب الشرقي نلقوا بعض تفاصيلها موجود في بعض القصائد، واشتهر بالتحديد في هذه المهمة نصر عويدات اللي تحسبت لها برشا قصائد تغنت بالزعماء المقاومة في تونس.
3: وتعتبر طوايف غبونتون من التعبيرات المميزة عن الثقافة المحلية التونسية التي لها جذور إفريقية. نادية ليش فنانة مسرحية أصيلة عمادة القصبة تتحدث عن الجانب الفني للطوايف.
9: يتابع برشا الأخبار، ينصطولها برشا ويحاولوا ينقلوها يصوروها الواقع كما هي منذ بدايتها. مثلا نرجع لأحداث ليبيا أو أحداث بنغردين، منذ انطلقت الحادثة هذيك وهم يتبعوا في كل تفصيلة، يرجعوا للأهل المنطقة هذيك شنو صار وقتها، شنو تحكي الكلمات اللي تتردد، والرئيس هو اللي يقوم بكتابة النص الشعري للفرقة هذية، ومن بعد هو اللي يلقنهم ويحفظهم شنو باش يقولوا.
8: الشعب التونسي جملة تجل مقرر بطلة جميع الثنايا خيبت والحمل ثقل والوعد نازل والقبر عش مرتبات وسير الصحن مجفل والقلب شغلة وحات الصعيبة صعبت ويلزم الحل والكد والعمل مكبوس والقبر ضابط.
9: المواضيع اللي تطرحها اجتماعية، ما هو موجود في المجتمع متاعهم، معاناة الشريحة المجتمعية اللي يعيشوا فيها، وحتى عالمية يغنوا على ليبيا، غنوا على تونس، غنوا على العراق، عندهم قصائد مطولة ومطولة جدا تنقل هالتاريخ هذا، نجم نعتبروها مرجع معناها هي عدولة الباحثين في البحوث متاعهم.
4: الكلمات ما عند الرئيس يجيب الكلمات، يعني يجيبها مثلا على الدين ولا على المطر ولا على النجع ولا لا. وبعدين نجتمعوا احنا عليه باش نلحنوا الغنايه هيك ونشوف الموازين تاعها، ميزان خاطر ثم ميزان ثم واحد نقعدوا هكاك، بعدين نادوا الخمسه الاخرين والسته الاخرين، احنا تو حكايه ثمانيه من الناس هكاك طايف الفرق، الثمانيه من الناس هكا نقعدوا مثلا على الاقل 20 يوم ولا شهر كل ليله نحفظها بالباهي فهمت لا، وندربها هنا وبعدين في المهرجانات ولا في العراس نخرج مثلا نغنوا بها.
8: كانت بادي شنو فري فيش كبر بيع الصيفة وبر ترتع في أم حوالة تخش الزهاري مس يزرع عيفة وبعد الخطاوي شحطة تطوالة وإذا تريد فم من قريفة الوعر عليها خريفة وضيح تحت العيثة والمالة.
3: ما ترى الطوايف فقرة هامة ورئيسية في عديد المهرجانات والتظاهرات الثقافية يستمتع بها الكبار ويكتشفها الصغار، كما تراها ليلا تزين أزياؤهم ورقصاتهم ساحات الأفراح والأعراس. نصر دبوبة من طايفة دبوبة يشرح كيف تكون طقوس عملهم في الأفراح.
4: ما وجير للمولي العرس مولي الفرح يجيه، فانت لقابل كنا نمشي مدنين وشو يربطوا معنا تو تبدت شوي بدها التليفون هذا الأرقام تلاقي يكلم تلاقى مثلا هو الرئيس تلاقوا في البلاد ويتفاهموا. إذا كان هو الشخص هذا اللي عنده مال الفرح عنده مثلا دويل متاع اللي بشترمي في العرس هو أنا يتفاهم ترى يعطيه حق الواحد يتفاهم أنت الانهار يمشي الطائفة العشية يجيبوا العادة موقف يقول العشية يخرجوا كل الناس اللي ثقتكم مال الفرح لما كنت يخرجوا ويجي الطائفة تعمل مثلا الموقف بتاعها ويرموا هم كل الرميات فانت لا عيش كان صفات تحت في الليل عم التسعة كذاك فانت لا بعد ستة عشاء يرسم العرس يدوروا فانت لا الرجال منك ونسوين منك فانت لا ونتوكل على الله
8: ربي خلق خمسة صغر وجنة وما يتلاحم لي تعمل في حياتك وكان كل كله راضي يتهنى وخلص حبوب الله قبل ماتك وثم نهار فيه لي قابلنا الخاجل وشر العبد في صلاتك يحاسب معنا حياتنا كيف كنا وما ظهرت من ضد الحسناتك
7: الريتم او نسق الاغاني هو يعني متواصل يعني هادئ جدا يعني يجمع ما بين الاهازيج بتاع الجنوب الشرقي يعني الاهازيج الموجوده في الاعراس وتنضاف اليها يعني التاثيرات الصوتيه يعني المحليه الخاصه باهالي القصبه اللي هي طبعا عندها تاثيرات افريقيه يعني مزج خليط
3: طوايف غبونتون هم أكثر من مجرد فرق فنية تحيي المهرجانات والأعراس فقد حازت مكانة عالية بين أهالي الجنوب الشرقي ولهم حظوة خاصة لدى الجميع وكثيرا ما كانوا وسطاء خير عند الشدائد وفي الأزمات
5: نلقوا عندهم حظوة اجتماعية باهية كنا نشوفوهم في حتى في الجبهيات المصالحات سواء ما بين العروش ما بين العائلات المتنازعة كان يعني ربما حتى الأهالي كانوا يخافوا لما يعرف بالشني عندهم اللي ما يخذش يعني يرجع جبهية في الطائفة ولا حاجة كان ينجم يتعرض يعني يكون موضوع لقصيدة هجائية
9: تكونوا الركيزة أو تكونوا حلقة الوصل بين الشعب وبين المحيط وبين حتى الدولة لأنه كلمتهم مسموعة عامل العمر متاحهم والتاريخية متاحهم والمصداقية اللي عندهم هي اللي تخلي العباد تكملهم كل الاحترام وتخلي العباد ترجع لهم لأنه كما قلت لك كلمتهم صادقة وموثوق منها 1000%.
3: للطوايف زي خاص باللونين الأبيض والأحمر هو مزيج بين الإرث التونسي وأصولهم الإفريقية ومن أهم مكوناته اللحفة الشاش العصا والمحرمة الشهيرة
9: المحرمة اللون الأحمر بتاعها هي كما لابيل يستعملوها يعني باش يحذروا العباد باش في الحرق معناه في الرقصات متاعهم اللون الأحمر كما قلت لك هو رمز للوطنية رمز للدماء متاع العباد هذوما اللي ضحوا انهم سافروا من الساقية الحمراء وجوا استوطنوا في الجنوب التونسي فما رمزية الدماء المحافظة على الأصل أو على الهوية متاعهم
4: فالرسائل السوال هذا كان
10: وعندك اللحظة هذه الكثيرة وعندك الشاش والكبوش والعرقية والنوار والمحرم
11: حكايتها المحرم
10: المحرم هكا يقولوا دم الشهداء
7: هو زي يعني يربط بين الشخصية أو الجبة التونسية وأصولها الإفريقية الجبة الإفريقية الموجودة إلى حد الآن في جهة يعني تامن راست وجهة مزاب وجهة ورقلة وجهة فزان يعني الجنوب الليبي والجنوب الجزائري والجنوب والشمال الموريتاني ونفس الجبة هذه تطورت بقدومها إلى تونس أصبحت يعني مشابهة إلى حد ما للجبة التونسية يعني انضافت إليها الشاشية العنصر الطائفة يلبس الشاشية التونسية
8: أحلى جنوب فرسان العطاب وكان للحق نعيشو في الدلالة وما يبطرنا وخيرنا اللي صبحنا وقفينها وقفة رجالة المظاهرات كل يوم الطلاب وكل شاء الله ما يصلح الحالة انباق الشعب المالح شريب واللي يزور هيوجد الفالة
3: إيقاعات وأهازيج تجاوزت المحلية إلى العالمية بإصرار أصحابها على المحافظة عليها رغم عزوف الأبناء وعدم دعم الدولة وتشجيعها لتراث نخشى عليه من النسيان وتأخذنا نقرات الطبل أو الشنة إلى عوالم أخرى حيث تتزاوج الأصول الإفريقية بالموروث التونسي، فتكون لوحات تسافر بنا عبر الزمان.
9: الشنة زادة عندها رمزية زادة كبيرة برشا، علاش مدورة ماهيش مثلثة ولا مربعة، صناعة نتاعها تكون من جلد الإبل، خاطر هو كاسح ويتحمل أنه باش الفرق هذه الدور أكثر ما يمكن، أنه باش تخدم عليها أكثر ما يمكن. من اللي تنطلق الفرقة هذه من بداياتها الطبل بتاعها يعيش معها لسنوات وسنوات، يكون هو حامل للتاريخ، يكون هو حامل للقضايا بتاعهم، حامل لسفراتهم، لحتى لأجواءهم الخاصة.
4: تاع الجمل وقت يذبحوا بعير مثل ناقة ولا جمل ينحوه ينفخوه يديروه في جاب نتاع ماء، يقعد على الاقل على الاقل 7 8 ايام، بعدين نخرجوه من الجاب نتاع الماء، نظفوه خلاص، نظفوه من الشعر نتاع واحد، يجيبوا القطعه بتاعت العود هذه ونصروه نخدموه مليح، وبعدين يظل واحد هو يقدوه، يظل واحد يعفس فوق منه ونشحته حتى لين خلاص يتجنب صياء، وبعدين نرموه في التلال، يديروا له شويه حنه هذه من هنا ويعملوا له انقابات باش يخرج النفس، وبعدين يديروه في الشمس على الأقل على الأقل يقعد 10 أيام في الشمس باش يشحط بالله هكو، ونجربوه فهمت لا، ويبدأ الطاقة بتاع السمح ولا بس هذا بس بالشنة هذه.
3: أغاني، أهازيج، إيقاعات، أشعار، ترافة وميزات خاصة جعلت أساتذة ونشطاء في ولاية مدنين يعملون على إدراج طويف غبنتن في التراث العالمي من خلال ملف تم تقديمه لمنظمة اليونسكو. محمد ناجي أستاذ باحث في التاريخ الوسيط يتحدث عن هذا الملف.
7: ملف طويف غبنتن أخذ يعني الطابع أو النصوص الدولية المحينة المطلوبة من منظمة اليونسكو، يعني تسيير العمل كان بمبادرة من عناصر من المجتمع المدني، جمعيات وشخصيات لها صلة بالتراث وأيضا حملة العنصر الأصليين وهم عناصر طويف.
3: لم تكن المهمة سهلة، غير أن الهدف سام والمقصد نبيل، حتى تكون للطوايف مكانتها التي تستحق وطنيا ودوليا، وحتى يتم ضمان استمرار هذه الفرق وحماية منتوجها من الإهمال والاندثار.
7: بالنسبة لإدراج العنصر، أولا هو حماية الأغاني، الملكية الفكرية للأغاني والرقصات وكل ما يحمله العنصر من أهازيج وشعر ورقصات إلى غير ذلك، وكذلك ضمان استمرارية العنصر لدى الناشئة بمد حملة العنصر ببطاقات احتراف وطنية ولما لا دولية.
3: الطوايف، الطوالب، جرايد العرب، صوت البادية، تعددت الأسماء والمسمى واحد، فرق فنية شعبية، أغانيها، أزياؤها، رقصاتها وإيقاعاتها ظلت صامدة تكافح الزمن، واتخذت من عمقها المحلي طريقا نحو العالمية.
8: أبيات الشعر دوار عمر حيفة وعادت وتكاليفة، هناس من يلهم نسبح خيالة، هلا حق على الشر والعصيفة، على الصقر ويجلب تقول غزالة.

0: تلحين الشارة عادل بركوس، غناء جيهان جلاصي، توزيع محسن المطري.
1: طوايف غبنطن صوت البادية مع سعاد الفلالي.
0: إنتاج الإذاعة التونسية 2023.

0: عروس الجبل.
1: إنها قصة قرية جبلية على أطراف الصحراء، هاجرها سكانها منذ 3 قرون، لكن الحنين ما زال يربط أحفادهم إليها، فيستعيدون تاريخ الأرض والجدود من خلال الذاكرة الجماعية. تلك قرية مطوس في صراعها مع الطبيعة ومع الإنسان.

0: سامحني يا سي طريف، ما ظنيت عندك وقت ولا كنت نجيك بروحي.
1: تحسبني عبد الدايم جاي على خاطر الضيفة؟ لكن نشكر المناسبة اللي جمعتنا. ثم تشوش وكل واحد يهول ويزيد. واللي نحب نقوله بحضوركم، لاني طالب من المطيس ولا من غيرهم باش ينحوا السلاحات. لكن سمعتوا بشاكر وهاشم والخصومات بيناتهم على حاجات مالها معنى، وتعرفوا اللي يفيدها السلاح لا يذل ولا يخمم بالعقاب. طو مدة وهم كفار والبطول، لكن في كل مرة يحضروا أهل الخير ويفكوا العركة. إيه خايف يجي نهار ويحضر الشيطان ويحشونا. مش هكا يا شيخ عبد الدايم؟
0: نعم يا سي القايد. نعم
1: ما دامني أنا القايد والشبان روسهم فايرة والبارود ما يرحمش، قلت نحي سلاحات الاثنين. أش رأيكم؟ أنا سويت ولدي هاشم وهو قايد صبيحية بشكل.
2: اللي يعمل يلقى.
1: خفت يكثر الكلام والنية تفسد، ولو عندي علم باللي شاكر هو الظالم، ولكن البارح نحيت سلاح ولدي وخبيته، ونكلف عبد الدايم يخلي سلاح شاكر عنده.
0: شيء كيف ما هذا يا سي طريف يحتاج لشوي وقت، وفكان السلاح ما هو السهل.
1: من جهة أخرى نعلمكم المجبة زادت. مسألة الصوف والنجان المعروفة بضريبة الجدادة زدنا فيها. الملبوس باثنين. وضريبة الصابة المعروفة بالصايبة كل عام وعامة. في سنين الشفاف تبكى كيف ما هي، وفي سنين الخير الويبة ويبتين والكفيز بكفيزين. وربي يعطينا الوقت الطيب في سنين الخير.

0: ها باباي، اش عملت مع الشيخ الكسور؟
1: طريف طريف فسد علينا الملعوب.
0: كيف؟
1: روح وغضابة فيهم اللي قال لو مجينا للمطيس ما كانش القايد يزيد في المجبة، وعندهم الحق. حال ما سمع طريف بيهم جوني وعرف القصد دخل علينا وعمل السيّن حلو، ومن بعد بشر بالضريبة، وعلى هذا روح وغضابة قالوا الكل منك يا عبد الدايم، ولاش دخلنا فيها المازق.
0: المازق كبير يا باباي، مانيش عارف كيف نخرج منه.

0: سلاح يا عمي ما نسلمش فيه.
1: اللي جرى في مطوس وعيلتنا بالخصوص الكل من عمالي انا حمد نحسب في روحي فايق. شكيت بطريف وهي النتيجة المجبل زاد على اهل الجبل الكل كل مكبر والطريف ما عاد خايف من حد. وعمك عمك بعد ما كنت شيخ بهيبتي هني مربوط في داري واليوم ها وتلفت لك بعد ما قضى علي. اسمع شاكر تسرج على حسانك وتمشي لبلاد سلام وخبر صاحبي عون وقل له قال لك عم يعمل لي حل. اركب سلموني في ساعه شاكر ما دام بسلاحك.
0: سلاحي ما نفقده الا بعد موتي. سلاحي هو روحي.
1: ما نحبوش نكثروا على اهل مطوس وعبد الداي ولا نكون السبب في نكبه بلادنا وتشتيت اهلنا. بر سلم ولدي وما تخبر حد.

0: حذري روحك يا ربيح، انت يومك يمكن نرحلو.
1: نرحلو نرحلو باباي، نرحلو ونفرقو وكرنا.
0: ايام ليني فرش ربي،
1: نعيشو همي الغربة ونخلو دارنا وناسنا وملكنا.
0: الله وعباد في كل بلاد، الراجل هذا ما هوش عاف علينا، يحب يذلنا على خطرنا، عذب غيرنا. كيف نرحلو نربحو رضاية اهلنا وناسنا؟
1: الموت اهول من فرق البلاد.
0: الموت لازم شكون يهرب من الموت، لكن طريف يحب يقتلنا بالعرق بالنار الباردة، يحبني نقاقع كيف الجمل ونكب على يديه.
1: باي قابلة فهمة، يمكن يعف
0: طريف، ما هوش من الرجال يتعف بعد الغلب.
1: على خاطرنا، اما خير اما خير، ولا نروح له هجيج ونحمل عوج اللي ما يسواش. اسمع باباي، اذا تحب موتة نعرفها نمشي معاك.
0: ما تزيديش على همي يا ربيح، حمد يعرض بنت على طريف ويطلب السماح، يا ريتني مت.
1: يا بابا
0: ترجع على حفال وخلي نمشي له ونقابل عندي، ما نقول له كان راجل يقرأ.

0: جلوس.
1: هذا جاك على الحصان.
0: اي يمكن يهرب.
1: زعما يهرب. يا ريت خلنا نرتاحوا منه.
0: هاو افلاح. انت وشيخه ما عمل شيء؟ حتى عبد الداهي ما شم منه حي. انا رطب كيف الحنش وغصب دمها.
1: خلي يهرب نرتاحوا من بلاه. كيف نثبتوا؟ انت تخطب ربيحة. وقتها حمد ما يقولش لا.
0: ما يبرد على قلبي الا ما يموت شك. اني الموت.
1: بالخونة يمكن. اما راس راس صعيب عليك يا هاشم اخوي.
0: اذا ما عادش عنده سلاح والله والله والله نطويه تحتي ونضبحه. تو نلحقوه واللي بعده بيه ونصطادوه.
1: ولدي الرجل راهو بندق. عارف ايش معناها هاشم؟
0: نقتلوه بالخفي. عندنا ثلاثة مكاحل وهو عنده واحدة.
1: ولدي راهي الفايدة مش في الكثرة هاشم. إذا خطينا المقاتل يتبعنا ويقتلنا بالواحد بالواحد. إحصانا مانع وضرب تماكنا. كيف هرب وسلم هو الخاسر.
0: يهرب ويهرب. هذا عم حمد حتى هو يمكن هارب.
1: لكن حمد هذا سهل نقتلوه. راجل كبير ويديه يرعشوا. ايش رايك يا هاشم نقتلوه وندخلوا الناس في بعضها؟
0: نقتل حمد؟ حمد وين ناوي ناخذ ربيحة؟
1: لا
0: خليه يمشي ويلعب. لكن يتبعوه ونعرفوا قبل.

0: كيف كيف كيف نكح كيف نغني، نطول نقصر صاحبي قاتلني. كيف كيف كيف نكح كيف نغني، نطول نقصر صاحبي قاتلني. كيف كيف كيف نكح كيف نغني.
1: غزالة وزهرة راكبات على دخل.
2: وين على خير بلاويت؟
3: وين ماشي راحك؟ ثم اللي يتمنى في راسك أشاك.
2: انتم وين ماشيان؟ بلات رواحكم
3: زي ري معطوس. نحبوا نعتذروا ونقولوا للشيخ عبد الدايز ما تعمل كان على روحك. جماعتنا ندموا كيف زاروكم. وطريف نبع عليهم يبعدوا على جبل معطوس وهل معطوس قال لهم بعدوا على البلاي يخطعك.
2: اللي خاف سلم، لكن حتى الوقتاش يسلم. ربي يدور الفلك. برو برو ربيحة وحميد يفرحوا بيكم.
3: حميد سلم وروح لباس.
2: اي اي روح لباس. حميد معدن طيب يحمل في روحه وما يشكي لحد. خليته يضحك كيف العادة كأنه ما صار شيء. صح عليه.
3: رجال مطوز ذهب ونساكم فضة وارثكم طاهرة بلاد وعباد. الخوف ما يقتلش وايام الظلم كسرات والموت بالاجل.
2: صحيح صحيح
4: ومثل لا تفهم.

0: باباي الشيخ حمد يحب يقابلك.
1: جاك روحه
0: عنده وهي ساعة قال معجول وعندي منقول. وليت عطيته تمر واللبن وقلت له استنى.
1: صحيت يا ناجح صحيت. عطيته التمر واللبن قال المي حرم فيه وما نتمنى له كان القتال. راجل مرامدي واش عنده ما يقول؟
0: كيف تقابله تعرف؟
1: ما نقابلاش وجهه ما نحباش. خليه يستنى وكيف يقلق اعمل حيله وخليه حتى الماكل اعطيه الفضله.
0: قابله على خاطر يا باباي.
1: نقابله جاي يطلب في السماح ويتذلل. انساش عمل
2: ما نسيتش يا طريف ما نيش ناسي لي انت متعرفش الرحم.
3: الى اللقاء مع حلقة اخرى من مسلسل عروس الجبل. شارك في التمثيل حسين محنوش، سلوى محمد، انور العياشي، سلمى الحفصي، عبد الوهاب المصمودي، منيرة بن عرفة، زين موجو، نبيلة بالشيخ، حمادي بوعزيز، عزيزة برباش، صالح الرحموني، فاطمة البحري، محمد مزيان، محمد علي بالحارث، عزين الحمروني، عماد الوسلاتي، الرزق العوني، سلاح العمدوني، سميرة العمري، علي محسن العرفاوي، ليلى الرزقي، علي بن سالم، زهير وألفة المذبوح. هندسة الصوت صالح السفاري وعبد المنعم مهيري ولسعد دريجي. ساعد في الإخراج البشير البجاوي. عروس الجبل تأليف علي دب، إخراج حسن الخلصي.